نبيا يجل عن كل وصف قد تعالى نظامه وتناهى أطنب

أرضها

تكفي عن عصاه يا شفيع

عظيم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعين ومتابعين الأعزاء، ريثما يحين موعد أذان الفجر نبقى مع الدعاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع

0: وأكبر.
1: في المكان الرائع دخل منديش، سقط منديش ما من شيء. قال
0: أشهد أن لا إله

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها، قابلين لها، وأتم

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها ثراء دبسي.
2: الحمد لله الحمد لله، والله لم أذق منذ أيام إلا ورق الشجر.
3: ورق الشجر؟
2: بل ورق الشجر اليابس نبله بالماء حتى لا يقف في حلوقنا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، ألم تأخذوا معكم طعاما يا جابر؟
2: بلى، أخذنا جرابا من تمر. كان قائدنا أبو عبيدة بن الجراح يعطينا التمر فنأكلها ونشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل حتى نفد التمر فأكلنا ورق الشجر.
3: إيه، إن من يخرج لقتال في سبيل الله لا يعبأ بشيء.
2: أصبت يا بلال، ولا والله لا آسف على شيء إلا أنهم نجوا منا.
3: وكيف نجوا يا جابر؟ هل أحسوا بكم؟
2: لا، ولكنهم غيروا طريقهم الذي كانوا يسيرون عليه، وعندما اقتفينا أثرهم ووجدناه كانوا قد فاتونا بحيث لا ينفع اتباعهم.
3: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.

0: معشر المسلمين، السلاح السلاح.
1: ما هذا؟
0: السلاح السلاح يا معشر المسلمين.
1: وديعة وديعة وديعة، تعال تعال.

0: الخبر؟
1: هذه جرائر محمد على قومك.
0: أخبرني ماذا حدث.
1: غار كرد مجابر الفهري في رهط من قريش على سرح المدينة، واستاق من القطيع بعضا منه وأفل هاربا، وقد وصل النذير الساعة.
0: إذن فقد فعلتها قريش أخيرا.
1: أي مجنون كان يعلم بأنها ستفعلها؟ والعجيب أنها أخرت ذلك إلى اليوم.
0: فنحن اليوم أمام قريش.
1: بل محمد ورهطه أمام قريش يا ابن أبي. متى كانت قريش تجرؤ على مد يدها إلينا وهي الحريصة على مسالمتنا؟
0: محطتهم نصحي بمنعرج اللواء، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد.
1: وهل استبانوه يا ابن أبي؟ اخرج وانظر إليهم كيف يتسارعون بسلاحهم خلف محمد.
2: حباب حباب تعال هنا.
0: إلى أين يا حباب؟
3: ألم تسمع النداء؟
0: أخبرني أنت قبل أن أجيبك، هل كانت قريش تجرؤ على أن تغير علينا قبل اليوم؟
3: ماذا تعني يا أبتي؟
0: أعني أنا صاحبكم السبب.
3: أبتاه، لك ألا تخرج، ولكن لا تؤخرني عن تلبية النداء.
2: حباب،
0: أرأيت؟ أرأيت يا وديعة؟ أسمعت؟
1: لما تصر على مواجهته بهذا الأمر يا عبد الله؟
0: لأني لم أستصح أن أقبل أن يكون ولدي ليس مني. لا أستطيع يا وديعة، لا أستطيع، لا أستطيع.

0: سنة أخرى ابتهاجا بهذا النصر على محمد.
1: أخشى أنك فرحت بما لا يستحق.
0: ماذا تعني؟
1: لا شيء، ولكنكم فرحتم ببعيرين وشات عاد بها صاحبكم كرز بن جابر.
0: بل إن الأمر ليس كما تقول يا عتبة، إنه سرح قطيع بأكمله، والأهم من هذا عودة محمد إلى يثرب خائبا بعد أن تبع ابن جابر ولم يدرك.
1: لك أن تقول ما تشاء يا أمية، ولكني أنصح لكم يا معشر قريش، خير لكم ألا تحركوا محمدا من موضعه ليثرب، فإنه ما تحرك مرة إلا وجاءكم ببلاء.
0: أوهام يا عتبة بن ربيعة، أوهام.

0: تحيي؟
1: لم تنتظر حتى أحييك.
0: هلم هلم فاجلس.
1: لا أستطيع، فقد أدركني موعد الصلاة.
0: الصلاة؟ أنا لصاحبكم أن يدع ما هو فيه ويتبع ديننا ما دام يصلي إلى قبلتنا.
1: كنا نصلي إلى قبلتكم.
0: كنت؟
1: لقد أكرمنا الله بقبلة لنا وحدنا لم تكن لأحد من قبلنا.
0: هكذا إذا. وإلى أين صرف صاحبكم قبلته؟
1: صرف الله قلبك يا حيي. ليس صاحبنا رسول الله الذي صرفها، ولكنه الله الذي صرفنا إليها وأكرمنا بها، بيت أبينا إبراهيم.
0: بيت أبيكم إبراهيم، أي أنكم تصلون إلى البيت العتيق في مكة.
1: أجل، بعد أن أنزل الله على قلب رسول الله آيات تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
0: كلا كلا، لا نعلم شيئا لا نعلم شيئا.
1: ولكن الله يقول إنكم تعلمون.
0: كلا كلا، لا نعلم شيئا.
2: حيي، هل جننت؟ تكلم نفسك وأنت لا تدري.
0: أقصر عليك لسانك يا أبا ياسر، فقد ابتلينا بأمر ما حسبنا له حسابا من قبل.
2: وماذا؟
0: لقد صرف محمد قبلته عن بيت المقدس.
2: وماذا سنصنع يا حيي؟
0: لست أدري يا أبا ياسر، فإنني كلما رتبت أمرا فسد.
2: وجدتها.
0: وما هي؟
2: اسمع، نذهب إلى محمد ونطلب إليه أن يرجع إلى قبلتنا ونصير على دينه.
0: وهل تظنه يرضى؟
2: لطالما دعانا إلى ذلك، فكيف يرفض الآن؟
0: ثم
2: إن عاد عن قبلته الجديدة نجعله أضحوكة للناس ونقول إننا لا نتبع رجلا يغير قبلته في يوم وليلة فيتفرق الناس عنه. ما تقول في هذا الرأي؟
0: أقول إن رأسك العفن هذا يخرج شيئا مفيدا بعض الأحيان، ولكن يجب أن نكون وفدا حتى يطمئن محمد ويصدقنا.
2: لنكن وفدا. من ترى أن يكون معنا من قومنا؟
0: من يا حيي؟ من؟ اسمع، انطلق من فورك إلى كعب بن الأشرف وأخبره أنني أريده الساعة. هيا. سنرى غدا لمن تكون الغلبة يا محمد.

0: كلموه، تحدثوا إليه فيما جئنا به.
1: نعم.
0: فماذا يريد أكثر من هذا؟ أليس يريد أن يتبع الناس دينه؟
2: أهكذا يفعل من يدعو الناس إلى دينه؟
1: يا قوم، يا قوم اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، ولقد كنتم تستفتحون علينا بظهور نبي آخر الزمان، وتتوعدون بأنكم تقتلون به قتل عاد وإرم، وكنا نحن أهل شرك، وأنتم تخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته، ولما ظهر فينا نحن أنكرتموه،
3: لأنه ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم.
0: ورغم هذا فقد عرضنا عليه أن يعود إلى قبلتنا التي كان يصلي إليها وندخل في دينه، فأبى.
3: أجل أبى.
0: فراجعوه في هذا، فإننا سنسلم جميعا لو أنه فعل.
4: إننا لا نراجع رسول الله في أمر يا حيي،
3: حتى لو كان فيه إسلام قوم يا عبادة.
1: لقد نزل بشأن القبلة قرآن، وهو قول الله، ومتى قال الله فلا قول لأحد من خلقه.
0: ولكن الأنبياء يريدون أن يؤمن الناس بهم، فما خطب صاحبكم هذا؟ كلمتان في القرآن، ألا يستطيع صاحبكم أن
4: ماذا؟ لا أبالك.
0: أن يتغاضى عنهما ليؤمن قوم بأسرهم.
1: قاتلكم الله، قاتلكم الله، أنى تؤفكون؟ إذا كنتم تكذبون رسول الله فيما ينزل عليه من ربه، فكيف تدعون بأنكم ستؤمنون به إذا فعل ما تذكرون؟
3: اي دعهم يا حيي، دعهم، فلقد علمت أنه ليس فيهم خير ولا فائدة من جدالهم.
4: خيبكم الله وأخزاكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يا الله، عبد الله بن جحش، إلى أين يا عبد الله؟ لكأني بك خارج لقتال.
0: ربما وربما لا يكون قتالا يا أبا أيوب، لقد صليت ركعتين هنا في مسجد رسول الله، وها إني منطلق لما وجهني إليه.
1: وإلى أين وجهتكم؟
0: لست أدري، فقد أمرني رسول الله بالخروج على رأس 8 رهط من المهاجرين، وأعطاني كتابا أمرني ألا أفضه قبل مسيرة 2 يوم، وعندئذ أعرف أين وجهتنا.
1: أليس معكم من الأنصار أحد؟
0: لا يا أبا أيوب.
1: فلا أمل بالخروج معكم إذن.
0: وددت والله يا أبا أيوب، ولكن صحبي الذين اختارهم رسول الله هم أبو حذيفة بن عتبة، وعكاشة بن محصن، وعتبة بن غزوان، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن البكير، وسهيل بن بيضاء.
1: أرجو الله لكم التوفيق والعودة سالمين غانمين إن شاء الله.
0: جزيت عنا خير الجزاء يا أبا أيوب، اللهم بك أستعين وعليك أتوكل. اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير ما تشاء، واصرف عني وعن صحبي كل شر. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي، وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، واحفظنا جميعا من كل سوء يا كريم.

0: هقد أصبحنا على مسيرة يومين كما أمر رسول الله يا قوم. الآن أفض كتابه لنعرف وجهتنا التي وجهنا إليها. إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. لقد سمعتم بما أمرني به رسول الله فدته نفسي، وقد خرجنا معا على بركة الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وإنه في المدينة قد نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره فليرجع، فإني ماض في سبيل الله سامع مطيع لرسول الله.
2: لا إله إلا الله.

0: نحن بنخل، فلنختفي وراء هذه الأكمة حتى نرى ولا نرى. ما هذا؟ تلك قافلة لقريش في طريقها إلى مكة. أرأيتم إلى الجمال تمشي وإيدا تنوء بأحمالها؟ لقد أمكن الله منكم يا أعداء الله. انظروا، كأني بعمر بن الحضرمي على رأس القافلة، ومعه عثمان بن عبد الله وأخوه نوفل، وذاك الحكم بن كيسان.
1: فما ترى أن نصنع يا ابن جحش؟ فأنت الأمير.
0: نغير عليهم فنأسر الرجال ونغنم الأموال عوضا عن ما فقدناه يوم هاجرنا من مكة.
1: ولكننا في اليوم الأخير من شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم.
0: والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن منكم به.
1: ولئن قتلناهم، قتلناهم في الشهر الحرام، فما العمل؟
0: توكلوا على الله يا قوم. عكاشة، عكاشة تعال اسمع، إنك حليق الرأس، فانطلق أنت واندس بينهم، فإنهم إن رأوك فسيقولون عنك وعنا إننا عمار. هيا يا قوم، يا قوم، من اعترضنا قتلناه، ومن استأسر أخذناه أسيرا. وأنت، أنت يا واقد بن عبد الله تعال، سهامك التي ادخرتها لمثل هذه الساعة، هيا.

0: وهل هذه من تدبيرك أيضا يا حيي؟
1: كلا كلا يا أبا ياسر، هذه من تدبير الرب الذي يكلأ شعبه المختار بعينه التي لا تنهام.
0: وأخيرا وقع محمد، وسترميه العرب عن قوس واحدة، ولن ينفعه أن تظاهر بالغضب على عبد الله بن جحش وسريته الذين قتلوا وسلبوا في الشهر الحرام.
1: ألا أخبرني يا أبا ياسر، من الذي قتل من أصحاب محمد؟
2: إنه واقد بن عبد الله التميمي.
1: واقد. وقدت الحرب. ومن الذي قتل من قريش؟
2: عمرو بن الحضرمي.
1: عمرو عمرت الحرب. والحضرمي حضرت الحرب. هذا أشأم ما فعله محمد بنفسه.
2: اسمع، لقد نسيت الأسيرين يا حيي، الحكم ابن كيسان.
1: حكم محمد على نفسه بالموت.
2: وعثمان ابن عبد الله.
1: لم يبق لعثمان هذا شيء من النحس لم يسبقه إليه أصحابه. وما علينا الآن سوى الانتظار لنرى ما سيحل بمحمد وصحبه بعد هذه الخطيئة القاتلة.

0: تعدون قتلا في الحرام عظيمة، وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد، وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد.
1: كيف فعلت هذه الفعلة؟

0: فعلة التي أغضبت عليك رسول الله هذا الغضب كله يا عبد الله؟ هل أمرك بقتال في الشهر الحرام؟ هل فعل ذلك رسول الله يا ابن جحش؟
1: لا يا بلال،
0: فكيف فعلت ويحك؟
1: لست أدري، ليت أمي لم تلدني. رأيت القوم قادمين بأموالهم فتذكرت أموالنا التي حبسوها وبيوتنا التي اغتصبوها وأرضنا التي طردنا منها فقتلناهم.
0: هل كانوا قد دخلوا الأرض الحرام؟
1: لا والله يا بلال، لقد كانوا دائما يحتمون منا بالأرض الحرام، ولكننا أدركناهم هذه المرة قبل أن يدخلوها.
0: أما إنكم قد اقترفتم أمرا إدا يا عبد الله، فعلتم ما لم يأمركم به رسول الله، وقتلتم في الشهر الحرام، وأزريتم بنا بين قبائل العرب التي تنتظر منا واحدة كهذه.
1: كف عن لومي بالله عليك يا بلال، أكل ما فعلته قريش في البيت الحرام والأرض الحرام؟ قتلت وعذبت وسرقت، كل ذلك ليس بشيء، ونحن إذا حرمنا.
0: ويحك يا ابن جحش، ويحك. أو تعترض على رسول الله؟
1: معاذ الله يا بلال.
0: أسأل الله العلي القدير أن يبرئك من هذا الأمر.
1: والله إن الموت عندي أهون من غضب رسول الله. يا رب
0: يا رب،
1: إلى أين أفر منك إذا غضب علي رسولك؟ إلى أين؟ إلى

0: ورب البيت، إن بطن الأرض خير لنا من ظهرها يا معشر قريش.
1: هون عليك يا أبا الحكم.
2: كيف يا عطبة كيف؟ قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، فكيف تريدنا أن نأخذ ما فعلوه بالأناة والحكمة؟
1: يا قوم،
2: كيف؟
1: يا قوم أعقلوا قبل أن تدفعوا بأنفسكم إلى الهلاك. أنتم تتذرعون بكذبة كذبتموها ثم صدقتموها، وتريدون أن تلقوا بتبعتها على محمد وأصحابه حتى تنالوا منهم ما أربكم.
0: نحن يا أبا الوليد.
1: أجل يا أبا الحكم أجل. أنا لا أنكر أن أصحاب محمد قتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأخذوا العير وعادوا إلى المدينة، ولكن متى أخبركم بذلك نوفل بن عبد الله الذي أعجزهم وأفلت منهم وجاء إلى مكة؟ متى؟ أليس في آخر يوم من رجب؟ أي أن الأمر جرى في شعبان وليس في رجب كما تزعمون.
2: ما هذا يا عتبة بن ربيعة؟ أتراك تابعت محمدا على دينه ونحن غفل عنك لا ندري بأمرك؟
1: خيبك رب البيت يا أمية.
2: بل أنت خيبك رب البيت وأخزاك. أتدافع عن محمد وأصحابه وقد أصابوا منا ما أصابوا؟
1: أنا لم أفعل وأنتم تعلمون، ولكنكم أنتم الذين تتذرعون بأوهى الأسباب كي تجروا قريشا إلى التهلكة، فافعلوا ما بدا لكم.
2: خيبك رب البيت وأخزاك يا عتبة. خيبك رب البيت.

0: أبشر يا عبد الله، أبشر.
1: بما تبشرني يا أبا أيوب؟ أي بشارة تحرك نفسي بعد غضب رسول الله علي؟
0: لقد نزلت براءتك وصحبك من الله قرآنا يتلوه المؤمنون إلى قيام الساعة.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحمل أحدكم فأسه فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو ردوه.

0: إن طلب العمل والكسب الحلال خلق دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التمسك به،
1: لأنه غاية إنسانية وواجب اجتماعي في الحياة.
0: خلق الله الإنسان وسلمه زمام هذه الأرض وأطلق يده فيها ووهبه من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات،
1: ووهب له من القوى الكبيرة ما يعمر فيها الأرض ويبني الحياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم.
3: أراك على غير عادتك يا رجل، ما بك؟
4: أسمعت ماذا حدث مع سعيد؟
3: لا، ما سمعت شيئا، خيرا إن شاء الله.
4: اعتاد أن يرتاد المسجد طوال النهار ومعظم الليل.
3: إنه رجل تقي ورع، يفني أيامه ولياليه عبادة وتقربا إلى الله.
4: هذا صحيح، ما نشك فيه أبدا.
3: إذن ما الذي يحزنك في ذلك؟
4: دخل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المسجد فوجده عاكفا فيه.
3: حتما إنه أثنى عليه وفرض له ما يعيله من بيت مال المسلمين.
4: لا،
3: ولكن ماذا؟
4: سأله من يعيلك يا هذا؟ قال له أخي، فأخذه بدرته وهوى بها على ظهره.

0: وقال له أخوك أعبد منك.
1: إن عمر أصاب كبد الحقيقة.
0: ومن ثم التفت إلى المصلين والعاكفين وقال لهم لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول اللهم ارزقني.

0: إن كل من في الوجود يعمل.
1: من أعظم الأجرام السماوية التي لا تتوقف لحظة عن الدوران في أفلاكها، إلى أصغر الحشرات التي لا يسمع دبيبها على الأرض.
0: إن غاية الوجود الإنساني العمل.
1: عمل من أجل بناء الحياة بناء يتلائم وغاية وجودها ككل.
0: وقد ضرب القرآن الكريم أمثلة على عظمة العمل،
1: فأشار إلى نوح وهو يبني السفينة،
0: وداود يعمل في صناعة الحديد،
1: وإبراهيم وإسماعيل يعملان في بناء البيت العتيق،
0: والرسول في رعي الغنم والتجارة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.

0: إن القرآن الكريم يطلب من الإنسان أن يعمل بجد ونشاط تعميرا للأرض وتحقيقا لخلافته فيها
1: دون ترف أو إسراف وبطر أو خيلاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم.

0: إن القرآن الكريم دعا الإنسان أن يوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض
1: من عمل وكد ونشاط وكسب، دون أن يتخلى عن الإحسان للغير وإتاحة الفرصة لغيره كي يعمل.
0: وقد فرض القرآن على الإنسان
1: أن يقدر العمل والعامل
0: فلا يبخس العمال حقهم،
1: تكريما لهم وحثا وتشجيعا على العمل.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق 18 من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 3 من تموز لعام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به أرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هاو. وأما بنعمة ربك فحدث.

عمرك. ورفعنا لك ذكرك.

ينصب وإلى ربك فارغب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عارف العسلي ما تيسر له من قصار السور. والآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، على آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه اليوم عن قصة حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت في بني إسرائيل لثلاثة أشخاص: أبرص وأقرع وأعمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل، يعني أشخاص، أبرص وهذا العيب في الجلد، في لون الجلد، وأقرع عيب في الرأس بذهاب شعر الرأس هو الأصلع، وأعمى هو من فقد البصر، فأراد الله أن يبتليهم، يعني هناك اختبار رباني لهؤلاء الأشخاص، فبعث إليهم ملكا من الملائكة، فأتى الأبرص وهو في هذا البلاء، فقال: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى من المال، من الأمنيات؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس. ناس يتحاشونه الأبرص، هذا ابتلاء، مرض، فمسحه فذهب عنه قدره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، تغير الأمر. قال: فأي المال أحب إليك؟ بعد أن عاد إليه اللون الطبيعي للجلد، سأله: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر في رواية، هذا شك من أحد الرواة، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقر، يعني واحد اختار الإبل الجمال وهي أفضل الأموال خير النعم، والآخر اختار البقر، فأعطي ناقة عشراء، يعني حاملا في بطنها جنين، فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع، هذا الملك مرسل من قبل الله ليبتلي هؤلاء، يمتحنهم.

فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن. الناس يحرصون على جمال مظهرهم، حتى قال بعض الحكماء: عجبت لمن يغسل وجهه كل يوم ولا يغسل قلبه في العمر أو في السنة مرة. كما يحرص الإنسان على العناية بمظهره وجماله وشعره ووجهه، وهذا جيد، ولباسه، وهذا محمود، لكن عليه أن يحرص على الأمر المهم، على القلب، أن لا يحمل الحقد والغل على الناس. قال للأقرع: أي شيء أحب إليك؟ ماذا تتمنى؟ قال: شعر حسن. هذا الأصلع يتمنى أن يكون له شعر. اليوم الناس يقومون بالأعمال التجميلية، يغرسون ويزرعون الشعر على جلد الرأس، ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. بعض الناس ينظرون إلى الأصلع أنه هذا ابتلاء أحيانا أو مرض، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. مسحه هذا الملك بإذن الله وبأمر الله فعاد له الشعر الحسن. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، فقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يعني نور العينين هذا شيء مهم جدا. يعني الأعمى لا يرى الأحوال، لا يرى ماذا يجري في الدنيا، ماذا يفعل الناس حوله. فدعا له فرد الله إليه بصره، مسح عينيه. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. يعني صار عنده اثنين يجيبوا اثنين، وهكذا الإنتاج، يعني الولادة والإنجاب عند الشياه. فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. يعني كثر المال عندهم بعد أن ذهب البلاء عنهم، أصبح لكل واحد، صاحب الإبل الذي طلب المال من الإبل، وصاحب البقر الذي طلب البقر، وصاحب الغنم، صار لكل واحد منهم وادي مليء. ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاء هذا الملك نفسه بصورة رجل أبرص. جاء إلى الأبرص، قال: رجل مسكين، انقطعت بي الحبال، يعني أنا الآن في سفر، فلا بلاغ لي، ما عندي مال، مقطوع، إلا بالله ثم بك أسألك، بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أعطاك الله بعيرا، يعني عنده وادي كامل من الجمال، أريد بعيرا واحدا أتبلغ عليه في سفري حتى أصل إلى أهلي. قال: الحقوق كثيرة، كما يعتذر اليوم أصحاب الأموال والتجار، واجبات وما مشكلات ومطالبات وحقوق. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ أنا لأنه بعد ما منعه قالوا: كأني أنا شايفك أعرفك. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني أب عن جد كما يقولون. قال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه. ثم أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال له الأول، قال أيضا: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته، يعني جاء على صورة رجل أعمى، فقال: رجل مسكين، ابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك، بالذي رد عليك بصرك، شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. روح خذ ما تريد واترك ما تريد، خذه كله، خذه نصفه، خذه ثلاث أرباعه، خذ ما تريد ودع ما تريد، أنا كنت أعمى. يعني الإنسان عليه أن يعترف بماضيه. بعض الناس ينسى خلال أيام، خلال شهور، ينسى ما كان عليه. إذا كان مع الفقراء، كان مع المهجرين، كان ينسى ما كان عليه. عليك أن تتذكر نعم الله، تذكروا هذه النعم واشكروا الله. فإن الإنسان إذا نسي ماضيه ولم ينسب الفضل إلى الله وجحد بفضل الله عليه،

فهذا ينزع النعمة كما حصل. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، يعني هذا الملك لا يريد المال، ماذا يصنع؟ الملائكة ماذا تصنع بالغنم بالبقر؟ لا تريد شيئا، إنها لا تأكل ولا تشرب، مخلوقات نورانية الملائكة، إنما هو ابتلاء. ونحن اليوم نبتلى بالفقراء، المال مال الله، إذا شاء أغناهم جعلهم من الأغنياء، وأن يسلب الأموال كما نرى تبدل الأحوال، يصبح الأغنياء فقراء والفقراء أغنياء، هكذا حال الدنيا ودوام الحال من المحال، تتبدل الأحوال. قال أمسك عليك مالك إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، غضب الله، رضي عنك وسخط على صاحبيك، هؤلاء خسروا في الاختبار، أراد الله أن يبتليهم لكنهم فشلوا. ما كل الناس ينجحون في الاختبار، كثير من الناس يتساقطون في الطريق ولا يصلون إلى النهاية بنجاح. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يعد من أعظم منازل الإيمان، إنه الرضا. الرضا هو الحالة الطبيعية حين يفهم الإنسان أنه يسعى لكنه لا يملك كل النتائج، وأن ما يمر به فيه حكمة وخير ما دام بيد الله سبحانه وتعالى. الرضا ليس إنكارا أو رفضا للواقع، بل هو طريقة مريحة لفهمه. أن تستيقظ على يومك دون صراع داخلي، وأن تعيش حياتك دون أن تحمل فوق طاقتك. حين يعيش الإنسان الرضا يصبح أكثر وضوحا وهدوءا، أقل تشوشا، وأكثر قدرة على العمل. يرى ما يستطيع فعله بدل أن ينشغل بما لا يستطيع التحكم به. هنا تبدأ الحياة تأخذ شكلها الطبيعي، سعي هادئ، فكر متزن، وخطوات ثابتة. إذا عشت حالة من القلق لا تخف، فما هي إلا حالة عابرة. القلق هو ذلك الصوت الذي يسأل: ماذا لو؟ كيف سيكون الغد؟ وهل الأمور ستنجح؟ جزء بسيط من القلق قد يكون دافعا للحذر والتخطيط، لكنه حين يكبر يتحول إلى عبء، يسرق من الإنسان وقته، ويجعله يعيش في مستقبل لم يصل إليه بعد. الفرق الحقيقي ليس في وجود القلق أو غيابه، بل في حجمه داخل الإنسان. حين يكون الرضا هو الأساس، يصبح القلق صغيرا عابرا، لا يتحكم في القرار ولا في الشعور. أما حين يغيب الرضا يكبر القلق حتى يطغى على كل شيء. يدرك الإنسان أن عليه أن يعمل ما يستطيع، وأن يترك ما لا يستطيع، وأن الطمأنينة لا تأتي من السيطرة الكاملة، بل من الفهم للقدرة الإنسانية الفعلية. في هذا الصباح انوي الرضا، افهم حياتك قبل أن تخاف منها، اجعل القلق مجرد ظل لا قائدا، فحين يقودك الرضا يتلاشى القلق. اللهم ارزقنا الرضا بأقدارك، وطيب بقضائك أنفسنا، ووسع علينا من فضلك العظيم. كنتم مع تأملات، تقديم عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزاوي.

0: كم مرة توقفت لتسأل نفسك ما هو أهم شيء يجب العناية به؟ هل هو عملي أم ممتلكاتي أو قلبي؟ نحن نقضي سنوات طويلة نهتم بما يظهر للناس ونقلق على ما يصيبه النقص أو الخلل، لكننا نادرا ما نتأمل حال ذلك العالم الخفي في داخلنا، العالم الذي تتشكل فيه مشاعرنا. لهذا لم يكن غريبا أن يمنح القرآن القلب هذه المكانة العظيمة، فعندما نتأمل آياته نجد حديثا متكررا عن القلب: قلب يعقل، وقلب يطمئن، وقلب يقسو، وقلب يمرض، وقلب يعود إلى ربه، وقلب يوصف بالسليم. كأن القرآن يلفت انتباه الإنسان إلى حقيقة مهمة، وهي أن صلاح الحياة يبدأ من صلاح هذا القلب. من أجمل ما ذكر القرآن أنه لم يجعل معيار النجاح الحقيقي فيما يملكه الإنسان أو يحققه من مكاسب، بل وجه الأنظار إلى أمر أعمق من ذلك كله. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا وقفنا قليلا عند هذا الوصف وجدنا أنه لا يتحدث عن قلب قوي بالمعنى الذي يتداوله الناس، بل عن قلب سليم، قلب لم تستهلكه الأحقاد، ولم يثقله الحسد، ولم تجعله الخصومات يفقد إنسانيته، قلب ما زال قادرا على المحبة وعلى العفو وعلى رؤية الخير في الحياة رغم ما يمر به من صعوبات وتحديات. لعل يا صاحبي في ذلك نظرة من روعة البيان القرآني، فالإنسان قد ينجح في إخفاء كثير من عيوبه عن الآخرين، وقد يبدو قويا ومتماسكا من الخارج، لكن القرآن يتجاوز المظاهر كلها ليصل إلى القلب، إلى الموضع الذي تنشأ فيه النيات والمشاعر والدوافع. وكأنه يخبرنا أن حقيقة الإنسان لا تقاس بما يظهر منه فقط، بل بما يحمله في قلبه. إن القلب السليم ليس أمرا ثانويا في حياة الإنسان، بل هو مصدر طمأنينته واتزانه. فكلما امتلأ القلب بالسكينة انعكس ذلك على الكلام والتصرفات والعلاقات، وكلما ازدحم بالضغائن والقلق ظهر أثر ذلك على صاحبه مهما حاول إخفاءه. لذلك ربما تكون من أهم الأسئلة التي يحتاجها الإنسان إلى أن يطرحها على نفسه بين حين وآخر: ماذا أخبئ في قلبي؟ هل ممتلئ بما يضعفه أم بما يصلحه ويطمئنه؟ في النهاية ليست أعظم قوة أن ينتصر الإنسان على غيره بقدر ما ينتصر على شوائب القلوب التي قد تؤدي بصاحبها إلى الهلاك، عندما يتقصد الأذى والكره فيه يقتله دون أن يدري. لهذا عليك يا صاحبي أن تحافظ على قلب سليم من الأحقاد والأمراض، وتذكره دائما بأن قوته بنقائه عندما يكون كل شيء فيه لله.
1: خاطرة.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، التقليم هو إحدى العمليات التي تتبع في بساتين الفاكهة والتي تحتاج إلى علم وخبرة ودقة، حيث تعتمد الجدوى الاقتصادية لزراعة أشجار الفاكهة على طريقة إجراء عملية التقليم.

عموما أخي المزارع، التقليم هو علم وفن إزالة أجزاء من النبات بهدف تحسين شكله والتأثير على نموه وإزهاره وإثماره، أو تحسين صفات المحصول، أو معالجة بعض الإصابات المرضية والحشرية، أو تجديد الأشجار المسنة وتقوية الضعيف منها.

أما بالنسبة لأهداف التقليم، التحكم بقوة ونمو الشجرة لتشكيل الهيكل الأمثل الذي يتلائم مع طبيعة حملها وإثمارها، وبالتالي تحقيق عملية التوازن بين النمو والإثمار. الحصول على أفضل مردود ممكن من الثمار كماً ونوعاً من خلال تنظيم عملية الإثمار سنوياً خلال العمر الاقتصادي للشجرة. المحافظة على صحة الشجرة بالتخلص من الطرود والأفرع المصابة والجافة والمكسورة والمتزاحمة.

أيضا أخي المزارع من أهداف عملية التقليم الوصول إلى شكل وحجم مناسب لتأمين وصول الإضاءة والتهوية بهدف الحصول على ثمار بمواصفات جيدة من حيث الحجم ودرجة التلون والطعم.

0: أخي المزارع، ماذا نعني بعملية التقليم الصيفي وما هي الفائدة من هذه العملية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: أخوتي الفلاحين، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم بدنا نحكي عن أهمية التقليم الصيفي بالنسبة للأشجار المثمرة ولنباتات الزينة. وللحديث عن هذا الموضوع معنا المهندسة نهى خضر سيدي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباح.
2: أهلا وسهلا فيك
1: أستاذي نهى. ما هي أهمية التقليم الصيفي؟
2: السلام عليكم. أهمية التقليم الصيفي، التقليم الصيفي يعد مكملا للتقليم الشتوي ويركز على تحسين صحة النباتات وإنتاجيته وجودة الثمار، حيث يتم في فترة النمو والنشط للنباتات سواء أشجار مثمرة أو نباتات زينة أو كروم.
1: ما هي فوائده؟ بالتأكيد هناك العديد من الفوائد للتقليم الصيفي.
2: صحيح.
1: يتعرف عليها.
2: صحيح. من أهم فوائده تحسين جودة الثمار بتقليل الكثافة النباتية مما يزيد من تعرض الثمار للشمس وللهواء. ثانياً الحد من الآفات والأمراض من حيث تحسين التهوية وتقليل الرطوبة مما يقلل من انتشار

0: دار الفطريات والحشرات. ثالثا توجيه نمو النبات حيث تتمكن من التحكم في شكل الشجرة وتوزيع الأغصان بشكل متوازن.
1: نعم.
0: وتقوية الأغصان الرئيسية بإزالة الفروع الضعيفة أو المتشابكة.
1: حلو.
0: وكذلك تحفيز إنتاج براعم جديدة لتحسين المحصول في الموسم التالي.
1: نعم. ما هو التوقيت المناسب للتقليم الصيفي؟
0: التقليم الصيفي توقيته المناسب للأشجار المثمرة يكون بعد جمع المحصول مثل العنب، التفاح، الخوخ أو في منتصف الصيف لضبط النمو. ولنباتات الزينة يكون التقليم بعد انتهاء مرحلة الإزهار الرئيسية. ويجب تجنب التقليم في الأيام الحارة جدا لتجنب إجهاد النبات.
1: حلو. آلية القيام بالتقليم الصيفي بالنسبة للأدوات المستخدمة وطريقة التعامل مع الأفرع الطويلة والقصيرة.
0: أهم شيء استخدام أدوات نظيفة.
1: نعم.
0: وحادة، مقصات تقليم أو مناشير صغيرة، وإزالة الفروع الميتة أو المصابة أو الضعيفة والمتشابكة أو المتجهة نحو الداخل والزائدة التي تمنع دخول الضوء والهواء. وتقصير الأفرع الطويلة أو النموات الجديدة للحفاظ على توازن الشجرة. ولكن يجب عدم الإفراط في التقليم لتجنب إضعاف النبات.
1: نعم. النباتات التي تحتاج إلى تقليم في الصيف عديدة وكثيرة، ياريت تعرفين عليها حضرتك.
0: أهم النباتات التي تحتاج إلى تقليم صيفي: أشجار العنب، أشجار التفاح، أشجار الإجاص، الخوخ، شجيرات الورد، التوت، الزيتون.
1: جميل جدا.
0: وأشجار الزينة، نباتات الزينة أيضا.
1: نعم. كلمة أخيرة بتحبي توجهيها للإخوة الفلاحين بخصوص التقليم الصيفي؟
0: أحب أقول لهم أن التقليم الصيفي يحسن صحة النباتات ويزيد إنتاجيتها، ويجب أن يكون معتدلا وفي التوقيت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. السلام. نعم. عليكم.
1: بنهاية اللقاء كل الشكر لحضرتك أستاذ نهى على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين
0: إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

أهلا ومرحبا بكم. أكد وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح شيباني هذه المرحلة تتوج

توج بتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة بوصفها إطارا مؤسسيا دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستعزز التنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية بما يدعم مسار التعاون الثنائي ويخدم مصالح الشعبين. وشدد الشيباني على أن سوريا ستبقى شريكا فاعلا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، مؤكدا أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي يمثلان السبيل لبناء مستقبل أكثر أمانا وازدهارا للبلدين والمنطقة. التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يوم أمس مفتي طرابلس والشمال محمد طارق إمام والوفد المرافق وعددا من وجهي وأهالي مدينة طرابلس والشمال في إطار زيارته الرسمية إلى لبنان. وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على عمق الروابط الأخوية بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بحسب ما نشرت وزارة الخارجية والمغتربين على معرفاتها الرسمية. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذا العمل الإرهابي لن يثني سوريا عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد والقضاء على الإرهاب والعمل على ترسيخ السلم الأهلي وصون أمن واستقرار البلاد. وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت أن التفجير أودى بحياة 9 مواطنين وإصابة 20 آخرين وأسفر عن أضرار مادية، مؤكدة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بداية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد جهزت بشظايا معدنية ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان. أعلن نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق والذي يتواجد به عادة عدد كبير من المحامين والمواطنين. وأوضح الطويل أن النقابة تنسق بشكل مباشر مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المعنية لمتابعة سير التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وتقديم كل التسهيلات القانونية والفنية اللازمة للجهات الأمنية. وكانت نقابة المحامين في سوريا أدانت بأشد العبارات التفجير الإجرامي الذي وقع في وقت سابق أمس في أحد المقاهي المجاورة للقصر العدلي بدمشق واستهدف منطقة مدنية حيوية قريبة من مرفق العدالة ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين. أدانت رابطة العالم الإسلامي التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق مؤكدة تضامنها مع سوريا في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها. وجدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة يوم أمس التأكيد على موقف الرابطة الرافض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه، معربا عن تضامنه مع سوريا في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها. بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكاو رانيا المشاط أفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والإسكاو. وجاء هذا اللقاء على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة المنعقد في العاصمة المغربية الرباط وفق ما نشرت وزارة التنمية الإدارية على معرفاتها الرسمية أمس. من جانبها أكدت المشاط حرص الإسكاو على توسيع مجالات التعاون مع وزارة التنمية الإدارية ومواكبة برامجها ومبادراتها الإصلاحية، موضحة أن هذا التعاون يعزز مسارات التطوير المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي خبرنا الأخير، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعدا لاستقبال معاوني الوزير لشؤون الطلاب والبحث العلمي والتعليم الخاص للطلاب والمراجعين من الساعة 11 صباحا حتى 3 ظهرا. وأكدت الوزارة عبر قناتها على التليجرام بضرورة التزام المراجعين بالأوقات المحددة، مبينة أن استقبال المعاملات يتم حصرا للنظر في الشكاوى.

لجتها وفق الأصول المعتمدة. وشددت الوزارة على أن تكون المراجعات متعلقة بمواضيع سبق رفعها إلى الجامعات ومضى على تقديمها شهر كامل دون ورود رد أو اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة.

ولكم تحيات الإعداد من منظومة الأخبار الزميل عمر زعتور. وفي الإشراف العام محمد الصيف. وكنت معكم في التقديم شرب الميخائيل. وفي الإخراج ماهر بركات وعبد القادر ترجمان. عبد الرزاق نعمان. دمتم ودامت سوريا بألف خير. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
2: وسائل التواصل بين الفائدة والتحدي.
3: مو معقول يا رجل، وين ما بروح وين ما بقعد ما بلاقي غير هالناس ماسكة بهالتليفونات ونازلة كبس فيه. هذا اللي فاتح فيس، وهذا اللي عم يوطس، وهذا اللي عم يتصفح حتى يضيع وقته، وغيره وغيراته الله وكيله.
4: ايه شو بدك تعمل يا صابر؟ الموبايل تلهاية هالعصر.
3: ليك مع مين عم بحكي انا؟ لك خاصة انت، من وقت ما فتنا وقعدنا بالقهوة ما حكيت معي ولا حتى كلمة واحدة، بس حاطط عيونك بهالتليفون وكأنك جاي تقعد معه هون بالقهوة مو معي.
4: هلا أنا ما حكيت معك ولا كلمة؟ لك مو أول ما فتت وقعدت سألتك شلونك لك صابر؟
3: عم تمزح يعني أنت راضي؟ صحيح أنت حكيت هالدول كلمتين، بس من بعدها حطيت راسك بالتليفون.

0: وهذا وش الضيف؟
1: طيب خلاص لا تضوج علينا، هاي شلت التليفون من ايدي. ها لا تواخذني يا صاحبي، بس يعني قلك ياها من الاخر، انا صاير التليفون نقطة ضعفي، خصوصي لما بتنطنوا بتجيني اشعارات. يا اخي ما بقدر ما اشوفه واعرف شو جايني. ايه
0: خلاص خلاص ما في مشكلة. وهلأ بشو حابب نحكي؟
1: ما بعرف، خلينا نحكي بالشي اللي صاير. ايه غريبة، شوف شوف طلع بعيونك، كل اللي بالقهوة ما بتلاحظ معي انه التليفونات ووسائل التواصل صارت جزء كبير من حياتهم، لانه كل يوم في شيء جديد. بس انه معقولة هذا الشيء يكون ايجابي؟
0: مزبوط يا راضي، وسائل التواصل فتحت لنا ابواب كثيرة للتواصل والمعرفة، بس كمان جابت تحديات جديدة.
1: مثل شو قصدك يعني؟ يعني كيف ممكن تكون التحديات هاي؟
0: مثلا انتشار الاخبار الكاذبة او المضللة ويلي بتأثر على آرائنا وسلوكنا.
1: أي مظبوط.
0: وكمان الإدمان على التصفح المستمر يلي ممكن يسرق وقتنا من دون ما نحس وبيأثر على صحتنا النفسية.
1: أي والله صدقت يا صاحبي صدقت، مرات بلاقي حالي قاعد وعم بتصفح بدون أي هدف، وما في غير عم ضيع وقت بلا طعمة.
0: هيك لازم نكون واعيين ونحاول نعرف كيف نستخدم وسائل التواصل بشكل صحيح. لازم نحدد أوقات معينة ونختار محتوى نستفيد منه.
1: وكمان في جانب إيجابي، يعني مثل التواصل مع الأهل والأصحاب، يعني بمعنى أنه نشارك أفكارنا واهتماماتنا.
0: يا عيني عليك يا راضي، وسائل التواصل بتساعدنا نتعلم وننمو إذا استخدمناها بحكمة.
1: طيب سيدي، كيف ممكن نساعد الناس وخصوصي جيل الشباب الصغيرة لحتى يكونوا أكثر وعي؟
0: عن طريق التوعية يا راضي، وتعليم مهارات التفكير النقدي، وتشجيعهم على التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.
1: يعني مقصد كلامك أنه نصير نستخدم التكنولوجيا لصالحنا مو العكس.
0: وسائل التواصل هي أداة قوية، والاختيار الصحيح هو اللي بيحدد تأثير علينا.
1: لكن خلينا نكون أذكياء باستخدامنا ونحافظ على توازننا.
0: أكيد. وهلأ خلينا أنا وإنت نلعب دق طاولة، ولا شو رأيك إنت راضي؟
1: والله يا صابر صار بده طاولة وكاسة شاي أكرك عجام. كامل شرف، شوف لي هالشوفة، لك اترك الموبايل من إيدك وتعال خد الطلب مننا.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق الروابط الأخوية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. نقيب المحامين السوريين محمد علي الطويل يعلن مقتل 6 محاميين وإصابة 6 آخرين في التفجير الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي بدمشق. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين. مدير منطقة الشرق الأوسط

0: خطوة شمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ يدين الهجوم الإرهابي في دمشق، مؤكدا تضامن بلاده مع سوريا في هذا اليوم الحزين. وفي خبرنا الأخير، المجموعات الخارجة عن القانون تستهدف بالرشاشات الثقيلة نقاط قوى الأمن الداخلي في تل حديد غربي محافظة السويداء. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يا صباح العشق
2: من إذاعة دمشق.
1: جمعتنا كل جمعة من داخل الاستوديو سلافة حسن
2: ورنا علي.
1: في الهندسة الإذاعية
2: المهندسة نسرين عمير.
1: في المراقبة
2: دانيال جزائري.
1: فريق الإخراج يحييكم جنين خضر
2: وخديجة المصطفى.

واحنا وصغار كنا لما بدنا نحلف بشي ونهرب من اللغو في الإيمان نقولوا حياة الغوالي. مين هن الغوالي؟ تعالوا نبلش فيها دائرة دائرة. أول غالي عليك هي أمك. هاي الأم يلي شو ما عملت شو ما عملت هاي الأم أنت بدك تبرها. هاي الأم إذا صبح ظهر مساء بتضل بتزعجك، لأنه ما في أم بتأذي، بتزعجك بدك تضل تبرها. هاي الأم إذا بتضل بتقلك لا على ألف طلب أنت بتطلبه بدك تضل تبرها. امبارح اللي صار هو أذى من أولاد الأم للأم. ليش عم نأذيها لأمنا؟ أنت اللي عم تسمعني أو أنت اللي عم تسمعيني، حدا فينا بيأذي أمه؟ بارح سوريا رجعت للأذى ليه؟ بارح الناس اللي راحت عندها أولاد وعندها أم تبكي عليها ليه؟ ليه عم نزعل أمنا منا؟ هي أمنا، ما عندي كلمة تانية إلكن ياها غير هي أمنا. أمنا كلنا، الخطأ والبررة، الكويسين والمانا كويسين، رح تضل أمنا وتضل تحبنا. نحن عم نعتقد إنه نحن عم نرد الأذى لحدا؟ لمين هذا الحدا؟ هذا الحدا أخونا، هذا الحدا أخونا.

0: العيلة مو بس رابطة دم وعروق وشرايين واسم بالبطاقة ودفتر العيلة، لا، الأخ هو أخوك يلي سندك سنشد عضودك بأخيك. هذا هو الأخ، الأخ يلي بيوقف معك، بيسند بوقعتك، بأزمتك، بزعلك، وبيسبق الناس كلها ليفرح معك ويفرح لك. لا نأذي أمنا، لا نأذي أخونا، لا نأذي حالنا. الله يرحم اللي راحوا مبارح، ويبارك بالناس الطيبة اللي بتحب كل سوريا.
1: يلي صار مبارح هو أذى ارتكبه الشخص يلي قام بهذا الفعل بحق ذاته قبل الآخرين. الأشخاص التسعة يلي ارتقوا مبارح والعشرين جريح يلي هلا موجودين بالمشفى وفي ناس حالتها خطرة، هدول ناس عندهم عيال، عندهم أهل، عندهم أولاد. نحنا ارتكبنا جرم كتير كبير. دم السوري على السوري حرام، مو بس السوري على السوري، على أي شخص دمنا على بعض حرام. نحن الناس يلي بنعرف انه الله موجود، اذا كنا معتقدين انه هذا الشخص مخطئ فإله رب يحاسبه، إله رب بالنهاية رح يرجع لعنده ورح يعطيه القصاص ورح يحاسبه. كل واحد مثقال ذرة خير عمل رح ينالك، الحدا عمل مثقال شر كمان رح يشوفه. اللي صار مبارح بيوجعنا كلنا كسوريين، هذا الألم وهذا الوجع رح يضل محفور جواتنا، لكن نحن كسوريين نحن أولاد الحياة ومنستحق الحياة. هذا المقهى يلي صار فيه مبارح التفجير، العبو الناسفة يلي تم زرعه، رح ترجع الناس ترتاد هذا المقهى وتعيش وتشرب قهوة وبدها تكمل حياتها، لأنه ناس سوريين تحديداً بيحبوا الحياة وبيعرفوا أنه حقهم يعيشوا هاي الحياة، وحقهم بعد كل سنين التعب أنهم يرتاحوا. يلي صار مبارح يمكن يخوفهم ساعة ساعتين، بس لأنه رح يكفوا، لأنه نحن عنا إرادة قوية. ومثل ما قلنا ومنقول دائماً، نحن مثل العنقاء يلي بتطلع دائماً من الرماد وبتعيش وبتكفي حياتها، نحن مكملين ورح نكفي حياتنا ورح نضل نحب بعض.

0: الشيء الثاني اللي كان موجع بحدث مبارح رنا، كيف صار تبادل الاتهامات؟ اللي كانت الكلمة الفصل لوزارة الداخلية، التحقيقات لسه ما أدت لأي نتائج. نحن نترك بالدولة في أجهزة هي بتتولى هاي المهام،
1: في
0: كل
1: قانون.
0: حدا بيتحول لمحقق وبيتهم الآخر وبيبلش كيل الاتهامات، يعني مثل ما بيقولوا فوق الموتى عصة قبر. ليه ننصدر هاي البشاعة عن حالنا بالوقت يلي كل الناس تضامنت معنا وكل الدول العربية تضامنت معنا، ونحن كسوريين كتير بكبر قلبنا هذا الشيء، يعني بيانات الإدانة يلي اجت لنا قدي الناس عينا علينا، ليه نحن نكون هذا الطرف البشع؟ دائما أنا ورنا نحرص بيوم الجمعة نقلكم أنه نحن خلينا دائما نحب بعض، خلينا نصف النية تجاه بعض لحتى نقدر نعيش ونكفي حياتنا بكل حلاوة،
1: حتى نقدم مستقبل لأولادنا يكون أفضل من اليوم اللي نحن عم نعيش فيه.
0: فبتمنى أنا ورنا وكل نحن بكل دوائر الدولة أنه نحن نلتزم بتعليمات أجهزة الدولة. يعني مبارح بيان وزارة الداخلية كان واضح وصريح تماما رنا بخصوص هذا الموضوع، وقالت بالبيان أنه هي دغري باشرت بجمع الأدلة، وقالت أنه ما زالت التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة

0: الداخلية فور التحقق منها، وأكدت نهيب بالأخوة المواطنين ووسائل الإعلام عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.
1: وهي للأسف هي مشكلة صارت عنا. نحن كنا أول شيء بالعالم الافتراضي، بالعالم الأزرق، صرنا على الواقع. لا فلان، لا فلان، أنا شفته. طب أنت
0: يعني كل حدا صار بيحكي رواية يعمل بطل.
1: لا حدا يعمل بطل بأمور سلبية. كل عمرنا بنعرف البطل من نحن وصغار هو الشخص الذي يقاوم الشرير. لا حدا يتحول لبطل سيء أو بطل سلبي بهيك قصص. بالعكس، بتكون فينك تكون قمة البطولة لكن بصمت. لما أنت بتساند، بتطبطب على أخوك، على كتف أخوك، بتخفف من وجع أخوك، ما رح نلاقي مثل أخونا بالدنيا. مين ما كان هذا الأخ، كلياتنا عنا بالعيلة أخ بكسر وبطبش وبيغلط، لكن أخونا أخونا مهما صار رح نضل إخوة. لا نسمح، لا نسمح.
0: هوس الترند هو اللي عم يعمل هيك. حتى في صورة لأحد الضحايا، هو محامي، كتير تم تداول صورته، فتعليق بنته على الصور كان موجع، إنه ليه عم تقهرون لهدول الأهل
1: يعني نشر هيك
0: يعني صور. الموت إله رهبة.
1: نحترم
0: فعلا،
1: أدب الموت
0: بالضبط مثل ما قالت رنا. يعني هاي الموت حالة إلى رهبة، نحن نحترم خصوصية الآخر. يعني حق نحن نحكي إنه هيك صار ببلدنا، وحقنا نتضامن وواجبنا نتضامن مع هذا الموضوع، لكن نحترم الآخرين. الموت إله رهبة، إله حصانة، إله آداب الموت، فنحن نحترمه ويكون قلبنا على بعضنا بأدق التفاصيل، ودائما نحط حالنا مكان
1: الطرف الآخر.
0: سلامتك سوريا، سلامتكم يا أولاد بلدي. نحن رح نضل نكفي ورح نضل نحب الحياة.

0: ولأنه نحن منحب الحياة رح نكمل معكم ورح نبقى سوا ونشد إيدينا على إيدين بعض ونكون مع بعض مو على بعض، نكون كرمال بعض مو أنه نتقاوى على بعض، نتكاتف مع بعض. صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا وعم تشاركنا صباحنا بفرحنا وبزعلنا، وعم نشاركهم صباحهم بفرحهم وبزعلهم، وإن شاء الله يا رب الأيام البشعة تزول بأسرع ما يمكن، الأمور البشعة تزول بأسرع ما يمكن. على الحديث إنه الأمور البشعة، يا الله سلافة من فترة سمعت موقف، طبعا حكيت لها يا لسلافة بس رح أرجع أحكي لكم يا قال في صبية أمور المادية كتير منيحة وهي حلوة وصغيرة بالعمر، أمور المادية كتير منيحة، يعني منيحة كتير قياسا لكتير ناس. المهم هي متعرفة على شاب يعني أموره المادية بدرجة أقل من أمور المادية. المهم أنه هو أول 10-15 يوم بيكون معاها على الرواء وعلى السليم وعين الله عليه، فجأة متى ما صار نص الشهر
1: بيقلب
0: بيودع المونديال وبيروح كأس العالم من بين إيديه وبيقلب حدا خسران وحدا تعبان وحدا ما بيتحكى. هل الأمور المادية، هذا السؤال اللي أنا سألنا أنا وسلافة مبارح، أنه هل الأمور المادية للرجل إذا كانت أقل جودة من الأمور المادية للمرأة هل لازم تنعكس على علاقته معه؟
1: هلا المثير بالقصة يلي حكيتها رنا إنه الشاب خلال الأيام الأولى بالشهر بيكون كتير منيح مع الصبية يعني، ودلال ويا حبيبتي ويا روحي ويا عيني وبدنا نجهز للبيت واعطيني بدنا نجيب الحديد واعطيني بدنا
0: نضبط
1: يعني ونقطع البيت. بعد 15 شهر بتحول لشخص كتير سيء معه والبنت بلشت تلاحظ. فنحن اليوم بهذا الموقف رح يكون سؤالنا لإلكون يعني
0: للصبايا
1: وللشباب، يعني لو حدا من أهل لهي البنت كيف ممكن يتصرف؟ أنتوا لو مكانك كيف بتتصرفوا؟ أنت لو كنت من أهل لهي البنت كرجل كيف بتتصرف؟ وهل أنت كرجل بتقبل على ذاتك هذا الشيء؟ نحن بعد 9:15 رح ننطر اتصالاتكم أكيد. بس خلال كل الحلقة نحن رح نعطرين رسائلكم على
0: رقم الجوال 0987 110 950.

0: إن شاء الله أيامكم كلياتها بتحلى وأيامكم كلياتها هيك بتكون مليئة بنسمات صيفية عليلة. الحديث عن النسمات الصيفية، كيف الجو اليوم؟
1: الجو صيفي رنا، حار إذا غائم في الساحل وحار في الداخل مع نشاط الرياح. يستمر الصيفي مشمس إذا غائم طويلا، يسيطر على المناطق الساحلية مع ازدياد في الرطوبة، مما سيرفع الشعور بدرجات الحرارة بمقدار 5 درجات أعلى من الواقع، حيث ستتجاوز الرطوبة النسبية 80%، بينما يكون الطقس حارا جافا في المناطق الداخلية من حلب حتى دمشق والجنوب مع درجات حرارة تصل 31 ل 35 درجة، وستتجاوز 40 درجة في الجزيرة والمناطق الشرقية. سنشهد نشاطا ريحيا خلال الفترة القادمة خصوصا في المناطق الداخلية، حيث ستتجاوز سرعات الرياح الجنوبية الغربية 40 كيلومتر بالساعة في الساحل خصوصا في طرطوس، و 60 كيلومتر بالساعة في حمص، 50 ل 55 كيلومتر بالساعة بحما ودمشق والمنطقة الجنوبية، و 30 كيلومتر بالساعة في المناطق الشرقية. أما أمواج البحر فهي بارتفاع متر واحد وحرارة المياه 26 درجة مئوية. فصيف، استمتعوا بالصيف.

0: الشمس والشوب.
1: فشو
0: هلا عادة في شيء متعلق بالشمس والحرارة حسب بنية الجسم وحسب الضغط الجسدي اللي عم بيمر فيه الإنسان إضافة للضغط الفكري، لكن في شوية عوارض بتكون ما إلى علاقة بدرجات الحرارة، هي بتكون إلى علاقة بالبنية الجسمانية للشخص نفسه. يعني مثلا إذا كان عنده دوخة مستمرة، عرفتي هي لما بتوطي لتشيلي ألم عن الأرض بتوقفي بتحسي حالك دختي، بتكوني قاعدة على الكرسي بتقومي لتسكري الباب بتدوخي. هاي الدوخات المستمرة نحن بنسميها هي إلى علاقة بفقر دم مزمن. أكيد بده هلأ كل شيء بدنا نحكي اليوم هو يتطلب
1: تحاليل
0: وتحاليل لأنه هو اللي بيأكد لكم الارتباطات بين اللي نحن عم نحكي وبين النتيجة اللي نحن عم نحكي عنها. وكل هاي الأمور اللي عم نتناولها بصيدليتك ببيتك، إن كان دوانا بالمطبخ موجود يعني بمطبخنا، أو إن كان موجود بعقلنا وتفكيرنا وإرادتنا، أو إن كان موجود بالأدوية الكيميائية اللي ممكن يوصف لنا إياها الطبيب، فهي مجرد فقرة تعريفية ما أنا تخصصية، مجرد تبادل معلومات. ممكن سلافة تعرف شيء أنا أعرف شيء، أنتوا كمان بتعرفوا شيء. لما بيكون في عنا عطش ليلي فبيكون تحديدا يعني انه تبع انه خلص يضل عم بشرب مي، بيكون معه للشخص بداية سكري. في ناس بعد الاكل بتصيبها حكة، هون بيكون عنا حساسية للقمح، لمنتجات القمح. لما بيكون في عنا طعم مر بالفم بيكون في عنا ارتجاع بالمري. لما بيكون عنا نسيان مفاجئ هذا سببه نقص فيتامين بي 12. لما بيكون في تشقق باللسان فبيكون عنا نقص حاد، بنركز على كلمة حاد، بالحديد. لما بيكون في عنا رعشة أصابع، وهي كتير منلاحظة عند يعني فئة عالية من الناس، بيكون سببها فرط نشاط للمعدة، يعني كتير بتشتغل المعدة فبالتالي ما عم بيتوزع الأكل اللي تم هضمه أو عصارات الأكل الطبيعية اللي لازم تتوزع للجسم، ما أنا عم تتوزع، عم يتخلص الجسم منها أسرع من اللازم. لما بيكون عنا ميل شديد للقهوة، يعني مثل أنا مبارح فرضا يعني بعد حادث التفجير أنا ما بشرب قهوة، بتعرفي ركوة قهوة هيك بتجي وعم بشرب، سببه التوتر. يكون عندك قلق مرعب، انت ما بتعرف انه انت قلق، انت بس بتعرف حالك انه في شيء زعجني، بس انت ما بتعرف شو اللي زعجك، شو اللي مخلاك تكون قلق هالقد، متوتر هالقد، ما بتعرف. فانت تلقائيا جسمك بيطلب مادة الكافيين لتنبيه المخ يتخلص من هي الفكرة القلق والتوتر. اما لما بيكون عندنا ميل شديد للحلويات، وهي انا مريت فيها فترة كتير طويلة، فبيكون السبب هو نقص المغنيسيوم. عادة بعد 30-35 يفترض ننتبه على مخزون المغنيسيوم بجسمنا، فبالتالي نحن بنصير بنوصل لمرحلة حبة قبل النوم مشان هذا العنصر ما نفقده بجسمنا. فبالتالي نحاول قدر الإمكان هاي الأمور يلي نحن حكينا عنها التي تؤدي إلى أيضا النتائج اللي أشرنا لإلها ننتبه عليها. لا تهملوا أي عارض ممكن تمروا فيه، ولا أي عارض، مو وجع الرأس تبع والله عم يجعني رأسي من الشمس، لا تهملوا. هذا الطبيب اللي درس كذا سنة، توصل أحيانا مدة دراسة والتخصص ل 15 سنة، ما درس هيك، مو مشان والله يفتح العيادة ويقعد ناطر واحد أخذ دواء من جاره يلي أخذ نفس الدواء. فلا تهملوا صحتكم، لا تهملوا الأمان اللي أعطاكم إياها رب العالمين، ودائما الجأوا للعلاج السريع مشان ما تتفاقم المشكلة، وإن شاء الله يا رب تبقوا بألف خير.

0: عم يغلي قلبي لأعرف الكتاب اللي عم تحكي. على فكرة ولا مرة بتقلي شو الكتاب اللي عم بتكون حضرته لتحكي فيه.
1: إيش عم تتمنى؟
0: يعني أنت بتحكي لي إياه قبل ما نفوت على الهواء، فأنا يعني بحس حالي إنه ولا بدي صير مركزة بذاكرتي وبمخزوني الفكري إذا أنا قارئتها للرواية أو لا.
1: طيب
0: يطلع قارئتها لحقت حالي
1: رح مرق
0: لحقت حالي وعرفت شو الرواية.
1: الرواية اليوم اللي بنحكي عنها هي رواية عزازيل للكاتب المصري يوسف زيدان، وبتحكي الرواية أو بتسرد أحداث الرواية قصة الراهب والطبيب هيبة في فترة التحول الديني العنيف المسيحي، حيث يمثل عزازيل صوته الداخلي الذي يدفعه للتفكير الحر وسط أجواء فلسفية وجودية مثيرة للجدل. من أهم الاقتباسات اللي أنا حبيتها هاي الاقتباسات وحبيت شارككم فيها. أول اقتباس بيقول: لا ينبغي أن نخجل من أمر فرض علينا مهما كان ما دمنا لم نقترف.
0: حلو.
1: الكلمة قد تفعل في الإنسان ما لا تفعله الأدوية القوية، فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها. لا يوجد في العالم أسمى من دفع الآلام عن إنسان لا يستطيع التعبير عن ألمه. الأشياء مثل بقية الأشياء، لا يمتاز منها إلا ما نميزه نحن بما نكسوه به من وهم وظن واعتقاد.
0: صحيح.
1: الاقتباس الأخير بيقول: النوم هبة إلهية، لولاها لاجتاح العالم الجنون، كل ما في الكون ينام ويصحو وينام إلا آثامنا وذكرياتنا التي لم تنم قط ولن تهدأ أبداً.

0: برواية عزازيل رح نبقى ضمن سياق الرواية. في بعض المصطلحات بتمرق، يعني أنا بتمنى فعلياً كنت أقروها للرواية لأنه تحمل كتير فكر يعني عالي وثقيل. فيها مصطلحات لاهوتية وكنسية، وفيها مصطلحات
1: مستراً وقدراً على المقاطعة. الرواية بتعتمد على وثائق تم اكتشافها بسوريا،
0: تماماً.
1: فيعني هي كتير
0: من أرض الواقع،
1: واقع يعني
0: من أرض الواقع. فيها مصطلحات تراثية وفيها مصطلحات لاهوتية وكنسية. يعني من العنوان بيبين معنى مصطلح عزازيل، وهو كلمة عبرية سريانية تعني الشيطان. مثل ما قالت سلافة، هو الصوت الداخلي والمحرض للراهب هيبة على التفكير والشك بالموجودات. بيمرق مصطلح أيضا ثيوتوكوس، هو مصطلح لاهوتي يوناني أطلق على السيدة مريم العذراء. أيضا في مصطلح خريستوتوكوس، واللي هو يعني طبعا هذا المصطلح بتعريبه أو بترجمته كان محور خلاف لاهوتي كتير كبير بين الكنائس بهذيك الفترة، يعني حرفيا والدة الإله. وردت مصطلح كلمة مصطلح الأقنوم تعني الجوهر أو الطبيعة، تستخدم للتعبير عن الكيان الحقيقي اللي له شخصية مستقلة. من ضمن أيضا المصطلحات اللاهوتية والكنسية اللي مرت برواية عزازيل مفردة الهرطقة، لغويا هي الاعتقاد أو الرأي الذي يخالف التعاليم الرسمية. أما من المصطلحات السريانية والتراثية اللي مرت أيضا برواية عزازيل، وردت مفردة الرقوق أو عفوا الرقوق، واللي هي جمع رق، اللفائف الجلدية القديمة التي سطر عليها الراهب هيبة مذكراته، والتي تشكل الهيكل السردي لهي الرواية. أيضا في مفردة الإفاقة، طبعا هي يعني محرفة شوي عن كلمة الفاقة، اللي هون استخدمها الكاتب يوسف زيدان بمزج فلسفي عميق لتعني الافتقار، يعني صيغة مبالغة من الفقر المادي والروحي أيضا. أما كلمة الصومعة كمصطلح تراثي، فهو المكان المنعزل اللي كان يتعبد فيه الراهب ويكتب فيه أفكاره. حاولنا قدر الإمكان نضل بسوية الكتاب اللي حكيت عنه سلافة، ويعطيكي ألف عافية.
1: الله يعافيكي.
0: أهلا وسهلا. يسعد صباحكم وين ما كنتوا، نحن وياكم على هوا إذاعة دمشق. رافقناكم في هذه الفقرات، ورح ننتقل حاليا لرسائلكم اللي مثل العادة منوصل على الاستوديو منلاقيها
1: سابقتنا.
0: صباح الخير لكل اللي عم بيراسلنا على رقم الجوال 098-710-950. أول رسالة معنا لليوم من نهاية الرقم 044، الله يسعد صباحكم يا رب بكل خير. صباح الخير لصديقنا محمد خلف أبو يامن من السلمية، التفاؤل يحول كل يوم إلى فرصة جديدة للحياة. صباح الخير لنهاية الرقم 132، صباح الورد أنا وفاء سمعوني صحاك الشوق، بهدية لرغدة من جبلة. صباح الخير نهاية الرقم 498، بصبح الوالدة أم عصام ويسرى إبراهيم بمصياف، وياريت تسمعونا ناطرة عند البوابة لسهام إبراهيم، وشكرا معكم عصام من بانياس. صباح الخير لصديقنا عبد الوهاب حمامي من حلب، صباح الخير لنهاية الرقم 5967، صديقنا أحمد العلوي من سلطنة عمان، صباح الخير للجميع، بتمنى أنه تبقوا دائما منارة للإعلام الهادف، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير نهاية الرقم 237، صديقنا ممكن اسمه هيثم أبو شهاب، ما بصبح على أبي أبو عمر وأمي وأختي علاء هيثم أبو شهاب، صباحك خير يا رب. صباح الخير لصديقنا هيثم أبو العمر، بيصبح على زوجته ورفيق الدرب وأم العمر. صباح الخير لنهاية الرقم 3820، صديقنا أبو قاسم العساني، يسعد صباحك. نهاية الرقم 843، صديقنا معروف خليفة، اللهم ارحم

شهداء وشفي الجرحى، الخزي والعار للخوان المجرمين. تحياتي للجميع. صباح الخير لنهاية الرقم 284. يعز علي أن أسمع، والله كلياتنا فينا هذا الحزن والألم رغم هذه الابتسامات. يسعد صباحك صديقتنا منى حرح من حلب. سلامتك يا قلوبنا وأرواحنا. شو عم بيصير فيكي؟

0: طيب الحب.
1: نحن رح نكفي معكم لكن بعد موجز الأخبار، ورح تبقوا مع هاي الغنية لوقت الموجز، بنرجع نلتقيكم. ترونا
0: الحب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا ولبنان يدشنان مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على احترام السيادة وحسن الجوار والتعاون العملي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني ومفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ويؤكدان عمق الروابط الأخوية وضرورة تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين ووقوع عدد من الجرحى والمصابين. مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ يدين الهجوم الإرهابي في دمشق مؤكدا تضامن بلاده مع سوريا في هذا اليوم الحزين. وزير العدل مظهر لويس يؤكد أن الإرهاب الغادر لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة واجبها في ترسيخ العدالة وصون سيادة القانون. وفي خبرنا الأخير، الشركة السورية للبترول تبدأ بتنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص وتسليم مواقع العمل لشركة أديس السعودية.

0: إذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: جديد، يسعد صباحكم من إذاعة دمشق.
1: بدنا نرجع نذكر بالموضوع أو الموقف يلي ذكرناه ببداية الحلقة، صبية عم تتعرض لاستغلال بطريقة أو بأخرى من قبل الشاب يلي مرتبطة فيه، لما بيكون معه مصاري بيكون حباب ولطيف، لما ببطل معه فبيتحول لشخص آخر.
0: انت لو
1: كنت مكان هاي البنت كيف بتتصرف أو بحدا من عائلتها، أو لو كنت رجل هل تقبل على حالك هذا التصرف؟ بمين ذكرتك؟
0: أكيد تتذكري مسلسل الهيبة، كلكم تتذكروا لما إجا مجدي يطلب منى صحي مبروك لروزيتا لاتقاني
1: روزينا
0: بضل بقول لروزيتا منى شيخ الجبل، لما إجا مجدي يخطبه فهو فعليا كان طمعان بمطلب
1: مجدي الثاني
0: الجزء الأول أو الثاني بيجي، لا مو الثاني، هو قبل شاهين هو قبل شاهين
1: أيوة شاهين
0: فهو فعليا كان طمعان بمصرياته. بس شوفي الشاب يعني بيعطيكي نموذج قديش عنده، طبعا ما في شيء مطلق، نحن ما عم نحكي
1: لا وهي تنعكس الآية، في شباب ما بيستغلوا الشباب طبعاً بهذا الموضوع،
0: فقديه كان عنده قدرة على التمثيل انه فعلا بيحبها لشخصه. يعني هلا عم بتذكر لقطة لما قالت له عندي بيت ببيروت فهو هيك صافان وبلش يديك قصقصح بعيونه وفعلا كان كشف اخوه الحديث عن تدخل الاهل. فقديه مهم بالحياة انه احنا ننتبه على كل الإشارات.
1: نحن بانتظار مشاركاتكم على 225-346-225-347 وعلى رقم الموبايل 0987-110-950، وفيكم تتابعونا على كافة الوسائل، على الراديو، على تردداتنا يلي دائما نحكيها بإذاعة دمشق، بنذكرهم رنا فيها بحما 95.9، حلب 95.9، لاذقية 95.1، طرطوس 95.9، دمشق 95.1، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1، دير الزور 95.1، وفيكن تشوفونا على نايل سات على 11938، فيكن تتابعونا على التليجرام، فيكن تتابعونا على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، فيكن تشوفونا لاحقا على مواقع مثل سبوتيفاي. يعني نحن ما
0: بنحاول قدر الإمكان
1: نوصلكم بشتى الوسائل، فدائما بدائل متاحة وتبحثوا فيها.

0: معنا أول اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: صباح الخير نظام سلافة.
0: صباح النور. أهلين سيد أبو إبراهيم.
1: نظام رنا صباح الخير.
2: صباحك خير يا رب. هلا ومرحب.
1: أول شيء الموضوع جلل. موضوع كان حلو بس أتوقع في موضوع هيك جلل يمكن أقوى من موضوعكم. أول شيء أنا بترحم على الناس الأبرياء اللي ما قالوا لا ذنب ولا أي شيء، بس أنه مواطنين سوريين قاعدين بهذا المقر المتواضع الشعبي اللي أنا قاعد فيه طبعا من زمان يعني وبعرفه. ما له ذنب إلا هني سوريين فقط لا غير. في هيك حكمة كتير حلوة بهذا الموضوع إذا بسمحوا لي يعني.
0: تفضل.
1: نزل رجلان على امرأة قبطية، فلما حضرت الصلاة قال لها أحدهما: هل هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ قال: طهر قلبك وصلي حيث شئت.
2: صحيح.
1: طهر قلبك وصلي حيث شئت. وأنا بطلب من إخواني السوريين بكافة الأطياف والملل والنحل إذا بدك

0: كما أي من عندي أنه نحن نطهر قلوبنا ونكون قريبين على بعضنا. نحن لأنه نحن رب العالمين، يعني نحن بنعيش مع بعضنا يعني بالحلوة بالمرة بالسراء، كل واحد عنده رأي، بس مو معناته أنه نحن نلغي بعضنا يعني.
1: أكيد صحيح هذا الكلام، وبدليل أنه يلي استشهدوا بالحادثة أو المأساة يلي صارت مبارح إنه من مختلف المحافظات السورية، يعني هو مقابل كل السوريين، كل الناس على اختلاف.
0: إنه السوريين أحرار يعني، ما يعني لا لهون ولا هون. للأسف والله العظيم كثير انزعجنا كثير، لأنه الإنسانية ما بتجزى.
1: أكيد
0: الإنسانية، بس قلنا إنسانية خلص وكل اعتبارات.
2: نعم. صحيح.
0: فوق كل الاعتبارات الإنسانية.
2: أي بشر بيقدر يكون بني آدم، لكن مو أي بني آدم بيقدر يكون إنسان.
1: طبعاً نحن رغم كل المواجع مثل ما قلت وذكرت إنه نحن رح نتغلب على هاي المواجع ونكفي حياتنا ونضل مع بعض ونعيش ونرجع بهذا المقهى بالذات، نرجع نقعد فيه، يرجع يجي محاميين
0: اللي أكثرين
1: استشهدوا هن محاميين، الله يرحمهم يا رب، والشفاء العاجل للجرحى. بس بهمنا رأيك بالموضوع سيد.
0: والله أنا رأيي، أنا بتمنى يعني اليوم معلش هيك إذا تعذروني يعني.
1: ولا يهمك.
0: بس في عنوان، عفوا مدام سلافة، أنت دائما بتحكي عناوين كتب يعني. هلا في عنوان أنا قريته كثير كثير حلو جميل جدا.
1: تفضل.
0: بتوقع أنت ما بعرف إذا مطلع أو مدام رنا، لممدوع عدوان الله يرحمه. هذا الشاعر القامي الكبير اللي عنده أكثر من 80 عمل مسرحي وتلفزيوني وروايات يعني.
1: أكيد.
0: طبعا رحل بال 2004 من مواليد مصياف 1941، الله يرحمه لأديبنا الكبير. اسمه دفاعا عن الجنون. يعني هو بيقول انه انتم ليش معتبرين ان الجن مانو انسان، مانو طبعا بطريقه ممدوع عدوان. كتاب شيق كثير وحلو كثير.
1: راح اخذ انا بنصيحتك ورايك اكيد واطلع على الكتاب. اساسا هي الفقره نحن اخترناها بناء على احد المتصلين يلي صار عنده ظرف وكان هو صار ضرير، فنحن نتبادل المعرفه ونتبادل يعني الكتب جميل.
0: نحن عندنا حنميني، عندنا شوقي بغدادي، عندنا
1: طبعا عندنا كتاب بنرفع راسين اكيد
0: كثير. يا ريت كل طبعا هذا بعد اذنكم كل جماعه تقري لواحد منهم يعني
1: ان شاء الله اكيد،
0: ونحن بنكون سعيدين كثير.
1: تسلم يا رب.
0: تحياتي لكم.
2: هلا ومرحبا. هلا ومرحبا.
0: يا هلا.
2: معنا اتصال جديد. الو.
3: يسعد صباحك مدام رنا عبد الكريم علي.
2: هلا ومرحبا.
3: كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله كلياتكم بخير وتضلوا بخير.
2: الحمد لله. الله يسعدك.
3: أنا أبو علي من الغوطة الطارفي، على طول بتصل فيكم.
2: أهلا ومرحبا عمي أبو علي.
3: طبعا الجرح طبعا مبارح جرح منه لا حول ولا قوة إلا بالله. جرحنا نحن الكل، أي مواطن سوري نحن بيهمنا أمره مدام تفتشوا. نعم. مهما كان بأي منطقة، حتى لو كان بالخارج بخارج البلاد، مواطن أخونا وأبننا وكذا بيهمنا أمره. والحادث طبعا مبارح عرفت شلون؟ اللي كانت الله على الظالمين، عرفت شلون؟ ونتمنى يا رب خلاف يعني أجلس الأمن عنا، إذا الله حتكشف الفاعلين إذا قدموا للعدم. والله الجرح عدنا القلب تبعنا، عرفت شلون؟
2: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله بيعم الأمن والأمان
3: يا رب. تفضلي مدام، شو بدك تسألي؟ سألي مدام.
2: اسألي.
1: احنا طرحنا السؤال انه في صبية عم تتعرض لاستغلال عاطفي من شريك حياتها، فانت لو استغلال مادي يعني هو بفترة من لما بتكون معه مصاري بيكون كتير منيح معه، بعدين بيتغير بس يخلصوا هدول المصاري. انت كحدا بيعرف هاي البنت او بيقربها، كيف ممكن تتصرف بهي بهيك حال؟
3: هلا هو طبعا هاي الاثار السلبية او الحالات السلبية هاي، عرفت شلون؟ فهي اولا بتدرجنا للتربيه، انت ابنك كيف ما بدك تربيه بيطلع، بنتك كيف ما بدك تربيها بتطلع. فهي عم تستنزفه او عم تسحب منه مصاري او كذا او الى اخره، عرفت شلون؟ فهي ان كان بتنم عن قله تربيه، قله وعي، قله احترام، عرفت شلون؟ سيدنا علي بن طالب يمكن أمير المؤمنين شو بيقول؟ ما أخذ بسلف حياة.
1: هلا هي الحالة تنطبق على الطرفين، إن كان شبع عم يستغل بنت أو بنت عم تستغل.
3: بالضبط.
2: بس نحن عم نحكي عن الحالة غير الطبيعية يعني. هلا من الطبيعي المرأة تحتاج الرجل بماله يعني، لكن يعني هيك شوي بتحس بخالف الطبيعة إنه الرجل يستغل المرأة من أجل ماله.
3: طبعا ما دام هذا هون بالدرجة ما نحط اللوم على الرجال، ليش؟ لأنه اللوم ما هي بحاجة أو بنقص أو ناقص عليها بمادة بشغلة معينة، ما حطته بهيك أباء منصورة، ما استاذتنا

0: اما بيجوز يعني هو لو كافيه، لو كافيه بلا مؤاخذه ما حتستنسوا او حتسحب منه الا في
1: هو مصر انه هي
2: مصر انه هي شكله متعرض للموقف.
0: بيجوز تاثير منه، بيجوز هي مثلا بلا مؤاخذه يعني النار تاكل بعضها بعضا لم تجد ما تاكله، بيجوز هي كمان عاوزه، بيجوز ما بعرف والله. عاد هون ما دام على هواي الاثار العاطفيه. بالنسبه لحادثه امبارح نتمنى من المخرج العظيم حتى انه بيكتب اسمك يا بلادي يعني خليك يعني تنخي السوريين انه يتعرضوا هالموقف القاسي هذا اللي صرنا فيه امبارح. لو بنسمع نكتب اسمك يا بلادي. شكرا كثير لكم،
3: يسعد صباحك سيد ابو علي.
0: شكرا كثير لكم وفضلتوا على راسي.
2: هلا ومرحبا.
0: شكرا كثير على المسلسل.

0: معنا اتصال جديد. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفكم يا عمري؟ انت شو اخباركم؟
0: هلا يا سليمة.
1: ان شاء الله انتم بالف خير.
0: الحمد لله، كيفك انت؟
1: والله انا مشتاقه لكم، خيرات الله.
0: سليمة كيفك؟
1: الحمد لله مشتاقه والله كثير، وعندي لوعتهم ونفسي لا يزعوا له صيته.
2: سلامتك.
0: الله يسلمك يا رب.
1: الله يرحمهم يلي راحوا، يعود لسلامه الكل، وان شاء الله يا رب يشفى الجرحى. وانا بدي اوجه رساله لاهل سوريا كلياتهم، وبقول لهم سوريا احلى حاره فيها الشمس منوره، بدها نحبها ونحميها من ايادي غداره. كل واحد فينا مسؤول يحميها وما يقول مشغول، وما نخلي ولا عازول يولع بقلوبنا نارا. ارفع ايدك يا ارهابي عن وطني وعن احبابي، الكل رح يقرا بكتابي للعالم انتم عارا. رحلوا عنا اطيب ناس، معدنهم ذهب والماس، وعجبين النصر بينباس واكلينهم عز وغيره. والله يرحمنا يرحمهم ويشفى جرحانا، وان شاء الله يا ربي هيك يبعد عنا وعن هالبلد الغالي وعن مواطنينهم كل اسم وكل غاره.
2: امين.
1: وان شاء الله يا ربي هيك بنفرح باخبار كثير ساره، وتكون مناره لهالبلد الغالي هو وشعبه، اللي الناس كلهم فيهم كثير ناس اكفاء، وفي الناس كثير محترمين وبيخافوا على الوطن وبيغاروا عليه وبيحافظوا عليه. فبتمنى تكون هي اخر رساله لهم، ما عاد هن يعملوا هيك شغلات، وان شاء الله يا ربي يوعيهم ويوعي الكل يا رب.
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا سليمة.
1: فحكيناكم ردوا علينا معلي.
0: ان شاء الله. الله يسعد صباحك.
1: سلامات. سلامي للكل.
0: هلا
1: هلا يا قلبي.
0: معنا اتصال جديد. الو،
3: صباح.
2: صباح النور.
3: مين معي؟ او عفوا، يعني انا بدي اسال.
0: تفضل، نحن على الهواء معك رنا وسلافة.
3: إن شاء الله بيقبر قلب صوت رنا. كيفك يا رنا؟
0: مين معنا؟
3: أنا معك أبو فداء اللي أكل قتل من مرته وقتل زاكيلو.
0: طبعا يعني نحن ما لنا ضد اي اتصال لطيف ويعني محب يعني وودود، ويعني ان كان بطريقه مع المذيعين او ان كان بطريقه حول الموضوع، لكن الامور الشخصيه تبقى تماما خارج نطاق حدود
2: الهوى.
0: في اتصالات شخصيه ممكن نحن نتعامل معها، لكن اداب اتصال الهوى هي نحن ما في تهاون فيها ابدا.
2: فكل خط احمر يعني،
0: تمام. فكل المحبه لكل المتصلين
2: اكيد
0: ضمن حدود الهوى وضمن حدود الاداب العامه. يسعد صباحكم، معنا اتصال جديد. الو،
4: الو، صباح الخير.
2: صباح النور.
4: على الله صباحكم استاذ رنا والاستاذ سلام.
2: يا اهلا وسهلا، مين معنا؟
4: انا معكم شهد من حمص.
2: اهلا وسهلا يا شهد.
4: ان شاء الله تكونوا بخير جميعا.
2: تمام، انت كيفك؟
4: سوريا الحبيبه بقلب خير
2: ان شاء الله. يا رب
4: يا رب.
2: تفضلي شهد.
4: عفوا مدام رنا، حكيت شيء بالنسبة انه ضمن العائلة احيانا بيكون في حدا ممكن يشذ، ممكن يكون يكسر، بس دائما في عقلاء او حكماء داخل العائلة
0: أكيد.
4: ممكن ياخذوا يعني منحة انه يوعوا هذا الشيء، هذا الشخص او مين ما كان، يعني عرفت كيف، كان خال عم، دائما بيكون في عقلاء بيقوموا بهذا الشيء.
0: تمام.
4: فنحن بنتمنى دائما انه نحن ما نكون يعني يكون في عقلاء دائم بهذا،
0: هذا تعويلنا.
4: اي وحكيمي في هالأمر هذا اللي عم يصير، يعني إن شاء الله يا رب تتوضح الأمور بشكل صحيح، وهيك إن شاء الله
0: إن شاء الله.

0: ويكل شفاء لكل المصابين يا رب.
1: إن شاء الله
0: ما تتكرر إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا حبيبي يا شهد.
0: بالنسبة للموضوع اللي عم تحكي عنه عفواً
2: تفضلي أكيد.
0: هلأ نحن بناخذ من دائماً من البيئة اللي تربينا فيها. نحن دائماً نحن أنا باخذ من أنا وقت يعني من يعني كيف كانت تتصرف الأم وكيف كان يعني الرجل هو الأب اللي كان هي كانت لما تحس أنه هو مثلاً بضيق أو شيء فهي تخفف دائماً من أشياء. مثلاً أنا لك مثلاً بالنسبة لأنك تشوفه من ناحية يعني أمي لك الله يرحمه ويرحمه أبي كمان. فكانت هي مثلاً أنه لما يجيب اللحمة أو هيك شيء تشيل قسم منه أنه تحس أنه هاي كتير تشيل قسم منه وتحطه إلى شيء ثاني يعني تعمله نجمعون يعني فيه من دون ما يقول هو أنه مثلاً هو بضائق أو شيء هذا سابقاً. هلأ أنا مثلاً في أحد يعني بتمثلي بصلة كتير قريبة جداً ساعدت هي الشخص اللي هي صبت فيه أنه ساعدته بالمسكن اللي هي عن طريق جمعية أو شيء الذهب وغيره وحتى من راتبة يعني وتساعده بالمقابل شيء محسين فيها شيء يقولوا له طيب أنه أنت ما طلبت منه أنه يسجل لك شيء تقول له أنا ما في فرق بينه وبينه أكيد يعني واحد نحن بالآخر يعني بعد هي ما صارت الأمور يعني بعد فترة زمنية بتتفاجأ أنه بصورة لا يعني عم توزق بين الكتب أو هيك شلقت ورقة ولا مسجل البيت كله باسمه هو فقط يعني حتى من باب مثلا ما سأله أو
1: يعني غدرة
0: إيه إنه مثلا شو رأيها أبداً
2: مع أنه هو يعتبر استنزفة ماليا يعني أخذ
0: إيه
2: أخذ ذهب
0: يعني
2: أخذ عم تقولي عملت جمعية
0: يعني هي بطيبة نفس أنا عم بحكي بكل مصداقية يعني أنا بعرفة تماما
1: هي قدمت بطيب أخلاقه وهو تعامل
2: يعني جميل يعني احنا حتى مهما كانوا الاشخاص قريبين منا انه نحن ندور انه نحفظ حقوقنا بطريقه او باخرى ما له عيب وما له غلط حتى المثل الشعبي بيقول بين حقك وسامح فيه يعني ضروري نحن نحكي بحقنا ما له عيب ما له غلط كل اللي يعني اللي بنعرفه ان كان الرجل او المراه شريك وشريكه اخوه لو نحن لازم نبين حقنا ولازم نطالب
0: يعني شوف يعني انه هذا بس انا حبيت اوضح هاي الشيء ولا ما هي فاتحته وقالت له طيب انه انا يعني بعد عده اشهر يعني فتره زمنيه طويله قام قال له مثلك مثل غيرك يعني اذا صار وما صار انت مثلك بقيه الورثه يعني هون
1: ما
0: كانت ثاني كثير
2: خيبه كانت خيبه كبيره اكيد
0: خيبه كبيره كثير فحبيت بس هيك
2: أوضح شكرا يا شهد
0: بس أنا هذا الموضوع
1: حبيت
0: شكرا يا
2: شهد شكرا لكم سعد صباحك بتعرفي رنا بعلم النفس عموما ينظر إلى الشخص الذي يقبل الاستغلال في العلاقات على أنه غالبا يعاني من الشخصية التوافقية أو اضطرابات التعلق نحكي بالنسبة لحالة البنت اللي عارفاني أنه خطيبة هيك وهي عم تسأل أنه أنا شو بدي أعمل هذا الشيء بيدفعه للخوف من الفقد ضعف بيرجع كمان لضعف تقدير الذات والحاجة المفرطة لإرضاء الآخرين للتنازل المستمر على حساب صحته النفسية علماء النفس بيفسروا هذا الشيء من خلال عوامل ودوافع كثيرة أهم الاعتماد العاطفي أنه ربط القيمة بوجود شريك أنه أنا مالي قيمة لولا هو وجوده إذا تركني شو ممكن يصير فيني فأنه وبيعتقد هذا الشخص المستغل أنه هذا الشخص التضحية المستمرة بطريقه هي السبيل الوحيد, للحفاظ عليه كمان في ناس بتخاف من الرفض أو الوحدة أنه أنا بقبل سوء المعاملة أهون علي ما أني أكون منفصلة أو لحالي
1: يعني صعبة كلمة مطلقة يعني أموت كل يوم ولا لا أو في رجل بيتغير
2: بتراهن على التغيير فمثل الصبية اللي حكت عنها شهد أنه رضت هي بطريقة أو بأخرى مع أنه هي تعتبر أنا بعتبرها خيبة كتير كبيرة أو خذلان كتير شديد أنه أنا حدا ساعدته أقل شيء قدر هذا الموضوع ومثل ما قلت مو عيب نطالب أنه نحفظ حقنا في كمان بيرجع لأساليب التلاعب الذكية الشريك المستغل أيوة يستغل التلاعب العاطفي والابتزاز مثل إشعار الطرف الآخر بالذنب أو الأنانية عند محاولته وضع حدود يعني بتقول له أنه أنا ما رح أعطيك هلأ أنت مثلا دبر حالك أنت ما بدك نعم عمل البيت انت ما بدك تاسس مع اساس نحن شركاء انه اوكي يعني مثل ما قلتي قبل شوي مطلوب الرجل هو اللي بيعطي
1: هذا اللي يفترض
2: متعارف عليه يعني الرجال
1: بعيدا عن مفهوم القوامه يعني حتى لما
2: خصوصا نحن بمجتمعاتنا الشرقيه يعني فهو بيقبل يكون شرقي بشيء وشرقي باشياء اخرى
1: نحن مثل ما لما الرجل بده المراه بدها توافق على خطبه رجل بدها توافق لاسباب فهو ايضا يبحث عن الحسب والنسب

0: والمال
1: والجمال.
0: طب هي أهم شيء بيبحث عليه بكل مكان. يعني الجمال والمال يبحث عنهم بكل مكان. لكن الفكرة مثل ما أنت بدك تختاري أب لأبنائك، كمان هو بده يختار أم لأبنائه. لكن الفكرة أنه في طرف سلبي بين الطرفين بيعزز عند الطرف الآخر اللي هو عادة الإيجابي، واللي هو عادة بيحاول أنه ينجح العلاقة مهما كانت مساوئة ومهما كانت سلبياتها. لكن الطرف السلبي أشرتي لنقطة بيحسسه للطرف الآخر أنه أنت السبب في أنت السبب بمشاكل أفغانستان. يعني بدك أكثر من هيك؟
1: حتى كمان من حتى كمان من هاي الأسباب جنينة ورنا هي التنشئة والطفولة. يعني نحن من صغرنا بيكون أنه دائما هاي البنت مسخرة، عم بحكي نحن كمجتمع شرقي، انه لخدمه هذا الرجل لتسيير اموره
0: بدءا من اخواته وهي ماشيه.
1: جيبي لاخوكي كاسه المي،
0: بيكون اثنيناتهم فايتين جايين من الدوام،
1: حطي له بوطه بخزانه الاحذيه. طيب انه ايه وهو طيب وهو يملك ايدين يملك رجلين عيون، يعني هو كامل مكمل وصحته منيحه، ليه انا حتى قوم باعباءه حتى لو هي البسيطه. فكمان هي التنشئه بالطفوله بتلعب بدور،
0: بيجي عندنا دور التدجين.
1: فبدي كملكم لسه هاي الاسباب بس
0: بعد ما ناخذ اتصال
1: جميل
0: اتصال مع جنينه.
1: طيب

0: والله وأنا كنت أريد سندا لكن طلع سند لحاله. المهم
1: الواحد سند ورنا دائما الواحد يعتمد على نفسه، هو يسند حاله، هو يقوم بحاله ويواسيه. معنا اتصال.
2: لا عن شر أنا طبعا شر العراق بالأصلاف أو شلينه.
0: صباح النور. صباح. هلا أبو الليث.
2: أنا أبو الليث معكم.
1: أهلا وسهلا.
2: شو أخباركم؟ رحمة للشهداء اللي سقطوا امبارح.
1: الله يرحمهم يا رب.
2: الصبر والسلوان للجرحى وأهالي الجرحى. اللي عمل هيك هذا إذا نم بنم على أخلاقه اللي كتير معنا منيحة، والله يبين الحقائق.
1: آمين يا رب.
2: لأنه ملينا عن جد، ملينا وتعبنا. بس مثل ما قال السلافة قبل شوي إنه من السوريين قاتبة مثل طائرة العنقاء في أمة تحت الرمان. الله يرحم الشهداء. أنا مع عم إبراهيم الشلي عارة. بدي لكم على الموضوع اللي سألت عنه. هلا جوابي أنا يعني بلخص إنه اللي الأصل بيعمل هيك. أصلاً حياة الزوجة والشركة قائمة على إنه يكونوا اثنيناتهم متفقين على كل شيء. بيقولوا إنه اللي ما بزين عروقه ما بزين خلقه. لو شو ما عملتي أو شو ما سويتي، يلي بيشوفك أنت كرنا مصاري راح تضل بعينه كمصاري. وبيسخلو صار البنك اللي شايفه هو راح يطلع غيره.
0: صحيح.
2: يعني فارغ صراحة.
0: صحيح.
2: هذا الشخص.
0: طيب لو أنت بالموقف ذاته يا أحمد، لو أنت بالموقف ذاته، إن كانت عندك أخت، إن كانت عندك قريبة بالأسرة، وأنت منتبه إنه هذا الشخص اللي عم تتعاطى معه هو فقط شايفه مصاري، أنت بتنصحها بتوعيها
1: بشو بتنصحها؟
2: أخر أنا يمكن أنت بتعرفي إنه أنا عندي هلا في حديث بيقول إنه

0: الطفو في راس المؤمن فانه ينظر بنور الله. هاي وحده. ثنتين مدام رنا انا بشوف يعني انه وعيه انت ما اخذت نصيحتي بالطفل. انا اللي علي اني الا وبس انه يعني بيكون في لي راي صارم ونهائي بالموضوع هذا.
1: تمام.
2: يسعد صباحك يا ابو الليث وشكرا كثير لمشاركتك. يسعد صباحك.
1: معنا اتصال جديد. الو.
3: الو انا موقع الخط.
2: عفوا
3: ابو مازن خطيب اختي. انا من اهل البيت. انا من اهل البيت. انا قرشي.
1: اهلا ومرحبا.
3: من فاطمة الزهراء. أنا مشغول لي مع جماعة من النيران.
2: مثل ما قالت رنا قبل شوي بتمنى تكون الاتصالات إلى علاقة بصلب الحلقة بما يخص إذاعة دمشق في أي شكاوي أو أي
1: في برنامج خاص
2: غير أنه في برنامج خاص في مخافر في مؤسسات دولة هي بتأخذ حقوق الناس وبتحافظ عليها وبتحصل لهم إياها فنتمنى يلتجؤوا لهي المؤسسات تكون هي مرجعيتهم لأنه الحل عندها. أنا ورنا أكثر شيء فينا نعمله أنه نسمعكم نوصل صوتكم ممكن بطريقة لكن المساعدة الحقيقية بتكون من خلال جهات الدولة المختصة. تمام. بهذا الموضوع.
1: صباح الخير للي عم بيراسلونا على رقم الجوال 09-7-810-950. صباح الخير لصديقنا مصطفى سنيكي من النشابية. يسعد صباحك يا رب. عم تكرج الماوس. طيب يلا تمام. أم أنس الله يسعد صباحك. الله يرحم الشهداء وكل شهداء الوطن ويشفي الجرحى. السبب الأول ما في محاسبة شديدة للمجرمين. صباحك خير. نهاية الرقم 1748. سلامتك سوريا أم كل السوريين. صديقنا مصطفى أبو عبده. ممكن أغنية
2: يا سلام.
1: هي السلم. هلأ نتأكد من جنينة. صباح الخير من أبو موفق من الشاغور. صباح الخير من
2: نبيل مصطفى.
1: نبيل مصطفى.
2: المشاركة بين الشاب والفتاة في بناء حياتهما الزوجية شيء رائع يقوي المحبة. أما أن يستغل أحد الطرفين الآخر فهذا يتنافى أصلا مع العلاقة ولا يدل على محبة حقيقية. ستبقى يا وطني كالنجمة التي تتألق رغم الظلام. يسعد صباحك يا نبيل.

0: يمكن هذا القلب
1: يرضيني القلب لما بيكون
0: أهم شيء
1: قلب سليم
0: بيحس بالعلاقات إنه أهم شيء ترتبطي بشخص ما بيهون ما بتهوني عليه.
1: طبعا
0: هي أهم شيء أهم من المال. ما عم أقول هلا بيقولوا عم تحكي سلافة بمثالية المال مهم نحن نأسس ونبني حياة ونعيش حياة كريمة، لكن بلحظة ما أنا لما بيكون معي كل هذا المال وبحس إنه أنا الشخص اللي معه بهون عليه كل هاي المصاري ما بتعنيني. بس هو صاحب الغنية مزودة زيادة ما عنده ولا شيء،
1: عنده هالقلب
0: الصريح،
1: عنده
0: الصريح الصريح يقلنا حتى بالصورة من الأول.
2: عم يحلم قلبي برجال
1: طفران، حط الجمال برجال مش بذكر.

0: سلام شو الاخبار؟
1: يا صباح النور، اهلا وسهلا. مين معنا؟
0: يسعدكم يا رب. عدي معكم.
1: اهلا وسهلا يا عدي، كيفك؟
0: الله يسعدكم. اول وحده نعزي بعض من احنا السوريين ونقول الشفاء العاجل للجرحى يا رب.
1: امين يا رب العالمين.
0: شغله وحده بلا تزعلوا مني، الله لا يسامحكم.

0: كان حلو اليوم. هلا دائما مو بس الزلم بيختار يعني بيعمل المصحة مع الأنثى، لا أنا برأيي كمان الرجال اليوم عم يطلعوا عبار اكتاف بعضهم بالاستغلالية في
1: أنت عالم. سبقتني يا صديقي لأنه أنا رح أحكي كمان عن أنواع استغلال غير الاستغلال بين الشريكين.
0: في استغلال ناس بتستغل في عالم درويش، مو درويش يعني مثلا نحن العاميين بنقول درويش يعني ابن حلال آدمي في عالم
1: قلبه طيب.
0: إنه قلبه طيب، في ناس بتأمل لناس بتبني عن ظهره مال وسرو بالأخير بتقول له الله معي.
2: صحيح.
0: أنا مبين الشغلة، مبين وجه الرجال، مبين سموهم في وجوههم. في ناس كتير، في ناس كتير أنا بكشوفها دغري، وقعت أنا وقعت بمأسف. ليك الإنسان بيتعلم من كيسه.
2: صحيح.
0: الإنسان لازم يأخذ درس مشان يتعلم هو أكتر. دائما بتقلي أمي، تقلي البنت سلاحها هي الدراسة، وإذا ما حمال لا تفرط فيه مهما كان الثمن ومهما كان شيء، ولا يغرك بيروح بني آدم بيجي بداله بيجي أحسن، والله بيجي أحسن. أنا بنصح الصبية هيك وبنصح خواتي وبنصح كل بنات العالم. إذا إجا شاب محترم يا أهلا وسهلا فيه، أما إجا شخص شيء سيء بالناقص منه بيجي أحسن منه لأنه ربك ربك كريم.
1: صحيح هذا الكلام. يسعد صباحك يا سيد عدي وتحياتنا لإلك. قبل بالتعقيب على حديثه للسيد عدي كمان رنا في استغلال عاطفي بيكون بين الإخوة، يعني في بعض الإخوة بالبيت بيستحوذوا على اهتمام أو تنفيذ رغبات دون الإخوة الآخرين بطريقة أو بأخرى.
2: أنت ليش ناكشي هالموضوع؟
1: لأنه عم حس أنه كتير في قصص بالحياة عم بيصير فيها استغلال، و يعني عم شوف خصوصا على مواقع انا كثير حدا بيتصفح انترنت.
2: سؤال، انت بتعرفيها لهي الصبيه اللي حكي اللي صاير معها؟
1: لا ما بعرفها شخصي، بس هي منزله بجروب بنات وعم بتقول انه انا بدي حل، فانه انا يعني قد ايه هي البنت بحاجه لحدا يكون حدا حتى
2: من خارج الدائره القريبه،
1: انه انا في حدا بعرف انه عم يستغني وانا رضيانه ضل معه.
2: اذا المشكله فيها.
1: فكمان في استغلال بعلاقه الاباء والامهات والولاد، انه في اهالي بيقولوا لاولادكم انا كرمالكم عملت هيك وانا مشانكم عم بعمل هيك. صحيح احنا عملنا بس هذا واجبنا وواجب الاولاد يقدروا هذا الشيء، لكن لا يعطي ذلك الحق للاباء والامهات باستغلال ابنائهم وابتزازهم عاطفيا. يعني مثلا بتلاقي اب عنده كذا ولد، بس واحد انه اعطيني جيب لي هات اخذ، انه ولا كمان هذا ارحمه مثله مثل اخواته. يعني هذا له عليك انه يبرك، هدول ما لهم انه يبروك. ليه
2: انت يعني بس هذا بده يبرك بماله؟ يعني
1: مثلا بتلاقي هو من القليل اللي عنده بيعطي حدا تاني مع انه بيكون هذاك احسن. كتير بتصير قصص هيك بعائلة.
2: صحيح.
1: كمان في استغلال بعلاقات العمل، ممكن بين المدير والموظف، بين الموظفين بينات بعضهم. فمن أشهر الأمثلة الموجودة ببيئة العمل الموظف يلي بيتحمل عبء كتير بالعمل لأنه هو مجتهد، لأنه بيحب عمله، فبتصير الناس أنه معلش تشيل عني، معلش تاخد عني،
2: معلش الشخص اللي ما بيقول لا.
1: أي بالضبط، فبصير هو كمان بيتعرض للاستغلال. فأنت سألتيني ليش اخترت هذا الموضوع، لأنه عم شاهد كتير قصص وكتير حالات على أرض الواقع. ومثل ما قلنا رنا
2: نحن صارت أوضح، يعني كنا بالأول نسمع فيها تبع بالسنة مرة،
1: هلأ كترانة. يمكن صحيح. هي ظروف الحياة ما بتبررها، لكن هي فرضتها بطريقة أو بأخرى، ونحن صرنا نبحث عن أساليب ملتوية لحتى نحصل اللي بدنا إياه. فهذا شيء ما له جميل أبدا.
2: وما له، نرجع للجملة الأولى، ما لنا عم نحط حالنا محل الطرف الآخر. فياريت أي شخص بده يتصرف أي تصرف إيجابي أو سلبي يحط حاله

0: معنا آخر اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: صباحو.
0: صباح الفل.
1: أبو الفوز فوزيجوني.
0: أهلا وسهلا يا سيد أبو الفوز.
1: كيفكم؟ إن شاء الله بخير.
0: تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
1: أنا متباطة.
0: لا، بتمنى تكون بخير دائما.
1: بس

0: شغلة بدي أقولها معلش قبل ما أنسى.
1: تفضل.
0: أنا من شي شهر قلتلكم في عندكم مستمعين اثنين أبو إبراهيم من اللاذقية وجاد يمكن من دمشق. هدول كلام الذهب. إذا في جاد تعملوا تواصل قناة تواصل بينكم وبينهم. هاي شغلة. الثانية فيني شوي اكتاز السلافة قالت التنشئة. التنشئة ضرورية كثير. في شغلة صارت السنة الماضية ذو لحكمة السيد الرئيس أحمد الشرق وحكمة القائمين على وزارة الداخلية وزير الداخلية أكيد والمسؤولين اللي معه صارت شغلة هاي فرقوا مقام بحلب. كان صار عندنا مدادح. كان صار عندنا حرب أهلية حقيقية ذو لحكمة السيد وحكمة القائمين على المتنقط على وزارة الداخلية. التنشئة هاي أمشي في زمانة في باحثة ليلى الشريف يمكن الساعب شو اسمه قالت بدنا توعية ذاتية شعبية كاملة شاملة عامة. إذا لم تكن كاملة شاملة عامة ما بتنفع ولا بقشة. وشغلة ثانية حتى تصل ذرات الحب إلى داخل الأجنة في أرحام الأمهات. إذا ما كانت التوعية الشعبية الذاتية كاملة عامة شاملة وحتى تصل إلى أرحام الأجنة في أرحام الأمهات ما بتنفع أبدا. هيك المفروض نحن نعمل بصير عندنا هذا حل لكل المشاكل.
2: نحن لهيك دائما بنركز على فكرة سيد أبو الفوز أنه دائما هو التعويل على الأسرة. من الأسرة ببلش هذا الموضوع. صحيح. كل حدا يكون عينه على أولاده على تصرفات أولاده يراقب أولاده مو نحن نحطهم بالشارع وننساهم
1: أو من نأسسهم ونتركهم بعدين.
0: بدنا شيء مثل ما قلت أنا في شيء انه بده يكون مهماز لنا لانه قلنا زمان عم نقول كل واحد يكون بحاله كل واحد ليكي ما صدنا كل واحد بدنا شيء مهماز يجرنا نحن يكون بالشارع
1: يضبطنا
0: بالشارع بده يكون مثل ما قلت بزماني مسيح يمشي على الارض بين الناس. بدنا حدا لفتره مؤقته وليكن شهرين ثلاثه اربعه حتى مثل ما قلنا حتى تصير هالتوعيه الذاتيه حتى تكمل
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. هلأ بدأت القوانين تدخل بكتير تفاصيل بدءا من رمي المخلفات من السيارة وإنت ماشي. إن شاء الله يا رب القوانين رح تضبط كل هاي الأمور
0: شيء إلى جانب القانون. قانون لحاله بكتفي
1: أكيد علينا بقانوننا نحن الداخلي
0: لولا القانون وحكمة القانون حكمة مثل ما قلنا القائمين على وزارة كنا صار متابع النسخين الماضي. بس بدنا شيء ثاني روحي إلى جانب القانون.
2: الحمد لله دائما عم يغلب العقل والتعقل والحكمة بكثير مواقف عم بتصير بهاي البلد وما بننكر أنه فعلا في ناس واعية في ناس كبارية بتهدي الأمور ودائما منقول الله يجملها بالستر وإن شاء الله ما عاد منشوف وجع ولا ألم. يسعد صباحك سيد أبو الفوز وشكرا لمشاركتك.

بحبك بلدي بحلوك ومرك، الله يحميك يا بلدي من صديقنا أبو طلال. صباح الخير من لميا لكل المستمعين ولخالاتي أم طارق وأم مرعي وأمي الغالية ست الكل وحبيبي نعيم، وسمعونا أغنية إليسا قهوة الماضي. صباح الخير صباح الأم الحنون سوريا، أدمعتي عيوننا وعيونك أيضا بكلماتك عن حزن سوريا لهذا الإجرام. إلى متى حرقت قلب السوريين؟ صديقة الإذاعة منى خميس، إن شاء الله يا رب يا منى كلياتنا إيد بإيد لحتى نمسح هاي الدمعات. صباح الخير لصديقنا أو أصدقائنا الثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقدام الرحمة لشهدائنا، والشفاء العاجل للجرحى والخزي والعار للمجرمين، وحمى الله سوريا. صباح الخير والتفاؤل، صباح الحب والدفى لأميرة الرومي من ابنة ماهر وكنتها هبة وحفيدتها أناليا. منطلب أغنية جاد خليفة تعي يا حبيبي صباح الخير. نهاية الرقم 659 صديقنا وانيس يعقوبيان من حلب. عزاء الحار لأهل ضحايا مقهى شارع النصر في الحجاز والشفاء العاجل للجرحى. شكرا سلافة لقراءتكم الجزء الأول من الغربة

0: والرجاء الجزء الثاني. أي غربة؟
1: يا ريت سيد وانيس انه هيك تعطينا توضيح تبعتنا رساله مشان نعرف انا ورنا مشان هيك نكون عم نوصل لكم يلي بدكم اياه وعم نلبي كل طلباتكم.
0: صباح الخير لكل اللي عم بيراسلونا على رقمنا 0987810950 نهايه الرقم 471. يسعد صباحكم، الله يرحم شهداء وطننا. صباح الخير من أبو إبراهيم من بورصة، كل التعازي لأهالي الضحايا، نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويتقبلهم، نسأله سبحانه أن يكون أن يمكن لدولتنا الرشيدة القبض على اليد الغادرة التي امتدت إليه. صباح الخير. السلام عليكم، نهاية الرقم 637. صباحكم خير أم مازن، علينا تجنب هكذا موقف بحسن الاختيار، الوقاية خير من العلاج، ورسول صلوات الله عليه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، من يتحلى بالدين والخلق لا يصدر عنه ما يسيء. بالشام نشترط التكافؤ بين الزوجين علما وسنا والحالة الاجتماعية والمادية. والله لك
1: منطقية
0: يعني هي منطقية. صباح الخير لنهاية الرقم 3716، الرحمة للشهداء والشفاء للمصابين، وتحية للجميع. صديقنا محمد يسعد صباحك يا رب. انتصار بدأ أغنية طالعة من بيت أبوها، يسعد صباحك يا حبيبة. صباح الخير نهاية الرقم 065، صباح الخير لصديقنا محمد غزال، عم بيقول بالنسبة للموضوع اللي طرحته سلافة، الرجولية مو بس كلمة، الرجولية مواقف وأصول. الرجل الحقيقي هو اللي بيشيل بيته على كتافه، بيكون هو السند والأمان لعائلته. من زمان تعلمنا وعرفنا أنه عيب كبير ونقص بالشهامة أنه الرجل يمد إيده على جيب زوجته أو يتكل عليها بالمصروف، لأنه عزة نفسه وكرامته تبدأ من قدرته على كفاية بيته من تعبه وعرق جبينه.

0: على قولة جنينة، دول اللي عم يدوروا هلأ موظفات وراتبهم كبير، وبيصير عنده الرجل راتبين، هي ما بيصير عندها شيء. على كلن، صباح الخير صديقتنا ماجدة من حلب، الأمن والأمان يا رب للجميع والرحمة لجميع الشهداء. صباح الخير لنهاية الرقم 9178، ملف
1: ما بنعرف،
0: هلا بننزله بنشوف، بنعمله عملية تنزيل وبنشوف شو هو.
1: المحيط كتير بيأثر على التربية، وخاصة الأم كان قلب البطيخة عطول لأبي بغيابه، عطول بيقولوا هيدا طالع لأبوه أو لأمه، سمعونا برات يسعد صباحك بتسمع برات البيت عم اللي عنتر.
0: صباح الخير لدكتور علي من دمر، تحياتي للجميع. ممكن أي مقطع من أغاني دليدة رحمة بهدية لأصدقاء البرنامج وشعرت الزوجة المبدعة سليمة، صباح الخير. نهاية الرقم 1196، يسعد صباحكم. بالنسبة للموضوع، المفروض من الأول البنت ما تشارك شيء من مالها معه، وهيك بيبين مع صدق مشاعره وقت بيعرف أنه ما رح يطول بهالموضوع. صديقنا مهند، حبيت يعني حبيت، عرفتي
1: بتعرفي رنا
0: بيزعلوا الشباب لما بتجربون البنت،
1: بما انه جنينة عم تقلنا انه خلصنا، بس بدي اقول شغله بنهايه موضوعنا، انه الاستغلال النفسي لا يبدا بطلب كبير بل يبدا بتجاوز صغير، تسكت عنه ثم يتكرر حتى يصبح حقا مكتسبا في نظر الطرف الاخر. لهيك حاذروا على أنفسكم دائما
0: إن شاء الله. صباح الخير، بيعي عجالي لآخر أرقام 382-364-0548-722-0560-148-317-520. صباحكم خير، كنا معكم في هذه الجمعة من داخل استوديو سلافة حسن
1: ورنا علي،
0: كان معنا في الهندسة الإذاعية
1: مهندسة نسرين عميات،
0: في المراقبة
1: دانيال الجزائري،
0: وفريق الإخراج جنينة خضر
1: وخديجة مصطفى. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل إلى الجرحى، على أمل أن تبقى

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين. إدانات عربية ودولية واسعة لتفجير دمشق ورسائل تضامن رافضة لكل محاولات استهداف زعزعة أمن سوريا واستقرارها. مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنتس هاخ يدين الهجوم الإرهابي في دمشق مؤكدا تضامن بلاده مع سوريا في هذا اليوم الحزين. المجموعات الخارجة عن القانون تستهدف بالرشاشات الثقيلة نقاط قوى الأمن الداخلي في تل حديد غربي محافظة السويداء. الشركة السورية للبترول تبدأ تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص وتسليم مواقع العمل لشركة أديس السعودية إذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع. وفي خبرنا الأخير، دعما للإنتاج الوطني، انطلاق الدورة 52 لسوق الإنتاج الصناعي والزراعي في حلب. نهاية الموجز، شكرا لمتابعتكم.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. بيقولوا إنه تعلم لغة جديدة هي بداية لاكتشاف عالم جديد، واليوم اللغة الإنجليزية ما عادت مجرد مادة دراسية أو علامة على الشهادة، وإنما أصبحت لغة العلم والتكنولوجيا والأعمال وسوق العمل. لهيك خصصنا اليوم حلقتنا من صغار كبار لنحكي عن أهمية تعلم اللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة مع الأستاذة عبير سراج، أستاذة في الجامعة العربية الدولية ومدرسة بمركز جلجامش. يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم
0: أستاذة عبير. يعني قبل سنوات كانت اللغة الإنجليزية تعتبر مادة رسوب أو نجاح،

0: اليوم أصبحت شرط أساسي لكثير من الوظائف والدراسات وحتى التعامل مع التكنولوجيا، لهيك لازم نغير نظرتنا لهالمادة المميزة ونحبب أطفالنا فيها. برأيك اليوم أصبحت اللغة الإنجليزية ضرورة ولا مجرد مادة دراسية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك شرحتي بشكل مفصل عن استخدام اللغة بالعالم، وأنا حأبدأ معك من الأخير لما حضرتك قلتي عن التكنولوجيا. حقيقة التكنولوجيا غيرت كتير من مفهوم الناس لاستخدام اللغة. يعني اليوم لما نحن عم نستخدم الموبايل، عم نستخدم اللابتوب، عم نستخدم هالوسائل الكل سوشيال ميديا، يعني فينا نقول، فلاحظوا الطلاب أو الناس اللي داخلين على سوق العمل أنه لازم هن يتعاملوا بقى بشكل جدي أو بشكل أوسع مع اللغة. لهيك تغيرت نظرتهم للغة مثل ما تفضلتي، وكانت اللغة بالنسبة لهم شغلة نجاح رسوب أو مادة إنه يلا باخد فيها 50 وماشي الحال سواء بالجامعة أو بالمدرسة. ولكن اليوم عم نشوف توجهات أخرى تماما للغة. أولا التعاون الجماعي بين الطلاب، التعاون المشترك بين الأستاذ وطلابه، محاولة توجيه كل طالب شو السكيل يلي هو شاطر فيها سواء كان بالسبيكينج أو بالريدينج، نحاول نوجهه بشكل صحيح للمسار اللي هو راغبه، وبالتالي حيلاقي هاي النتيجة بمجال عمله وبمستقبله الشخصي هو إذا حبيتي.
0: أستاذة، يعني اليوم في كتير من الطلاب بيقدوا، يعني فينا نقول بيمر عليهم سنوات على تعلم اللغة الإنجليزية وبالنهاية ما بيكونوا قادرين أنه حتى على محادثة بسيطة. برأيك يعني ما هي أفضل طرق اليوم لتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة وغير تقليدية؟
1: أولاً علاقة اللغة بالطالب علاقة حب. يعني أنا لما بحب الشغلة بشتغل عليها، أما لما بده يكون عندي دائما المفهوم القديم أنه اللغة هي بس مادة رسوب ونجاح، فأكيد حيكون الطالب فاشل بهالنظرة هي. اليوم الطالب صار ينظر للغة بشكل غير، وبالتالي هالنظرة هي انتقلت للأهل. يعني صاروا الأمهات يلي هن عم يحاولوا يعززوا أو يدعموا اللغة اللي عنده أولادهم، صاروا هني كمان بدهم يتعلموا اللغة لحتى يقدروا يدرسوا أولادهم، وبالتالي قديش صار مفهوم اللغة واستخدامها واسع. فنحن من نحاول مو بس والله نفتح كتاب ونقرأ أو عنا تمرين ونحله، لا، في نشاطات كتيرة ممكن الطالب إذا كان ملول من الكتابة، ملول من القراءة، ممكن نحن في نشاطات تانية ندخله إياها ليكون أسرع تجاوباً.
0: وتحديدا يعني أستاذ عبير، الأطفال بيتعلموا باللعب أكثر ما أنه هاي دراسة لازم تحفظها وتدرسها، فأكيد يعني في طرق لتعليم اللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة وسلسة.
1: اليوم الطفل بيضل بباله فكرة سلايد، فكرة صورة، فكرة غنية، فبيرجع على البيت عم يرددها بشكل تلقائي، مو ضروري هو يعرف كل معنى كل كلمة هو قالها. يعني نحن بدنا طلابنا يطلعوا من نظام انه مثلا نتعلم كلمة باللغة الإنجليزية مثلا table أو door أو إلى ما هنالك، ما ضروري هو يترجمها بذهنه للغة العربية. يعني نحن خلينا نوقف عن اللغة كلغة، يعني when we are in class let's think in English، خلينا نحن نفكر باللغة الإنجليزية، نحكي باللغة الإنجليزية، نتعامل مع التيم in the class classmates باللغة الإنجليزية، هذا بيدعمنا أكثر. عرفتي كيف مدام عبير؟
0: يعني حتى الأهل لو كانوا ما بيجيدوا اللغة الإنجليزية ممكن عن طريق التشجيع لأطفالهم داخل البيت ممكن يصنع هذا الشيء فرق.
1: أكيد، وفي عنا وسائل كتيرة، صار هلأ عنا السوشيال ميديا مفتوحة، صار ممكن يفتحوا أي قناة ممكن تساعد أولادهم بالبيت أنه تدعمهم وتعطيهم أسلوب معين ليقدروا يساعدوا أولادهم بتدريس هذه المادة. أكيد
0: في دور كبير للأهل. ممكن نعمل يعني إضاءة أكثر على دور مثلا الأمهات، كون الأم هي أكثر شخص موجود مع أطفال.

0: الو،
1: هلا بده يكون التعاون مشترك بين الأهل وبين المدرسة وحتى الطالب. يعني اليوم أنا بلاقي الأم كتير مهتمة بمسار اللغة الإنجليزية عند ابنها، فهذا شيء صحي. لما هي بتهتم بوظائفه، بتهتم بتطوراته باللغة، بتهتم بشو اللي تعلمه كمان كمستوى أول، هذا شيء حلو من الأم. بالتالي نحن بنلاقي إيجابية، هذا شيء إيجابي بالنسبة لنا. يعني كمان إنه مو بس العبء الكبير يروح على المدارس وعلى الأساتذة، يعني الأهل عم يلعبوا دور كبير، وفعلا بلش في كتير من الأهالي ياخدوا هالخطوة هي بإنه يدعموا أولادهم باللغة كمان بالبيت.
0: أستاذة عبير، يعني بيقولوا أنه أكثر الأخطاء هي الخوف من الخطأ نفسه، فكتير من الطلاب بيخافوا يتحدثوا باللغة الإنجليزية، بينما يعني أي لغة لما الإنسان بده يتعلمها أكيد حتبدأ بالمحاولة. ما هي أكثر الأخطاء يلي ممكن يقع فيها الطلاب عند تعلم اللغة؟
1: هلأ الخطأ الأكبر هو الخوف، هو لما بيخاف خلص عطى لنفسه طاقة سلبية أنه أنا ما بقدر أتعلم اللغة ولا بقدر أحكي اللغة. طيب ليش أنت حكمت على نفسك؟ ما نحن هو اللغة أساس كل شيء بحياتنا. لذلك نحن إذا ما عطينا لنفسنا الفرصة أنه نغلط أول مرة وتاني مرة وتالت مرة، ما في حدا أجا متعلم، يعني ما في حدا أجا متعلم أي لغة أو أي مجال بالعمل جا هيك ready made، أكيد لا. فهو بده يعطي لنفسه الفرصة، شايفة كيف؟ بده يكون واثق من نفسه. ونحن هذا عم نشتغل عليه كتيم أساتذة، سواء بأي مجال أو بأي مدرسة أو بأي معهد، عم نشتغل على الـ الـ الـ الـ الـ العمل الجماعي. العمل الجماعي بيطلع الطالب من فكرة الخوف من نفسه والخوف من أنه يجرب ويضحكوا عليه، خاصة الأطفال. بس يحكي كلمة غلط بتلاقي الأطفال، تعرفي يعني التعامل بين الأطفال، بتلاقي متى ما حكى كلمة غلط بيضحكوا عليه. فهو هذا الرياكشن عم يستبقه، لذلك عم يحد من تطوره وتحسنه باللغة. لما بيكون العمل الجماعي وهذا أحدث أسلوب نحن عم نركز عليه، بيكون بيعطي للطفل أو للطالب مهما ما كان عمره بيعطيه دعم وبيعطيه فرصة أنه يصير يتعلم اللغة ويتعامل معها بشكل أفضل.
0: أكيد بنرجع لدور الأهل، لدور الكادر التدريسي. يعني كلمة حلوة، تشجيع ممكن تساوي فرق بتعلم اللغة عند أطفالنا. أيضا يا أستاذة عبير، يعني أغلب الشركات لما أي شاب حابب يقدم على أي فرصة عمل عم يطلبوا مهارات، يعني مهارة اللغة الإنجليزية. اليوم كيف تم ربط اللغة الإنجليزية بسوق العمل؟
1: في كتير من الشركات إذا كانت مستواها عالي جداً أول شيء بتطلب مهارة اللغة، ولذلك في فحوصات دائمة معروفة عالمياً اللي هي التوفل والآيلتس وإلى ما هنالك. بعض الشركات لما بيكون مستواها عالي بتطلب درجة معينة من هالفحوصات هي لحتى يشوفوا قابليتهم بالتحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد. هلأ هني مانو مطلوبين يكونوا professors أكيد، ولكن مطلوب منهم أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية بشكل صحيح كحد أدنى، وبشكل طلق fluent يعني كمان كحد أدنى، وما يتعرضوا لمواقف أنه إذا والله أجاهم جروبات سياحية أو جروبات من شركات أجنبية ما يعرفوا يتعاملوا معها. فهذا عم يشجع أي حدا بده يقدم application لوظيفة أنه يدعم لغته. شايفة كيف؟ هذا الأساس.
0: أكيد اليوم في معاهد ما بتعلم اللغة كهدف بحد ذاته، وإنما ترتبط بشكل مباشر بالاختصاصات الحديثة. يعني حضرتك من مركز جلجامش ومدرسة بالمركز، كيف عم بيتم ربط اللغة الإنجليزية بالاختصاصات المهنية؟
1: حقيقة إذا نحكي على الاتجاهات يلي أخذها مركز جلجامش بتطوير اللغة الإنجليزية، حنلاقي كتير فروقات إيجابية بالنسبة للطالب كفرد وبالنسبة كتيم وورك كلاس ميتس. يعني مؤخرا نحن كمثال عم بحكي أنا على مركز جلجامش، أقام مركز جلجامش إيفنت عنوانه كان How to use the reading, all the skills in different ways. يعني طلابنا مثلا أخذوا كتب، أخذوا أفكار معينة وعملوا عليها presentation على المسرح. القصد من البرزنتيشن هو إثبات شخصية الطالب، إثبات مهارته إنه he can do it، عرفتي كيف؟ وبالتالي إثبات التيم وورك بالنهاية، إنه في إنه ليدر وهن اشتغلوا ضمن هالدائرة هاي وبالتالي طلع معهم شيء. كل الجروبات يلي اشتركت بهالإيفنت عملت أعمال حلوة كتير وقدمت شيء حلو، ولكن ممكن نقول نحن في تفاوت بالإلقاء بالأداء، ولكن بالنهاية قدموا عمل جيد جدا وبشكل حرفي.
0: يعني أستاذي عبير، فينا نقول أنه المعاهد عم توفر بيئة تعليمية منظمة متعاونة بتعمل فرق عن التعليم الذاتي لدى الطالب؟
1: ما في شك، نحن طلعنا عن الطريقة التقليدية. يعني نحن اليوم مثل ما قلت لحضرتك قبل شوي، ما في عنا بس كتاب، عنا نشاطات، عنا interaction مع الطلاب بحد ذاتهم مع بعضهم، عنا نشاطات outdoors activities وعنا indoor activities، والطالب بيختار النشاط اللي هو بيرتاح له واللي هو مبدع فيه، وبالتالي بي بي بي بي بي بيعطي صورة إيجابية كيف هو تلقى اللغة بهالشكل.
0: أكيد أستاذ عبير، يعني اللغة الإنجليزية أصبحت أساسية وضرورة بسوق العمل، بتعلم التكنولوجيا، بكل فرص العمل الموجودة اليوم بالشركات المحلية داخل سوريا وخارج سوريا. رح نروح لفاصل سوا ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد ببرنامجنا صغار كبار مع الأستاذة عبير السراج، أستاذة في معهد جلجامش والجامعة العربية الدولية. يسعد صباحك.
1: صباح الورد من جديد
0: أستاذة عبير. يعني كنا عم نحكي قبل الفاصل عن ربط اللغة بسوق العمل. في نقطة كتير مهمة لفتت انتباهي طبعا، يعني الطالب بدل ما يحفظ كتاب كامل من المفردات والجمل، لما بيحفظ مفردات خاصة بسوق العمل بمجال دراسته، أكيد هذا الشيء حيسهل عليه فرصة العمل وأيضا

0: والتعامل مع الشركات بنفس اختصاصه ومجال دراسته. شو رأيك؟
1: طبعا ما في شك، هذا بيعطيه دعم وتعزيز وثقة للطالب لما بيتخرج، مو بس من عنا، من أي مكان، من المعهد أو من الجامعة أو من وين ما كان، بيفوت على سوق العمل بشكل عملي وبيلاقي حاله أنه هو لغته قوية، هذا بيعطيه دعم وثقة لإله. يعني لما بيعمل المقابلة، لما بيعملوا له المقابلة الأورال انترفيو، وبيقولوا له شو وضع اللغة عندك، ففي طلاب بيخافوا لأنه ما عندهم هالملكة هي. أما في طلاب لما أجوا وتعلموا بشكل صحيح وبمبادئ صحيحة، ما عنده خوف وما عنده مشكلة أبداً من استخدام اللغة بمجال العمل. وهذا مثل ما قلت لك أنه بيعطيه دعم وثقة لشخصيته، هو بناؤه هو كإنسان. وشافوا هالشي هالطلابنا من خلال بعد ما تخرجوا، بعد ما فاتوا للحياة العملية، قديش في فرق واسع وكبير بين استخدامهم للغة بمجال الـ everyday life، خلينا نقول، وبمجال أنه الطالب ما اهتم باللغة إلا لأنه مادة نجاح لإله. فهذا كتير فرق واضح.
0: فينا أستاذي يعني نعطي أمثلة عن استخدام المفردات بالسياحة، بالفندقة، مجال الشيف، يعني مجالات كتيرة.
1: ما في شك، أي طالب بيتخرج لما بيعملوا له المقابلة الأورال تيست أو الأورال انترفيو، خلينا نقول، أول شيء بيحكوا معه بمجال المفردات اللي هو مفروض يستخدمها بمجاله اللي بده يشتغل فيه، سواء هو شيف أو بزنس أو تور إلى ما هنالك. فكتير نحن من طلابنا الحقيقة تعرضوا لهالمقابلات، المقابلات العمل، والحقيقة نجحوا بجدارة باستخدام هالمفردات هي، وعطتهم دعم بمجال العمل تبعهم والبوزيشن تبعهم. يعني كان ممكن يكون حدا عادي بهذا العمل، لكن اللغة دعمته أكثر فصار هو a higher rank. يعني فهذا شيء حلو أكيد لطلابنا.
0: أكيد مشكورة وزارة التربية على الاهتمام باللغة الإنجليزية، وأيضا ترخيص المعاهد بخصوص تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة.
1: الشكر الكبير لوزارة التربية بالدعم لمادة اللغة ولمحاولة التعاون وإيجاد طرق متعددة لحتى توصل اللغة بشكل صحيح للطالب، مو بطريقة تقليدية كتاب وورقة وقلم. أكيد في شغلات ووسائل إيضاح كتير قدمتها وزارة التربية، والشكر أكيد موصول لإلهم بهالدعم هذا.
0: طبعا ونحن يعني كأهالي دائما بنلاحظ الفرق بين تعلم اللغة بطريقة تقليدية وبين تعلمها ضمن برنامج مرتبط بسوق العمل. أيضا تعمل يعني بتصنع فرق بين يعني بتصنع فرق مع الشباب لما بيقدر يكتب الإيميل، يعني الإيميل الخاص فيه، يتعامل مع الشركة خاصة بمجال دراسته. أستاذ عبير، يعني أي قصة نجاح ممكن تعطي أمل للشباب وبتأكد أنه ثقتهم ممكن تتحول لفرصة عمل حقيقية؟
1: أكيد ما في شك، وخاصة لما بيدرس الطالب وبعد ما يدرس يرجع ممكن يدرس هو الاختصاص اللي درسه بالمكان اللي هو درس فيه، فهذا بيعطيه كمان دعم وبيعطيه نوع أو طريق، طرق من طرق الإبداع. يعني مثلا عنا نحن لنفترض إذا بدنا نحكي عنا بقلقامش على قسم الشيف، قسم الشيف أبدعوا بعمل وصفات لأنواع معينة من الأطباق، خلينا نقول، ولكن باللغة الإنجليزية، وقدموها وكانت كتير ناجحة وحلوة. فهذا عطاهم دعم أنه هن معناتها لما بدهم يقدموا لسوق العمل الحياة، يعني يطلعوا يدرسوا أو يشتغلوا بفنادق أو مطاعم، هذا عطاهم ثقة أنه ممكن يستخدموا المواد أو يحكوا المواد باللغة الإنجليزية.
0: اليوم ما المعايير يلي ممكن تحدد جودة تعلم اللغة الإنجليزية ضمن المعهد؟
1: أولا الأستاذ، طريقة التواصل بين الأستاذ، طريقة التواصل بين الأستاذ والطلاب. يعني إذا ما كان في تفاعل

0: حلو وإيجابي ما رح الطالب يقدر يحفظ المادة اللي هو عم ياخدها، مو بس باللغة، بأي مادة من المواد لازم يكون في تفاعل بين الأستاذ والطالب، وكل ما كان التفاعل أكثر وقوي وحلو والأستاذ بده يكون الداعم الأول للطلاب، يعني لا يحبطهم، يعني إنه يلا أنت ما رح يطلع بإيدك، أنت صفر، أنت كذا، لا أكيد بدنا نضل نحن نشجع طلابنا بمختلف الوسائل، عنا نحاول نحن نطلع من نطلع من الوسائل التقليدية، وعم نحاول نستخدم نشاطات خارجية، أفكار خارجية، وممكن الطلاب هن كمان يقترحوا على الأستاذ كمان أفكار حلوة، ساعتها منساعدهم ومندعمهم ومنخليهم يقدموا هالمشاريع هي بطريقتهم طبعا.
1: أستاذي عبير، اليوم طبعا هي أهم رسالة إنه المدرسة دائما هي بتعطي الأساس، والمعهد دائما بيطور وبيخلي مناسب لسوق العمل، دائما المستفيد الأول والأخير هو أكيد الطالب. اليوم يعني ما النصيحة اللي حتقدميها للشباب يلي بيقولوا إنه المادة الإنجليزية هي مادة صعبة وأنا صعب أتعلمها؟
0: ابدا ما لا صعبه طالما في اصرار وتصميم، وفي عنا كثير نماذج نحن من خلال التجربه التدريسيه اللي مريت فيها. انا كان في عندي طالبات سيدات اعمارهم 40 و50 سنه عم يحاولوا يتعلموا اللغه مشان يقدروا يسافروا يستخدموها، يقدروا يساعدوا اولادهم بالمدارس، وبالتالي انجزوا وعملوا شيء حلو. فما بالك اذا طالب لساته هايبر اكتيف، لساته عنده القبول وعنده الاستعداد انه يتعلم هالشيء هذا. فهو مثل ما قلت لك مسبقا انه الطالب هو بيحبط نفسه، بقول أنا ما عندي وقت أتعلم، ما بقدر أتعلم، هي كلمة ما بقدر نحن بدنا نطلع منها. We have to overcome our fears and the best is yet to come. كل ما ساعد نفسه، يعني نحن عنا مبدأ from zero to hero. فاليوم أنا هي مادة اللغة مادة تراكمية، يعني اليوم أنا بتعلم شيء، بعد شوي بتعلم شيء، بطبق شيء، فبتساعد مع الطلاب، بتساعد مع زملائي بالمعهد أو بالمدرسة أو وين ما كان، إنه نحاول نحفز بعضنا ونشجع بعضنا لاستخدام هاللغة، وبالتالي ما في شيء مستحيل.
1: أستاذة عبير، عم بيكون في التزام بالمعايير بمستويات اللغة داخل المعهد؟
0: أكيد ما في شك، عم نحاول نحن بالمعهد نوصل لأحدث الطرق ولأحدث المعايير حتى نحصل على أحسن نتائج من طلابنا، وإن شاء الله هالشي هذا بتشوفوه من خلال بقى متابعتكم لممكن مناهج المركز أو مناهج تدريس اللغة الإنجليزية بشكل عام.
1: اليوم ما الأساليب الحديثة، يعني الأساليب الحديثة لتعلم اللغة الإنجليزية؟
0: هو القصة يعني مثل ما قلت لك إنه مجرد ما كان في تفاعل، هذا أحدث أسلوب أنا بلاقيه لما بيكون الأستاذ عم يقدم لطالبه، والطالب ما أنه خايف من الأستاذ، والطالب ما أنه خايف من أستاذه، فممكن أي وسيلة تساعده. ولكن نحن عنا كتير هلأ وسائل الإنترنت، وسائل الـ AI ممكن يستخدموا، هذا عم يساعدهم إلى حد ما. نحن ما بدنا طلابنا يعتمدوا 100% على الذكاء الصناعي، هذا الشيء ممكن يعطيهم أفكار، يدعم لهم مسيرتهم، ولكن ما يعتمدوا عليه 100%. فالتكنولوجيا عطت حافز ومشجع لتعلم اللغة الإنجليزية أكثر.
1: بختام برنامجنا لليوم أستاذة عبير، أكيد في معايير، في قواعد أساسية لتعلم اللغة الإنجليزية، ممكن يعني نضوي عليها؟
0: أنا دائما بنصح طلابي إنه لازم يستمروا، يعني ما يتعلموا اليوم ويقطعوا، لازم الاستمرار بالتعلم بكل شيء هو الأساس. If you don't use it you will lose it، يعني إذا ما استخدمنا اللغة أكيد حننساها، فما بالك إذا الطالب بده يأسس نفسه، بده يطلع لمجال العمل، لازم نحنا نشتغل على نفسنا أكثر، ولازم نكون مبدعين أكثر، وبالتالي حنطلع ناس إيجابيين وأشخاص إيجابيين نقدم للمجتمع أكثر إن شاء الله. شكرا.
1: أكيد كل يوم عم نشوف دائما يلي الطالب أو الشاب

يلي عم يمتلك مهارة اللغة الإنجليزية عم بتكون فرص العمل واسعة وأكثر أمام طريقه ومشواره ومستقبله. رح نشكرك اليوم أستاذة عبير سراج، أستاذة في الجامعة العربية الدولية.

0: موسعة بتحسين اللغة إن شاء الله. شكرا لكم.
1: وبالنهاية طبعا اللغة الإنجليزية ما عادت مجرد مادة دراسية، وإنما هي جواز سفر، جواز عبور لسوق العمل. ولما تلتقي دائما الجهود وزارة التربية مع المعاهد المتخصصة، يعني بتصبح فرصة حقيقية لتخريج شباب لديهم لغة ومهارات وخبرات وقدرة ينافسوا فيها بداخل وخارج سوريا. شكرا كثير أستاذة عبير.
0: شكرا، يعطيكم العافية. شكرا.
1: وهيك خلص وقت برنامجنا لليوم. من صغار كبار، انترونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن الإرهاب الغادر لن يثني مؤسسات الدولة عن مواصلة واجبها في ترسيخ العدالة وصون سيادة القانون. الشركة السورية للبترول تبدأ تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص وتسليم مواقع العمل لشركة أديس السعودية إذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع. مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ يدين الهجوم الإرهابي في دمشق مؤكدا تضامن بلاده مع سوريا في هذا اليوم الحزين. المجموعات الخارجة عن القانون تستهدف بالرشاشات الثقيلة نقاط قوى الأمن الداخلي في تل حديد غربية محافظة السويداء. وفي خبرنا الأخير، دعما للإنتاج الوطني، انطلاق الدورة 52 لسوق الإنتاج الصناعي والزراعي في حلب. هذه نهاية الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

علي موئل

أيها السادة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل وإياكم إلى إذاعة خارجية لنقل وقائع وخطبتي صلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق.

0: هذه الدعوة التامة وصلاتي القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في بثنا الإذاعي والتلفزيوني من هنا من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق، لننقل لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية. يا رب يا الله، اجعل هذا البلد آمينا مطمئنا. يا رب اجعل هذا البلد آمينا مطمئنا، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، يا خير من سئل. اللهم آمنا يوم يخاف الناس، واسترنا يوم يفضح الناس، وارحمنا يوم يعذب الناس. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعمل مقبول ودعاء مسموع يا رب العالمين. إخوة الإيمان في كل مكان، حضورا ومشاهدينا ومستمعين، يصعد الآن منبر الجامعة الأموي الكبير بدمشق خطيب الجمعة فضيلة الشيخ مطيع البطين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأذان الثاني بصوت السيد فهد الغربي.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الأستاذ مطيع البطين.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الحبيب المصطفى والرسول المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أوصيكم عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله وصيته للأولين والآخرين، وهي خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك اللهم سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيلا. وبعد عباد الله، فإن أبناءنا أولادنا أمانة جعلها الله عز وجل في أعناقنا، أمانة عظيمة إذا قمنا عليها حق القيام أفلحت أمتنا وأفلحنا في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه من الشواهد ما يجل عن الحصر، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني أعظم الاعتناء بالأطفال والأبناء، لأن العناية بالأبناء والأطفال ليست محصورة بالآباء والأمهات، فكلنا مطلوب منا أن نعتني بهؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال. النبي صلى الله

الله عليه وسلم فيما يرويه سيدنا محمود بن الربيع يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. يعني هو يرى هذه الرابطة رابطة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبينه صلة، بل وحدثا أن النبي يوما من الأيام التفت إليه ولاطفه وعامله بما يحب. أيضا قال يوما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد إخوة سيدنا أنس بن مالك الصغير، قال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ خاطبه باللغة التي يحب وجعل بينه وبين هذا الطفل الصغير صلة. النبي عليه الصلاة والسلام أردف سيدنا عبد الله بن عباس وراءه وعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء خبر استشهاد جعفر قام فضم أبناء جعفر إليه. في أدلة كثيرة جدا على أهمية معاملة الأبناء والأطفال والأجيال. الآن يا إخوة، يعني كما تعرفون انتهت المدارس وبدأت العطلة الصيفية. في هذه العطلة كثير من الأبناء يذهب إلى الفراغ، لا عمل عنده، ولا ينتبه الآباء ولا تنتبه الأمهات، وبعض الأبناء يذهبون إلى العمل، يعملون في أي عمل من أجل أن يساعدوا أهلهم، وقد يعملون أعمالاً شاقة، وقد يتعرضون للقسوة، وقد يهضم حقهم كثير، بل ربما أكثر الأبناء الآن في الأسر الفقيرة يذهبون في الصيفية إلى العمل. هؤلاء يا إخوة، إذا واحد منا كان عنده طفل من هؤلاء الأطفال، ينبغي أولاً أن يعطيه حقه كاملاً، وأن يعلم أن هذا أمانة، بل أن يعطيه فوق الحق، وأن يحسب ألف حساب أن الله عز وجل سيسأله عنه: ماذا علمته؟ هل قسوت عليه؟ يقول سيدنا أنس بن مالك الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، يقول واصفاً هذه السنوات: والله ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ما ضربه وما نهره، بل عامله أعظم معاملة في تاريخنا. أيضا يا أيها الإخوة، من الأشياء العظيمة الجميلة شيء اسمه وقف الزبادي. وقف الزبادي في التاريخ، في تاريخنا الحضاري، يعني واحد طفل غلام يشتغل يأخذ زبدية، أثناء العمل قد تنكسر، فهذا قد يعاقب من صاحب العمل. هذا الغلام يأخذ هذه القطع ويذهب إلى الوقف، يعطيهم هذه القطع المكسرة ويعطونه زبدية على أحسن حال. لماذا؟ حتى لا ينكسر خاطره، حتى لا يتعرض لأي كلمة تسيء إليه. هذه حضارة يا أيها الإخوة. ولذلك الأبناء، أبناؤنا الآن في أي عمل، هم ما لجأوا إلى العمل إلا تحت صوت الحاجة والشدة. الصغير يا أيها الإخوة، تبقى هذه الصور حاضرة في ذاكرته، عنده ذاكرة حديدية، وعنده قلب خفاق يذكر تماماً كل كلمة، كل سلوك، كل نظرة. أحد كبار الملاك العرب، صاحب بنوك يعرفه القاسي والداني، أموال تعادل ميزانية الدولة، يقول، يتكلم عن مشهد مر به أو عايشه وهو طفل. يقول أن المدرسة قررت أن تقيم رحلة، والرسم الاشتراك 1 ريال. ذهب هذا الطفل إلى أهله، أسرته الفقيرة، حاول أن يحصل على الريال، لم يحصل. يقول: بكيت وضاقت بي الدنيا، ومع ذلك أهله لم يستطيعوا أن يؤمنوا له الريال. يقول: رجعت إلى المدرسة في اليوم الثاني

الأستاذ لاحظ فسأل الأستاذ سؤالا أجاب عليه هذا الطالب. قام الأستاذ وقدم ريال مكافأة لهذا الطالب. لم تسع الدنيا هذا الطالب في فرح.

وصلت إليه ذكرته بنفسي وقلت له: لك في عنق دين، ما هو الدين؟ قال: الريال. قال: أنت جئت من أجل أن تعطينا ريال؟ قال له: هل يمكن أن نذهب سوية في مشوار يعني؟ خرج معه، وصل معه إلى فيلا من أرقى ما يمكن أن تشاهد. هذا الأستاذ كان بغير عمل، مهدد بالتسفير. عندما وصل قال له الطالب، قال له: يا أستاذ، هذه الفيلا لك، وهذه السيارة أيضا لك، وراتب تقرره أنت مدى الحياة. قال له هذا بعد يعني أن فرجت الدنيا في وجهه، قال: هذا شيء كثير. قال: والله يا أستاذ، والله إن فرحتي بالريال أعظم 100 مرة من فرحتك بالفيلا والسيارة والراتب. يا إخوة، الآن على حدود سوريا في قرية بقدر الكف اسمها عابدين، وقرية بقدر الكف اسمها معرية. هذه القرى يا إخوة فيها أبناء وأطفال إذا لدغ يعملون برعي الأبقار، يحفرون الأرض من أجل لقمة العيش، يمرون بدورية الاحتلال فيعطونهم بسكويت وحلويات. هؤلاء أطفال عابدين يأخذون هذا ويرمونه في وجوههم. هؤلاء الأطفال إذا لدغ أحدهم ليس هنالك مشفى يعالج فيه. التعليم في الحد الأدنى، تحت الحد الأدنى، الصحة تحت الحد الأدنى. لكنهم يا أيها الإخوة، عندما توغلت قوات الاحتلال واجهوهم بالحجارة. أي شرف، أي شرف! هذه القرى الصغيرة وهؤلاء الأطفال الصغار الذين ينتظرون منا، من كل الأبناء الأمة، من الدولة، من المسؤولين، من المنظمات، من رجال الأعمال، أن يقفوا معهم. ألا يستطيع رجال الأعمال يا أيها الإخوة أن يبنوا هنالك مشافي ومدارس؟ هؤلاء الأطفال الذين يقول واحدهم: علي ثياب لو تسام جميعها بفلس كان الفلس منهن أكبر، وفيهن نفس لو تسام بملها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. أطفال رجال يحتاجون أن تكون ما مواقفنا معهم مواقف رجولية. أطفال عابدين ومعرية وكوية، القرى التي سجل أطفالها أعظم صور الرجولة والشرف. الموضوع يا أيها الإخوة ليس موضوع صيفية وموضوع أنا كيف فقط أحسن لولدي، أكثر من ذلك بكثير. عندما نربي أبناءنا، عندما تقوم الأمة على تربية الأجيال وندرك هذه المسألة ونربيهم على الخلق والدين والعفة، عندما نقوم بذلك لن نجد أولئك المرقة الذين فجروا في دمشق يوم أمس. هؤلاء الذين لم يربوا على فضيلة ولا على دين ولا على خلق ولا على إنسانية، وإلا كيف يمكن لإنسان بين جنبيه قلب أن يفجر في قلب دمشق؟ سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، وبي مما رمتك به الليالي جراحات لها في القلب عمق. هذه دمشق يا أيها الإخوة، الحضارة والتاريخ والتربية والأوقاف التي تعتني بالأجيال. وكل حضارة في الأرض سادت لها من سرحها عمق وعرق. جزاكم ذو الجلال بني دمشق، وعز الشرق أوله دمشق. هذه دمشق يا أيها الإخوة التي ليس منها هذه الأصناف، الأصناف التي تحرض على الطائفية وعلى الدم وعلى القتل وعلى استحلال الآمنين وترويعهم. أبدا يا أيها الإخوة، نكون رجالا عندما نكون رجال تربية. نحفظ ذلك الإنسان.

عندما نربي أبناءنا في هذا الظرف المفصلي الصعب الحساس. لكن يا أيها الإخوة، ما دام فينا هذا الانتماء وهذا العرق الذي ينبض بدماء أولئك الآباء الذين علموا الدنيا، كيف تكون الحضارة؟ إن شاء الله عز وجل سيكون هذا التفجير الأليم درساً يردنا إلى تماسكنا، إلى ديننا، إلى يقيننا بأن هذه البلاد تمضي رغم كل التحديات إلى خير بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الذين قضوا في الشهداء، وأن يجعلنا في أوطاننا آمنين، وأن يفرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله عز وجل في معرض كلامه عن صنف من الأطفال ضعيف، يقول مبينا فداحة ظلم هذا الطفل: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر هذا اليتيم بأن تريه أنك أفضل منه حالا، لا تقهره بأن تأكل حقه، تطاول عليه. وكلمة لا تقهر كلمة تهز كل إنسان فيه قلب. واليتيم يا أيها الإخوة، وإن كان المقصود به يعني موت الأب أو الأم، لكن ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلة. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة. يعني الأب والأم على قيد الحياة لكنهم منشغلون عن أبنائهم، هذا الانشغال جريمة يا أيها الإخوة. وهؤلاء بحكم الأيتام، ولذلك إذا رأيته يبيع ماء في الطريق إياك أن تنهره، لأنك قد تشمل بقول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر. إياك أن تذله، إياك ألا أن تنظر إليه نظرة لا ينساها، له ذاكرة لا تمحى. هؤلاء أيها الإخوة الأبناء الجيل الرهان عليهم أن نحسن إليهم، نحسن تربيتهم، تربيتهم، نقيم البرامج، نستنفر الكوادر من أجل أن نكون كما ينبغي أن نكون في تربية هذا الجيل. أسأل الله عز وجل أن يرعى أبناءنا، وأن يجعلنا ممن يقوم على رعايتهم، وأن يحفظهم ويهيئهم لأيام يعيشون فيها أعزة ويعزون بها أهلهم وبلادهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد بر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، وأحسن خلاص المسجونين المظلومين، واقض الدين عنا وعن عبادك المدينين. اللهم اجعلنا في أوطاننا آمنين مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد لديننا وبلدنا وأهلنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد لهم غير ذلك ففل حده واقسم ظهره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا حبيبك المصطفى وشفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا آباءنا وأمهاتنا واغفر لهم وارحمهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا

0: يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حيا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا. لو الصفوف بجهة الشرق تكملوها الصفوف استووا. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: سمع الله لمن حمده
0: ربنا لك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله
1: الله
0: الله

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا

0: أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أفلح من ذكر الله وصلى على رسول الله. لا إله إلا الله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة عبر أثير إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وعبر القناة السورية من هنا من رحاب مسجد بني أمية الكبير بدمشق. نعود بكم إلى استوديوهاتنا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، نستودعكم.

0: عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الإخوة في الإذاعة الخارجية على الجهود المبذولة. كنا معكم أيها السادة في إذاعة خارجية نقلنا لكم عبرها وقائع وخطبتي صلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أوصيت بحق معلوم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا

تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هاشي حبيبي، شو القصة؟ ليه عم تبكي؟ هي خامس مرة اليوم بشوفك واقف وعم تبكي، ليش؟ شوفي،
1: أنا ما بدي روح على البيت يا أنسي.
0: ليش بقى؟ قلي ليش ما بدك تروح على البيت حبيبي؟
1: عمي عباس،
0: ايه؟
1: جوز أمي.
0: شو بو؟
1: على طول بيضربني، بدخل البيت أول ما أوصل من المدرسة وببقى محبوس ولا حتى بطلع من غرفتي.
0: معقول؟ معقول كل هذا هاشي؟
1: صدقيني يا أنسي، أنا ما عم بكذب، والله ما عم بكذب.
0: طيب يعني يمكن أنت عم تتشاقى بالبيت، ما هيك؟
1: أنا يا أنسي؟
0: إيه أنت.
1: صدقيني لا.
0: هلأ يعني ممكن تكون ولد كتير الحركة مشان هيك جوز أمك بيضربك، ما هيك؟
1: لا وحياة الله يا أنسي، أنا ما بعمل شي صدقيني، ومع هيك بيضربني. وإذا بدك اسألي ماما.
0: طيب ماما شو بتساوي معك؟
1: أمي بتخاف منه لأنه بيضربها إذا دخلت بيني وبينه، وبتمنى دافع عنه وما خلي يضربها، بس بخاف منه وما بسترجي يحكي.
0: طيب هاشم حبيبي، أنت إلك قرايبين شي؟
1: ما في غير خالي وهو مسافر برات البلد، وخالتي ختيارة وكبيرة بالعمر.
0: طيب وين ساكنين أنتو؟
1: بالشارع الثاني قريب من مدرسة الفقهاء.
0: وأمك بتشتغل شي؟
1: لا.
0: وجوز أمك شو بيشتغل؟
1: بيشتغل ميكنسيان، عنده ورشة ميكانيك وبيصلح سيارات الناس، بده ياني روح اشتغل معه. أنا ما عم بقبل لأني بدي أتعلم.
0: طيب معلش، على كل الأحوال هلأ أنت روح على بيتكم.
1: لا يا أنسي، الله يخليكي، ما بدي روح على البيت.
0: هاشم حبيبي اسمع كلمتي، معلش روح هلأ وبعدين بنشوف شو القصة، إيه؟
1: حاضر أنسي.
0: وأنا بتصل فيه لجوز أمك وبحكي معه، ماشي؟
1: لا يا أنسي الله يخليكي، لا تتصلي فيه بلا ما يضربني. الله يخليكي، طلبي ماما وقولي له، أما عمي لا.
0: إيه طيب طيب، أنت روح على البيت وأنا بحكي مع أمك، إيه؟
1: خلص كرمالك انتي، بس كرمالك انا رح روح على البيت.
0: ماشي حبيبي.

0: أهلين أشرف، تفضل فوت.
1: أهلين، شو عم تساوي؟
0: ولا شي.
1: ما قلتي لي شو صار معك؟ فكرتي منيح بالموضوع؟
0: فكرت.
1: أيوة، وشو طلع معك بالآخر؟ وافقتي؟
0: أشرف ماني موافقة.
1: لك يعني ما راح تحطي عقلك براسك وتسمعي نصيحة أخوك وتوافقي بقى؟
0: أشرف شبك؟ أنت نصيحتك على عيني، بس يعني مشكلتك أنت ما عم تقدر تفهمني.
1: لك شو بدي أفهم؟ لا أفهم، أنا أساساً ماني مقتنع برأيك ولاني موافقك على رفضك هاد.
0: بس المنطق بيقول إنه لازم توافقني على رأيي.
1: شلون بدي وافقك شلون؟ وأنا شايف أختي بعز شبابها ورافضة الجواز وناوية تمضي بقية حياتها أرملة وعايشة كل وقتها على ذكرى جوزها.
0: أشرف بظن إنه ما اشتكيت لك حالتي ولا قلت لك إنه عندي مشكلة بحياتي وتعال حلي لي إياها، ما هيك؟ يعني أنا ما قلت لك إنه بدي أتجوز.
1: حبيبتي أنا كأخ مو معقولة استناكي لحتى تشتكي أو تتضايقي ولحتى تقولي لي إنك بدك تتجوزي. بعدين يعني أنت لازم تتجوزي، لازم تتجوزي وضروري وغصبا عنك كمان.
0: أوف، وليش لازم اتجوز ضروري ولازم اقبل غصب عني بقى؟
1: لانك يا سعاد عايشه لحالك وهذا ما بيصير، من باب الحرص عليكي.
0: ايه وشو فيها هي كمان؟
1: فيها كتير، فيها كتير. فيها كلام الناس وفيها الخوف عليكي، والاهم من كل هالشي حرام، حرام يا سعاد حرام، ما بيجوز تظلمي نفسك، وكمان هيك عم تحكمي على شبابك بالموت وانت لساتك بعدك بعز شبابك.
0: حرام يعني لازم يكون الجواز بالغصب وبالزور حلال ما؟
1: لا مو هذا قصدي، يعني مو بالغصب، أكيد مو بالغصب.
0: معناها تركني لحالي، تركني تركني أشرف، أنا مبسوطة هيك وبشغلي الحمد لله، أنا ناجحة ومدرسة متفوقة بمدرستي وست بيت ممتازة ببيتي وحريصة على سمعتي وعلى كرامتي. إيه؟ وبصراحة أنا بعد موت أحمد ماني مستعدة أتجوز مرة تانية، فهمني؟

0: عاشر كمان مرة عم تبكي، شباك رجعنا للبكاء؟
1: أنا خلص.
0: شو؟
1: رح اترك البيت والمدرسة يا أنسي واطفش على بلاد تانية.
0: لا لا اوعك حبيبي، دير بالك لا تعملها. ايه؟
1: أنا مو حابب بس غصب عني.
0: أيوة يعني رجع جوز أمك يضربك ما هيك؟
1: ايه، ومبارح حلف يمين إنه ما أتعشى ونمت من غير عشاء.
0: يا عمري أنت معقولة الحكي؟ شو هالرجال هذا؟ معقول في هيك رجال؟
1: ومن خوفي منه.
0: ايه؟
1: كنت عطشان.
0: ايه؟
1: ما استرجيت تطلع من الغرفة اشرب.
0: يا الله يا علي. خلاص حبيبي لا تخاف لا تخاف، أنا رح أتصرف. طيب هكل الأحوال هلأ صار وقت الانصراف وأنا رح أتصرف. إيه؟ مثل ما حكينا. هيا الله باي حبيبي، يلا روح روح يا عمري.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا، تفضلي. مين حضرتك؟
0: أنا المرشدة الاجتماعية بالمدرسة اللي فيها هاشم ابنك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا أنسة، تفضلي تفضلي.
0: شكرا. لو سمحتي بعد إذنك، جوزك موجود؟
1: لا، عباس بالورشة تبعه، ورشة الميكانيك.
0: ست أم هاشم، الحقيقة يعني هاشم ابنك.
1: بعرف بعرف بعرف من غير ما تحكي. هاشم روح على غرفتك حبيبي.
2: لا ما بدي، أنا بدي ضل هون مع الأنسة سعاد.
0: العفو، يعني ليش بدك إياه يفوت على غرفتك؟

0: أنا عم بقول يعني ما بدي إياه يسمع الكلام اللي عم تحكيه.
1: لا لا أست أم هاشم، معلش خلي كلامنا يكون مسموع بالنسبة له وخليه واقف ويسمع كل اللي بدنا نحكي.
0: طيب مثل ما بدك، بس أنا شو المطلوب مني؟
1: أست أم هاشم، يعني أنت بتعرفي إنه ابنك عايش بعذاب مع جوزك؟
0: بعرف بعرف والله بعرف.
1: ورضياني أنت بهذا الشيء؟
0: رضياني؟ لا والله ماني رضياني، بس شو بدي أعمل، مغلوبة على أمري، وإذا تدخلت وحكيت معه وهو عم بيضرب هاشم بنضرب معه، وإذا حكيت كلمة زيادة رح أنطرد أنا وابني من البيت.
1: طيب أنا بدي أخبرك شغلي.
0: تفضلي.
1: بصراحة هاشم ناوي يترك المدرسة والبيت، وانتي بتعرفي شو معناته هذا الحكي.
0: لا لا لا تعمل أمي، انت حيلتي من ريحة أبوك، انت سندي الوحيد بهالدنيا يا هاشم.
2: حبيبتي يا ماما.
1: يا ست أم هاشم، بس الولد كتير تعبان بوجود زوجي.
0: الله يخليك يا أنسة سعاد، لاقي لي حل، الله يوفقك.
1: طيب شو رأيك تنقلي على مدرسة خاصة، قصدي يعني مدرسة داخلية؟
0: ها؟ منين يا حسرتي؟ منين يا أنسة منين؟ أنا بتمنى كرمالي بعيد عنه. قولي منيح اللي تركه بالمدرسة، كان بده ياخده معه على الورشة ويتركه المدرسة، منيح اللي تركه بالمدرسة. وكرمال هيك أنا متحملته العباس، وبقول لحالي كمان هاشم لازم يتحمل.
1: بس يا مدام هاشم ما في يتحمل اللي أنت فيكي تتحملي.
0: وأنا ماني مستعدة انطرد بالشارع أنا وياه ونتمرمط، نار عباس وظلمه أهون علي من مرار الأيام يا أنسة سعاد.
1: طيب شو رأيك أنا أخده لعندي؟
0: ها؟
2: ايه تمام يا أنسة، خديني من هون الله يخليكي.
0: معقول يا أمي بتبعد عني؟ بس يعني ما فيني
1: يعني
0: أنا
1: ما في حل تاني، ما في حل تاني، يعني غير هذا الحل ما في لحتى ننقذ هاشم من جوزك.
0: بس يعني
1: بعرف بعرف شو بدك تقولي، إنه يعني الولد بيضلوا ابنك، بعرف أنا يعني بطمنك إنه عطول رح يضل تحت أمرك، وإنه أنا رح أعتبر حالي من اليوم مسؤولة عنه، ورح يضلوا ابنك مثل ما بتعرفي.
0: لا لا لا بحكي مع أختي، وعلى أساس عم بيزور عندها كم يوم وهيك منحاول يجرب يعيش عندها، وهي مرة وحدانية عايشة لحالة بعد ما سافر ولادها.
1: وكمان هذا حل منطقي، وهيك هاشم بيرتاح من ظلم جوزك، وأنا ببقى بين فترة والتانية بروح لعند أختك وبدرسه. إيه
0: إيه إيه.

0: شو يا مريم؟ شو بو ابنك؟ شو قصته؟
1: شبه ابني يا عباس شبه؟
0: من يوم ما أخذته المرة الختيارة اللي على أساس يونس وحدتها لهلا ما رجع.
1: يا سيدي خليه عنده، ارتحنا من شقاوته وعفرته.
0: ها؟ بالله؟ ها؟ وأنا مين بده يسليني؟ بعدين تعال أقلك، لو راح لعندي على الورشة وضل عندي وتعلم مصلحة الميكانيك مو كان أحسن له ما يروح لعند هالختيارة العجوز؟
1: يا سيدي بكرة بس ياخد التاسع، وقتها خده لعندك على الورشة.
0: شو؟ تاسع؟ ايه؟ أوف إذا هو هلأ بصف الخامس بدك يعني استناه لحتى يصير بالتاسع؟ شو عم تحكي أنتي؟
1: لكن من هلأ بدك يا يروح على الورشة يا عباس؟
0: ليش لا؟ وشو فيها هاي كمان؟
1: فيها إنه الولد صغير يا عباس، يا دوب عمره 12 سنة.
0: بالعكس، هلأ عمره المناسب للشغل بالورشة، بيلقط المهنة بسرعة ولأنه بعمره صغير.
1: عباس يعني أنا هلأ ما عاد إلي كلمة عندك؟
0: ليش بالله؟ لكن منقص عليك شيء يا مريم خانوم؟ مو عاجبتك هالعيشة عندي يا مدام مريم؟ فوق ماني عم بصرف على ابنك وربيه؟
1: لا والله يا عباس، بس أنا عم بقول الولد بده يضل عند خالته كرمالي يا عباس، كرمال خاطري. الله يخليك.
0: طيب ليش بدك تخليه عندها يا مريم؟ ليش؟
1: مشان الله خليه عندها، منرتاح منه. هو نحن صدقنا تجي وحدة تشيل همه عنا وتريحنا منه، وبنفس الوقت بتدير بالها عليه.
0: اصطفلي انت وياه دخيلك، خلاص تركينا.

0: أنسي أنسي، خلصت كل واجباتي ودروسي وحفظت كل المطلوب مني.
1: برافو، سمع لك ولا ما في داعي؟
0: مثل ما بدك يا أحسن أنسي. عندي
2: معناها قوموا مشان نتعشى سوا بمعية الأنسي.
0: بدك تتعشي عنا يا أنسي؟
1: طبعا، عندك مانع؟ طبعا رح اتعشى معكم، طبعا يا روحي انت يا امي انت. تعال يلا.
0: امي كثير اشتقت لها لامي.
1: حبيبي يعني نحن مو على طول بنتعشى مع بعض مثل الام وابنها.
0: ايه
1: يعني معناها انت بسعر ابني كمان.
0: يا سلام.
2: وانا يا هاشم كمان.
0: وانت خالتي مثل امي. بس ما عم صدق يا انسه انك صرتي مثل امي وانا صرت مثل ابنك.
1: ليش حبيبي؟ صدق يا روحي صدق. اصلا انا لو جبت اولاد كان هلا عندي ولد قدك تماما.
0: ربنا يخلي لي اياك يا
1: يا ماما. ما
0: يا ماما.
1: أيوة.
0: يا حنونه يا احلى ام بالدنيا.
1: يا روحي
2: انت. بلد الاكل وانتوا عم تحكوا، تفضلوا على السفره.
1: يلا قوم تعال.

0: آخ آخ يا سعان يا أختي يا حبيبتي، أنا ما عندي اعتراض على وجود هاشم بحياتك وإنه هالولد بسعر ابنك، بس أنا اعتراضي على الأيام اللي جاية.
1: وشبه الأيام اللي جاية أشرف؟ شبهها؟
0: هلأ أنت ما فكرتي فيها؟
1: غريب، ومشان شو لازم فكر فيها؟
0: يا ترى هذا الولد شو راح يكون مصيره وقتها بعد ما يكبر؟
1: والله نفس المصير اللي ممكن يكون بين أم وابنه.
0: شو عم تقولي أنتي؟ شو عم تخرفي؟ أم وابنه؟
1: إيه ليش لا؟
0: طب ليش أنتي يعني ناوية تتبني للولد؟
1: والله يا ريت لو كان فيني أتبنى، بس للأسف أمه موجودة وخالته موجودة والولد مانو صغير.
0: سعاد
1: شباك شباك شباك أشرف،
0: مصاريف الولد طيب، يعني مو حاسة إنك عم بتضيعي كل راتبك عليه؟
1: أشرف، هاشم من وقت اللي دخل حياتي أنا معتبرته ابني.
0: ابنك؟
1: إيه ابني، وكمان مسؤولة عنه، والشي اللي ممكن أعطيه لابني ممكن أعطيه لهاشم. عندك مانع أنت؟
0: وجوازتك؟
1: حاول تنساها.
0: وحدتك؟
1: بيعوضني عن الوحدة اللي بدي عيشها وعم قضي أصلاً أغلب وقتي معه.
0: يعني حطر جنابك مانك ناوي تتجوزي ما هيك؟
1: لا طبعاً ماني ناوي أتجوز، ما رح عيد التجربة مرة تانية، حظي وعرفته. فهمت؟ فهمت أشرف؟ خلاص
0: ايه فهمت فهمت.

0: بدي ما بدي ما بدي عم عباس ما بدي ما بدي ما بدي ما بسعد.
1: بسم الله عليك خير يا حبيبي.
2: خير؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شوفك يا هاشم.
0: خايف؟
1: بعيد الشر عنك. من شو خايف
2: يا حبيبي؟
0: عمي عباس. عمي عباس.
1: شبو عمك عباس؟ ما خلصنا منه؟ ليكك قاعد معي وعين الله عليك.
0: لا يا خالتي، شفته بالحلم جاي بده ياخدني وعم يضربني.
1: لا يا هاشم.

0: حلم، لا تخاف يا حبيبي، هذا حلم، لا تخاف حبيبي، لا تخاف.
1: يعني عمي عباس ما رح ياخذني من عندك؟
0: لا يا روحي، ما رح ياخذك من عند خالتك، لا اكيد ما رح ياخذك. بعدين عمك عباس هلأ مع مرته وقاعد ببيته، يعني بعيد كتير كتير بعيد عنك. وكمان كمان انت حبيبي، يعني حاول تنسى وما بقى تخاف منه.
1: خليني أسهر شوي، ما علي؟
0: ما علي، تعي يا روحي، تعي عمري، عود عود. هلأ بشرب لك مي وبتشرب وبتهدى حبيبي. بس نحنا بكرة عنا مدرسة ولازم ننام مشان نفيق بكير. يلا حبيبي، هات شرب المي. أيوة هديت. يلا على غرفتك، لا تخاف لا تخاف، هلأ أنا بجي لعندك. يلا روح،
1: يلا حبيبي.

0: مرحبا أنسة سعاد.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ست ماريا.
0: أهلين بحضرتك. كيفك يا أنسة سعاد؟
1: الحمد لله مشتاقت لك.
0: خبريني شو أخباره هاشم؟
1: هاشم كتير منيح، ما في منه، كتير منيح وضعه.
0: طيب فيني شوفه يا أنسة؟
1: طبعا، يعني بالنهاية هاشم بيضلوا ابنك ست مريم، بس بدك رأيي. أنا بشوف يعني إنه ما في داعي يشوفك، يعني بجوز يفكر إنك جاية تاخدي، وهو بهاليومين بصراحة حاسسته إنه خايف من جوزك لا يجي ياخده.
0: بس أنا ما رح خلي يشوفني
1: ست مريم. معليش، الولد بلش يتطمن ويرتاح وبلش ينسى خوفه من جوزك.
0: أنا ما صدقت إنه بعد عنه ونسي حتى سيرته.
1: اطمني ست مريم، اطمني، هاشم رح يضله مثل ابني وأعز، وما رح يطلع من حياتي لحتى جوزه. إيه؟ اطمني.
0: يا ريت يا أنسة سعاد، يا ريت. بس
1: شو؟ شو ست مريم؟ شو في؟
0: هاشم يعني إله مصاريف ونفقاته، وأنا يعني
1: ما عليك ست مريم، ما عليك، لا تفكري بمصاريفه ولا بالنفقات تبعاته. قلت لك إنه هاشم صار مثل ابني شبه.
0: الله يسعدك، الله يسعدك ويستر عليك يا أصيلة. والله أختي بتحكي عنك بالمنيح وبتقلي إنك أمه الثانية.

0: العمى
1: شبك
2: شبك
0: خلصنا بقى خلصنا
2: شبك
0: شو هدول أهل لهاشم؟ مو معقول معقول لهلا ما بيعترفوا على الولد؟
2: لا بيعترفوا، أمه إجت من شي شهر لعندي على المدرسة، بس بصراحة يعني من وقت اللي إجت آخر مرة ما عاد سمعت عنها شي، يعني لا حس ولا خبر، ما بعرف شو القصة.
0: أيوة حبيبتي أختي شايف إنه حضرتك صرتي أمه.
2: طبعا، ولا بدك يعني نرميه بالشارع؟ بعدين حبيبي أنا حاسبته ابني وأعز، الولد كتير مهذب كتير مهضوم وحتى شاطر بالمدرسة كتير، وهذا بيخليني اتعلق فيه كل يوم أكتر وأكتر وكأنه شقفة مني، فهمت؟
0: بس حضرتك قلتي لي إنه طلع قرار نقلك لغير مدرسة.
2: أي مزبوط، ويا سيدي بدي أخده معي على المدرسة الجديدة.
0: والله عن جد؟
2: ايه عن جد. لك عم بدك يعني اتركه بعيد عني بعد ما تعودت عليه؟
0: عن جد؟
2: ايه عن جد.
0: لك يا مجنونة، لك يا مجنونة، شو بدك بهالسرعة؟ روحي روحي رجعي لأهله وخليهن هن يبلشوا فيه. لك شو بدك انت، شو بدك منه؟
2: ابدا ابدا.

0: ده مو ممكن يصير هذا الحكي، أنا ما عاد فيني استغنى عنه أشرف، فهمتني؟ ما عاد فيني.
1: حلي عني يا حلي عني، العمى شو مخك يا بيس؟ لا بتقتنعي لا بخير ولا بشر، خاطرك
0: يا الله معك.

وانتقلت لغير مدرسة، وهاشم كبر تحت عيني، تربى وتعلم واعتمد على حاله بعد ما توفت خالته. وجوز أمه انتقل من الحارة وما خلى أمه تتواصل مع ابنه. وبعدين هاشم تخرج واشتغل كمان مهندس، وصرت فكر إني جوزه.

0: ماشي امي. خذ هالصحن من ايدي.
1: ايه شو هاد امي؟
0: جبت لك معي اكلة محاشي بتاخذ العقل.
1: يا عيني يا سلام، يسلم ايديك يا احلى ام بالدنيا. شو ها كوسه محشي؟ ولي على قلبي ريحتها غير شكل، واصل لاخر الشارع.
0: يه نسيت جيب فليفلة مع المحشي، لك الله توهني.
1: ايه بسيطة بسيطة امي، ليكي رح مرق لك اياها اليوم بس، ها بس لا تعيديها.
0: ليك كل ولد هيفا، ما سويت لك الاكل اللي بتحبه.
1: الشي اللي بحبه هو طيبة قلبك امي، قلبك الطيب اللي ماني عارفان كيف بدي كافيه.
0: طيب حبيبي يلا عود عود كول واسمعني، بدي اقول لك كلمتين.
1: خير ان شاء الله.
0: خير امي خير، ليش في بيناتنا غير كل خير؟
1: حاضر يا ستي وانا عم بسمعي.
0: صحة عوافي. طيب امي طيب يا روحي، خلص اكلك بالاول وبعدين بحكي لك السيرة وبقول لك بشو عم فكر.
1: قول احسن.

0: سناء.
1: سناء؟ مين سناء؟ ايه ايه ايه سناء ما غيرها شبهها.
0: بلا تلبسي يا ولا.
1: حاضر امي حاضر. طب شبهها؟
0: سناء كانت عندي اليوم.
1: ايش شو بدها؟
0: هاشم انت لازم تروح وتقابل ابوها مشان تطلب ايده منه.
1: ايوه
0: يا اما اتركني انا اروح واقابله.
1: لا لا لا لا لا انا بروح وبشوفه لانه انا اللي بده يتجوز.
0: وانا اللي جاي على بالي شوفك عريس.
1: خلاص وانا بروح بشوف ابوها وبحكي معه بيني وبينه. ورجال لرجال
0: بيكون احسن لانه بصراحه انت تخنت كتير. يعني لقيمت البنت بدها تضلها ترفض الشباب اللي عم يتقدموا لها، وإما احتارت شو بدها تعمل، وهي المسكينة قلقانة ومشغول بالها.
1: أمي ما عليكي، أنا عرفت سناء وقدرت أفهمها وهي فهمتني.
0: أها شبهها سناء ليش؟
1: ما شبه شي وعين الله عليها، بس مو هي البنت اللي عم دور عليها، يعني مو هي طموحي ماما.
0: أيوة وشو يعني مو طموحك؟
1: يعني ما طلعت مثلك، يعني ما طلعت مثل أمي يلي ربتني وحبتني.
0: لا شو هذا الحكي هاشم؟ شو هذا الحكي؟
1: حكي واحد عايش مع أمي سالية، عايش بجنة وما بده يطلع منها.
0: ابني ابني الله يرضى عليك، أنا ما رح أشلك كل العمر
1: وأنا ماني مستعجل على الزواج.
0: إيه بس أنا بدي ارتاح.
1: ليش أنا مضايقك بشي أمي؟
0: لا يا روحي مانك مضايقني، بس بصراحة أنا يعني كبرت و...

0: صار لازم تتجوز.
1: أمي أنا ماني رافض أتجوز وماني ضد الزواج.
0: طيب
1: بس اللي بدي أتجوزها لازم تكون صورة عنك، أو على الأقل لاقي فيها شي منك وتحبني مثل ما بتحبيني.
0: لك هاشم حبيبي، أنا أمك.

0: مجنون يعني ما؟
1: لا مانك مجنون، بس يا ابني يعني هي سندلكم. سناء بنت طيبة وبتحبك ورفضت أكثر من شاب كرمالك أنت لأنها بتحبك يا روحي.
2: أستي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: شو الظاهر ما تذكرتيني أو ما عرفتيني؟
1: ملامحك ما أنا غريبة يعني. الست أم هاشم مو هيك؟
0: أيوة أنا مريم أم هاشم.
1: لك أهلا وسهلا، أهلا وسهلا ست أم هاشم، أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. تفضلي تفضلي تفضلي فوتي تفضلي تفضلي تفضلي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا.
0: الله يسلمك ويخلي لي إياكي. الله يسامحك، هيك رحتي انتقلتي من الحارة؟
1: ايه بقى هيك صار. طمنيني عنك، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: أنا الحمد لله
1: الحمد لله.
0: طمنيني عنك ست سعاد، شو أخبار هاشم؟
1: أنا منيحة وهاشم منيح كتير منيح. بعدين يعني لا تنسي ست أم هاشم إنه هاشم ابني يعني، وعايش عندي، ويعني ما شاء الله هلا صار مهندس وصار هيك طول الباب. الله يحمي، إذا بتشوفي ما رح تعرفي.
0: الحمد لله رب العالمين، فرحتيني قلبي يا ست سعاد.
1: أنت طمنيني عنك، يعني شو أخبار الدنيا معك؟
0: جوزي توفى والبنات تجوزوا، كل واحدة فيهم صارت ببيتها، وهلأ أنا شوفت عينك صفياني لحالي. وأنا بهاليومين هدول حاسة حالي تعبانة تعبانة كتير، وصرت بحاجة حدا يخدمني ويساعدني ويدير باله علي.
1: يعني ست مريم أنتي بحاجة مصاري شي؟ والله إذا لازمك أي شي أنا بخدمتك، ما رح أصير معك يعني.
0: أنا بحاجة العطف والحنان. البنات كل وحدة ببيتها، وكل حين ومين لحتى شوفه صار عندهم أولاد ومسؤولية بيت وجوز، وهات من هات لحتى الوحدة فيهم تفضالي.
1: بعين الله بعين الله ست هاشم،
0: وتعبت كتير لحتى لقيتك، ورحت على التربية سألت عليك رفيقتك، قالت لي إنك انتقلتي لهون، وما صدقت إني لقيتك. والله قلبي ارتاح.
1: لك أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا فيكي بأي وقت. إيه حقك علينا، يعني كان المفروض أنا وهاشم نتصل فيكي ونخبرك، بس بصراحة يعني ما استرجينا كرمال جوزك. هلا الله يرحمه. طيب. المهم أهلا وسهلا فيكي، وهذا البيت بيتك، وإنتي بتأمريني باللي بدك إياه وأنا حاضرة. إيه تكرم عينك.
0: هاشم.
1: شو؟
0: ابني هاشم.
1: إيه يعني ما فهمت إنه في حدا قالك إنه هاشم مانو ابنك؟
0: يعني أنا بتشكرك كتير.
1: إيه؟
0: وممنونتك، درتي بالك عليه وربيتيه وكبرتيه ورعيتيه وعلمتيه.
1: يا ست أم هاشم قلتلك هاشم ابني،
0: بس هلأ أنا صرت بحاجته.
1: ما فهمت يعني شو قصتك؟
0: إيه بحاجته، وبحاجة إنه يعرف إنه لساتني عايشة وعيش معي بقية أيامي يا ست سعاد.
1: يا ست مريم يعني بصراحة يعني شو بدي قلك، إنه عمر كامل وطويل مرق علينا، ويمكن كل واحد فينا هلأ نسي التاني، ويمكن هاشم نفسه هلأ يكون.
0: شو يعني؟
1: شو؟
0: هاشم نسيني؟
1: والله ما بعرف، يعني العلم عند الله، ما بعرف. أنا ما دخلت جوات قلبه يا ست مريم، ما
0: يا
1: بعرف.
0: يا ست سعاد هاشم بيضل ابني.
1: بعرف وأنا ماني ناكرة، ما يعني أكيد مستحيل أنكر إنه ابنك، بس بصراحة ست أم هاشم يعني لازم نراعي ظروف الولد ونقدر مشاعره.
0: مشاعره؟
1: ايه
0: شبه مشاعره يا ست سعاد. بالنهاية أنا أمه، وإجا الوقت اللي لازم يدير باله علي ويرعاني، وأنا ما

0: واخذيني الأحق فيه.
1: خلصت مريم، يعني أنا معك إنه هو لازم يعرف إنك أنتي لسه عايشة وإنك تعبانة وإنك أحق فيه مني، وإنه يعني مهما صار بالنهاية أنا بضلني إنسانة غريبة عليه. بس ست إمهاشي، أنا بدي أطلب منك طلب.
0: تفضلي.
1: يعني أنا برأيي إنه ما نفاجئه ونقول له إنك إجيتي لهون. يعني هلأ أنت فيك تسافري، وبس يجي هو أنا بقول له على عنوانك، يعني إيه، وبخليه يسافر لعندك لحتى يشوفك هو.

0: أهلا وسهلا، تفضل. مين حضرتك؟
1: ماما
0: هاشم حبيبي، أهلا وسهلا. نسيتني يا هاشم.
1: يحيى أمي الله يسامحك، شو هالحكي؟ في حدا بينسى أمه؟ بس السنين اللي مرقت هن اللي بعدوني عنك، ويمكن خلوني غصب عني ما أفكر إلا بماما سعاد، لأنه كانت دائما متواجدة قدامي ومعي.
0: الله يكثر خيرها ويطول بعمرها يا ابني. تفضل تفضل يا ابني، فوت فوت.

0: أنا بتذكر يا أمي يوم اللي افترقنا عن بعضنا، كنت وقتها طفل صغير، وقتها ما بنسى العذاب اللي دقته على إيدين عمي عباس.
1: هلأ مات، الله يرحم.
0: الله يرحم.
1: تكون نسيتني يا حبيبي.
0: أعوذ بالله، أنا ما ممكن أنساكي. لكن شو اللي خلاني أجي لعندك هلأ؟
1: أنا تعبانة يا ابني ومرضانة.
0: سلامتك، سلامة قلبك. أنا تحت أمرك يا أمي، ورح أخذك على أحسن طبيب وأحسن مشفى.
1: بس أنا بدي إياك تقعد معي يا هاشم. أنا هلأ صفيت لحالي يا ابني، كبرت وصرت بحاجة حدا يكون جنبي، وما في أقرب من ابني اللي بيخاف علي. حبيبي أنت لازم تترك الست سعاد وتيجي تعيش معي هون.
0: أمي البيت هون ضيق وصغير علينا.
1: صغير ولا متعير منه؟
0: لا يا أمي، شلون أتعير منه وأنت اللي عايشة فيه؟ ومهما كبرت وصرت رجال ومهندس طول بعرض، بس لازم أعترف أني أنا شقفة منك، وأنت بتضلي أمي اللي لازم أرعاها ودير بالي عليها. بس هدول 20 سنة يا أمي، ما نون 20 يوم. أنا تغيرت وظروفي تغيرت، الحياة كلها تغيرت، والأهم كمان أنه ماما سعاد كمان صارت جزء مني مثل ما أنا جزء منك.
1: شو بتفضل عني يا هاشم؟
0: لا ما عاز الله يا أمي، شو هالحكي؟ هذا مو تفضيل، بس اعتراف بدوره الكبير بحياتي. أنا ما ممكن أنسى أن رفضت تتجوز كرمالي، إنسانة ربتني وعلمتني وعايشة لحد هاي اللحظة كرمالي وكرمال مستقبلي وكرمال حياتي. معقول تركب هالبساطة وإجي أقعد معك؟
1: طيب هاشم، والحل؟ أنا ما بدي إياك تبعد عني.
0: صحة أمي صحة. أنا شايف أنه الأفضل أنك تجي تقعدي معي، بس إلي طلب صغير عندك وأرجوكي كرمالي أنك تتقبلي.
1: شو هو يا هاشم؟
0: أنا رح أتجوز يا أمي، والناس بيعرفوا أنه سعاد هي أمي، خطيبتي، أهلها، صحابي، رفقاتي، معارفي، كلهم بيعرفوا أنه هي أمي.
1: أي
0: وبدي إياك يعني بس تصبري علي شوي، وما في داعي أقول للناس أنك أنت أمي. يعني
1: شو يعني؟ أنت متعير مني؟ متعير من أمك يا هاش؟

0: جيم.
1: استغفر الله يا أمي، ما قلت هيك. أنا عشت بعيد عنك 20 سنة، وهذا البعد أنا ما دخلني فيه، أنت اللي كنتي رايدة أبعد عنك يا أمي وبإرادتك. والله حرام أنا أدفع ثمن ذنب أنا ما ارتكبته.
0: خلاص خلاص لا تكمل خلاص.

0: أم هاشم اللي صار بالماضي أنا ما إلي ذنب فيه.
1: بس نحن أولاد اليوم يا ست سعاد.
0: إيه بس لازم نتذكر الأيام الماضية، لازم ما ننساها.
1: بس هاشم ابني إلي، مانو ابنك، مالو ابنك.
0: كان ابنك من 20 سنة، بس اليوم هاشم ابني مالو ابنك.
1: لا بس هاشم ابني وابن قلبي.
0: وكمان أنا تعبت عليه وسهرت وربيت وعلمت. أنا ماني جاي إليك تنازلي عنه، ما عمل لك تنازلي عنه أم هاشم. أنا بس اللي بدي إياه طلب واحد بس.
1: شو هو يا ست سعاد؟
0: بصراحة أنا تعودت على الأمومة يا ست مريم، لا تحرميني منها. يعني نحن لازم نساعده لهاشم لحتى يضل لمرته ولماما مريم ولماما سعاد.
1: الله يخليك.
0: وعديني وعديني.
1: خلاص خلاص وعدي.

زهينة حربطلي، حمود أبو حسون، عادل أبو حسون، ليلى بقدونس، بهاء البلخي، نهاد عاصي، وغدير سلمان.

0: إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا عبر الأثير وشاشة إذاعة دمشق، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد مضي سوريا ولبنان في تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة.
0: وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن التفجير الإرهابي في شارع النصر بدمشق وتواصل الإدانات لهذا الفعل الإجرامي.
1: وفي نشرتنا أيضا، وزارة التنمية الإدارية والإسكوا تبحثان إطلاق برامج مشتركة تشمل الدعم الفني وتبادل الخبرات. أيها السادة، معكم في تقديم هذه النشرة عبد الكريم البوشي وأحمد شحادة، وفي الإخراج أروى حامد. من العناوين للتفاصيل.
0: أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية والمغتربين سعد حسن الشيباني أن سوريا ولبنان تخطوان اليوم في مسار التعاون البناء الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري واللبناني، مشيرا إلى أن أسس هذه العلاقات تكمن في الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار. وأضاف الشيباني أن سوريا تؤسس مع لبنان لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية عبر توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية المشتركة لتكون إطارا مؤسسيا دائما يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى النقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات. ونوه إلى أن سوريا ستبقى شريكا فاعلا في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، مؤكدا أن الحوار المباشر مع الدولة اللبنانية والتعاون العملي في الملفات ذات الاهتمام المشترك هو السبيل إلى بناء مستقبل أكثر أمانا وازدهارا لسوريا ولبنان والمنطقة. وكان وزير الخارجية والمغتربين بحث خلال سلسلة لقاءات في بيروت مع كل من الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. كما وقع الجانبان اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات. للحديث حول العلاقات السورية اللبنانية وآفاق تطورها عقب زيارة الوزير الشيباني إلى بيروت، ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر. مرحبا بك معنا دكتور عامر.
2: تحية طيبة لك أخي الكريم ولفريق العمل وللمستمعين الكرام.
0: مرحبا بك. إذن هذه هي الزيارة الثانية للوزير الشيباني إلى لبنان، كيف تنظر إلى هذه الزيارة من حيث يعني دورها في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأمام ونحو مزيد من التقارب، وأيضا من حيث توقيت هذه الزيارة؟
2: يعني الحقيقة أن العلاقات السورية اللبنانية تعيش فترة يعني ازدهار وفترة يعني لم تشهدها من قبل. تعرف أن يعني سوريا ولبنان كانت من جغرافيا وما زالت بجغرافيا واحدة، ولكن أيضا كانت تحت حكم سياسي واحد. وبعد فترة الاستقلال كما يعني هو معلوم إن يعني سوريا اتجهت شرقا نحو المعسكر الشرقي ولبنان بقيت مع معسكر غربي. ومع الوقت يعني ظهرت تعرف الحرب الأهلية ثم تدخل سوريا، يعني وكأنها لبنان أصبحت الحديقة الخلفية لسوريا من 75 حتى اليوم. وعندما خرج يعني النظام السوري من لبنان ويعني ترك يعني حقيقة جراح كبيرة في ذاكرة اللبنانيين، وبعد أن خرج بسنة واحدة فقط وبعد حرب 2006 على يعني على لبنان

0: بالتالي أصبح حزب الله هو المتحكم الفعلي في لبنان. يعني في مثل عندنا يقول يعني خرج من تحت البلولة تحت المضراب، يعني خرجوا من يعني بطش النظام السوري إلى يعني بطش وإجرام وكذلك يعني القهر الذي عاشته اللبنانيين من حزب الله. وبالتالي اليوم لبنان تعيش مرحلة التحرير من النظام السوري وكذلك بداية التحرير من بطش حزب الله ويعني السلطة القاتمة التي يعني التي استغلها يعني حزب الله على لبنان. وكذلك اليوم سوريا تحررت من النظام، وبالتالي أنا يعني أرى أن التحرير كان للدولتين وليس لسوريا فقط.
1: وهذه هي الزيارة
0: تقام علاقات ما بين الدولتين على أساس يعني الاحترام وعلى أساس العلاقات الدولية وعلى أساس القانون الدولي.
1: ما التطور الذي حصل يعني في الزيارة الثانية برأيك دكتور، سيما من حيث تزامن يعني أو توقيت هذه الزيارة الحالي؟
0: نعم، يعني واضح أولا أن الشعب اللبناني يعني هذا أنت يعني إذا لاحظت بالفيديوهات أن الشعب اللبناني نفسه فرح بقدوم وزير الخارجية السوري، وهذا يعطي انطباع أن هناك مشكلة في السياسات الداخلية اللبنانية، وخاصة يعني حزب الله، أنا أقصد هنا الجناح العسكري الذي يعني استغل الفائض القوة الموجودة عنده، وكذلك استغل ضعف الدولة اللبنانية من الناحية العسكرية، وبالتالي الشعب اللبناني وحتى السياسيين يعني اللبنانيين لاحظنا يعني لقاءه مع رئيس البرلمان اللبناني وكذلك مع رئيس الوزراء، وبالتالي السياسيين اللبنانيين وحتى كذلك يعني الطوائف الدينية كذلك يعني المسيحيين كذلك، المهم أن الشعب اللبناني والدولة اللبنانية بأن أقصدنا يعني السلطة اللبنانية
1: المسؤولين
0: نعم فرحين جدا بهذه الزيارة، وبالتالي على اعتبار أن الدولة السورية تنظر للبنان على أساس السيادة الكاملة لبنان وعلى حقه.
1: نعم، يعني على ذكر هذه النقطة دكتور عامر، عذرا على المقاطعة، لكن إذا انطلقت من هذه النقطة التي ذكرتها، يعني شاهدنا تصريحات لمسؤولين من لبنان يعني يؤكدون على التمسك بالعلاقة علاقة الأخوة مع سوريا ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين. ما دلالات هذه التصريحات؟
0: نعم، يعني كما ذكرت أنا قبل قليل وكما حضرتك أكدت عليه، يعني الحقيقة الموضوع موضوع يعني هذا الموضوع بالذات موضوع اعتبار الدولة السورية أو النظام السوري في السابق أن لبنان هي حديقة خلفية، هي مصدر أو مكان لتصدير الأزمات الداخلية إلى يعني إلى الخارج. يعني كانوا يعتبرون نفايات للأزمات التي كانت تحدث في الداخل إلى دائما إلى لبنان. وبعد ذكرت لك بعد يعني بعد الانسحاب من لبنان يعني دعم حزب الله، وبالتالي ليبقى لبنان تحت سلطة النظام السوري في السابق. لا، اليوم السياسيين اللبنانيين يشعرون بفائض من الحرية السياسية، بفائض كذلك من السيادة يعني التي كان يعتقدها السياسيين اللبنانيين في ذلك الوقت. فاليوم يعني نرى أن السياسيين اللبنانيين يتمتعون بهامش حرية كبير، وأيضا يشعرون بتفعيل السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية، وهذا
1: سينعكس بالتأكيد يعني على لبنان، وسينعكس بالتأكيد على العلاقة بين سوريا ولبنان. دكتور، يعني من أبرز النتائج لهذه الزيارة كان توقيع اتفاقية تشكيل اللجنة العليا المشتركة السورية اللبنانية المشتركة. ما الدور الذي ستلعبه هذه اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية؟
0: نعم، يعني هنا يجب أن ننتقل من الحديث عن العلاقات الأمنية وعلى العلاقات

0: يعني السياسية إلى أيضا العلاقات التجارية والعلاقات الاقتصادية. ويعني تستفيد لبنان من موقع سوريا الجغرافي، وتستفيد أيضا سوريا من الجارة لبنان. وبالتالي مثل هذه الاتفاقيات أو مثل هذه اللجان تجعل العلاقات بين الدولتين ليس فقط علاقات ثنائية، إنما علاقات استراتيجية. وقد يعني تكون يعني نسبة التبادل التجاري في يعني في السنوات القادمة تتجاوز 3 مليار. يعني فهذا سيشكل طبعا يعني انفتاحة كبيرة لتنمية الاقتصاد والبناء في كلتا الدولتين. اليوم نجد أن يعني لبنان الوضع الاقتصادي فيها متردد جدا، وسوريا يعني هذا الانفتاح، وخاصة أن منطقة عبور والمنطقة تتحدث عن وجود سوريا كمنطقة عبور، هذا يعني سيجعل من لبنان يعني منفتح جدا. ويعني أيضا يشعر بفرح كبير عندما تأتي زيارة من مسؤولين سوريين، وسيجعل من التنسيق ما بين الدولتين على أساس الاحترام المتبادل بمستوى أعلى. كما ذكرت لك أن قد تكون علاقات استراتيجية وبعض ما فوق الاستراتيجية، وتعود يعني كما كانت عليه قبل يعني قبل 100 سنة.
1: صحيح، يعني مما كان يذكر بأن بيروت كانت يعني مرفأ دمشق، يعني من ضمن الحديث على كيف كانت العلاقات.
0: يعني حتى نعم العلاقات الاجتماعية، ويعني الجغرافيا واحدة، تاريخ مشترك من كل النواحي، من جميع النواحي.
1: أشكرك دكتور عامر النمر، الأكاديمي والباحث السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، جزيل الشكر لك على ما قدمته لنا في هذه في هذا الاتصال.
2: إدانة عربية وأممية حول التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق أمس، والذي أسفر عن مقتل 9 مواطنين وإصابة 20 آخرين. تفاصيل هذه الإدانات نتابعها في التقرير التالي.
3: إدانات أممية وعربية دولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي في العاصمة دمشق أمس، وأسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 20 آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة والداخلية.
4: نحن وصار الانفجار كنا قاعدين جوا أنا وأخي، ما سمعنا الصوت قوي، ما كان
5: طلعنا لبرا لقينا صاير انفجار.
3: وفي أعقاب الهجوم توالت الإدانات الأممية، إذ أدانت التفجير شخصيات اعتبارية أبرزها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني، مؤكدين ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة، ومعربين عن تعازيهم لعائلات الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين. وإلى جانب المواقف الأممية، صدرت إدانات من دول عدة ومنظمات دولية عبرت عن تضامنها في هذا المصاب الجلل، أبرزها وزارة الخارجية التركية، مؤكدة أن أفضل رد على المحاولات الرامية إلى عرقلة مسار الاستقرار والأمن المستدام في سوريا سيكون بالحفاظ على وحدة السوريين وتضامنهم، إضافة إلى مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمانس هاغ، الذي أكد تضامن ألمانيا مع البلاد في هذا اليوم الحزين، الأمر الذي أكدته أيضا السفارة اليابانية في سوريا. أما على الصعيد العربي فقد جاء الموقف متماسكاً ومعبراً عن وحدة الصف في مواجهة الإرهاب، فالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البداوي ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والبرلمان العربي، فضلاً عن وزارة الخارجية المصرية ودولة قطر والأردن والعراق والكويت، أكدوا جميعاً وقوفهم الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية. وفي الداخل السوري لم تتأخر المؤسسات الرسمية والنقابية في التعبير عن رفضها القاطع لهذا العمل، حيث أدانت وزارة الخارجية التفجير

0: إرهابي، مؤكدة أن هذا العمل الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. كما أكدت وزارة العدل أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنجح في زعزعة الأمن والاستقرار، وأن مرتكبيها سيحاسبون وفق أحكام القانون.
1: اللي بيعلمنا أن دماء ثالث، هذا اللي بيعلمنا نحن. مع ذلك الدماء الأحق قريبا ستسمعون النتيجة من وزارة الداخلية.
0: كما أدانت نقابة المحامين التفجير، معتبرة أنه اعتداء صارخ على أمن المواطنين ومحاولة للنيل من استقرار البلاد، مشددة على ضرورة كشف ملابساته وملاحقة المسؤولين عنه. التفجير الإرهابي الذي استهدف الأبرياء أظهر حجم التضامن مع البلاد، فيما أكدت المواقف المحلية عزم الدولة ومؤسساتها على مواصلة مواجهة الإرهاب بلا هوادة، وسط تأكيدات رسمية على مواصلة ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف مصادر تهديدها.
2: نبقى في الشأن الأمني، حيث أوقعت قوى الأمن الداخلي قتيلين ونحو 16 مصابا من عناصر العصابات المتمردة في السويداء خلال تصديها لمحاولتهم التقدم على محور تل حديد في الريف الغربي. وكانت المجموعات الخارجة عن القانون استهدفت بالرشاشات الثقيلة نقاط قوى الأمن الداخلي في تل حديد غربي محافظة السويداء.
3: على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط، بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا رانيا المشاط بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك. وأكد الوزير سكاف أهمية بناء شراكة فاعلة لدعم هذه الأولويات والاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الإقليمية، فيما أكدت المشاط أن حرص الإسكوا على توسيع مجالات التعاون ومواكبة برامجها ومبادراتها الإصلاحية بما يعزز مسارات التطور المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تجسد هذه الشراكة وتسهم في بناء إدارة عامة حديثة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.
2: شارك وزير الصحة مصعب العلي على رأس وفد من وزارة الصحة في أعمال الطاولة المستديرة ضمن المؤتمر الوزاري المنعقد في مدينة إسطنبول التركية تحت عنوان حماية الصحة في الزلازل وتعزيز الأمن الصحي لبحث سبل تعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة الكوارث والأزمات. وأشار الوزير العلي إلى أن تعزيز الجاهزية للطوارئ الصحية يمثل أولوية وطنية، مضيفا أن جهود سوريا تتركز على تطوير القطاع الصحي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء المحليين والدوليين.
3: في خبرنا الأخير، باشرت الشركة السورية للبترول تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، وذلك بتسليم مواقع العمل لشركة أديسا السعودية إذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع. ويهدف المشروع إلى رفع إنتاج الحقول إلى نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، دعما لإمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية. هذا وأكدت الشركة أن المشروع سينفذ وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة، كما سيتضمن المشروع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في تطوير قطاع الغاز وتعزيز أمن الطاقة في سوريا.
2: أيها السادة، في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
3: وزير الخارجية سعد الشيباني يؤكد مضي سوريا ولبنان في تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة.
2: وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن التفجير الإرهابي في شارع النصر بدمشق وتواصل الإدانات لهذا الفعل الإجرامي.
3: وزارة التنمية الإدارية والإسكوا تبحثان إطلاق برامج مشتركة تشمل الدعم الفني وتبادل الخبرات. أيها السادة، شكرا لمتابعتكم هذه النشرة. لكم تحية.

0: فريق الأعداد في منظومة أخبار إذاعة دمشق. قدمنا هذه النشرة لكم أحمد شحادة وعبد الكريم البوشي، وكان معكم في الإخراج أروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني مع برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نستعرض فيه بعض القضايا الفقهية التي تهم المستمعين والمستمعات. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في جامعة دمشق كلية الشريعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: حياكم الله، الله بارك فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وأن ينفع المستمعين بهذا اللقاء.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور. في اللقاءات السابقة فضيلة الدكتور تكلمنا عن الرخصة والعزيمة، وثم تحدثنا عن الضرورة الشرعية، تحدثنا عن عموم البلوى. في هذا اليوم أرى أن نتحدث عن موضوع مهم جداً يقع فيه كثير من الناس، وهو قضية تتبع الرخص. يعني بعض الناس يبحثون أين يوجد رخص ويحاولون تقصي هذه الرخص. ما هو تتبع الرخص؟ هل هو جائز أم غير جائز؟ إذا كان جائز هل هناك ضوابط؟ طيب إذا لم يكن هناك بعض الناس يتبعون الرخص بدون ضوابط، ما محاذير ذلك؟ فنبدأ بتتبع الرخص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.
1: آمين.
2: الحقيقة في البداية لابد أن أعيد يعني النظر في إطلالة سريعة جدا على مسألة المصطلحات. لما نأتي نقول نحن عزيمة ونقول رخصة، حتى يتبين للسامع ما سنتكلم عنه بعد ذلك.
1: تمام.
2: وموضوع تتبع الرخص هو حقيقة نوع من التصيد الذي يقع به كثير من الناس، يريدون أن يخففوا من الشريعة مقابل أن يقول والله الشرع يحب منا أن نأخذ بالرخص كما يحب منا أن نأخذ نحن بالعزائم.

0: لكن لابد أن يكون هناك عندنا ضوابط نحن ننظر إليها. إحنا إذا نظرنا إلى العزيمة فنقول العزيمة هي الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي خال من المعارضة. هذا حكم شرعي ثابت. الصيام فرض، الزكاة فرض، أن تأكل الحلال فرض، العقود التي لا يشوبها ربا أو غرر فرض. لكن يحدث على هذا الأصل أحيانا استثناءات. فالأصل عزيمة لأن هذا حكم ثابت لا يتغير. الصيام يبقى على حكمه، وأن تبقي على حياتك يبقى على حكمه بأن تأكل من الحلال، لكن اضطررت إلى الحرام حتى تبقي لحياتك أذن لك في ذلك، لكن ما حدود هذا الإذن؟
1: جميل.
0: فالرخصة هي تخفيف الحكم الشرعي، رخصة جاءت لتخفيف الحكم الشرعي، بمعنى أن هذه الرخصة جاءت إما لوجود عذر أو لوجود سبب أحاط بالمكلف لم يستطع المكلف أن يقوم بالأصل الذي شرع. واحد سافر وكان صائما، أو كان مريضا لم يستطع القيام في الصلاة مثلا، صلاة الفريضة وهذا ركن، نحن نقول يؤذن له عندئذ، وهذا الإذن هو الإطار التي توضع فيه العزيمة.
1: جميل.
0: فما دمنا نتكلم في هذا الإطار الرخصة والعزيمة، فعلينا أن ندرك الفوارق ما بين العزيمة والرخصة.
1: جميل.
0: حتى ما يجي إنسان يقول لك والله يا أخي أنا أخذت بالرخصة، والله أنا يعني مريض، لكن ما حدود هذا المرض الذي أنت أعطاك إذنا في أن تفطر في رمضان، أو أنك لا تقوم بالتكاليف الشرعية المطلوبة منك.
1: جميل.
0: هنا نقول العزيمة هي أصل ثابت، يعني هي شرعت ابتداء، ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه تحتاج إلى كلفة. كل الأحكام التكليفية هي فيها كلفة، يعني فيها تعب، فيها مشقة، لكن هذه المشقة المقدور عليها، وليس المشقة التي ليست مقدورا عليها. فالرخصة جاءت استثناء لوجود هذا العذر. العزيمة إذا كان عندي أي ذريعة توصل إلى العزيمة لتبطلها فهذه باطلة.
1: جميل.
0: بينما الرخصة فتحت الباب على مصراعيه، يعني مثلا إنسان اضطر إلى أن يأكل من لحم الميت اللي يبقي على حياتي، الحرام عليه في أن يأكل هذا ثابت ابتداء لا يتغير ولا يتبدل ولا يتحول.
1: جميل.
0: وكل ما أدى إلى ذلك فهو حرام. الخمر شربه حرام، لكن إن اضطررت دفع غصة صار مأذون لك بأن تشرب، لكن هذا لا يغير حكم الخمر. هذه حالة استثنائية
1: تماما،
0: جاءت من الأصل، الأصل أنه حرام وسيبقى حرام، إنما إذا جاءت رخصة في هذه الحالة هي ترفع الإذن.
1: تماما.
0: يعني تأذن لك، يعني رخصة هي فيها إذن. وممكن إحنا نرى يعني أمثلة مثلا حتى في قضية
1: إذن دكتور. نعم. بس مشان نربط الأمور.
0: نعم.
1: العزيمة هو الحكم الثابت.
0: نعم.
1: الذي لا يتغير، والرخصة تأتي استثناء في بعض الطوارئ، بعض الظروف الاستثنائية.
0: نعم.
1: بعض الأمور الضرورية التي يضطر إليها الإنسان فيترك العزيمة إلى الرخصة، وإذا ذهبت الأسباب عاد إلى حكم العزيمة.
0: نعم. في كلام جميل للإمام الشاطبي رحمه الله لما بتكلم عن الرخصة، بقول هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي.
1: جميل.
0: ما شرع لعذر شاق، يعني لابد أن يكون عندنا هناك عذر لا يستطيع مع وجوده هذا المكلف أن يقوم بالعمل، لا يستطيع أن يصوم، لا يستطيع مثلا أن يؤدي الصلاة كما هي وهكذا، أو لا يمكن تستمر حياته إلا إذا تناول المحرم وهكذا. لكن هنا عم نقول ما شرع لعذر، لأن الفقهاء الحقيقة لهم يعني ملمح دقيق جدا في هذه المسألة، في قضية العقود مثلا.
1: جميل.
0: نحن إذا نظرنا إلى القراض الذي نسميه نحن المضاربة،
1: المضاربة
0: أو القراض، القراض مضاربة نفس الشيء، نفس المعنى.
1: نعم.
0: بمعنى أنه أنا أدفع لك مالا،
1: أنا
0: عندي مال، أنت تعمل مثلا، والمربح بيني وبينك مناصفة أو الربع أو ثلاث أرباع ما هي مشكلة، المهم أن نكون متفقين على نسبة الربح المأخوذة من هذه المضاربة. هذه المضاربة أنا أقول أنها جاءت شبيهة بالإجارة تماما، وكذلك فيها جهالة.
1: نعم.
0: أنا أعطيك نسبة ليست معلومة، إلا أن الشرع عندما جاء أخرجها من قضية أن يكون هناك عجز عن القيام بالعمل.

0: مرتبطة بقضية الرخصة الآن بقدر ما أنا مرتبطة بالتكليف، وكذلك المساقة. يعني الإنسان اللي بالمساقة أو المزارعة، واحد بزرع الأرض على أن يأخذ مثلا الربع أو الثلث أو ما شابه ذلك، وكذلك أن يساقي بستانا فيه ثمر على أن يأخذ قسم منه. هذه نقول جاءت، يعني هي خلاف الأصل، أنه جاءت إجارة، والإجارة أصلا جاءت على منفعة، ما جاءت على شيء محدد، والجهالة إذا دخلت العقود تبطل العقود. هنا جازت مع وجود الجهالة، إلا أنها لا تدخل من باب أنه يعني لا يستطيع العمل.
1: نعم.
0: يستطيع يعمل ما يستطيع يعمل، هو حر ما دام قد جازت المضاربة بالنص الشرعي. فإذن هذه وإن كانت على الأصل يعني نقول فيها جهالة، إلا أن هذا استثناء شرعي، وهذا نخرجه من قضية الرخصة والعزيمة.
1: هذا حكم إذن أصلي.
0: نعم هذا حكم أصلي.
1: نعم.
0: إذن نقول يعني باختصار، العزيمة راجعة إلى أصل كلي، الصيام أصل كلي، ما الكل راح يجب أن يصوم، المكلف القادر كله، لكن من يؤذن له بالإفطار؟ المسافر. إذا قلنا الآن إحنا عندنا مليارين مسلم سني في العالم، مليارين مسلم لنقل الذين يصومون بحدود تقريبا نصف مليار، 500 مليون، كم واحد مسافر منهم؟
1: قليلين،
0: يعني قد يكون مليونين.
1: تمام.
0: يعني هؤلاء الذين تنطبق عليهم الرخصة لكن لا تنطبق على الباقي أبدا. فلذلك يعني جاءت العزيمة بأصل كلي، أما الرخصة فقد جاءت بجزئي، وهذا الجزئي إذا رفع فيه الحرج عادت إلى الحكم الأصلي، المسافر الذي كان مسافرا نعم ثم أقام، عندئذ وجب عليه أن يصوم، وهكذا يعود إلى إتمام الصلاة وما كلف به الإنسان التكليف الشرعي الأصيل أو الذي جاء ابتداء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع تتبع الرخص، الحقيقة يعني قضية تتبع الرخص المقصود به اختيار المرء، يعني الإنسان بيختار الأهون من المذاهب، يعني ينظر في المذهب، والله هنا المذهب الشافعي نقول يبطل الوضوء بلمس المرأة، بقول أنا بقلد الشافعي. طيب بيجعل
1: بقلد
0: نعم الحنافي. نعم، وبيجعل على الأحناف مثلا، قلد الأحناف في قضية ماذا لمس المرأة، وجازت عنده الصلاة وجاز عنده كل شيء، برد بيرجع. طيب لو طلع منه دم ما بيقلد مين؟
1: بقلد
0: الشافعي، ما بقلد الأحناف.
1: نعم.
0: بصير ينتقي من بين المذاهب ويأخذ ما هو الأسهل عليه، وهو يعني الأقرب إلى نفسه، وهي حقيقة مشكلة كبيرة جدا. يعني صحيح الرخصة جاءت من أجل أن يعني تخفف عن الإنسان، ولكن أنت لا يمكن أن تنال أجرا من غير تعب. أنت ما صار دكتور بلاش،
1: صح؟
0: أنت لو لم أنك قد سهرت الليالي وراجعت المراجع وكتبت وكذا وناقشوك الدكاترة، ومنهم من أرد ما كتبت، وحتى بالنهاية أعطوا دكتوراه، يعني ما أجت الدكتوراه هيك بدون أي تعب. أنت تريد أن تحصل على جنة عرض السماوات والأرض عند ربنا سبحانه وتعالى، وتريد كذلك أن تتفلت من التكاليف، فهي مشكلة كبيرة جدا. لذلك التتبع الرخص وتتبع كذلك الأيسر والأخف من المذاهب نقول هذا هو تشهي، وهذا هو للنفس، فعندئذ نقول أن هذا التتبع ليس شرعيا، لأنه سيؤدي بالنهاية إلى التفلت من الحكم الشرعي. يعني احنا أعطينا تصور الآن عن موضوع ماذا معنى تتبع الرخص.
1: في عندي مثال على تتبع الرخص.
0: نعم.
1: واحد يقول عند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يشترط الولي في الزواج.
0: نعم.
1: تمام. وعند مالك لا يشترط الشهود.
0: نعم.
1: وعند البعض لا يشترط المهر، فيأخذ من كل مذهب شيئا فأباح لنفسه المتعة.
0: نعم.
1: يعني من غير أو أصبح عقد زواج بلا ولي ولا مهر ولا شهود، فأجاز الحرام باسم تتبع الرخص، وهذا طبعا لا يجوز.
0: والله هذا الحقيقة يعني في إشكال كبير جدا بالنسبة للشهود عند المالكية. لا، الشهود
1: الإشهار عندهم.
0: الإشهار طبعا، يعني بمعنى أنه إذا ما كان في شاهدين عدول، وإذا احنا بدنا نتبع قضية العدالة، يمكن حكينا عنها قبل مرة،
1: نعم.
0: يعني مشكلة ما بنجوز البنات، لأنه اللي بده يجوز بنته بده يكون عدل. طيب إذا كان بيدخن،
1: تمام.
0: إذا كان يعني بيسهر سهرات ما هي مليحة،
1: نعم.
0: إذا كان معروف أنه يعني ضواج بالشوارع

0: وعنده يعني علاقات مشبوهة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا تقبل شهادته لا عند القاضي ولا يقبل كذلك في الولاية. فلذلك هذه يتساهل فيها، وعندئذ نحن يعني ننظر إلى قضية حنان الوالد أكثر ما ننظر إلى الحكم الشرعي، لأنه بدنا نيسر أمور الناس. كذلك إذا كان بدي شهود، أنا بدي شهود بعدالة كاملة، طيب قد ما يكون في عندي شهود بعدالة كاملة، فالمالكية حل مشكلة بالكثرة، إلا أن المالكية اشترطوها للدخول، يعني لا يصح الدخول من غير شهود.
1: تمام.
0: إذا ما في شهود العقد باطل عند عند عند المالكية.
1: جميل.
0: يعني هم بيلتقوا مع الجمهور، لكن يعني لو واحد كان زوج بنته لواحد ثاني قبل زوجتك بنتي انعقد العقد، ولو لم يوجد شهود ولو لم يذكر المهر كذلك المثل.
1: جميل.
0: لكن المهر عند المالكية فرض، يعني إذا كان العقد على عدم مسمى المهر فالعقد باطل.
1: تمام.
0: يعني لازم يكون في مسمى المهر، إذا ما في مسمى عندئذ هذا المهر يعود بعد ذلك بما يسمى عندهم بالتفويض، يعني مفوض به من الزوج أو مفوض حسب يعني عرف الناس وهكذا، لكن هذا يبقى حق ولا يجوز أن ينزل عن 3 دراهم عند المالكية. الآن إذا بدي أخذ والله حتى لما تكلم ابن رشد عن موضوع المتعة وقال إنه المتعة جائزة، ما قصد بالمتعة التي معروفة من غير شهود ومن غير يعني ولي، لا، إنما إنه قصد أن هذه المتعة قد يكون فيها نوع من المبالغة في قضية تحديد الوقت، يكون مثلا 100 سنة ولا 200 سنة، من بيعيش العمر هذا؟
1: تمام.
0: لكن مع ذلك هذا يشترط فيه وجود الشهود وكذلك المهر والإيجاب والقبول في العقد كاملا. فما ما يقصد أبدا، يعني ما تكلم به المالكية أو تكلم به حتى يعني ابن رشد رحمه الله في مسألة المتعة ما هو موجود عند الشيعة الجعفرية، لا. ما لذلك إحنا إذا بنتبع الطريقة فعلا نطلع من الدين، بالمعاملات بتصير الربا جائزة وكذلك العقود الزواج يباح ما لا يباح، في أشياء كثيرة ربما يعني لأن ذكرها ليس في موضعه.
1: نعم. قضية تتبع الرخص فضل الدكتور، قلت أنه هو الإنسان يتتبع من أقوال مختلفة من أجل التشهي والتفلت ربما من التكاليف. في عندنا بعض المصطلحات دكتور متشابهة مع قضية تتبع الرخص مثل موضوع التلفيق، ما المقصود بالتلفيق؟
0: الحقيقة احنا عندنا هنا مصطلحان يتداخلان مع قضية الرخص، المصطلح الأول التلفيق والمصطلح الثاني الحيل الشرعي. إذا قلنا موضوع التلفيق، عرفنا أن الرخصة هي عذر جاء باستثناء من قاعدة كلية أو من أمر كلي، جاء في صلاة في زكاة في عبادات في حج في غيره في معاملات كذلك المثل في كثير من هذه الأمور، فيدخل موضوع التلفيق. تتبع الرخص يكون بأخذ القول الأخف والأسهل، أما التلفيق فحقيقته هو الجمع بين قولين في مسألة واحدة. يعني التلفيق أخف من تتبع الرخص. يعني الآن إحنا شوف بدك تنتبه لشيء، الإمام الماوردي رحمه الله عنده كتاب الحاوي، وهذا هو شافعي، إلا أن الشافعية لا يعدون هذا الكتاب من الكتب المعتمدة عندهم. تعرف لماذا؟
1: في تحايل؟
0: لا، لأنه كان قاضيا.
1: تمام.
0: القاضي عنده سعة في أن يأخذ من كثير من المذاهب.
1: جميل.
0: والقضايا المطروحة بين يديه قضايا شخصية وليس قضايا عامة.
1: تمام.
0: لذلك منهجية البحث عند الفقهاء بشكل عام أو المذاهب الفقهية هي عامة وليست متعلقة يعني بشخص بواقع حالية فردية. يعني إذا عنده واحد مثلا ووجد أن المخرج لهذا الإنسان في المذهب المالكي فأخذ المذهب المالكي ودلل على ذلك وكتب الكتاب على هذا الأساس، أو أخذ من المذهب الحنفي لأنه قاضي، القاضي ينظر فيما يتناسب مع هذه الواقعة عندما يكون عارفا بالمذاهب وفاهما بها. فهذا التلفيق الذي يكون بناء، أما إذا صار في تتبع يعني الأمور السهلة هذا صار هو إيش بنسميه تتبع الرخص. فإذا بنقول الرخص هي تتبع الأسهل، التلفيق لا، هو ترجيح بين أمرين أو بين دليلين أو بين حكمين في واقعة محددة. التلفيق جمع بين أقوال العلماء، يعني التلفيق يجمع بين أقوال ماذا؟ العلماء. وربما تطلع عندنا مسألة جديدة، يعني كثير من الأحيان لو ضربنا مثلا

0: موضوع التسعير، انت لو راجعت الايات الاحاديث او راجعت يعني ما كان عليه السلف تصل الى جزم بان التسعير حرام.
1: نعم ان الله لكن مسعر.
0: لا لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله يرزق الناس بعضهم من بعض، يعني كل واحد يرتزق بسبب الثاني، بمعنى ان التسعير كان سيؤدي الى فساد السوق، فهذا ارتبط بعله، وما دام الحكم ارتبط بالعلة فالحكم يدور مع علة وجود المعدن. عدم التسعير هذا راح يطحن المستهلك حقيقة يعني، فلذلك ما دامت اختلفت فالآن صار في عندنا يجوز أن يأخذ بماذا؟ يأخذ مسألة التسعير. يعني إذن التلفيق يجمع بين الأقوال وقد يعطينا يعني حكما جديدا، يعني لأنه أصلا الفروع عند الفقهاء مبنية على علل، يعني في عندهم معتمد في فهم هذا الفرع أو في الحكم على هذا الفرع، بينما الرخص الأخذ بالرخص حقيقة يعني هي عبارة عن تشهي في اختيار الحكم الذي يشاء ويترك الحكم الذي لا يشاء دون النظر في طبيعة تعامل مع الفرع الفقهي. فإذا يعني التلفيق يؤدي بالنهاية إلى خلاف، يعني وإن أدى إلى مخالفة أحيان إجماع، لأننا نقول الرخص يعني بالذات هي مشروعة، إلا أنه التتبع هو الذي يوقع الإنسان في هذا الإثم.
1: نأتي يا دكتور، ما هو حكم تتبع الرخص؟
0: والله هذا يعني تتبع الرخص نرجع لأقوال العلماء فيها،
1: لأنه
0: عند المذهب الذي يمنع تتبع الرخص، وهذا يعني قال به الغزالي والشاطبي وكذلك تبناه المالكية والحنابلة، وطبعا لهم يعني دل على ذلك، ومن الكلام على أنه لما يقول الغزالي رحمه الله ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده، يعني أريح له أطيبها، يعني مو
1: يعني خز التشهي
0: خز التشهي. نعم الآن حتى عند السلف كانوا يقولون أن الذي يأخذ بالرخصة فهو فاسق، أو الذي تتبع الرخص فهو ماذا؟
1: نعم
0: فاسق. وكلام ابن عبد البر كذلك، كلام النووي رحمه الله عم يقول لا يجوز تتبع الرخص، طبعا الإنسان أن يقلد يعني مذهبه، وإحنا عندنا لما نقول مذهب، المذهب بالنسبة لصاحب المذهب اللي درس المذهب وفهمه هذا يلتزم مذهبي، لكن بالنسبة للعامي المستفتي مذهبك مذهب من أفتاك
1: تماما.
0: ما بتسأل عنه شافعي حنفي مالكي حنبلي، ما لك علاقة أنت، فلذلك أنت تأخذ، والعهد على من؟ العهد على المفتي. وطبعا ابن حزم شنع في هذه القضية تشنيعا كبيرا جدا، والقاضي إسماعيل هذا كان دور الخليفة المعتضد العباسي، قال دخلت إلى المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه أو يعني جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به أو ما احتج به كل منهم، فقلت يعني هذا الكلام القاضي اسمعي، فقلت هذا زنديق، يعني الذي جمع هذا الكتاب جمع هذا الكتاب زنديق. فسأله الخليفة قال له لم تصح هذه الأحاديث، وجاب يعني روايات وأحاديث، لكن لا ما كانت في مواضعها، يعني في مكان استشهاد الحقيقة. قلت الأحاديث على ما رؤيت، يعني على الحالة التي جاءت من أجل بيان الحكم فيها، لأنه قد يرد الحديث وراوي الحديث يخالف الحديث. طيب لماذا خلفه؟ في عنده يعني إما ملحظ إما منسوخا إما يعني عموم عليه خصوص أو إطلاق عليه تقييد، وهكذا المعروف عند الأصوليين. فالقاضي قال له الأحاديث على ما رويت، يعني إحنا بننظر في السند صحيح، ولكن مسألة التطبيق شيء آخر، لأنه كذلك هذه مرتبطة بمسألة قبول الحكم وعدم قبول الحكم. قال الأحاديث ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، يعني صار انه في ناس اباحوا المتعه وفي ناس المسكر. كلمه المسكر الان عند الفقهاء
1: النبيذ مقصود،
0: النبيذ الناس بتظن انه الذي يسكر، لا هو الذي يعني نقع ونبذت منه هاي الزبد ويشرب مثل الشراب العادي، هذا ما فيه خمر ما فيه ما
1: فيه
0: سكر
1: يعني.
0: ما فيه تقريبا العصير اي نعم وان كان يختلف خلال العصير، الا انه هذا ليس فيه شيء من الاسكار.
1: نعم
0: فهذا الذي اجازوه من قال انه النبيذ جائز، لكن اللي

حرم النبيذ كان يظن أن النبيذ فيه إسكار، هاي المشكلة كلها. إذن يعني في عندي القول الأول أنه ممنوع، والقول الثاني أنه جائز، ومن قال بذلك القرافي رحمه الله، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

0: يكون عندك أرخص. لكن مع ذلك يعني العز بن عبد السلام ما تكلم بكلام على عواهنه، لا، هو بقول لأن الأخذ برخص محبوب ودين لله يسر. نعم، لكن هو عم يقول بالنهاية هننظر إلى ما اشتهر به، إنه هذا الفعل هل كان يعني محسوب على من يعني أخذ بشواذ الفتوى؟ هذا ما لا يجوز، ولا حتى العز بن عبد السلام، ولا من قالوا بجوازه. يعني احنا الآن لو رجعنا إلى المسألة هاي بالذات، نقول أن الأصل أن نأخذ بالرخص، وكذلك أن نأخذ بأقوال العلماء، لأن العالم الذي أفتى في المذهب وإن كانت هذه الفتوى ضعيفة لم يفتي بهوى، وإنما فتى معتمدا على دليل. هذا الدليل قد يكون ظنيا وقد نستفيد منه بآخر الزمان في وقت مثل وقت، مثل ما حكينا عن مسألة التسعير. فالآن هذه الرخص إذا ما كانت جاءت عن تشهي، ولا كمان جاءت عن يعني رغبة نفسية عند الإنسان أو تفلت من الأحكام، جائز ذلك، وهذا يعني ما يترجح لدينا والله أعلم.
1: خلينا دكتور، معناته أنتم ترجحون الأخذ بالرخص، هل ثمة ضوابط لهذه الرخص أم هي على الأمر على عواهنه كما يقول؟
0: والله إذا سمحت لي، يعني عندنا نقطة ثانية ممكن تضاف في قضية، احنا بندخل في الموضوع اللي هي ضوابط تتبع الرخص. كل شيء عند الفقهاء، كل شيء وضعوا له ضابط، بدون أن يكون، لابد أن يكون في عندك أنت دليل يعني تفصيلي أو دليل إجمالي لكل حكم أنت تبنيه. فأول ضابط أن تكون أقوال الفقهاء التي ترخص بها معتبرة شرعا.
1: جميل،
0: يعني في عندي أنا مبرر شرعي للقول الذي قال به هذا،
1: له دليل.
0: يعني يعني مثلا لما نقول أنه الأحناف قالوا الدم ينقض الوضوء، استدلوا بآيات قرآنية وحديث، يعني في عندهم دليل معتبر. وكذلك إذا نأخذ إحنا بالرخصة لابد أن يكون لها دليل، سواء كان تفصيلي أو إجمالي، هي ما هي مشكلة، لأنه أصلا يعني قد يكون عندي تعدد حالات حتى في قضية التفصيل. فإذا الأول بيكون في عندنا دليل بالنسبة لهذه الرخصة، ولا يكون فيها لجوء إلى ماذا؟ إلى شواذ الأقوال.
1: ليس قول
0: يعني الشيء. لو قلنا شواذ، يعني إذا المسألة ليست معتمدة في المذهب نفسه اللي عم تأخذ أنت منه،
1: تمام،
0: لا خبر ضعيف ولا غيره، هو شاذ يعني مخالف المذهب يعني. فهل نأخذ بهذا القول لوحده؟ ما هو القاضي إسماعيل لما أعطى المعتضد الكتاب قال له هل هذا كاتب زنديق،
1: تمام،
0: لما شافه، لأنه أخذ من شواذ الأقوال وجاب أدلة، لكن الأدلة هذه لا تنطبق تماما على ما جاء به من أقوال. الأمر الثاني،
1: إذا الأمر الأول دكتور أن يكون الرخصة المأخوذة معتبرة شرعا لها أدلة وليست من شواذ الأقوال.
0: نعم. أيضا أن تكون الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعا للمشقة،
1: يعني يكون هناك مشقة.
0: نعم، في عندنا مشقة. نعم، سواء كانت مشقة يعني نقول عامة أو تكون مثلا خاصة. مثلا الآن إحنا نقول بحاجة للكهرباء، بحاجة للغاز، صارت هاي حاجة من الحاجات، لكن هذه الحاجة عامة، فلذلك واجب الدولة أن تأمنها،
1: تمام.
0: وكذلك الناس سيكون عندهم ضيق في حياتهم بدون كهرباء وبدون غاز أو غيره أو كذا، فنقول هذه من الحاجات العامة. طيب، لكن في عندنا حاجات خاصة، ممكن إحنا نتكلم عن أدوية السرطان مثلا،
1: نعم،
0: الله يعافي كل مريض إن شاء الله تعالى، أو أمراض القلب، يعني ممكن يكون عندنا يعني عدد من المرضى يحتاجون مثل هذه العلاجات، أو يحتاجون أجهزة، قد تكون أجهزة هذه يعني ثمينة وكذا، وأن تتكلف الميزانية مبلغ كبير، وفي شيء أولى منه، نقول في هذه الحالة لا، يعني نترخص فيها، وإن كانت يعني الحالة شخصية، لكن حقيقة هي ما في إنسان يعني يستطيع أن يقول أنا لا أصاب بهذا المرض. الأمر الثالث، ألا يكون القصد من تتبع الرخص التلاهي والتشهي. الأمر الذي يليه هو الوقوع، ألا يترتب على الأخذ بالرخص الوقوع في التلفيق الممنوع، يعني ما يلفق بين المذاهب، لحتى لا بيطلع مصلي على المالكي ولا على الحنفي ولا على الشافعي ولا على الحنبلي. وكذلك ألا يكون هذا يعني ذريعة للوصول إلى غرض غير شرعي من خلال، نعم، غير

0: غير مشروع.
1: إذا هناك ضوابط أن يكون القول الذي أخذه معتمد وله دليل، ويكون هناك حاجة، وألا يقصد التلهي والتشهي، وأن لا يصل لغرض غير مشروع من خلال هذا التتبع الذي تتبعه. طيب إذا أخذ الإنسان أو تتبع الرخص من غير ضوابط، ما هي الآثار السلبية لتتبع الرخص من غير ضوابط؟
0: هذا ربطوها الفقهاء بالأمانة، وكذلك بحثوها في مسألة الحيل. يعني احنا اذا فقدت الامانه ما عاد في عندك انت لا سوق اقتصاديه يعني تعمل بها وانت مرتاح ورزقك ياتيك من غير ان ترتكب محرم، وكذلك بالنسبه للحياه العاديه الاجتماعيه انت لا تستطيع ان تختار الزوجه الصالحه، لانه صار في عندك نوع من الكذب ونوع من الدجل، نوع من انك تختار على كيفك من مذهب هذا والمذهب هذا. فلذلك احيانا الناس تظن انه اذا دخلوا في الحيله الشرعيه كانوا خلصوا الحكم الشرعي. يعني بيجي واحد مثلا حتى عن التجار مثلا تاجر ابقار بيجي لعند زوجته بقول اشتري من البقره هاي، تشتريها مثلا ب 20 مليون، لما يجي بده يبيعها هو مشتري ب 15 مليون، يعني صار عنده فرق 5 ملايين. فلما يجي بده يبيعها بيقسم مليون يمين للمشتري الجديد انه صاحبها مشتريها ب 20 مليون، ومين بيكون صاحبها؟
1: مرته،
0: يا زوجته يا ابنه. واذا كان بده كذلك يعني يحتال في قضيه الزكاه، او يحتال التجار في قضيه العلامات التجاريه، بيعطيك علامه تجاريه هي ليست العلامه التجاريه الحقيقيه. هذا نوع من باب الحيل. انت الان لما إجا والله قبل ما يصير وقت دفع الزكاة أعطى الزكاة لطفل وخلاه عنده فترة مثلا أسبوع أو شهر أو شهرين، يعني ما صار في عنده سنة كاملة ليؤدي الزكاة، رد رجع استرجع المال من الطفل على أساس أنه ملكه، ثم الطفل بعد ذلك أعطاه هذا المال وتملكه من جديد، هرب من الزكاة، بل هو بهذه الحالة قد يعني بريئة ذمته. لما قال عبد الله بن عباس أنه واحد يعني يضع زكاته في كيس ثم يأتي للفقير فيبيع الفقير ثم يشتريها من طرف ثاني منه، قال أيظن الله طفلا؟ بالمعنى يعني يوم حسب ربنا ولد ولا طفل يضحك عليه. هذه الزكاة معروفة تعطى للفقير حتى تسد حاجة الفقير وأن تأخذ من الغني، أما الغني أن يحتال فهذه مشكلة كبيرة. مسألة التيسير كذا صارت عندنا، هذه إلا عامة، هذه لا نلجأ إليها إلا إذا يعني أن التيسير في قضية الرخصة لا نلجأ إليها إلا إذا كان عندنا يعني عسر في أن نطبق الأصل. وأنا قلت أنه العزيمة هي أصل وشريعة ابتداء، والرخصة جاءت استثناء. الآن ما عاد بدهم حتى كمان ما سألت يعني مثلا الخمر أو مسألة حجاب المرأة، إنه يعني ما عاد في حاجة لحجاب المرأة لأنه مبني بالنهاية على الستر. طيب الأمر القرآني الذي إجا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم علماء الأمة من عدور النبي إلى الآن، أنا بقول للنساء لا تتحجبوا، يعني من باب إنه ما دام في ستر ما في حدا يعتدي عليها وكلام من هذا القبيل، يعني وضعت نفسك أنت مشرع بدل ربنا سبحانه وتعالى.
1: تماما.
0: ويعني هم ما عجبتهم يعني إنه يعملوا بال بالعلة ولا كذلك بالمناط الحكم، وإنما نظروا إلى الحكمة من ذلك. حتى المقصد الشرعي الموجود بعدوا عنه، يعني ما أخذوا الملحظ وإنما ابتعدوا إلى وراء ذلك، وصار يجيزوا بعدين يعني تجارة الخمور، وحتى دخلوا أهل الكفار على النار. يا أخي ما لك علاقة أنت بالنار ولا لك علاقة بالجنة، الجنة لربنا والنار لربنا، يدخل فيها من يشاء ويخرج من يشاء. أما أنت تتكلم الآن أنت والله إنك تطرح مسألة اقتصادية تأمن لقمة عيش بسيطة لفقير أو ضعيف أحسن من كل كلام هذا تتكلم أنت به.
1: تماما.
0: نعم.
1: إذن تتبع الرخص من غير ضوابط يؤدي إلى التلاعب بالدين والتحايل عليه وإضاعة حقوق الناس والتفلت من التكاليف إلى غير ذلك من المفاسد. نحن سبحان الله الوقت فضيلة الدكتور تداركنا اليوم، انتهى وقت هذه الحلقة. على أمل إن شاء الله في اللقاء القادم دكتور نتكلم عن قواعد في التيسير، قواعد التيسير وكيف نضبط التيسير من خلال القواعد التي ذكرها الفقهاء. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، أستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة دمشق، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعين.

المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر من برنامجكم بينة. أترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح جراء هجوم بقنبلتين يدويتين على حاجز أمني عند مداخل مدينة جرمان بريف دمشق. قتيلان ونحو 16 مصابا من عناصر العصابات المتمردة في سويداء خلال محاولتهم الاعتداء على نقاط قوى الأمن الداخلي في محور تل حديد بالريف الغربي. وزارة الخارجية والمغتربين تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى في العاصمة دمشق وأدى إلى

مقتل 9 مدنيين وإصابة 22 آخرين. وزير الصحة مصعب العلي يتفقد أوضاع المصابين جراء التفجير في أحد المقاهي بدمشق ويقف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. البرلمان العربي يجدد رفضه جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا. وفي خبرنا الأخير، محافظ حلب عزام الغريب يبحث آليات إعادة تأهيل البنية التحتية في ناحية الشيوخ لتهيئة الظروف لعودة النازحين إلى منازلهم. هذا ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم. يا أحلى حب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة، كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الحرية الحقيقية

0: ليست أن يفعل الإنسان ما يشاء، بل أن يملك نفسه عندما يريد، وأن التوسط والتوازن ليس خلقا فحسب، بل طريق يحفظ الإنسان من أن يصبح أسيرا لما اعتاده. هناك معارك لا يراها الإنسان، لأنها لا تدور في الخارج بل في أعماق النفس، معارك لا يكون فيها الخصم شخصا آخر، بل سلوك بدأ صغيرا ثم كبر حتى أصبح يتحكم في قراراتنا ويسرق منا أوقاتنا ويعيد أيضا تشكيل حياتنا دون أن نشعر. ولعل أخطر ما في هذه القضية أننا غالبا ننظر إلى السلوك وننسى أن نسأل عن الإنسان الذي يقف خلفه، فنقول هذا مدمن هاتف أو مدمن عمل أو مدمن طعام، لكننا نادرا ما نسأل ما الذي كان يبحث عنه في داخله، وما الفراغ الذي حاول أن يملأه، وما الألم الذي أراد أن يهرب منه. فالحقيقة أن الإنسان لا يتعلق بالأشياء لأنها عظيمة، بل لأنه يظن أنها ستمنحه ما يفتقده من راحة أو طمأنينة أو قبول، لكن ما يمنح راحة مؤقتة قد يتحول مع الوقت إلى قيد خفي يسلب الإنسان أعظم ما يملك، حريته في أن يختار. في حلقة اليوم أيها السادة من دروب ملهمة، لا نريد أن نتحدث عن الإدمان السلوكي بوصفه مجرد عادة سيئة، بل بوصفه رسالة تقول لنا إن وراء كل سلوك قصة، ووراء كل تعلق حاجة، ووراء كل إدمان احتياج نفسي لم يجد طريقه الصحيح. فكيف نحافظ على اتزاننا في زمن تتنافس فيه الأشياء على انتباهنا وتسعى فيه العادات إلى امتلاكنا أكثر مما نملكها؟ طبعا اسمحوا لي في البداية متابعينا متابعي إذاعة دمشق أن طبعا أوصل لكم تحيات فريق العمل، الإعداد الزميلة بدرية عبد العليم، وأيضا معنا الدكتور العزيز عمر، دائما أنا بنسى الكنية يعني بدك تعذرني، جبهجي، أهلا وسهلا فيك يا دكتور وشكرا لكل جهودك يعني اليوم، وأيضا الإخراج لأروى حامد، اليوم الذاكرة ما عم تسعفني يعني رح أنسى اسمي شوية تانية، من وراء المايك بكل محبة صابرين الورار. طبعا نرحب بضيف عزيز من داخل الاستوديو الدكتور باسل علي الريس، اللي بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيك، منورنا وشكرا لقدومك ومجيئك من داخل الاستوديو. طبعا ودائما اللقاء هيك وش لوش بيكون أعمق وبيثمر فوائد إن شاء الله أكبر
1: إن شاء الله. أهلا وسهلا.
0: طبعا حضرتك دكتوراه في إدارة الأعمال دكتور باسل، نقرب على المايك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا يعني حابب أشكركم، أشكر القائمين على العمل، أشكر القائمين على العمل، لأنه صراحة المواضيع اللي عم تتناولوها يعني مواضيع كتير جيدة وضرورية في هذا الوقت، يعني لبناء الجيل المستقبل، جيل الغد، جيل سوريا الحديث إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور باسل، المقصود بالإدمان السلوكي، يعني أنا الموضوع لفتني حقيقة وحابة هيك نعطي فكرة عن مصطلح الإدمان السلوكي.
1: اولا يعني نحن طبيا خلينا نقول يعني في عني شيء اسمه ادمان، في شيء اسمه تعود او عاده. يعني انا مثلا في كل يوم الصبح بشرب قهوه، مثلا بروح بسبح، بعمل رياضه، هي اسمها عاده. هي العاده نفسها هو هذا السلوك، ممكن يعني يتحول الى شيء اسمه ادمان سلوكي اذا صار هو كل انا ما عندي ضغط او عندي مشكله، ضغط نفسي، حاجه، حزن، انه بلجأ له، وقتها بصير اسمه ادمان سلوكي. طبعا الادمان هو كثير، نحن اليوم رح نتحدث فقط عن الادمان السلوكي. بالعوده الى الادمان والعاده، طبعا العادة ما هي يعني سلبية، ولكن دائما يعني بشكل عام كل شيء إدمان يعني اسمه إدمان هو صار يعني بشكل يعني يعتبر شيء سلبي. اليوم بما أنه رح نحكي بس عن الإدمان السلوكي، فهو كل شيء فقدان تدريجي للسيطرة على سلوك معين، يعني بحيث يصبح الإنسان غير قادر على تقليله أو توقف عنه، بالرغم من أنه بدأ يؤثر فيه بصحته، بنومه، بعلاقاته الأسرية مع زوجته، مع أولاده، مع أهله. هو ما قادر يتوقف عن هذا العمل. تمام. فبصير هذا صار اسمه إدمان سلوكي.
0: تمام. وهون نحن عم نخص بالذكر الإدمان السلوكي للعادات السلبية دكتور، لما عم نحكي أنه ممكن يأثر بشكل سلبي على أسرته، على علاقاته. أما ممكن

0: يكون مثلا سلوك إيجابي وأدمنا عليه، كمان بيدخل بخانة الأمور المؤثرة سلبيا؟
1: أي سلوك أنا بعمله طبعا يعني
0: سواء كان إيجابي أو
1: سواء
0: سلبي،
1: سواء إيجابي أو سلبي، إذا بس بلش يأثر بصحتي بعافيتي بغذائي بعلاقاتي الأسرية فهو انتقل للقسم السلبي.
0: السلبي عمل. جميل. متى تتحول سلوكيات روتينية مثل استخدام الإنترنت أو الأكل أو العمل لسلوك قهري يصعب على الإنسان التحكم به ويؤثر في صحته وفي علاقاته وفي حياته اليومية؟
1: أي سلوك يتحول إلى مشكلة عندما يصبح وسيلة الإنسان الوحيدة للهروب من الضغط، الحزن، الملل. يعني الشخص بيصير مثلا بيتوتر بيفتح الهاتف، بيزعل فبيلجأ للأكل، بيخاف من الفشل فبيغرق نفسه بالعمل. طبعا مع التكرار بتحول هذا الأمر لشيء فعل تلقائي.
0: تمام. طيب إذا بدنا نحكي عن أنواع الإدمان السلوكي الأكثر انتشارا،
1: أكثر ما نراه اليوم يعني هو يمكن استخدام مفرط بالنسبة إذا عم نحكي نحن جيل الشباب، استخدام مفرط للإنترنت، وسائل التواصل الاجتماعي، الألعاب. في عندي كمان أيضا السلوك العاطفي، الأكل العاطفي. في عندي الانشغال القهري بالعمل، يعني أنا بغرق نفسي بالعمل.
0: هذا والله مرض العصر هلأ.
1: إيه والله. طبعا المشكلة مو هي بالهاتف أو الطعام أو العمل نفسه، يعني هي أمور نافعة ومباحة في أصلها يعني، ولكن المشكلة عندما تصبح أهم من النوم، من الأسرة، من الصحة، من الراحة، من الواجبات.
0: يعني ممكن يصير الإدمان هلأ إدمان الألعاب الإلكترونية واستخدام الإنترنت ووسائل التواصل هي عم نلاحظها ومنتشرة، ولكن اللي لفتني موضوع إدمان العمل بلا شعور أحيانا نحس حالنا منغمسين بالعمل بشكل أنه إذا ارتحنا يعني ما بنسمح لأنفسنا حتى أنه نرتاح، بنشعر بالذنب. دكتور
1: طبعا يعني هو الإنسان وقت يغرق نفسه بالعمل بحس يعني يصير يأثر على صحته وعافيته وعلى علاقاته الأسرية، بصير نوع من الإدمان السلوكي. هو طبعا بكون عم يجي شعور، هلأ رح نحكي عنه، شعور سرور انه هو عم ينتج، انه صار مثلا
0: انه بيقدر يعيش باكتفاء مادي
1: غير المادي. احيانا يعني مجرد شيء نفسي انه حدا عم يمدحه او شيء.
0: ممكن هيك كمان يكون تمام. الموضوع ما الذي يدفع دكتور الانسان الى هذا النوع من الادمان؟
1: طبعا اسباب الادمان السلوكي خلينا نقول هو يعني مختلف بثلاث يعني اسباب، مثل الحيوي، نفسي، اجتماعي. بس يعني ما في انه بقدر اقول انه هو سبب واحد، يعني هن ممكن يكون في عنده ضغط، وحده، فراغ، حزن، خوف من الفشل، شعور بنقص التقدير، هي اللي كنا عم نحكيها تبع الاغراق النفس بالعمل. طبعا بعض الناس بيستخدموا الهاتف ليهربوا من التفكير، بعضهم لا بياكل ليهدأ، بعضهم بيعمل دون توقف ليشعر يعني انه مهم وناجح في هذه الحياة. معنى اخر يعني الانسان لا يتعلق بالشيء نفسه بل بالشعور المؤقت اللي بيمنحه له هذا الشيء، هذا السلوك اللي عم يتبعه، مثل راحة، هروب، اهتمام او انجاز.
0: تمام تمام. يعني دائما في عنا مشاكل يمكن وثغرات نفسية نحن أنفسنا ما منكون مكتشفينها أحيانا. هل الإدمان دكتور ناتج عن نقص داخلي أم عن تقليد وتأثر ممكن بالمحيط؟ ممكن يكون في صديق مثلا أدخل على أبنائنا مثلا عادة معينة سلبية وأصبحت تحولت فيما بعد لإدمان.
1: يعني قد يكون الأمرين معاً، البيئة والأصدقاء والأكيد يعني والمحتوى المنتشر والتقليد بيدفعوا الإنسان نحو الإفراط، ولكن أيضاً قد يكون يعني احتياج داخلي عند الشخص نفسه، مثلاً هو بحاجة لأمان، قبول، تقدير من اللي حوله. لذلك يعني دائما منقول للشخص لماذا، يعني ما منقول له انه لماذا لا تتوقف عن هذا الإدمان، من الأفضل ان نسأله يعني انت شو بتحس وقت انت بتقوم بهذا العمل، شو بتحس وقت أنت مثلا مدمن على الألعاب، أنت وقت عم تمارس هذا الإدمان السلوكي شو عم تحس، شو بتشعر. كمان ممكن نسأله أنه شو السبب اللي دفعك أنه
0: كعلاج، هي الأسئلة كعلاج أو كاكتشاف،
1: لا لنفهم السبب اللي دفعه لهذا السلوك.
0: تمام تمام. كمل دكتور. عادي أروع عم تنبهني بس.
1: إيه لا لا يعني هي
0: الفكرة،
1: إنه أنت سألتيني إنه هو نقص داخلي أم تقليد، يعني هو بشكل عام هن غالبا السببين.
0: تمام. العلاقة بين الفراغ العاطفي أو الوحدة وأيضا ظهور سلوكيات إدمانية. أحيانا يعني شعور الإنسان بأنه هو وحيد حتى لما بيكون ضمن أسرة

0: حياته وضمن أهله وأقاربه، ولكن بيشعر أنه ما حد عم يقدر يفهم عليه. ممكن يتجه أيضا للواقع الافتراضي، وممكن أيضا هلأ أدوات الذكاء اللي كنا عم نحكي عنها أنا وياك تحت الهواء. يعني حقيقة حقيقة دكتور، أنا أحيانا بحس أنه البشري ما حيقدر يستوعب علي شو فكرتي، أو ما حيقدر يوصف لي الحالة. ممكن ألجأ لأدوات الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيره مثلا، وافتح حديث وحسه أنه هو عم يقدر يستوعبني أكثر، أو يمكن هو مبرمج لأنه هو يمكن يساير المتطلبات الإنسانية البشرية.
1: يعني المشكلة
0: شو رأيك بهذا السلوك؟
1: يعني المشكلة أنه هي السلوك يعني
0: مرض نفسي؟
1: لا مو مرض نفسي، ولكن يعني بعيدة شوي عن الواقع. يعني نحن مثلا علاقتنا في المفروض الأسرية، علاقة مثلا الإنسان مع أصدقائه وأخوته، يعني لازم تكون أقوى من هيك، لأنه هن قادرين يفهموا أكثر من الآلة.
0: تمام.
1: يعني مثل ما ضرب قبل شوي الدكتور عمر يعني مثال. فالمفروض لا بالعكس، يعني هلا أنا كتير بقول لهم مثلا أنه أنا بشوف ناس على الفيسبوك فرضا أو على السوشيال ميديا متكلمين وبيحط لك مثلا يعني
0: نصائح
1: وكذا، بتجي انت بتقعدي بتحكي معه
0: بتشوفي حياته
1: بتلاقي اصلا مو قادر يحكي كلمتين. فهو هذا انفصال للأمانة عن الواقع،
0: او حتى ما بيطبق هي النصائح ممكن بحياته، هو بعيد عن هي الشخصية يلي راسمها ومقدمها لجمهور من المتابعين. اريد ان اتكلم ايضا معك دكتور عن عمل الادمان من الناحية العملية العلمية، عفوا.
1: يعني احنا السؤال هو يعني كيف يعمل الادمان؟
0: تماما.
1: كيف السلوك بينقلب فجأة لادمان سلوكي؟ طبعا الفكرة ببساطة هي بسموها بعلم النفس هي البحث عن المكافأة الفورية. يعني بتلاقي انا مثلا اي سلوك بيعطيني راحة او متعة سريعة بيتعلم الدماغ انه بيرجع دائما لهذا السلوك كل ما بيشعر بالضيق.
0: صح.
1: يعني فصار في برمجة بدماغ الشخص انه انا كل ما عندي ضيق او عندي مشكلة فبلجأ لهذا لانه بيعطيني شيء راحة فورية خلينا نقول. طبعا المكافأة الفورية هي مو مشكلة بحد ذاتها اللي هي اللي حصل عليها الدماغ او الشخص، لكن المشكلة بتصير وقت هي صارت الحل الوحيد لكل قلق او حزن او فراغ.
0: وبحال ما توفرت فانا رح كون اتعس انسان مثلا، هون
1: نعم.
0: المشكلة
1: فبيجيكي مثلا شخص بيقول انا بدخل مثلا على البيت، نضرب مثال صغير يعني انه بقولن مثلا ابني بده يحكي معي، بنتي بده تحكي معي، زوجتي، بقولن بس 5 دقائق على الهاتف، بعدين بتمر الساعة الساعتين ثلاثة وانا قاعد على الهاتف. يعني هذا ما بيعني انه انا ما بحب اسرتي او ما بعرف قيمة الوقت، بس خلص دخلت بسلسلة من المكافآت الصغيرة خلينا نقول السريعة، مثل رسالة، مقطع، خبر، اعجاب، بعدين برد بنتظر مكافأة تانية. فهذا السلسلة اللي دخلت فيها الدماغ هي اللي صار اللي اسمها الادمان السلوكي، انه هو صار عم دائما عم يبحث عن المكافأة الفورية. بجوز انا اتفرج على ريلز ولا اتفرج على بوست ما يعجبني، بس هو الدماغ برمج نفسه انه هو ناطر اللي بعده. بجوز هلا اتفرج على شيء يعجبني،
0: تشويق يعني.
1: تمام.
0: هو اصلا عم تلعب على هي النقطة، يمكن موضوع الريلزات السريعة.
1: تمام.
0: وحتى عم تعودنا انه ما في عنا صبر، يعني
1: تمام.
0: احنا لما عم نتنقل بشكل سريع بين ريلزات مختلفة بتحمل مواضيع وصور مختلفة، فهذا كله بيعطينا انه سرعة سرعة سرعة، وايضا بحث مستمر، وما يعني حالة ممكن تكون يعني الى دراسة علمية فيما يخص موضوع الدماغ وايضا التفكير. اثار كل هذه السلوكيات الادمان السلوكي دكتور على الفرد وعلى الاسرة؟
1: يعني طبعا الإدمان السلوكي له آثار كتيرة، منها مثلا اضطراب النوم، ضعف التركيز، التوتر، الشعور بالقلق، الشعور بالذنب، تراجع الإنتاجية، مضيعة الوقت. يعني مثلا نحن حكينا أنه من أحد الإدمان السلوكي هو الإغراق في العمل، ولكن هذا الإغراق في العمل احيانا برد بيصير نتيجته عكسيه، يعني بدل ما صار ينتج اكثر صار ينتج اقل، لانه هو عم يتعب ما في تركيز، فصار عنده تراجع بالانتاجيه.
0: طبعا.
1: فصار هو سلبي اكثر ما هو صار ايجابي.
0: صح.
1: حتى بالعمل نفسه، يعني اذا نحن شلنا عن جنب موضوع صحه الشخص وراحته، من اثاره كمان السلبيه الابتعاد عن الاسره. يعني بتلاقي مثلا الانسان اللي عنده ادمان سلوكي عم يبتعد شوي شوي عن عائلته، هو بعالم تاني، بعالم الالعاب، عالم السوشيال ميديا، واهله في مكان تاني، يعني هو منفصل. يعني احيانا

0: مثلا بتلاقي بيصير أحداث مهمة بالعائلة ولكن هو غايب عنه.
1: صح.
0: فقد يكون الإنسان يعني حاضر في البيت بجسده ولكن غائب يعني بعقله في هاتفه في عمله بقلقه. يعني أحيانا الإنسان ما بيلاحظ حجم المشكلة إلا عندما يعني يخسر أشياء مهمة مثل الصحة، الهدوء، الوقت، العلاقات. يعني ممكن الإنسان يخسر شريك حياته، ممكن يخسر حدا من أهله، بعدين يبلش يحس إنه أنا وين يوعى لهذا الشيء.
1: والاستقرار النفسي اللي هو أهم شيء بتوقع بحياتنا.
0: نعم.
1: إن أردنا أن نتكلم عن الدين الإسلامي الذي جاء طبعا لينظم كل حياتنا، كل تفاصيل الحياة، سلوكيات الشريعة لما تدعونا، كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟
0: طبعا الإسلام ما بيدعونا أنه نحرم أنفسنا من مباحات الحياة. يعني نحن هي الأمور اللي حكينا فيها اللي هو إدمان السلوك على الإنترنت ولا الألعاب، هي أمور مباحة إذا طبعا نحن ما عم نحكي عن المحتوى
1: الحدود الطبيعية،
0: ما عم نحكي عن المحتوى اللي هو الإنسان مثلا عم يتفرج عليه أو عم يمارسه، ولكن بشكل عام كسلوك هو مباح إذا كان ضمن الحدود الشرعية اللي حطناها الشرع. ولكن الإسلام دائما بيدعونا إلى الاعتدال، أنه اعتدال بهذا الشيء، ما نفقد حريتنا كمان أمام هي السلوكيات. طبعا الوقت، كنت عم بحكي قبل شوي مع الدكتور عمر، أنه من أهم أو يمكن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أول شغلين هن عمره ووقته، يعني عمره وشبابه، يعني عمره وشبابه، فهن هدون اثنين شو هن بالنسبة إنه هن الوقت. فالله سبحانه وتعالى رح يسألنا يوم القيامة عن الوقت، فهو الوقت هو أهم ثروة للإنسان.
1: تمام.
0: هي أمانة أعطانا الله عز وجل ياها، لازم يعني رح يسألنا عنها، فلازم نستخدمها بالشيء اللي الله سبحانه وتعالى يعني بيرضى فيه، الشيء اللي نعمر هالأرض فيه. طبعا الانترنت نعمة، العمل نعمة، الطعام نعمة، ولكن النعمة تحتاج إلى توازن. القوة الحقيقية مو أنه يفعل الإنسان كل ما يرغب فيه، أنا كل ما بدي أو قد ما بدي أشتغل، لا، بس أنه القوة الحقيقية وقت أنا بقدر وقف وقت بدي، وقت يبقى القرار بإيدي. أنا اللي عم بستعمل الموبايل مو الموبايل عم يستعملني، أنا اللي عم بستعمل البلاي ستيشن مو البلاي ستيشن عم تستعملني. طبعا شيء كمان حابب يعني اتطرق له اللي هو موضوع الإيمان والدعاء والصلاة والذكر. يعني هي عناصر قوية للدعم، ولكن ليس هي بديل عن العلاج. يعني الإنسان اللي عنده إدمان سلوكي بده علاج، لأنه هو فقد خلينا نقول إمكانية على السيطرة على هذا السلوك، وهذا يعتبر مرض. يعني نحن في عنا فهم خاطئ إنه الإدمان السلوكي الناس بتعتبر انه هو مجرد مثلا فقد او ضعف ارادة، او انه هو انسان يعني ما في اتزان، ما عنده هيك
1: اسير رغباته يعني
0: اسير رغباته. لكن لا، انا حابب اقول لك انه الادمان السلوكي هو مرض مثله مثل اي مرض تاني، ولكن العلاج له ليس دواء، وانما هو سلوك، نمط حياة، تغيير. يعني بدي أنا أغير بسلوكي، بدي أغير بنمط حياتي، بدي مساعدة، بدي مساعدة. هلأ رح نحكي فيهم بالنقطة الثانية إنه هو كيف العلاج.
1: تمام. يعني في أكيد خطوات عملية للوقاية، في دور للأسرة كبير بالوقاية المبكرة من الإدمان السلوكي عند الأطفال وعند المراهقين. دكتور، يمكن هلأ أغلب الأهل اللي عم يسمعونا، وأكيد أنا بدي لكم أنه فيكم تتواصلوا معنا إذا أي حدا حابب يستفيد من وجود الدكتور معنا على الأرقام. يمكن أنا أعذروني أصرت بهذا الموضوع على الأرقام 2-254-446 2-254-447. أي حدا حابب يطرح سؤال على الدكتور، عنده أي مشكلة يمكن عم يواجهها بابنه، بحدا مقرب منه. وأيضا في عنا رسائل قصيرة عبر الواتساب. هلأ أنا عم طلع الرقم، بس شايف لحنا شو شاطرين يا دكتور باستخدام التكنولوجيا. 0987-110-950. أكيد هذا رقم رسائلكم القصيرة عبر الواتساب. هلأ دكتور، كتير مهم هذا السؤال، موضوع الوقاية اللي هي خير من العلاج كما يقال، دور الأسرة في الوقاية المبكرة من الإدمان السلوكي، كيف يمكن لأي أهل عم يتابعون

0: وعندهم هي المشكلة مع أبنائهم، وضع خطة عملية لتقليل استخدام الهاتف أو الإنترنت بشكل تدريجي، وأيضا بحال واجهنا هي المشكلة كيف ممكن نتعافى منها.
1: يعني مثل ما ذكرت، الإدمان السلوكي ما يعني هو مرض، ولكن ليس له دواء يؤخذ. الإدمان السلوكي علاجه هو فكر وسلوك ونمط حياة. إذا نبلش مثلا بالوقاية ما نصل للإدمان السلوكي، هون دور الأسرة، دور
0: الوعي
1: تماما، أسرته، الإنسان، عائلته، المقربين منه، الأستاذ أو أستاذه يعني للشخص. هون بيكون يعني أثرهم بالوقاية للوصول لهذا الشيء.
0: معنا اتصال دكتور، شو رأيك نستقبله مع بعض؟ ألو، اهلا وسهلا،
2: كيفكم؟
0: اهلين،
2: هلا. الله يخلي لي اياكم يا رب.
0: الله يسلمك يا رب.
2: اوقات انتم دائما.
0: الله يسلمك. سليمة،
2: ايوه،
0: كيفك يا حبيبي؟
2: الحمد لله، والله انا مستقبلك.
0: يلا دكتور عم يسمعك.
2: خلي لي اياكي. سلامات دكتور، كيفك؟
1: اهلا وسهلا. اهلين يا ميت،
2: اهلا بك. هلا انا بالنسبه لي من غير سر، انه شو بعمل؟ انه مثلا ما بتعود عادي، مثلا اليوم فيق بكير، مره ثانيه ما فيق كثير، بغير بالنمط. فاكلت هون، لا بدي اكل مطرح ثاني. اتعودت حالي على الموبايل، بدي احاول اني اعزله عني شوي. فحتى الدواء اللي باخذه تبع السكري كمان ما باخذه كل يوم، لازم مره وحده هيك خربان. في شيء من هذا الحكي صحيح؟
1: هذا ما بيندرج نحو يعني ادمان
2: السكر. ما يتعود كثير انه لازم شوي يعمل له ستوب هيك السكر.
1: لا، هي يعني عادات، مجرد عادات يومية. انت مثلا ممكن تساويها، ممكن ما تساويها، ولكن احنا وقت هذا السلوك اللي انت عم تساوي بصير وسيلتك الوحيدة للهروب. مثلا عندك مشكلة قلق فبتلجئي
2: له،
1: هون بصير بقى الاسم ادمان سلوكي. اما انت اللي عم تحكي، انا في اليوم كل يوم الصبح بشرب قهوة، باخذ دوائي، بنزل بمشي شوي، بحكي مع اهلي، مع عائلتي، هذا
0: روتين
1: يومي.
2: بس انا بخربت بالروتين، ما بخلي الروتين يضل
0: ملح عشان ما يسيطر عليها.
2: انا اليوم رحت مشوار، بكره ما بروح. مثلا انه اليوم اكلت هون، بدي اطلع مطرح ثاني مشان اغير جو فيه، انه بحس حالي كل يوم عندي شيء جديد، ما عندي شيء روتين. هذا منيح؟
1: طبعا هذا يعني بيساعد انه الانسان ما يلجا دائما لنفس العادات.
0: تمام.
2: وحتى اذا حدا بيدخن كمان، انا بتدخل على الخط وبقول له الدخان كمان، انه اذا بدك تتركه للبد، انه كيف بده يقضي عليك كمان؟ انه شرب كاسه مي، خذ لك موزايه، بعد 7 ايام بتلاقي حالك ستوب، ما عاد بدك كل هالقصه. فبحاول انا اتدخل بعض القضايا.
0: شكرا لاتصالك يا سليمة. شكرا لك، شكرا للإيجابية. طبعا دكتور، حكت سليمة عن موضوع، يعني أنا هون خطر لي موضوع الأنماط الشخصية. بتحس بعض الشخصيات بتميل فورا لأنه هي تتعود على شيء معين وبتثبت عليه، يعني طبيعتهم لا تقبل التغيير، تقبل الروتين. هون ممكن يفرق شخص عن شخص فيما يخص هذا الموضوع، الطبيعة؟
1: أي أكيد، يعني أكيد في بجوز مثلا شخصين، عندي شخصين اثنين متعودين نفس العادة، شخص بتتحول هي العادة مثلا بجوز لإدمان سلوكي، وشخص تاني ما تتحول،
0: ما بتسيطر عليه.
1: هي بتلعب، هي اللي ذكرناها من أسباب الإدمان، إنه هي شغلة حيوية يعني بطبيعة الشخص، بعائلته، بعلاقاته.
0: العلاقة بالقوة النفسية أيضا.
1: هلا هي ذكرتها إنه دائما تحب تبحث عن البديل. وهي شيء جيد للأمانة،
0: طبعاً.
1: إنه لازم الإنسان دائما يكون في عنده بديل،
0: يعني بدائل.
1: أنا مثلا بحس حالي بلشت مثلا عندي رغبة إنه أبقى ساعات طويلة، لا، بصير بطفي الواي فاي مثلا وقت معين، بطفي وقت بروح على النوم، على غرفة النوم، لا، بطفي الواي فاي، بطفي النت مثلا، بحاول مثلا إنه
0: أول ما في ساعة
1: مثلا بدي أكل، عندي مثلا إدمان على الأكل، فبصير كل ما بجوع، لا، بنزل بمشي، بلش
0: بلهي حالي،
1: أكل أكل صحي. تمام.
0: معنا كمان اتصال. ألو،
3: سعد مساك يا أستاذي.
0: أهلا وسهلا، مين معنا؟
3: سعد مساك دكتور.
1: أهلا وسهلا،
0: مين معنا؟
3: راقية.
0: أهلين يا راقية، تفضلي دكتور عم يسمعك.
3: أستاذ، أنا بقول بالنسبة للموبايلات، يعني العلاقة بدفء الأسرة، الولد مقلد لأهله، يعني نحن مثل ما قلت الروتين مو بسهولة الواحد يتخلص منه. أول شيء إنه الأم طول نهاري على الموبايل، كيف إلى عين تقول الأبناء إنه إيمين إيدك الموبايل، شايف شلون؟
0: القدوة.
3: ودائما يعني لازم قدر الإمكان الأم والأب هن أساس كل شيء،
1: صح.
3: إنه وقت يكونوا أولادهم يخففوا، دائما يكونوا معهم. مثلا بنادي لأبناء دائما ترد عليه، مثلا بركي ابن بحاجة إلى، بركي صاير معه شيء، إنه تترك كل شيء من إيده وهو أهم شيء وترد عليه. يعني بقدر الامكان

0: تدرس كل وقتها يعني، وتعملها اي امه مهتمه بالموبايل، وابوه بلاقي انه ما حدا مهتم فيه اجباري، هو كمان بده يمسك الموبايل وبقول لحاله ما حدا سائل علي، وانا كمان لا احمل الموبايل مثل امي وابي. صح. يعني كمان ولد ريجستر بركي صاير معه شيء.
1: شكرا كثير لاتصالك يا راقيه.
0: ايدك واسمعي ابنك.
1: صح. شكرا لك لهاللفته. تفضل دكتور، معنا دقائق يعني قليلة.
2: إيه أنا بس يعني أذكر قصة قصيرة سمعتها من إنسان مربي، موضوع اللي تفضلت فيه الأخت قبل قليل، إنه في يعني هو عم يحكي عن عائلته، إنه كل يوم المساء عندهم هن جلسة العشاء، جلسة العشاء ممنوع حدا يصطحب، هي جلسة أساسية ممنوع حدا يتغيب عنها، لازم يجوا زوجته أولاده كلهم يجتمعوا على طاولة الطعام، ما في أعذار. ممنوع حدا يصطحب الموبايل، كلهم بيقعدوا، كل واحد بيحكي شو عنده مشاكل، شو صار معه من الصبح للمساء، من الأب للأم بعدين للأولاد. فهني عودوا حالهم عادة، هي عادة جيدة، صار الأب مثلا إذا فيه أو إذا هو حتى عنده مشكلة ولا الأم ولا الأولاد عندهم مشاكل يتناقشوا كيف نعالج هذا الحزن، كيف نعالج هي المشكلة، هذا القلق. فهذا بيساعدهم كتير إنه ما يلجأوا الأولاد ولا الأهل ولا حدا من الأفراد الأسرة لإدمان سلوكي. فهي قد تكون يعني فكرة جيدة إنه لبعض العائلات
1: والله كانت موجودة بالأسر سابقا بدون ما يفكروا فيها. هلأ إحنا معنا دقيقتين يعني أو ثلاثة، بدنا نحكي عن الشيء اللي ما حكينا لسه فيه، خطوات عملية للوقاية من أي إدمان سلوكي دكتور لو سمحت.
2: طبعا رح لخصهم على السريع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تستسلم للعجز. أول شيء لازم أنا يعني نعترف بوجود مشكلة، أنا كشخص عندي إدمان سلوكي لازم أعترف إنه في مشكلة، أعرف شو المحفزات، يعني أنا أيمت بساوية هذا السلوك مشان أوضح حدود عملية، مثل ما قلت قبل شوي أنه ممكن أغلق الشعارات، أبعد الهاتف، نظم وقت العمل. مثلا أنا عندي إدمان على الأكل، ما بأكل أمام الشاشة لأنه هي كلها بتساعد على الأكل أكثر. أيضا مثلا لاقي بدائل صحية مثل الرياضة، مشي، حديث مع شخص، مع العائلة، صلاة في المسجد. أيضا أطلب مساعدة من الأسرة، من شخص موثوق. يعني بأوروبا وأمريكا في عنده شيء اسمه مرشد اجتماعي، نحن عنا يمكن قد يكون البديل في سوريا هو الأخ في الله، المربي، الإمام المسجد، يعني هدول ممكن يساعدوني كتير. بس يعني كعائلة لازم يعني تفهم أنه وقت عندي أنا حدا بالعائلة إنه عنده إدمان سلوكي، لازم تعرف إنه هذا مرض، ابني عنده مريض بده علاج، لازم أنا ساعده، إزعل عليه، هو لازم يحس إنه نحن قريبين منه مشان يتقبل منا المساعدة.
1: تماماً، وبطريقة أيضاً تكون هيك رائقة، مو بالعياط والإجبار والتعنيف. يعني هون كمان هي نقطة كتير مهمة. كل الشكر لوجودك معنا اليوم دكتور باسل علي الرئيس، دكتوراه في إدارة الأعمال، الله يعطيك ألف عافية ونورتنا.
2: الله يعافيك.
1: شكرا كتير.
2: شكرا كتير.
1: في نهاية هذه الحلقة، ربما لا يكون السؤال الأهم ما يدمن الإنسان، بل عن ماذا كان يبحث حتى أدمن. فالإنسان لا يتعلق بالأشياء لنفسها، بل لأنها تمنحه شعورا يفتقده، طمأنينة أو اهتمام أو هروب أو إنجاز مؤقت. لكن لا شيء في هذه الدنيا خلق ليملأ الفراغ الداخلي إلا إذا وضعناه في حجمه الطبيعي. الإسلام لم يدعو إلى حرمان الإنسان من مباحات الحياة كما ذكر الدكتور، بل دعاها إلى أن لا يفقد حريته أمامها، لأن الحرية الحقيقية ليست أن تفعل كل ما تشتهي، بل أن تستطيع التوقف عندما تريد، وأن يبقى القرار بيدك لا بيد شيء. ربما يبدأ التعافي الحقيقي عندما نتوقف عن سؤال كيف أتخلص من هذا السلوك، ونبدأ بسؤال أعمق، ما الذي يحتاج أن يشفى وينمو بحياتي؟ فكلما امتلأت النفس بالإيمان بالله تعالى قل تعلقها بما يشتتها، وكلما اقترب الإنسان من ربه ومن رسالته ومن ذاته أيضا أصبح أكثر اتزانا وأقل احتياجا للسطحية. دمتم أوعى بأنفسكم وأحرص على أوقاتكم وأقرب إلى ذلك الاتزان الذي يجعل الحياة نعمة تعاش لا عادة تستهلك. طبعا إلى لقاء جديد إن شاء الله من دروب ملهمة. لكم تحيات الإعداد بدرية عبد العليم والدكتور عمر جبهجي، والإخراج أروى حامد، ومني كنت معكم من وراء المايك صابرين الورار. كل الشكر الجزيل أيضا مجددا لضيفنا العزيز الدكتور باسل.

تبقى في قلوبنا مهما بعدنا. قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة وربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح جراء هجوم بقنبلتين يدويتين على حاجز أمني عند مدخل مدينة جرمانة بريف دمشق. قتلان ونحو 16 مصابا من عناصر العصابات المتمردة في السويداء خلال محاولتهم الاعتداء على نقاط قوى الأمن الداخلي في محور تل حديد بالريف الغربي. وزارة الصحة تؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى بمحيط القصر العدي في دمشق إلى 10 وفيات و21 إصابة. وزير الصحة مصعب العلي يتفقد أوضاع المصابين جراء التفجير في أحد المقاهي بدمشق ويقف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض في عملية أمنية في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وتضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة كانت بحوزته. في خبرنا الأخير، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء أعمال مؤتمر آفاق طب العيون الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية بمشاركة أطباء وخبراء من سوريا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية.

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية. تقول الحكاية.
1: عمر. عمر. ماذا تقول الحكاية اليوم؟
2: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية. الاختلاف الجميل.
0: تخيلوا لو أن جميع الزهور كانت بنفس اللون، أو كانت الطيور كلها تغني نفس اللحن، هل كانت الحديقة ستبقى جميلة؟ مايا وعمر تعلما هذا الدرس بطريقة لم يتوقعها. طلبت معلمة النادي الصيفي من الأطفال أن يعملوا في مجموعات على مشروع عن البيئة، وكانت مجموعة مايا تضم ليلى وريم وفارس، ومجموعة عمر تضم هشام وأسامة ونور.
3: أنا أقترح أن نرسم لوحة كبيرة عن الغابة.
4: لا، الرسم ممل، نعمل مجسما من الطين.
3: أنا لا أحب الطين، يوسخ يدي، نكتب قصة بدلا من ذلك، أو ربما نجمع كل الأفكار معا.
4: كيف نجمعها؟ هذا مستحيل.
3: لا، فكرتي أنا، ربما لو استمعنا لبعضنا يا أصدقاء. لا، فكرتي أنا أفضل،
4: بأن شيئا إنكم لا تستمعون إلي.
3: ما الذي يحصل هنا؟
0: وفي مجموعة عمر كان الوضع مشابها.
5: أنا أريد أن نعمل عرضا مسرحيا.
4: لا يا أسامة، أنا خجول ولا أحب الوقوف أمام الناس.
5: دائما أنت هكذا يا وليد، خجول من كل شيء،
4: وأنت دائما تريد أن تكون في الوسط.
3: أنا أعرف الحل الأفضل.
4: لك دائما أنت
3: لماذا
4: هكذا
3: لا تسمعوني؟
4: لا يا أسامة، أنا خجول
3: أبدا. ها بالكم، ألا تسمعوني؟
4: يا إلهي، الجميع يتشاجر ولا أحد ينصت.

0: عاد عمر ومايا إلى البيت وهما متعبان ومحبطان من الخلافات الكثيرة.
1: عمر، فارس لا يسمع لأحد، وليلى تعتقد دائماً أنها على حق،
2: وأسامة يريد أن يكون هو النجم دائماً،
3: ووليد لا يتكلم أصلاً.
1: كيف نعمل مع أناس مختلفين عنا إلى هذا الحد؟
3: لا أعرف.
2: لكن الجدة تعرف دائماً.
1: هيا بنا.

0: إذن كل واحد يريد فكرته هو فقط.
1: نعم، ولا أحد يستمع للآخر.
0: أتعرفان ما الذي يحدث عندما يتكلم الجميع في نفس الوقت؟
1: لا أحد يسمع شيئا.
0: تعاليا، أريدكما أن تجربا شيئا. عمر، قل لي مايا شيئا تحبه فيها.
1: مايا، أنت ترسمين بشكل جميل جدا.
0: وأنت يا مايا.
1: عمر يفهم الأشياء الصعبة بسرعة.
0: هل لاحظتما؟ كل منكما يملك ما لا يملكه الآخر. أسامة الجريء يكمله وليد المفكر الهادئ، وليلى الكاتبة تكملها ريم.

0: التي تجمع الأفكار.
1: يعني اختلافهم ليس مشكلة؟
0: الاختلاف هو القوة، لكن فقط عندما يستمع كل واحد للآخر. أتعرفان لماذا الطيور تطير في شكل الحرف V؟
1: لماذا؟
0: لأن الطائر الأول يشق الهواء فيسهل على من وراءه الطيران، وعندما يتعب يتأخر ويأتي غيره ليقود. كل طائر مختلف لكنهم يطيرون معا.
1: يعني قوة كل واحد تكمل ضعف الآخر؟
0: أحسنت يا عمر،
1: لكن كيف نجعل الأطفال يفهمون هذا؟
0: لا تخبروهم، دعوهم يكتشفون بأنفسهم.

0: في اليوم التالي جاء عمر ومايا إلى النادي الصيفي بخطة في عقليهما. جمعا المجموعتين معا، وقبل أن يبدأ أحد بالكلام قالت مايا:
1: قبل أن نتكلم عن المشروع أريد أن يقول كل واحد منكم شيئا يجيده.
2: أنا أجيد التمثيل والكلام أمام الناس.
3: أنا أجيد الرسم والتفكير قبل الكلام.
4: أنا أجيد الكتابة وترتيب الأفكار.
5: أما أنا أجيد الاستماع وجمع الأفكار.
6: أنا أجيد
7: إقناع الناس بالأفكار.
8: أنا أجيد التنظيم والتخطيط.
0: ألا ترون؟ كل واحد منا يملك ما لا يملكه الآخر. فارس يمثل ووليد يرسم وليلى تكتب، أما ريم تجمع وأسامة يقنع ونور تنظم.
2: يعني أنا بحاجة إليك يا وليد؟
3: وأنا بحاجة إليك أنت أيضاً؟
1: هذا ما كنت أحاول أن أقوله من البداية.
8: حسناً يا ريم، في المرة القادمة سنسمع لك أولاً.

وفي نهاية الأسبوع قدمت المجموعة مشروعها. كتبت ليلى الكلمات، ورسم وليد اللوحات، ونظمت نور كل شيء، وقدم فارس وأسامة بصوت واثق، وجمعت ريم كل الأفكار ببساطة، ووقف عمر ومايا في الخلف ينظران بابتسامة.

أحبائي، الاختلاف بين الناس ليس عقبة، بل هو هدية إذا عرفنا كيف نفتحها معاً. وأول خطوة لفهم الآخر هي أن تصمت لحظة وتسمع.

اليوم تعلمنا أن أصدقائك ليسوا نسخة منك، وهذا هو أجمل شيء فيهم، لأن ما يعجز عنه أحدهم يستطيعه الآخر.

0: يا وليد، هيا نعمل مشروعا ثانيا معا، لكن هذه المرة أنا من يختار. إلى اللقاء في حلقة جديدة من
1: تقول الحكاية.
2: تقول الحكاية.
3: تقول الحكاية من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

0: من دور كرة القدم للمحترفين. نكون معكم نرصد أبرز النتائج ضمن استديو تحليلي في البرنامج الرياضي. ملاعبنا الخضراء، تابعونا كل جمعة الرابعة والنصف عصراً على إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق. ملاعبنا الخضراء. الإعداد والتقديم وجي شويك. الهندسة الإذاعية نسرين عمير. تساعد في الإخراج براء برهوم. الإخراج حمدي شويك. أهلا بكم في ملاعبنا الخضراء. تقام مباريات المرحلة الأخيرة من الدوري الكروي لهذا الموسم. الطليعة وحطين، الشعلة والوحدة، تشرين وجبلة، مباريات هامة للفرق المتبارية. وفي الساعة 6 من مساء اليوم يلتقي أهلي حلب مع الجيش، وحمص الفداء مع خان شيخون. أهلي حلب الذي يسعى للفوز ببطولة الدوري، إن فاز توج بطلا للدوري لهذا الموسم، وحمص الفداء ينافسه بقوة على لقب بطولة الدوري. أهلي حلب في الصدارة ب70 نقطة، حمص الفداء في المركز الثاني 69 نقطة، المركز الثالث الوحدة 59، الرابع الكرامة 55، الخامس حطين 45، السادس الطليعة 44، السابع تشرين 41، الجيش في المركز الثامن 41، يتأخر عن تشرين بفارق الأهداف. المركز التاسع المنجد 36، العشرة الحرية 32،

1033 12 الشرطة 30، ويتأخر عن الفتوى بفارق الأهداف. 13 أمية، 14 شيخ خان شيخون، 15 جبلة، 16 الشعلة.

0: الدوري ويلحقوا حمص الفداء، فارق نقطة واحدة. المباراة لأهلي حلب بين أرضه وجماهيره مع نادي الجيش، أتوقع أنه المباراة راح تكون قوية جدا، وأتصور أنه أهلي حلب لن يتخلى عن المباراة وسيمسك زمام الأمور من بداية المباراة إلى نهايتها. لكن حمص الفداء يلعب اليوم مع خان شيخون في إدلب، وعليه أن يحقق نتيجة إيجابية لكي يكون خلينا نقول يصطاد المركز الأول في حال تعثر أهلي حلب أمام نادي الجيش.
1: نعم طبعا سنتابع الحديث عن الدوري الكروي، إنما ننتقل الآن إلى كرة السلة والمنافسة المثيرة في كرة السلة والمشاركة الهامة لمنتخبنا الوطني للرجال الذي حقق الفوز في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. طبعا فاز على منتخب العراق بفارق 10 نقاط. معنا الكابتن هلال دجاني الخبير السلوي والمدرب الوطني. سلامات كابتن هلال.
2: سلامات،
1: أهلا. الله يعطيك العافية. طبعا تصفيات كأس العالم بكرة السلة للرجال وهي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ماذا تقول عن مباراة سوريا والعراق؟
2: نعم، هي تصفيات لكأس آسيا وكأس العالم بنفس الوقت. فوزنا أمس على العراق خلانا نضمن المركز الثالث في المجموعة على الأقل. من أصل 4 فرق، وهذا الشيء بيأهلنا نكون بكأس آسيا القادمة مباشرة بدون تصفيات. الشيء الثاني بيأهلنا للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2027 اللي راح تكون بقطر، للمجموعة الآسيوية في الأدوار النهائية اللي بتتألف من 6 فرق، راح نلعب معهم ليتأهل منهم من 12 فريق اللي تأهلوا، يتأهل 6 فرق للأدوار النهائية لكأس العالم. طبعا مباراة أمس بين سوريا والعراق كانت مباراة هامة. نزل الفريق السوري يعني هو مركز على المباراة ليكون يقدر أنه يفوز ويدخل على هاي التصفيات النهائية للبطولتين، وهذا شيء كثير مهم. طبعا الفريق السوري أجهز من الفريق العراقي بالنسبة لهذه التصفيات، سيما أنه الفريق العراقي لا يملك لاعب مجنس. لعبنا المباراة بحذر في الفترات الأولى، لكن التقدم كان دائما للفريق سوريا طيلة مراحل المباراة، باستثناء بعض مراحل الربع الثاني اللي نزل فيه الفارق لنقطتين بعد ما كان 6 أو 7 نقاط. لكن بالثالث والرابع اختلف الوضع وقدر يسيطر فريقنا على المباراة. لعب بشكل كثير كبير ومستوى عالي المجنس دانتي بهاي المباراة، إضافة للاعبين يوسف عبد الله وبلال أطلي اللي كانوا عم يأدوا مستوى كبير ولعبوا لفترات طويلة وكانوا دائما عون للاعب الأجنبي دانتي، وقدروا أنه يخلصوا هاي المباراة بفارق 10 نقاط بنتيجة 91-81.
1: نعم كابتن هلال، كيف تنظر إلى أداء منتخبنا واللاعبين والمهارات المهارات في الأداء وخاصة تحت السلة؟
2: طبعا فريقنا حاليا الكوتش هيثم جميل ما استدعى عبد الوهاب الحموي اللي هو اللاعب العملاق الطويل، وهذا الشيء شفنا قدر انه يعمل طريقة لعب مختلفة ما بتعتمد على لاعب تحت السلة او لاعب طويل. امس مبارح مسجل فريقنا 16 ثلاثية، وهذا رقم عالي، هذا الرقم التاريخي بالنسبة لسوريا انه تسجل في مباراة واحدة 16 ثلاثية. هذا الشيء لاعتماد الفريق على تسديد من بعيد وفتح اللعب وفتح الملعب، خلى اللعب يكون بطريقة سلسة أكثر ومنفتحة أكثر وفيها خيارات كثيرة، بينما كان وجود عبد الوهاب جيد دفاعيا لكنه هجوميا عم يحد من قدرات بقية اللاعبين. هذا الشيء شاف انه الكوتش هيثم من الافضل انه نعطي الفرصه للاعبين، لا سيما انه عبد الوهاب

0: يعني كان بمرهق من الدوري وعنده إصابة، وكان آخر شيء ما عم يلعب بمستوى المعروف، فكانت هاي الخطوة مهمة بالنسبة لتغيير نمط لعب الفريق السوري.
1: نعم كابتن هلال، كيف تنظر إلى مستوى التحضير لمنتخبنا وخاصة مثل هذه البطولة، يعني بطولة هامة، كيف تنظر إلى التحضير وبالتالي اهتمام الأندية بكرة السلة في سوريا؟
0: طبعا فريقنا كان بدنيا محضر تماما، لأنه كان الدوري بمراحل فاينل سيكس عم يوقف قبل المباراة النافذة ب 15 يوم مو أكثر، فهذا الشيء أعطى جرعة من اللياقة والجاهزية والدخول في جو المباريات، يعني كان موجود أصلا، وهذا سهل جدا من مهمة الجهاز الفني بالوصول إلى نقطة التفاهم والانسجام وطرق اللعب. كمان ساعد على التحضير الجيد معسكر بعمان قبل البطولة بأسبوع أو 10 أيام، لعب خلال الفريق مباراتين مع منتخب الأردن، استفاد منهم الحقيقة، وقدر أنه المدرب يعرف تماما اللاعبين اللي بيريدهم والنقاط القوة ونقاط الضعف لازم نشتغل عليها، فهذا اللي صار، وكان تحضير يعني موفق تماما وكان نموذجي بالنسبة لهيك نافذة فيها 3 مباريات. وأيضا كان تحضير جيد وجود جلب الأجنبي ووجود اللاعبين المجنسين مثل يوسف عبد الله اللي التحق بالفريق من ألمانيا، إضافة لهيرمز اللي هو أصلا عم يلعب مع نادي الاتحاد في الفاينل سيكس، وماران اللي كان عم يلعب مع نادي الوحدة، فكلهم كانوا ضمن المنتخب وأعطوا قوة إضافية لفريقنا.
1: نعم، انضم إلينا الزميل مالك حمود الخبير بكرة السلة. سلامات أستاذ مالك.
2: حياتي كابتن
1: وزير. كيفك؟ الله يعطيك العافية يا رب.
2: عافية قلبك.
1: ويسلم عليك كابتن هلال.
2: تحياتنا لأستاذنا وكبيرنا كابتن هلال
1: بجاني. كابتن مالك، ماذا تقول عن وأنت تتابع بشغف كرة السلة السورية، ماذا تقول عن منتخب سوريا والفوز على العراق في الأردن؟
2: المنتخب حقق المطلوب، وهذا هو المطلوب بالفوز والتأهل، وأنا من رؤيتي الخاصة أنه أهم في الموضوع أن المدرب الوطني يثبت لمرة جديدة كفاءته وأمكانته، وأنه مكان ومحطة ثقة، رغم أنه نحن نعيش دوري محترفين ويعيش بالمدربين الأجانب واللاعبين الأجانب، ولكن يقود منتخب سوريا كادر تدريبي وطني فيه الخبرة وفيه الشباب، وخلطة جديدة لمنتخبنا فيه روح الشباب أو روح الدماء الجديدة، وهي خطة استراتيجية لتصغير عمر المنتخب. هذا هو ما يحصل حاليا في كرة السلة ضمن سلسلة، والأهم هو الاستقرار على جهاز وطاقم فني للمنتخب، وعدم تبديل كما كانت تعيش منتخباتنا في السنوات السابقة. الاستقرار يعني الاستمرار، يعني النجاح، ويعني إمكانية تطبيق الخطط واستراتيجيات وضبطها والتحكم فيها.
1: نعم كابتن هلال، ماذا عن الاهتمام والفائدة من المنافسة في الفاينل 6 في كرة السلة؟
0: طبعا الدوري المحلي هو يعني هام جدا لتأهيل اللاعبين للمنافسة للدخول في جو المباريات، دائما اكتساب الخبرة. الفاينل 6 فاد الحقيقة في شغلتين حاليا أنا شفته. أولا انسجام اللاعبين المجنسين اللي لعبوا فيه مع اللاعبين مع الفرق، وعرف

0: الاجواء بالنسبه للمنتخب السوري، اللاعبين اللي راح يلعبوا معهم مثل هيرمز ومران ويوسف عبد الله، رغم انه ما شارك بالفاينل 6 لكن كان عم يشارك بالمراحل اللي قبل. الشيء الثاني، الفريق السوري جدد ببعض اللاعبين، يعني جاب لاعبين صغار و يعني جدد دماء الفريق باستبعد عدد من اللاعبين الكبار بالعمر اللي عادة بيروحوا، وكانوا هن بحقيقة نجوم بالفاينل 6 ونجوم فرقهم، لكن احتكاك اللاعبين الباقيين والصغار بالعمر اللي كانوا عم يلعبوا مع الفرق ويشاركوا بهذه المباريات بهاي القوة، فيها مجنسين وفيها أجانب، ساعد على أنه هدول يأخذوا جرعة كبيرة من التحضير وزيادة الخبرة، فقدروا أنه يكونوا ضمن الفريق في هذا التجديد، يعني ساعد على تجديد دماء الفريق.
1: كابتن هلال، سنتابع بعد موجز الأخبار أنت والأستاذ مالك حمود، ألف شكر لكم. موجز الأخبار سيقدمه الزميل محمد درباس، ولنا عودة بعد موجز الأخبار.

0: الخامسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح جراء هجوم بقنبلتين يدويتين على حاجز أمني عند مدخل مدينة جرمانة بريف دمشق. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض بعملية أمنية في بلدة نصيب بمحافظة درعا على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وتضبط كميات من المواد المخدرة والأسلحة كانت بحوزته. وزارة الصحة تؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى بمحيط القصر العدلي في دمشق إلى 10 وفيات و21 إصابة. مباحثات سورية سودانية لتعزيز آفاق التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. وفي خبرنا الأخير، انطلاق مؤتمر آفاق طب العيون في دمشق بمشاركة عربية أوروبية. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: هنا دمشق، عودة إلى ملاعبنا الخضراء.

0: إلى متابعة مباريات الدوري الكروي. إلى حماه الكابتن فراس قشوف. سلامات كابتن فراس.
1: أهلين أستاذ وجيه.
0: نعم، ماذا عن مباريات اليوم؟
1: في اليوم كما قلنا ثلاث مباريات في الوقت الحالي. الطليعة يتعادل مع حطين حتى الآن بدون أهداف، والشعلة يتعادل مع الوحدة بدون أهداف، ويتقدم جبلة على تشرين بهدف مقابل لا شيء.
0: نعم، بشكل عام كيف تنظر إلى مباريات اليوم كابتن؟
1: اليوم المباريات إذا بدنا نقول هي المباراة الوحيدة اللي فيها حافز شوي هي مباراة الطليعة وحطين لتحديد المركز الخامس. الفريقين متقاربين من المستوى، مباراة فنية الصراحة دون المستوى، الفريقين عم يلعبوا بدون حافز، لكن الطليعة أفضل من خلال مجريات المباراة حتى الآن، وصل إلى مرمى حطين أكثر من مرة لكن دون خطورة. المباراة دون سرعة دون فعالية عالية مثل ما قلت أستاذ وجيه نهاية الموسم، لكن اليوم اللي عم يلعب الفريقين لتحديد المركز الخامس بيناتهم النقطة واحدة، الطليعة يتقدم على أو حطين يتقدم على الطليعة بفارق نقطة واحدة. أما الشعلة والوحدة وتشرين وجبلة فمباريات دون أهمية لأنه أربع مراكز الهبوط قد عينت في الجولة السابقة، ونحن نلعب الآن في الجولة الأخيرة في الساعة الثالثة على تحديد بطل الدوري. لكن هناك بعض الإشاعات تقول دائما نحن بنقول إنه تعديل عملية الهبوط، لا يوجد تعديل، لا يوجد على تعديل على عملية الهبوط، خلص هبط أربع فرق إلا في جمعية عمومية أو بقرار اتحاد كرة قدم. إذا لحد حاليا هبط الأندية الأربعة اللي هن الشعلة وأمية وخان شيخون وجبلة.
0: نعم، طبعا مباريات المباراة الهامة والمنتظرة في حلب بين أهل حلب والجيش، وأيضا مباراة حمص الفداء وخان شيخون. محمد أبو قالون معنا من حلب، دقول لمحمد أبو قالون. مباراة منتظرة وجمهور كبير يتابع مباراة حلب بين أهل حلب والجيش، وأيضا مباراة حمص الفداء وخان شيخون المنافسة كما أشرت كبيرة جدا، فأهل حلب له 70 نقطة وحمص الفداء له 69 نقطة، الفارق نقطة واحدة فقط، فالمنافسة مستمرة. غدا في ثلاث مباريات، المجد والفتوة، الكرامة وأمية، والشرطة والحرية. طبعا المباريات الدوري كانت منافسة مثيرة في الدوري، وفرق تسعى لتحقيق النتائج. بالنسبة للمباريات المرحلة قبل الأخيرة، أهلي حلب فاز على جبلة بأربعة أهداف لهدف، حمص الفداء فاز على الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، الوحدة تغلب على تشرين بهدف مقابل لا شيء، الكرامة وشعلة حقق الكرامة الفوز بخمسة أهداف مقابل لا شيء. حطين وأهلي حلب، أهلي دمشق فاز على حطين بثلاثة أهداف لهدفين، والطليعة على الحرية بهدف مقابل لا شيء. مباراة كانت مثيرة جدا. الفتوة وخان شيخون، فاز الفتوة على خان شيخون بأربعة أهداف لثلاثة، ومباراة الشرطة وأمية فاز الشرطة على أمية بهدفين لهدف. كابتن هلال معنا؟ كابتن هلال عم تسمعني؟
2: تمام.
0: طبعا العودة إلى كرة السلة والاهتمام بكرة السلة، وأنت خبير ومدرب وطني، دربت في سوريا ودربت في الوطن العربي منتخبات عديدة، وأنا تابعتك لسنوات عديدة، ماذا تقول عن الاهتمام بالفئات العمرية بكرة السلة قبل ما نحكي عن كرة السلة للسيدات؟
2: طبعا الفئات العمرية شيء بديهي، أنه هي القاعدة الأساسية لتأسيس فرق قوية، بالفرق الرجال وفرق السيدات. بدون القواعد القوية ما راح يكون في عنا مستويات عالية واستمرارية لهاي المستويات. الاهتمام بسوريا بهاي السنة كان كثير كبير بالنسبة لدوري الفئات العمرية، مثل ما شفنا لأول مرة تقريبا يعني من فترة طويلة، رغم الصعوبة والإمكانيات المادية القليلة للأندية، نظم الدوري عن بشكل دوري عام بين درجتين أولى وثانية لفئات 16 سنة و18 سنة، يعني لاعبين من حوالي 5 أو 6 سنين فئات عمرية لعبوا على مدار 6 أو 7 أشهر بدوري عام طويل، كل أسبوع مباراة، كل فريق لعبوا حوالي

0: 50 أو 60 مباراة، هذا الشيء يعني بيخلي اللاعب ياخذ خبرة، لاعب صغير، وهذا الشيء شفناه بمنتخباتنا. حاليا عندنا منتخب هام جدا، بكرة بده يسافر بعد بكرة على عمان ليلعب بطولة غرب آسيا، فريق سوريا تحت 18 سنة، لفريق الذكور عنده بطولة غرب آسيا مشارك فيها 6 فرق، إذا طلع بين أول فريقين بيتأهل على نهائيات آسيا، والبطولة راح تكون ب7 شهر في عمان. فهذا الشيء الفريق حصيلة هذا الدوري، وفعلا في مواهب كثير كبيرة، وفي مواهب خامات ولاعبين برزوا جدا في خلال هذا الدوري. هلأ عم نشوفهم بهذا المنتخب، وهذا خطوة على طريق أنه يكونوا نجوم المستقبل بالنسبة لفريق منتخب سوريا للرجال.
1: نعم طبعا فريق جبلة يتقدم على 90 بهدفين مقابل شيء. سنتابع الدوري أيضا. أستاذ مالك، وأنت تتابع كرة السلة أيضا لسنوات عديدة، كيف تنظر إلى بطولة غرب آسيا تحت 18 سنة في ومشاركة منتخبين في هذه البطولة؟
2: موضوع مشاركة منتخبنا ربطا للحديث اللي كنا عم نحكيه قبل موجز الأخبار، وموضوع الاستقرار والاستمرار. نحن في هذه الفئة العمرية يجدر أيضا الاستقرار على استراتيجية وطاقم فني محدد لتنفيذ المطلوب. البطولة الماضية، العام الماضي في المشوار غرب آسيا، كانت المشاركة وحتى باتجاه آسيا كان تكليف مدرب من خارج القطر اللي هو الكوتش أحمد حلفاوي، مدرب جيد ومدرب شاب وطموح ومثقف وله إمكاناته وله نجاحاته في السلة الإماراتية بموضوع الفئات العمرية، واستلم المنتخب وقام بتجميع اللاعبين وانتقاء المواهب، وأتيحت له فرصة التحضير على مدى تقريبا كافي من المعسكر ومن التحضيرات والفلترة اللاعبين. بالنهاية انتهت المشاركة وانتهى كل شيء، وعدنا لتكليف كادر تدريبي جديد وطاقم جديد ومدرب جديد. مع احترامي ومع محبتي وتقديري للمدرب محمد أبو قاعود يلي هو كمان مدرب عامل في الدوري الإماراتي وله عمله وله باعه ونجاحاته بالسلة الإماراتية، ولكن المسألة مو مسألة أسماء بقدر ما هي مسألة استقرار يجدر أنه يكون هناك ربط بين مشروع المنتخب السابق والمنتخب اللاحق والمنتخب القادم، أو على الأقل يكون مشروع واحد وليس كل منتخب بحد ذاته مشروع لحتى كي يأتي مدرب آخر ويكون له رؤية. يعني نحن المشاركة الماضية كان أحمد حلفاوي من خلال حديثه أن هناك بعض اللاعبين تم اكتشافهم، هناك بعض اللاعبين يجب العمل عليهم، هناك بعض اللاعبين نحن ممكن نحول لهم مراكزهم ونغير لهم مراكزهم. يعني في رؤية مستقبلية لهذا اللاعب في هذا المنتخب، وكي يكون هو لاعب فعال في منتخب الرجال وفي دوري الرجال اللي هي مستقبل كرة السلة السورية. هذه هي الحلقة التي ما زالت مفقودة في كرة سلتنا. المنتخب يستعد حاليا، يحضر، يعسكر. بصراحة يعني ما زلنا نحن نفتقد للإدارة الفنية، لا أتحدث عن مدرب. يعني أعطيك مثال شيء مؤسف، أنا من الأسبوع الماضي حاولت الدخول إلى صالة الفيحاء لمتابعة تمرين المنتخب، لمشاهدة تمرين المنتخب، يعني مشاهدة تفاعل اللاعبين حماسهم من وجهة يعني من رؤية إعلامية لا أكثر. تخيل انه كان في منع من الدخول، انه ممنوع الدخول على الصاله. ليش؟ لك يا جماعه انا لاني مدرب من منتخبات اخرى كي هذا اسرق خطط التدريب وتكتيك التدريبي للمنتخب ولا مش

0: كي أقوم بالشوشرة والشغب بالصالة يعني.
1: طيب خليك معنا لأخذ رأي كابتن هلال بهالموضوع. تفضل كابتن هلال. كابتن هلال.
2: أيوة.
1: بس تحكينا الموضوع بعدين ننتقل إلى كرة السلة للسيدات. ماذا تقول وتجيب الزميل مالك على هذه الحالة؟
2: والله أنا ما سمعت شو حكى أستاذ مالك.
1: لأنه إنه بده يفوت يتابع التمرين، ما خلوه يفوت على التمرين. هو له أكثر من 30 سنة بيعمل في مجال كرة السلة.
2: طبعا يعني مرات بيكون في عدم تقدير يعني للحالات.
1: نعم.
2: مثلا هو ممكن يكون انه التمرين سري او التمرين لازم يكون في نوع من الخصوصيه.
1: نعم.
2: ما بده المدرب ما بده حدا يدخل، لكن في اشخاص هن بيقولوا ما هو بيكون ضمن هاي الحاله حتى السريه، حتى لانه اطلاعهم بيكون عليه انه ممكن يكون مفيد، ممكن يعطوا ملاحظات، ممكن اي شيء. استاذ مالك يعني واحد منهم، فانا برايي هو سوء تقدير يعني انه مين يدخل ومين ما يدخل، لانه ما هي الشغله بظن كثير تكون يعني مصيريه لهالدرجه انه فريق 18 سنه عم يتمرن انه يكون يعني في شيء سري جدا. واذا كان ما راح يتسرب بهاي الطريقه يعني في ناس ثقه ومضمونين، فهذا الشيء برايي بيعود لقله خبره الاداره تبع الفريق، يعني انه ممكن كان تتصرف بطريقه نوعا ما واقعيه اكثر.
1: نعم. كابتن هلال، خلينا ننهي الحديث عن كرة السلة، عن الاهتمام بكرة السلة للسيدات وبطولة السيدات، وفعلا متابعة جماهيرية كبيرة لهذه البطولة.
2: نعم. نهائي كأس الجمهورية بعد ما خلص الدوري.
1: نعم.
2: استكمل المباريات الكأس النصف النهائي والدور نصف النهائي والنهائي. شفنا انه تأهل الثورة والاتحاد والأهلي حلب. الثورة فاز على الوحدة بمباراة فاز كل فريق بمباراة، لكن الثورة فاز بفارق نقاط أعلى فتأهل للمباراة النهائية. الأهلي فاز مرتين متتاليتين في الدور نصف النهائي وتأهل للمباراة النهائية مع الثورة. شفنا مباراة الثورة والأهلي كانت مباراة مثيرة الشوطين الأول والثاني، لكن بالنصف الثاني من المباراة الثورة يعني هو الفريق الأكثر خبرة والأكثر تمرسا في المسابقات وبالنهائيات خاصة، قدر أنه يسيطر على المباراة ووصل المباراة للمحل اللي بيريده، وانتهت بفارق 8 نقاط لفريق الثورة اللي هو الحقيقة يملك مجموعة من اللاعبات المحليات الأفضل في سوريا، خاصة أنه كأس الجمهورية ما بتشارك فيه اللاعبة الأجنبية.
1: نعم. شكرا للكابتن هلال الجاني، المدرب الوطني والخبير في كرة السلة، والزميل مالك حمود المتابع والخبير بكرة السلة أيضا. أهلا وسهلا فيكم.
2: شكرا.
1: عودة إلى حماه والزميل فراس. أيوة فراس.
3: أهلاً أستاذ وجيه.
1: أهلاً سلام عليكم.
3: طبعاً لا تغيير بمباراة الطليعة النتيجة بدون أهداف، ومباراة الشعلة والوحدة بدون أهداف، وجبلة يتقدم على تشرين بهدفين مقابل لا شيء حتى الآن. أستاذ وجيه، المباريات اللي بتكون بدون حافز أو بدون هدف معين دائماً بتكون مباريات فنية متوسطة المستوى وذو طابع بدني متوسط، وهي دون حافز ودرجة حرارة عالية اليوم، فلذلك بتلاقي مستوى الفني للمباريات بتكون متوسطة ما نأخذ طابع الجدية. ومنها مباراة الطليعة، يعني تلعب اليوم مباراة بأريحية كاملة للفريقين، صراحة اللعب متوسط في وسط الملعب، هبات للفريق الطليعة وصل على الجول أكثر من مرة لكن دون فعالية، حطين يعني يلعب على المرتدات والوصول للأطراف ودون فعالية أيضا. مثل ما حكينا اليوم المباراة الأهم اليوم اللي هي حتكون الساعة السادسة بين أهلي حلب والجيش وتليها حمص الفداء وخان شيخون. اليوم

0: حافز كبير جدا لدى أهلي حلب، الحفاظ على المركز الأول والتتويج للمرة الثانية على التوالي. أتوقع أنه وصل الفريقين الأكثر استعدادا، الأكثر انضباطا، الأكثر خلينا نقول مستعدين بشكل جيد. لديهم إدارات، لديهم لاعبين بنوعية جيدة، لديهم حافز كبير، يملكون نوعية معينة ممتازة جدا من اللاعبين الفنيين اللي هن أهلي حلب وحمص البداء. أهلي حلب اليوم لا بديل عن الفوز حتى يحقق بطولة الدوري، وأتوقع أنها تكون مباراة مميزة جدا بين أهلي حلب والجيش لتحديد المركز الأول.
1: نعم، سنتابع الحوار حول الدوري ومباريات الدوري في المرحلة الأخيرة من الدوري. مباشرة إلى اللاذقية، الكابتن وائل حاج عبيد. سلام الكابتن وائل.
2: أهلاً.
1: كيفك؟ شو أخبارك؟ الله يخليك يا رب. ماذا عن مباراة تشرين وجبلة؟
2: والله جبلة لحد الآن فايز 2-0، يعني فريق جبلة عم يلعب فريق الأحتياط أفضل من الأساسيين، هادون على القليل عم يلعبوا بضمير ووجدان. فريق الأساسي اللاعبين الكبار عندنا الحمد لله ما عندهم كان لا ضمير ولا وجدان ينزلوا على الملعب ويلعبوا، يعني وجبلة مسيطر على كل المباراة.
1: نعم، طبعا بشكل عام انطباعك عن ناديي تشرين وجبلة وأنت الخبير وفضل؟
2: هلا نادي تشرين نادي عريق، نادي بطولات، يعني مثل نادي جبلة. هلا تشرين لهم هل أربع خمس سنين، يعني نادي تشرين يعني لاعبين، يعني مفرخة لاعبين بصراحة نادي تشرين. ونادي جبلة هذه أسوأ سنة له هذه بهالدوري، يعني كان يعني بسبب طبعا في لاعبين هربوا من المباريات، في لاعبين ادعوا الإصابة، يعني هذول كلهم بيتحملوا مسؤولية اللي صار وصل نادي جبلة لهذا. يعني عن جد اللاعبين الكبار لأنك أنت تعتمد عليهم بالملعب خذلوا نادي جبلة وخذلوا جماهير جبلة كلها. يعني ونادي تشرين نادي عريق صراحة الواحد يحكي ضميره.
1: نعم،
2: يعني لأن المدرسة الكروية تعيد نادي تشرين من الأساس كانت إنه يعني مأهلين إنه المدارس الكروية عندهم عم تطلع لاعبين.
1: نعم، على كل حال حنتابع معك المباراة كابتن وائل، وأنت تتحدث عن مباراة تشرين وجبلة، والنتيجة هدفان لجبلة مقابل لا شيء لتشرين. فراس معنا لساته؟ فراس معنا أنت؟ فراس عم تسمعنا؟ ايه تمام. حكينا بشكل عام انطباعك عن المباريات وانت تتابع كل النتائج.
0: استاذ وجيه، اليوم انت عم تحكي على فريق جبلة. فريق جبلة عانى كثير هذا الموسم من تغيير المدربين ونوعية اللاعبين وعدم استقرار الادارة والنقص المالي والنقص المعنوي. يعني بصراحة فريق جبلة عانى كما عانى تقريبا نصف فرق الدوري، وخصوصا بتغيير المدربين. يعني اكثر فريق عانى هذا الموسم بتغيير مدربين، اكثر من خمس مدربين، عدم الاستقرار المالي لعدم وجود استثمارات في نادي جبلة. صراحه كان الله في العون لكل الانديه اللي لا تملك مقومات العمل، ويعطيهم الف عافيه اللي عم يشتغل بهيك مقومات. حقيقه اليوم الفرق مثل ما قلنا استاذ ودين قسم الدوري من بدايه الموسم حتى الان الى طوابق، يعني في اربع فرق في الامام ومنهم حمص البداء واهلي حلب، وكانوا منافسين على الصدارة منذ بداية الموسم وحتى الآن. وهناك أكثر من 8 فرق حقيقة كانت تنافس على مرحلة الهبوط، ولم يستقر موضوع الهبوط إلا في المباراة السابقة، يعني في الجولة 29 للي تحدث فيها موضوع الهابطين. يعني موضوع اللي عدم مستقرين إني أكثر من المستقرين، خلينا نقول يعني مستوى الدوري يكون دون المتوسط إلى الأدنى. يعني هذا ليس انطباع جيد بالنسبة للدوري السوري من حيث خلينا نقول التطور الفني او البدني او على سياق الاستثمار او الى ما هنالك. وهذا يعني ما بدل انه حتتطور الكره السوريه الا اذا استقرينا، وهذا لن يعطي اضافه كبيره للمنتخبات.
1: خليك معي لو سمحت، ننتقل الى حلب مع زميل محمد ابو قالون. سلامات محمد.
3: تحياتي زميل وجيه لك ولكل الساده المستمعين على اثير الدعم.
1: ماذا عن مباراه اليوم الهامه والمنتظره؟
3: نعم زميل وجيه، ربما أتحدث ربما لو تشاهد هذا المنظر أو من يتابع هذا المنظر في ملعب الحمدانية، أكثر من حوالي 35 ألف متفرج، وخارج الملعب نصف هذا العدد لم يتبقى منذ حوالي أكثر من ساعتين أو 3 ساعات مكان لأي واقف أو حاضر إلى ملعب الحمدانية بالتواجد داخل الملعب. الأبواب أغلقت، لم يتبع الملعب أكثر من هذا الجمهور.

0: نشاهد هذا المنظر صدقني لأول مرة أشاهد هذا الكم والعدد الكبير بجماهير نادي أهلي حلب الحاضرة هنا بملعب الحمدين. يعني إن قلت 40,000 متفرج قد أبالغ في هذا الأمر، ولكن من خارج الملعب صدقني نصف هذا العدد لم يتسنى لهم التواجد أو الأماكن أو الحضور إلى المباراة ومتابعتي على الطبيعة. بشكل عام زميل وجدي، طبعا هاي المباراة مثل ما صار المعروف لدى الجل فارق النقطة ما بين أهلي حلب وحمص الفداء حاضر هنا في هذا الملعب وبملعب إدب البلدي وبمباراة طنش يخون وحمص الفداء. القلوب هنا والعيون هناك، ولكن القلوب هنا كلها حمراء، المدرجات بالأكمل هي باللون الأحمر. صدقني منظر قد لا بالفعل لا يوصف. جماهير نادي أهلي حلب طبعا بالإضافة إلى الحضور الرسمي لهذه المباراة ممثلة بالسيد محافظ حلب الأستاذ عزام غريب ومحافظ الرقة الأستاذ عبد الرحمن سلامة، وأيضا السادة الحضور من أعضاء مجلس الشعب الحاضرين أيضا، وعدة أيضا فعاليات سياسية ورياضية حاليا أيضا عم تكون حاضرة في الملعب بالمقصورة الرئيسية. إذا الحضور أيضا رسمي موجود هنا بملعب الحمدانية، بالإضافة كما ذكرت طبعا الصورة قد لا تستوعبها العين، يعني منظر باللون الأحمر ولا يوصف. ملعب الحمدانية أو حلب أغلبها هنا مشجعي أهلي حلب، مشجعي نادي الحرية، مشجعي أندية ريف حلب.
1: فصل الخط، رجعوا اتصلوا مع محمد أبو قالون. إذن مباراة مثل ما أشار فعلا مباراة منتظرة جدا بين أهلي حلب والجيش، وأيضا مباراة الهامة والمنتظرة بين حمص الفداء وخان شيخون. الفارق نقطة واحدة فقط، فأهلي حلب له 70 نقطة وحمص الفداء له 69 نقطة، والمنافسة على بطولة الدوري قائمة اليوم في الساعة 6 مساء. طبعا تم تأجيل المباراة بين أهلي حلب والجيش الساعة 6 وأيضا حمص الفداء وخان شيخون حتى تكون المنافسة مثيرة جدا. فراس، بشكل عام الانطباع عن المباريتين اليوم؟
2: مثل ما قلنا أستاذ وجيه، يعني اليوم تأجيل المباراة إلى الساعة 6 هو قرار سليم، لأنه أول شيء درجة حرارة عالية فبيكون درجة حرارة أقل، واليوم بعدهم عن ضغط المباريات فيكونوا مباريتين مستقلتين تماما، حتى كل الأجواء تنحصر عليهم اليوم والمتابعة تكون موجودة عليهم تماما. اليوم خلينا نقول مرة ثانية أنه اليوم الفريقين الأفضل هنا وصلوا لنهاية الموسم، بتصور الحافز كبير لدى الفريقين. أهلي حلب لن يفرط في المباراة أتوقع، فريق أهلي حلب من الفرق المميزة جدا، من الفرق السريعة جدا، من الفرق اللي يملك عناصر فنية رائعة جدا، كادر تدريب مميز، استقرار إداري، اليوم كل عوامل النجاح متحققة في أهلي حلب مع حمص الفداء الصراحة لا يوصلوا لهذا الدور. صراحة مرحلة للفريقين لوصول لكمية عدد النقاط هاي، أتوقع تكون النهاية جميلة للفريقين، ما في غير فائز واحد في النهاية حيكون واحد من الفريقين، فحنقول مبروك للي بيفوز في الدوري، منقول هارد لك دائما للفرق للي ما حالف الحظ وبقيت بالدرجة الممتازة.
1: نعم طبعا، وأنت تتابع فراس موضوع دوري الشباب والمنافسة المثيرة جدا في دوري الشباب للدرجة نعم. الممتازة، ماذا تقول؟
2: اليوم 4 مراحل انتهت في دوري الشباب أستاذ. نعم. اليومي تشرين في الصدارة في 10 نقاط، يلي أهلي حلب 9 نقاط، الطليعة في 9 نقاط، الجيش 7 نقاط، الكرامة 6 نقاط، الحرية نقطتين، الفرات نقطة، وحمص الفداء نقطة واحدة. 4 جولات، باقي 3 جولات، ويحدث فيها صراحة يعني متصدر الدوري. أنا اتفرجت على أكثر من مباراة لهي الفئة، صراحة عناصر مميزة جدا، تقدم مستوى مميز جدا. لاحظت فريق، خلينا نقول فريق الطليعة، كوني أنا مراقب عليه بشكل جيد، أكثر من نصف الفريق اليوم من فرق الناشئين. بصراحة مرحلة الكابتن أيمن خالد اللي قدر يساوي توليد من نصف الفريق أكثر من لاعبين الناشئين اليوم، ويحقق نتائج إيجابية جدا، وهو الآن في المرتبة الثانية خلف فريق تشرين وأهلي حلب، فارق الأهداف بينه وبين أهلي حلب. فريق تشرين يملك عناصر مميزة، وفي عنده لاعبين تلعب بالرجال حاليا، منهم مصطفى الشيخ يوسف ولاعب آخر عم يلعبوا أساسيين بفريق الرجال، وعم ضمن خلينا نقول الفرق المميزة. أهلي حلب مدرسة كروية كبيرة جدا فيها، فريق الحرية يملك عناصر مميزة، صراحة أنا المتفاجئ منه فريق الجيش، فريق الجيش يملك أكثر من 7 على 8

0: عناصر رائعة جدا تلعب حاليا في فريق الرجال وهي عناصر مميزة. يعني اليوم نقول منافسة كبيرة جدا على ترتيب فريق الرجال، وأتوقع أنه ما تنتهي المنافسة حتى الجولة الأخيرة حتى يعين صراحة بطل الدوري. مرحلة جميع المدربين، مرحلة جميع اللاعبين اللي يعني قدموا مستوى إيجابي جدا، والمميز بهذا أساسا أنها هن عناصر فريق الناشئين للي عم تكون ضمن فريق الشباب. الصراحة جرأة كبيرة من المدربين، وهيك بنتطور أستاذ وجيه عندما يدخل اللاعب أصغر عمرا مع الفئة الأعلى. لكن الصراحة الذي يميز هاي الفئات اليوم دعوة المنتخب الوطني لفريق الشباب، لاحظنا أنه سمع لاعبين فقط من سوريا بأكملها والباقي محترفين، يعني هذا ما بيعطي حافز للاعبين وما بيعطي حالة إيجابية كبيرة. لازم يكون العدد من الدوري السوري أكبر.
1: نعم، شكرا لك على كل حال حنتابع، خليك معنا باستمرار باعتبار مباراة هامة جدا. وننتقل أيضا والحديث عن كل الألعاب الرياضية، الكرة الطائرة والكابتن هشام عجان الحكم الدولي في الكرة الطائرة والمدرب الوطني والمتابع. سلامات كابتن هشام.
2: يسعد مساءك على أستاذ وجيه، تحياتي لك ومن جميع المستمعين.
1: طبعا الكرة الطائرة والمنافسة في الدوري، ماذا عن دوري الكرة الطائرة وأنت تتابع الآن في الصالة الرياضية في السودة موينك؟
2: طبعا أستاذ وجيه، نعم. نحن حاليا بصالة نادي السودة،
1: نعم.
2: بتجمع عندي الدرجة الثانية،
1: نعم.
2: المجموعة الأولى،
1: نعم.
2: التي تضم شرطة طرطوف، صعفيطة، يبرود، التحرير والناصرين.
1: نعم.
2: بعد انتهاء مباريات دوري الدرجة الممتازة اتجهنا مع لجنة المسابقات لإقامة دوري الدرجة الثانية على مستوى ثلاث تجمعات، المجموعة الأولى في السوقة، المجموعة الثانية في صالة دير الزور، والمجموعة الثالثة في صالة الرقة. مجموعة الثالثة تقام مبارياتها في الأسبوع القادم. المجموعة الأولى التي تقام حاليا في مدينة السودة بمشاركة الخمس أندية التي تم ذكرها، في اليوم الأول فاز فريق صعفيطة على فريق شرطة طرطوس بعد مباراة ماراثونية دامت حوالي ساعتين وأربعين دقيقة بثلاثة أشواط لشوطين. في نفس اليوم يوم أمس فاز فريق يبرود على الناصرية بثلاثة أشواط للا شيء. اليوم صباحا فاز فريق التحرير القادم من القنيطرة على فريق الناصرية بثلاثة أشواط للا شيء، وفريق يبرود القادم من ريف دمشق على شرطة طرطوس بثلاثة أشواط لشوطين واحد. ومنذ لحظات انتهت مباراة الصافيطة والتحرير بفوز فريق التحرير الذي ينافس على حجز بطاقة التأهل إلى الدور النهائي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء على فريق صافيطة النشيط. أما الآن تقام مباراة الناصرية وشرطة طرطوس، وهي ختام مباريات اليوم الثاني في تجمع السوق.
1: نعم، خلينا نحكي كابتن هشام عن المباراة. فريق الناصرية ممكن نأخذ أميز اللاعبين، أفضل اللاعبين، أيضا فريق شرطة طرطوس.
2: فينا نقول أستاذ وجيه الفرق الخمسة قدمت لاعبين فينا نقول يعني إلى حد ما مقبولين من النواحي الفنية، وخاصة فريق التحرير اللي بيضم فيه لاعبين شباب، ونحن تركيزنا الكامل هو على لاعبين الشباب. فنحن كتير متفائلين بفريق التحرير وبفريق يبرود اللي هو عنده معظم لاعبينهم من فئة الشباب، واللي واضح نحن كمشرفين وكمراقبين للبطولة مع أنا والأستاذ حكمة نعمة رئيس المسابقات، اللي لفت انتباهنا هو أنه الأفضل فنيا للتأهل للدور النهائي بناء على المستوى الفني وبناء على نتائج فريقي التحرير ويبرود.
1: نعم، بشكل عام كابتن هشام الاهتمام في لعبة الكرة الطائرة، يعني نحن عم نتابع أسبوعيا في فقرة بالكرة الطائرة، نتابع دائما دوري الرجال، دوري الشباب، دوري الناشئين، لكن اهتمام الأندية في الكرة الطائرة وضرورة الاهتمام بهذه اللعبة.

0: أول شيء نحن دائما من ناشد نحن المعنيين في مدراء الرياضة في مديريات الرياضة بالمحافظات من ناشدون على الاهتمام والتركيز على لعبة كرة الطائرة، لأن الرياضة ليست فوتبول وباسكت وليست لعبة فردية أو من ألعاب القوة. الرياضة يجب أن تكون شاملة على كل الأصعدة بالنسبة لألعاب الكرات وألعاب الفردية وألعاب القوة. نحن دائما كاتحاد طائرة بيلفت انتباهنا أنه ما في ممثلين للأندية بالمحافظات الكبيرة، ما في. نحن معظم الأندية اللي عم تشارك معنا بدوري الدرجة الممتازة هي من أندية الريف، في دوري الدرجة الأولى معظمها من أندية الريف، في دوري الدرجة الثاني معظمها من أندية الريف. فالتركيز على كرة الطائرة عم يكون محصور بأندية الريف، اللي طبعا أندية الريف اللي بتعاني طبعا من ظروف مالية صعبة. فنحن ما عندنا مشكلة أن يكون أندية الريف هي اللي مركزة على لعبة كرة الطائرة، لكن نحن بحاجة ماسة نأكد على أنه لازم المعنيين عن الرياضة يدعموا أندية الريف حتى يصير فيه مواكبة وحتى يصير فيه متابعة ويضلوا هذول الأندية متابعين بتركيزهم باللعبة وبمتابعتهم وبمشاركاتهم، على حساب الأندية اللي موجودة في المحافظات الكبيرة واللي عليها الكثير من إشارات استفهام. يعني لهلا ما نصدق إنه نحن مثلا بحمص ما في نادي مثل بدمشق، هيئات محصور بدمشق محصور الأمور بنادي الوحدة، بحلب نحن ما عنا نادي مثل حلب بكرة الطائرة، بالهدية ما عنا نادي مثل كرة الطائرة ذكور، فقط عنا نادي واحد بمثل فرق السيدات هو نادي حطين. عم نعاني من هذا الموضوع كثير، لهيك عبر البرنامج بناشد أنا جميع المديريات الموجودة في محافظاتنا الاهتمام ودعم الأندية وحث الأندية على ممارسة كرة الطائرة.
1: نعم، شكرا للكابتن هشام عجان، أهلا وسهلا فيك كابتن هشام.
0: تحياتي لكم.

0: عودة إلى الكابتن فراس قشوش. كابتن فراس مرة ثانية نحييك.
1: أستاذ وجيه، أهلا وسهلا أستاذ وجيه. طبعا نعم. نحن بالدقيقة تقريبا بالوقت بدل الضائع. نعم. التغيير في نتيجة الوحدة والشعبة، الوحدة يتقدم خلال دقيقتين بهدفين مقابل لا شيء.
0: نعم.
1: سجل الوحدة هدفين على فريق الشعبة، يعني النتائج حتى الآن الوحدة يتقدم على الشعبة هدفين مقابل لا شيء، جبلة يتقدم على تشريني هدفين مقابل لا شيء، والطليعة وحطين 0-0 مع تحسن ملحوظ في المستوى الفني في الدقائق الخمسة الماضية.
0: نعم، بشكل عام مباراة الطليعة وحطين
1: حكينا أستاذ وجيه اليوم المباراة. نعم. هي تحدد المركز الخامس.
0: نعم.
1: لكن هي دون، خلينا نقول دون حافز كبير، لذلك الطليعة ما عم يلعبوا بالتحامات قوية ولا عم يلعبوا بمجهود بدني أكبر، ومستوى الفني جيد لأنه اللاعبين بعيدين عن بعضهم البعض، فعم يكون في بعض الحركات الفنية أو بعض خلينا نقول المهارات الواضحة. وصل فريق الطليعة أكثر من مرة على فريق حطين وكاد أن يسجل في أكثر من مرة صراحة. حطين عبر الهجمات المرتدة والوصول إلى الأطراف كان أن يسجل مرة لكن خجول الصراحة. الطليعة أفضل من خلال الشوط الأول من حيث انتشاره من حيث وصوله إلى فريق أو مرمى فريق حطين، لكن دون تسجيل. الآن انتهى الشوط الأول دون أهداف، مثل ما حكينا أستاذ المباريات الثلاثة اليوم دون هدف دون حافز، فلذلك اليوم تلعب بأقل مستوى بدني وفني.
0: نعم، طبعا واضح جدا موضوع الأندية والاهتمام في كرة القدم بشكل رئيسي، لكن لابد من المتابعة أيضا والاهتمام للفرق المنتقلة. خليك معنا لو سمحت كابتن، ننتقل إلى كابتن وائل حاج عبيد. سلامات كابتن وائل.
2: أيوة.
0: نعم، حكينا عن المباراة وأنت تتابع بشكل دقيق مباراة تشريني.
2: دقيقة ولحد الآن نتيجة 2-0 لصالح فريق جبلي.
0: نعم.
2: فريق جبلي يتفوق على فريق تشرين صراحة.
0: نعم، بشكل عام كيف تنظر إلى

0: في نادي تشرين ونادي جبلي.
1: لا انتهى الصوت الاول من جبلي على تشرين. يعني نادي تشرين استاذ نادي عريق ونادي شو اسمه له بصمات ومصرخة للاعبين. نادي جبلي كمان نادي بطولات يعني واخذ بطولات تعرف كان ايام العز بس ما ايام هاللاعبين هذول اللاعبين المال بس بدون اداء والحمد لله يعني كل ماله يعني هلا السنه كانت سنه سيئه كثير لنادي جبلي بسبب اللاعبين يعني اكثر شيء بيتحملوا في بيتحمل كاداره بيتحملوا اختيار اللاعبين.
0: نعم شكرا لك كابتن. ننتقل مباشرة من جديد. كابتن وائل في شيء بدك تضيفه قبل ما
1: لا والله
0: نعم الله يعطيك العافية ألف شكر لك. كابتن فراس طبعا الحديث عن دوري الدرجة الأولى وتأهل ناديين إلى الدرجة الممتازة إن كان النواعير أو الهلال، ماذا تقول عن تأهل النواعير أولا وبعدين الهلال؟
2: صراحة أول شيء فريق النواعير تأهل وكانت خطواته صعبة يعني مثل ما حكينا وزير اليوم انت عم تلعب بالمرحلة الأولى ضمن مجموعات ذهابا وإيابا بعدين بتتأهل للدور الثاني وبتلعب خارج أرضك خمسة أو ست مباريات إضافية وبالنهاية يتصدر فريق واحد فهو موضوع الصعود صعب اليوم. فأنت تحتاج نوعية لاعبين مميزة، تحتاج نوعية بدلاء جيدة. النواعير حاليا حسب إمكانيات الدرجة الأولى يملك نوعية لاعبين جيدة، استقرار فني وإداري بشكل جيد، قدم مستوى مقبول من خلال كل المباريات خلينا نقول مستوى جيد واستحق الصدارة على فريق خطاب المجتهد الصراحة واللي كان قاب قوسين أودنا أنه يوصل لمباراة فاصلة مع النواعير كمان فريق خطاب للموسم الثاني على التوالي أو الثالث على التوالي تعبه النهايات موضوع المباريات الكبيرة خلينا نقول أو النهايات يعني دائما عند المرحلة الأخيرة بيفقد البوصلة وبيبتعد عن الصدارة. مبروك للنواعير صعوده. فريق الهلال صراحة أربع سنوات فقط على تأسيس فريق الهلال صعد على الممتاز إمكانيات هائلة من ناحية الأمور اللوجستية من ناحية الاستثمارية نوعية لاعبين مميزة جدا. المنطقة الشرقية تملك نوعية لاعبين مهاريين ممتازين لاعبوا للدوري السوري الممتاز مميزين جدا مع فريق الهلال. يملك مدرب كان على مستوى جيد الكابتن أحمد الصالح اليوم درب على العديد من المنتخبات الوطنية يعني اليوم فريق الاستقرار مستقر فريق الهلال بشكل جيد وصعد إلى دوري الممتاز ومنقول مبروك لفريق الهلال ومبروك لفريق النواعير صعودهم. لكن الآن هي المرحلة الأصعب اللي هي نوعية الخيارات نوعية استقطاب اللاعبين الاستقرار المال اللي بدك تحقق فيه البقاء في الدرجة الممتازة.
0: طبعا أنت النواعير عم تتابعوا بدقة، ماذا تقول عن النواعير والاهتمام والإمكانيات المادية لفريق لنادي النواعير؟
2: خلينا نقول شغلة أستاذ وجيه، اليوم فريق النواعير لا يملك استثمارات كبيرة جدا يعني الاستثمارات فريق النواعير أكثر من مليارين لا يوجد حقيقة، لذلك اليوم فريق النواعير صراحة يتعذب كثير. بده يملك هو عنده عناصر جيدة من أولاد النادي، لاعبين مميزين صغار في العمر، أتصور أنه لازم يعول عليهم ويجيب إضافات كبيرة حتى يبقى بالدرجة الممتازة اليوم. اليوم الفرق أول شيء دوري طويل، الدوري بحاجة إلى المال، بحاجة لنوعية لاعبين، بحاجة لنوعية استقرار إداري، ونحن لاحظنا أنه مباشرة عند صعود فريق النواعير إلى الدرجة الممتازة استقرار رئيس نادي النواعير، وهذا اندل على فتح مجال لمستثمرين أكبر، يعني اليوم الأستاذ هشام حمدون استقال من مركز من رئاسة نادي النواعير حتى يعطي مجال لعناصر أكثر من حيث الاستقرار المالي، واليوم في منشآت لفريق النواعير هي قيد الاستثمار. أتوقع أنه العمل لكن يجب العمل من اللحظة، لازم ما يتأخروا حتى يحققوا نتيجة إيجابية إذا الله راضي بها البقاء في الدرجة الممتازة.
0: نعم، يعني محطة أخيرة بدي أخذ رأيك وانطباعك. أنا بدي أحكي عن كأس العالم لكن باعتبار أنه معظم الفرق العربية خرجت وفريق طبعا الجزائر خسر أمام سويسرا بهدفين مقابل لا شيء صباح اليوم، واليوم أستراليا ومصر سيلتقيان ونتمنى لمنتخب مصر الشقيق تحقيق النتيجة الجيدة والفوز. ماذا تقول عن مباراة الجزائر وسويسرا؟
2: استاذي الكريم، قبل ما نحكي عن الجزائر والفريق وسويسرا، بصراحه فريق الجزائر

0: تأهل بتأهل خلينا نقول ما هو مستحق كبير يعني اليوم تأهل كأفضل ثالث. إذا ما نحكي عن المنتخبات العربية فالفريق المغربي حقق نتائج إيجابية وكان وصيف بعد البرازيل وهو يملك نوعية إيجابية ممتازة واليوم وصل لدور 16 بعد فوزه بالمباراة السابقة. فريق المغرب فاز على
1: هولندا
0: على هولندا بضربات الجزاء وصعد إلى اليوم حيلعب مع فريق كبير لم يخطط ولم يسجل في مرماه اللي هو
1: نعم. على كل حال نتمنى للمنتخب العربي الشقيق المغربي الفوز وحقق المركز الرابع في بطولة العالم طبعا قبل الأخيرة، وهذا الإنجاز الطيب لمنتخب المغرب، وبالتالي قدم مباراة وعرض مثير جدا، انتهت بهدف لهدف وفازت المغرب بركلات الترجيح على هولندا. تفضل رجع خطك.
0: نعم
1: تفضل.
0: اليوم مثل ما حكينا الفريق المغربي أو الدولة المغرب الشقيقة اليوم في نقلة نوعية في الكرة المغربية، يعني اليوم بنلاحظ الفريق المغربي للرجال في دور 16، عندنا فريق الشباب وصل على نهائي كأس العالم، فريق أولمبي، يعني نقلة نوعية كبيرة للمغرب بكرة القدم. اليوم إذا بدنا نحكي على المغرب والتصنيف العالمي الصراحة اليوم وصل للعشرة، خلينا نقول العشرة الأوائل على مستوى العالم، فنقلة نوعية على مستوى المغرب، ويجب علينا نحن ناخذ هذا الشيء من الدول المجاوره مثل الاردن مثل العراق مثل السعوديه مثل حتى نوصل فضل.
1: على كل حال وقت البرنامج انتهى، لنا حديث في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا للكابتن فراس قاشوش، كل المحبة لكم مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ملاعبنا الخضراء، الإعداد والتقديم وجيشوك، الهندسة الإذاعية نسرين عمية، ساعدت في الإخراج وراء برهوم، الإخراج حمدي شويك. هنا دمشق.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: يلا ابني انت ابدا.
4: دائرة التمثيليات تقدم
3: تقدم زهايمر. برافو.
5: امي خليني اقول انا اسم المؤلف.
6: قولي سعاد وغسينا. يلا تخلي
7: سعاد. يلا
5: التأليف سامر عادلي.
8: ايوه حلو.
9: اختي ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
5: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
9: لك التقل حلو كثير.
6: حدو كبير يا حماسي. يلا حبيبه قلبي.
7: يلا يلا الاخراج.
10: ايه
7: الاخراج.
10: ايه
7: الاخراج.
11: ايه
7: لك ايه بعرف شو مفكريني خرفه.
12: شو مرحبا روضة. شو عم تعملي؟ ليش هيك عم تضبي غراض البيت بسندي؟
13: بصراحة
12: ايه
13: لقيت لك حل لكل مشاكلنا المالية.
12: لك لحظة اوعك ان شاء الله بدك تبيع غراض البيت.
13: يعني مو كلهم، قسم منهم بس.
12: لك وليش بقى؟ فهميني على شو عم تخططي.
13: انا قررت نسكن ببيت اهلك. لا تستغرب. شو عليه منتحملهم شوي.
12: لك فلشتيني عن جد فلشتيني. انت عن جد عم تحكي؟
13: ايه منبيع البراد والغسالة والتلفزيون والسجاد وطعم الكنبايات.
12: العمى
13: ما لهم داعي، ببيت اهلك في غراض كاملين.
12: بس يعني يا حبيبتي بحسب معلوماتي انت ما بتطيقي سعاد ونهاد، كيف هلأ بدك تتفاهمي معهم؟
13: ما بعرف شو بدي اعمل، بتحملهم، بكسر على انفي بصلي وبسكوت، بعمل ادن من طين وادن من عجين.
12: ايوه
13: كرمالك مشان تخلص من إجرة البيت وتفك ديقتك بحق الغراض.
12: والله العظيم ما مصدق حالي. لك الله يخلي لي إياكي يا روضة.

0: ما يحرمني منك.
1: ايه حبيبي، بس بعد ما تبيع الاغراض لازمني مبلغ يعني.
0: ايه حبيبتي، شو علي؟ على عيني على عيني، بس يعني قلي لي شو بدك تساوي بالمصاري؟
1: بدي اعمل عملية تجميل لأنفي.
0: ايوه
1: سلفتي.

0: تفضل اخي فنجانك.
1: اي والله اي والله، ان شاء الله بيسلموا هالايدين يا سعاد يا حبيبتي، شكرا لك. ايه هلا انا شو بدي لكم، اسمعوني. بتسلم عليكم روضه كتير كتير كتير كتير.
2: الله يسلمك ويسلمها يا رب.
0: ليش ما اجت معك؟
1: اي لانه رح تيجي بكره ورح تمل من شوفتها.
2: ما فهمت عليك اخي، كيف رح نمل من شوفتها؟
1: هلا بصراحه يعني يا اختي، انت وياها الاجرات، نحن انا ومرتي يعني هلكتنا هلكتنا.
2: ايه
1: وانا بالذات، لانه انا بعد دوامي عم بعطي دروس خاصه للطلاب من بعد الظهر لاخر الليل، وما عم لحق. الله وكيلكم ما عم لحق.
0: ايه لانه مرتك بدها نهر مصاري، ما شاء الله ما بتاكل غير جاهز وتيابها من احسن الماركات وطلعات وفوتات، شو بده يلحق لها ليلحق لها الواحد.
1: هلا يعني بقى منشان هيك منشان هيك نحن يا اخواتي الحلوين، الله يخلي لي اياكم، نحن مشان هيك قررنا نجي نسكن هون بالبيت.
2: شو؟
1: ومنشوف طلباتكم، لا تاكلوا هم، ومنه كمان يعني تتونسوا فينا.
2: اخي ما في داعي، البيت صغير.
1: لا يا اختي لا، بالعكس بالعكس، البيت بكفينا وبيزيد، بيت الضيق بساع الف صديقه. انت واختك غرفه وامك غرفه ونحنا غرفتين.
0: لا ما حذرت اخي. انا ما بقدر نام بالغرفه مع حدا، تعلمت نام لحالي.
2: وانا كمان اخي ما بقدر نام غير بغرفه لحالي.
1: لك لا يا اختي، شو هالشغله هاي، يعني مو شغله كبيره، بتتعودوا بتتعودوا، بعدين انتو بتعرفوا ظروفي ولازم تساعدوا اخوكم. مو
2: شو
0: وبركي حده مع وافاء.
1: وحده شو علاقته؟ شو البيت مطوب باسمه؟ انا الي حصه مثلي مثلكم، وبدي اسكن بالبيت او عطول حصتي.
0: شو

0: مو على كيفه اختي، البيت مو له.
1: اخي ما بدنا اياكم تتخانقوا مع بعضكم مشان شقفة هالبيت.
2: اخي انت اقنعه بطريقتك الهاديه يكن ويبقى ببيته احسن.
3: ليش متضايقين؟ والله اذا سكنوا هون منتسلى. انا عم مل حالي بالبيت.
1: امي نحن ما عم نتركك، كيف يعني عم بتملي؟
3: مليت منكم، بدي حدا تاني احكي معه.
0: اي والله يا امي حق معك، قعدت البيت بتملل. اتركولي هالموضوع لبكره، خليني مخمخ فيه واعرف شو بدي اعمل.
2: ايه اخي مخمخ على راحتك، بس اخي انت لازم تعرف اذا سكن عبده هو ومرته هون نحن رح نطفش، لانه ما بنقدر نتحمل مرته اكثر من نص ساعه. تسمع؟
1: بس مرتك فوزيه غير شكل صراحه.
2: طبعا طبعا اخي فوزيه غير شكل، وانا بموت عليها.
1: يعني مع حبتين وجع راس بقدر اقعد معها اكثر من ثلث ساعه برياحه.
3: والله يا ابني انا بتمنى تكونوا انتوا الاثنين حوالي، بتسلى فيكم وبتطمن عليكم.
1: امي فوتي نامي فوتي.
2: امي ريحه الارجيله بتضرك حبيبتي، فوتي على غرفتك مشان الله وبلا هالاراء العاطفيه تبعك.
0: الله لا يوفقك انت واختك.

0: سلفتي روضة ما رح يهدى لبال إذا ما لطشت البيت. أنا قلت لك هالكلام من زمان. تروك من إيدك الأرجيلة، الأكل صار جاهز. يلا
1: نسديت نفسي، ما بدي أكل.
0: وليش تتضايق وتنسد نفسك؟ محلولة ابن عمي، أجر هذا البيت وخلينا نسكن ببيت أهلك قبل أخوك ومرته ما يلطشوه.
1: عم تحكي عن جد فوزية؟
0: ايه؟
1: يعني بتقبلي تسكني مع أمي وأخواتي؟
0: ايه شو عليه؟ مو أحسن ما يروح البيت؟ ولك هنن شهرين ثلاثة، يا بيجلطوني يا بجلطون. المهم سلفتي ما تلطش البيت.
1: والله جبتيها يا فوزية، كيف ما كانت النتائج بتكون لمصلحتي.
0: من إجرة البيت منعيش ومنصرف، وشغل السيارة أنا بضبلك إياه ومنشتري فيه ذهب.
1: إيش علي؟ مو غلط، بس كنت عم فكر غير السيارة.
0: وليش لحتى تغيرها؟ سيارة نظيفة وخدمتك اتركها.

0: عجبتني.
1: مثل ما بدك. شو علي منتركها؟ بس وينك الله يرضى عليكي، لا تعملي مشاكل مع بنات حماكي.
0: انت بتعرفني حبيبي، إلي تم ياكل ما لي تم يحكي. نبه على أخواتك يتركوني بحالي وما يقارشوني، وأنا رح كون مثل ما بدك.
1: يقبرني اللي خلقك.

0: صحة وهنا. صحة وهنا أخي. يظهر إنك مالك متعشي مبارح مزبوط. شو لا تبصحن قلبنا كله أخي.
1: ترك الولد ياكل. ليك كيف قالب على نصه
2: يعني. قالب على شو؟ على نصه. وزنه ما شاء الله أكتر من 100 كيلو.
3: والله يا أخي مبارح نمت وما تعشيت كنت عم فكر.
0: معك حق، التفكير بيصرف طاقة أخي مزبوط.
2: إيه وشو طلع معك بعد سهرة هالتفكير هاي؟
3: أنا قررت أني أنقل لهون آخر الأسبوع.
2: شو؟
3: إيه البيت كبير بيوسعنا.
0: أخي الله يرضى عليك، لا بقى تسهر ولا بقى تفكر، خليك جادبة أحسن.
3: لك ليش عم تحكي معي هيك؟
2: معقول يا حدو نحنا عم نقلك تساعدنا حتى نخلص من عبده تجي تساوي أنت مثله؟
3: لك يا هبلة، أنا راح ساوي هيك مشان هو ما يسكن عندكم.
1: والله أنا رأيي تقعد أنت ويا عندي بالبيت.
0: أمي خليكي ساكتة أنت.
3: أختي البيت واسع عليكم، وأنا ومرتي بناخد غرفتين وأنتوا خدوا الباقي.
4: ليش أخي؟ خدوا البيت كله وريحونا.
3: وأنتوا وين بدكم تسكنوا؟
0: حدو بلشت خلاقي تطلع، لا تتبارد علي الله يرضى عليك.
2: أخي روح تفاهم أنت وعبده وشوفونا شي حل.
1: الحل
0: خليكي ساكتة تقبريني.
3: يا عبدو
5: أهلين أهلين حدو أهلين أخي، جايك جايك.
3: طلع طلع لوصلك.
6: يلا يلا. ها شو أخي منتظرني ولا كان عندك طلب هون؟
3: منتظرك إلي مني شوي، بدنا نحكي بموضوع البيت.
6: أخي لك أنا بعت العفش وبعد بكرة رح أنقل، يعني ما في شيء نحكى فيه.
3: ما في مشكلة وأنا ماني معترض.
6: عجد حدو
3: شو علي؟ أخي أنت الله يعينك عايش بالأجار، من حقك تسكن بيت أهلك.
6: والله يا أخي والله الأجرة كسرت لي ظهري، لك ما عم يصفى من راتبي فرنك لآخر الشهر.
3: أخي أنت موظف وحياتك مضمونة وعندك راتب تقاعدي، أما أنا على باب الله، اليوم اللي ما بشتغل فيه ما باكل.
6: والله ما فهمت عليك، يعني شو اللي بدك تقوله أخي؟
3: يعني أنا وضعي مو أحسن من وضعك.
6: إيه معنى.
3: والله أنا كمان بدي أسكن بالبيت.
6: لا أخي لا لا، يعني ما بيسعنا البيت كلنا الله يرضى عليك.
3: أخي يا منسكن كلنا بالبيت يا بيبقى الوضع على حاله، هذا آخر كلام.

0: لك شو عم تعملي اختي؟ ليش مجمع اغراض البيت بالصالون؟ البراد والغساله ليش جايبتيهم لهون؟
1: اخوكي عبده باع اغراض بيته ومعتمد على عفشنا، وحده بده يأجر بيته فراح باع كل اغراضه القديمه.
0: ايه وجنابك ليش جمع الاغراض هون؟ لتكوني بدك تبيعيهم انت الثانيه.
1: وليش لا؟ مو بدهم يسكنوا هون؟ يتفضلوا يجيبوا لنا عفش جديد.
0: سعاد بلا هالجنان تبعك. اخواتك ونسمانهم صحيح رح يجوا لعنا هون بس بشنات تيابون، كمان نحنا ما بنقدر نستغني عن اغراضنا. تقبريني،
1: انا حكيت مع جارتنا ام حمدي اللي قبالنا، تعرفي اولادها مسافرين ساكنه هي وجوزها لحالهم، قلت لها تحط لنا الاغراض عندها كم يوم بينما يعني نلاقينا هيك شي حل.
0: اختي وبركي ما مشي الحال واشتروا اغراض جديده،
1: مين كون كسبنا الاغراض الجديده، بالنهايه ما رح نيهم بالسكنه معنا.
0: يعني الحرب، اعلنتي الحرب؟
1: نعم انا اعلنت الحرب.

0: مرات كيفك حبيبتي؟ شلونك؟
1: خلص وعام.
2: أهلين أهلين أهلين وسهلين، تفضلوا. لا تواخذونا يا جماعة، ما في محل تعدو.
1: هي لك وين العفش؟ وين أغراض البيت؟
0: والله قلبي كان حاسس إنه مخبيين شي مفاجأة.
3: أخي نحن ودرنا العفش لأنه قلنا لحالنا يعني أكيد رح تجيب أغراضها.
0: يو
1: لك يا سعاد، أنا ما خبرتك أني بعت أغراضي وجايب شنطة تجابي.
2: مزبوط، بس عبده بجوز يجيب أغراضه، وين بده يحطهم؟
0: أيوة
2: طول بالك أخي، طول بالك ليجي عبده ونرتب البيت من أول وجديد. ها ليك وإجا.
3: أكيد عبده جايب أغراضه وجاية.
4: مرحبا
5: مرحبا
4: مرحبا يا
0: روضة.
5: يا كيفك؟ شو سبقتنا سيد حدو؟ يا اهلا وسهلا.
0: اهلين اهلين.
4: يوه شو هاد؟ بيت اشباح؟ وين فرش البيت؟
5: العمى
4: شو هاد؟
1: باعوه، منتظرين جيب عفشنا.
5: لا يا جماعة، انا بعت عفشي وصرفت حقه.
1: وانا كمان.
2: ونحن كمان.
4: شايفين جمعتكن ما احلاها؟
6: كنتم مع سهايمر. التأليف سامر عادل. ساعد في الإخراج محمد قبلان. زهايمر من إخراج مهند ديب.
7: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
6: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه هي الفترة الإخبارية المحلية لهذا اليوم، نستهلها بأبرز العناوين، والبداية مع الزميل محمد.
1: إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح متفاوتة جراء هجوم على أحد الحواجز في مدخل مدينة جرمانة بريف دمشق.
0: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد أن اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين.
1: سوريا والسودان تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير الإدارة العامة.
0: في هذه النشرة أيضا، إذانا ببدء المرحلة التنفيذية، الشركة السورية للبترول تبدأ تنفيذ عقد تطوير عدد من حقول الغاز في محافظة حمص. أيها السادة متابعين الأكارم، مشاهدين ومستمعين، معكم في تقديم هذه النشرة محمد سطيلي ولينا هندي، في الإخراج براء برهوم وأروى حامد. نبدأ معكم التفاصيل بعد لحظات.
1: أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا المحلية من الأخبار الأمنية، حيث أفاد مصدر أمني أنه أثناء قيام أحد الحواجز الأمنية على مدخل مدينة جرمانة بمهامها الاعتيادية، أوقفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية للتأكد من هويتهما، وخلال إجراء التفتيش بادر أحدهما إلى سحب مسدس وإطلاق عدة عيارات نارية في الهواء، ثم ألقى قنبلتين يدويتين باتجاه عناصر الحاجز، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بجروح. وأضاف المصدر أنه لدى محاولة مطلق النار إلقاء قنبلة يدوية ثالثة انفجرت به، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وبعد نقل جثته إلى المستشفى والتعرف على هويتها تبين أنه مطلوب بجرائم قتل واتجار بالمواد المخدرة، فيما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات أو ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0: أمنيا أيضا، ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض

0: على أحد أبرز مروجي المواد المخدرة وضبطته متلبسا بحيازة كميات من بحيازته كميات من المواد المخدرة والأسلحة خلال عملية أمنية في بلدة نصيب بمحافظة درعا. هذا وجاءت العملية بعد تحريات ورصد لنشاط المتورط، حيث نفذت قوة أمنية مداهمة أسفرت عن توقيفه وضبط حبوب كبتاغون ومخدرة إضافة إلى أسلحة متوسطة وذخائر.
1: أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ووضع قاعدة للتعاون والتنسيق بينهما. وأشار سلام إلى أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا وإرسائها على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا استنادا إلى مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ووحدة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار. مزيد من تفاصيل آفاق العلاقات السورية اللبنانية في التقرير التالي.
2: في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية وتأسيسا لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بينهما وتجسيدا لعمق الروابط الأخوية التي تجمعهما، أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني سلسلة من اللقاءات في بيروت تكللت بتوقيع اتفاقية لتشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية بهدف تطوير التعاون في مختلف المجالات.
3: هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية.
2: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أكد في منشور له على منصة إكس أن سوريا ولبنان تخطوان اليوم خطوة جديدة في مسار العلاقات الثنائية على أسس الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار والتعاون البناء الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين، وذلك عبر الاتفاقية الموقعة لتكون إطاراً مؤسسياً دائماً يعزز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والاجتماعية، بالإضافة للنقل والطاقة والمياه والصحة والاتصالات. الشيباني أضاف أن سوريا ستبقى شريكاً فاعلاً في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية، ومؤمنة بأن الحوار والتعاون العملي مع الجارة اللبنانية هو السبيل لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للبلدين والمنطقة، شاكراً جميع الشخصيات التي التقى بها على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما أعرب عن شكره أيضاً لأهالي طرابلس التي وقفت مع الثورة السورية ودفعت أثماناً لأجلها على الاستقبال الحاشد وما أحاطوه به من كرم ومودة تعكسان عمق الروابط الأخوية بين شعبي البلدين. وفي المقابل ثمن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام هذه الخطوة مؤكدا في تدوينة له أن تشكيل اللجنة العليا السورية اللبنانية سيسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ووضع قاعدة للتعاون والتنسيق بينهما بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، موجها التهنئة بهذا الإنجاز إلى شعبي البلدين الشقيقين. توقيع الاتفاقية يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين ويعكس إرادة مشتركة لديهما لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً قائمة على الشراكة الفاعلة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام شعبيهما قائمة على الروابط الأخوية العميقة التي تجمعهما.
0: بكم من جديد نوالي تقديم هذه الأخبار من دمشق. تتواصل الإدانات الدولية والعربية للتفجير الإرهابي الذي وقع في حي النصر بدمشق أمس، حيث أعربت سفارة كوريا الجنوبية في سوريا ولبنان عن قلقها إزاء الانفجار، معربة عن تضامنها مع الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة. كما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الإرهابي، وتقدم بخالص التعازي والمواساة للضحايا وعائلاتهم، مجددا التزامه بدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا ورفضه لجميع أشكال العنف.
1: وفي السياق ذاته أدانت الهيئة الدولية لحماية المدنيين الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعمها للإجراءات التي تتخذها مؤسساتها الشرعية لحماية المدنيين الحفاظ على الأمن والاستقرار، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء وعدم إفلاتهم من العدالة. وفي هذا الإطار ذاته استنكرت الخارجية السعودية والليبية والفلسطينية، مؤكدين تضامنهم مع سوريا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
0: على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة، بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان سكاف مع وكيل وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في السودان أبي بكر كوكو ضحية في العاصمة المغربية الرباط، بحثا سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الإدارة العامة. هذا وأكد الجانبان أهمية مواصلة التواصل وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية المعنية بالإدارة العامة والاستفادة من المنصات الإقليمية المتخصصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يدعم جهود تطوير الإدارة العامة في الدول العربية.
1: باشرت الشركة السورية للبترول تنفيذ عقد تطوير وتشغيل عدد من حقول الغاز في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص، وذلك بتسليم مواقع العمل لشركة أديس السعودية إذانا ببدء المرحلة التنفيذية للمشروع. ويهدف المشروع إلى رفع إنتاج الحقول إلى نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، دعما لإمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية.
0: هذا وأكدت الشركة أن المشروع سينفذ وفق أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة، كما سيتضمن المشروع نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر الوطنية بما يسهم في تطوير قطاع الغاز وتعزيز أمن الطاقة في سوريا. إذن للحديث أكثر حول أهمية تنفيذ هذا العقد ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت دكتور حسن غرة الأكاديمي والخبير الاقتصادي. دكتور حسن مساء الخير، أهلا بكم معنا.
4: مساء الخير لحضرتك والسادة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا دكتور حسن. إذن نتحدث عن هذا المشروع المهم جدا، وكيف سينعكس رفع إنتاج حقول الغاز إلى نحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا على الاقتصاد السوري، كيف ستكون صورة هذا الانعكاس الاقتصادي؟
4: في البداية شكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا.
4: رفع إنتاج يعني رفع الإنتاج خصوصا في الحقول المنطقة الوسطى في حمص مثل ما تفضلتي حضرتك إلى تقريبا 4 ملايين متر مكعب.
0: نعم
4: نعم يوميا، يأتي في سياق في الحقيقة في سياق خطة أوسع تستهدف الوصول بإجمالي إنتاج الغاز السوري نحو حوالي 15 مليون متر مكعب يوميا بحلول أو بنهاية 2026. نحن حاليا الإنتاج الحالي بحدود 7 ملايين متر مكعب. هذه الزيادة تمثل جزء مهم لكنه في الحقيقة ليس كافي وحده لتحقيق الهدف الكلي. من الناحية الاقتصادية أي غاز محلي إضافي يقلص فاتورة استيراد الفيول والغاز المستورد، وهذا نتيجة لذلك سيعمل على تخفيف الضغط على العملة الصعبة والموازنة العامة، إضافة إلى تحسين ميزانية المدفوعات على المدى المتوسط، كما سيعمل على استقرار الطاقة وتعزيز فرص جذب استثمارات أجنبية إضافية في قطاعي النفط والغاز. وأيضا ممكن يكون هذا الإمداد جيد لبعض الصناعات مثل مصانع السيراميك التي تحتاج إلى الغاز المسال في المستقبل، لأنه تكلفة استيراد مثل هذه النوعية مثل الغاز يعمل على زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي عدم منافسة تلك المصانع في يعني في الأسواق العالمية.
0: نعم طيب هذا بشكل عام دكتور حسن، إذا ما تحدثنا الآن عن الناحية اللوجستية لهذا العقد وبالتالي كيف سيعمل على تطوير قطاع الغاز وأيضا تعزيز أمن الطاقة في البلاد؟
4: يعني من الناحية التنفيذية يتضمن عقد شركة أديس السعودية برنامج متكامل مثل ما تفضلت حضرتك في المقدمة، يشمل صيانة الآبار القائمة حفر آبار استكشافية جديدة، إدخال تقنيات حديثة لرفع كفاءة الاستخراج، مع تقديرات يعني ممكن يرتفع الإنتاج بنسبة حوالي 25% خلال الأشهر الستة الأولى، وحتى 50% بنهاية العام. الجانب اللوجستي الأهم هنا هو نقل الخبرة الفنية وتأهيل الكوادر الوطنية، وهو عنصر بالغ الأهمية، لأننا نعرف إحنا أهم الكفاءات بتعرفي يعني هاجرت خلال الثورة السورية. هذه الكفاءات ممكن أن تساهم في قطاع النفط والغاز، وبالتالي عمليا ممكن أن نربط الغاز المستخرج مباشر بشبكة أنابيب وطنية قائمة لتغذية محطات توليد الكهرباء. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية الصيانة والتمويل بعد انتهاء هذه المرحلة التنفيذية الأولى.
0: واقع مستقبل أيضا توليد الطاقة الكهربائية في سوريا على وجه العموم وفي المنطقة الوسطى على وجه الخصوص دكتور حسن أيضا.
4: يعني على المستوى الوطني الحكومة تعمل على مشروع ضخم يشمل تقريبا 4 محطات توليد بقدرة إجمالية حوالي 4000 ميجاوات في حمص مثلا، في زيزون، في حماة، في دير الزور، إضافة مثلا في عندنا محطة شمسية بقدرة 1000 ميجا وات في ريف دمشق. بنعرف أنه مثلا هلأ شركة أورياكون القابضة العالمية بالتعاون مع شركات أمريكية ستعمل على، سمعنا أخبار اليوم والبارحة أنه حيكون في قرض بحدود 7 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، منها اللي هي الطاقة الكهربائية. وبالتالي بتقديري خلال يعني المدى القريب سنة أو سنتين ستعمل هذه الاستثمارات على توفير بنية تحتية جيدة خصوصا في الطاقة، خصوصا أننا نحتاج إلى يعني حاليا، صحيح أنه ارتفع يعني امداد الطاقة من ساعتين قبل التحرير إلى حوالي 14 إلى 18 ساعة تغذية ستكون بنهاية 2026، لكن هذه نحتاج يعني تحتاج هذه الخطة إلى يعني لديها بعض التحديات، منها مثلا التمويل، الخبرات الفنية، لكن بشكل عام نحن نذهب في الاتجاه الصحيح لبناء بنية تحتية جيدة سواء للقطاع الصناعي أو سواء للمواطن السوري.
0: نعم، شكرا جزيلا لضيفنا من الكويت دكتور حسن غرة وحضرتك الأكاديمي والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. شكرا.
1: وإلى خبرنا الأخير، فقد بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمحافظة والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للتجار والصناعيين والمزارعين والإجراءات الهادفة إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير ودعم الإنتاج الوطني. واستعرض المجتمعون المشاريع التي ستنفذها الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية في المحافظة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل منفذ القامشلي الحدودي وتطوير منفذي اليعربية وسمالكا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل للطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع وزارة النقل، بما يسهم في تحسين الربط اللوجستي وتسهيل حركة التجار والنقل.
0: هذا واطلع رئيس الهيئة خلال جولة ميدانية إلى منفذ القامشلي الحدودي مع تركيا ومنفذ اليعربية الحدودي، اطلع على الواقع الفني والخدمي للمنفذين، موجها بضرورة البدء في تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية لمنفذ القامشلي تمهيدا لإعادة افتتاحه ووضعه في الخدمة خلال المرحلة المقبلة. من الحسكة ينضم إلينا مراسلنا محمد النايف. محمد مساء الخير.
5: مساء الخير لك إيرينا.
0: أهلا ومرحبا محمد. أولا، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا المنفذ؟
5: نعم، بخصوص المنافذ الحدودية بمحافظة الحسكة، يعني هناك حراك واضح خلال الفترة الأخيرة لإعادة تفعيلها ورفع جاهزيتها باعتبارها من أهم البوابة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية. يعني يوم أمس شهدنا زيارة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي للمحافظة، وبحث خلالها مع محافظة الحسكة مشاريع تطوير المنافذ الحدودية بشكل كامل، كان على رأسها منفذ القامشلي إضافة إلى منفذي اليعربية وسيمالكا، مع التركيز أيضا على صيانة الطرق المؤدية لها بالتنسيق مع وزارة النقل. لأن نجاح أي منفذ يعني لا يقتصر على المبنى فقط، وإنما أيضا على شبكة النقل والخدمات المحيطة فيه.
0: نعم. طيب
5: نعم.
0: محمد تفضل.
5: نعم، يعني بالنسبة لمنفذ القامشلي الحدودي أنت كنت تكلمين، فالصورة الحالية هي أن المنفذ يعني ما زال ضمن مرحلة التحضير لإعادة تشغيله، حيث أجرى وفد الهيئة يوم أمس جولة ميدانية اطلع خلالها على الواقع الفني والخدمي، ووجه بالبدء بإعداد خطط إعادة تأهيل البنية التحتية واستكمال التجهيزات الفنية تمهيدا لإعادة افتتاحه خلال المرحلة المقبلة.
0: نعم.
5: أيضا أهمية المنفذ كبيرة لأنه يشكل بوابة حدودية مع تركيا، وإعادة تشغيله من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة ونقل البضائع، وأيضا تخفف من كلفة النقل.
0: نعم، يعني أهمية نعم. إعادة تفعيله منفذ القامشلي وأيضا منفذ اليعروبية، أيضا تفاصيل نعم. أكثر محمد من عندك، وأيضا الأنشطة التي شهدها خلال الفترة الماضية، وكنت تتحدث أنه نعم. شهد حركة تجارية جيدة.
5: نعم لينا، يعني بشكل عام البوابات التجارية الحدودية يعني هي تحرك النشاط الاقتصادي بين دولتين.
0: صحيح.
5: نحن في الحسكة يعني البوابات هي والمنفذ الحدودي يعني مع تركيا مع العراق، فهي تدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة والمنطقة الشرقية بشكل عام. أيضا بالنسبة للدولة الثانية أيضا تدعم النشاط الاقتصادي فيها. أما بالنسبة لمنفذ اليعروبية أيضا شهد خلال الفترة الماضية نشاط أكبر، خاصة بعد إعادة افتتاحه واستئناف حركة العبور مع العراق. خلال يعني الزيارة أيضا قام رئيس الهيئة أيضا بجولة تفقدية داخله للإطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية، آلية عمل الأقسام الجمارك وحركة المسافرين والشاحنات. طبعا تم التأكيد على تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل بما يواكب الزيادة المتوقعة بحركة البضائع والترانزيت. كذلك شمدت الجولة المنطقة الحرة في اليعروبية، جرى بحث استكمال تجهيزها وإعادة تفعيلها خلال الفترات المقبلة، لأنها تعد مشروعا اقتصاديا مهما للحقيقة، وهي جاهزة لاستقطاب الاستثمارات وتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وتجاري يربط سوريا بالعراق وأيضا بدول الجوار. فلينا يعني اليوم الحديث عن المنافذ الحدودية صحيح. لم يعد يقتصر على إعادة فتح المنفذ فقط، بل إنما يعني على تطوير المنافذ لتكون
0: نعم.
5: منافذ حديثة تدعم نعم يعني تدعم التجارة الحديثة والاستثمار وتخدم التجار والمزارعين والصناعيين وتساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في محافظة الحسكة وعموم المنطقة الشرقية.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد النايف مراسل إذاعة دمشق من محافظة الحسكة. شكرا جزيلا محمد.
5: شكرا.
0: إذن مشاهدينا ومستمعينا الأكارم، في ختام الفترة الإخبارية المحلية هذا تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين.
1: إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح متفاوتة جراء هجوم على أحد الحواجز في مدخل مدينة جرمانة بريف دمشق. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يؤكد أن اللجنة العليا اللبنانية السورية ترسي قاعدة التعاون بين البلدين. سوريا والسودان تبحثان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير الإدارة العامة. في نشرتنا أيضا إذانا ببدء المرحلة التنفيذية، الشركة السورية للبترول تبدأ تنفيذ عقد تطوير عدد من حقول الغاز في محافظة حمص.
0: إذن وصلنا إلى ختام هذه الفترة الإخبارية المحلية، تقبلوا تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديمها محمد الصطيلي ولينا هندي. وفي الإخراج هذه تحيات براء برهوم وأروى حامد.
1: على أن نلقاكم غدا في ذات التوقيت، دمتم في أمان الله ورعايته. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: حسبي عليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. فرق الهندسة في وزارة الدفاع تعثر على جثامين 5 أشخاص قضوا بانفجار لغم أرضي أثناء محاولتهم دخول مطار التيفور بريف حمص. إصابة 3 عناصر من قوى الأمن الداخلي بجروح جراء هجوم بقنبلتين يدويتين على حاجز أمني عند مدخل مدينة جرمانة بريف دمشق. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على اللواء السابق علي صالح الذياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد. وزارة الصحة تؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف مقهى بمحيط القصر العدلي في دمشق إلى 10 وفيات و21 إصابة. وفي خبرنا الأخير، مباحثات سورية سودانية لتعزيز آفاق التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أنا متشوق لهذه الحلقة على العصر المندوفي.
2: فإذا الخشداشية بمعنى أنهم نشأوا نشأة متساوية.
1: كيف سقطت دمشق في أدمار؟
2: جيش في القاهرة وجيش في حلب وجيش في دمشق.
1: الآن على ذكر المغول، كيف واجهت دمشق هذا الخطر؟
2: حصار المرقب، وأن أحد المنجنيقات قال

0: متشوق لهذه الحلقة على العصر المملوكي.
1: فإذا الخشداشية بمعنى أنهم نشأوا نشأة متساوية.
0: كيف سقطت دمشق في يد مهر؟
1: جيش في القاهرة وجيش في حلب وجيش في دمشق.
0: الآن على ذكر المغول، كيف واجهت دمشق هذا الخطر؟
1: حصار المرقب، وأن أحد المنجنيقات موضوع المماليك وجذور المماليك موضوع ذو شجون حقيقة. يعني ذكر أنهم دخلوا بالفرق العسكرية، ربما أول ذكر لهم أيام الخليفة المعتصم بالله، بما أن أمه كانت تركية فكان له فرق عسكرية تركية. ذكر أنه في ذلك الوقت بدأ ظهور هؤلاء المماليك، ثم صاروا في الدول الأخرى، في الدولة الطولونية وفي ثم في الدولة الزنكية أو الأيوبية، إلى أن أسسوا دولة طبعا. لذلك لا نستطيع أن نقول أن المماليك من أصل واحد، لا هم متعددون، أصول متعددة. قبل أن أتكلم على بعض عن بعض أصولهم، يجب أن نميز أيضا بين كلمة عبيد وكلمة رقيق. يعني للأسف يعني نجد في كثير من الكتب وصم المماليك بصفة العبيد، لا لم يكونوا عبيدا. هناك فرق بين العبد والرقيق. العبد هو في الأصل عبد ومستعبد وله ما له من توصيف، لكن المماليك كانوا رقيقا، بمعنى لم يكونوا عبيدا بالأصل، هم استرقوا
0: في الحروب،
1: سلبت حريتهم نتيجة الحروب ونتيجة ضياع وتشتت العائلات والأسر والأولاد. تم استرقاق هؤلاء فيما بعد، يعني تم فك هذا الرق يعني بعدة طرق وعلى أزمان متعددة. لذلك أصول المماليك مختلفة. يعني هناك المملوك الأوروبي، هناك المملوك الآسيوي، وهناك المملوك الألماني، وهناك المملوك الألباني، وهناك المملوك التركي، وهناك المملوك من بلاد القفجاق شمال البحر الأسود. فأصول متعددة، لكن جمعت هؤلاء المماليك الغربة أولا. هم بما أنهم صاروا في بلدان ليست بلدانهم، فإذا دخلوا في هذه الموضوع الغربة. وهذا الأمر أيضا، موضوع الرق وموضوع النشأة الواحدة، أن هؤلاء لما تم بيعهم في أسواق الرقيق، من اشتراهم ورباهم ونشأهم، إذن بما معنى نشأوا نشأة واحدة، نفس النشأة،
0: ذات الظروف وذات ال...
1: نعم. لذلك استخدمت عبارة في تلك الأوقات تعبر عن ذلك، هي الخشداشية. الخشداشية كلمة تركية مملوكية تعني يعني نحن اليوم بالعامية نقول خوش بوش، يعني العلاقة بين فلان وفلان، خوش بوش يعني علاقة لا تكاليف فيها. فإذا الخشداشية بمعنى أنهم نشأوا نشأة متساوية. أن هذا الأمر انعكس فيما بعد على صراعات فيما بينهم حقيقة، لأن ما أن يصل إلى أحد إلى منصب أمير أو منصب سلطان حتى يشعر الآخرين
0: بأنه تفوق،
1: بأن الغير أنه ما نحن نشأنا نفس النشأة. هذه الخشداشية كان لها أثرها في موضوع الصراعات بين المماليك. هؤلاء المماليك بدأوا يشكلون فرقا، خاصة يعني في العصر الأيوبي. يعني صلاح الدين الأيوبي كان له فرقة مملوكية تسمى الناصرية، يعني هو الناصر لدين الله أيضا لقبه الآخر، وإلى غير ذلك من الفرق، إلى أن وصلنا إلى فرقة نجم الدين أيوب، يعني على رواية آخر سلاطين الأيوبيين. كان له فرقة المماليك البحرية. المماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل، كان يسمى بحر النيل لعظم،

0: سكنوا هؤلاء في جزيرة الروضة في نهر النيل، وهناك كان تدريبهم وكان تنشئتهم، وكانوا يقاتلون. يعني لما جاءت الحملة الصليبية السابعة بقيادة القديس لويس التاسع، كان لهم دور كبير جدا في التصدي لهذه الحملة، المماليك هذه الفرقة. وطبعا برزت في ذلك الوقت شجر الدر، زوجة نجم الدين أيوب، وأخفت نبأ وفاته كي لا يتضعضع الجند والجيش، وقادت المرحلة بكل حكمة وبكل ذكاء وبكل هدوء، وأرسلت في طلب ولدها تورانشا كان عند حصن كيفة على الفرات، إلى أن جاء قادة الأمور واستطاعت يعني والفضل الأكبر لفرقة المماليك البحرية أن ينتصروا على الصليبيين في الحملة الصليبية السابعة، وأن يأسروا لويس التاسع كذلك الأمر. عن هذه المعركة وهذه الحملة والتصدي لها، هنا برز المماليك كقوة كبيرة. لذلك الانتقال من حكم الأيوبيين إلى المماليك كان بهذه الطريقة، عن طريق فرقة المماليك البحرية.
1: أي أنا بمعنى آخر أن هذه المعركة أو هذه الحملة، تصدي لهذه الحملة، كان نقطة تحول باتجاه أن يصبحوا هم القادة
0: الفعليين، نقطة تحول خروج المماليك من رحم الأيوبيين وقيام دولة المماليك. وهذا يعني يدل على ذلك، على هذا الترابط الكبير، الاختلاف بين المؤرخين، يعني من هو آخر سلطان أيوبي ومن هو أول سلطان
1: مملوكي.
0: حدث خلاف.
1: نعم. بالتأكيد سنأتي لدمشق في العصر المملوكي في سياق هذه الحلقة، لكن قبل ذلك كان هناك حروب أيضا عن المغول، هجموا دمشق. كيف سقطت دمشق في يد المغول؟
0: هذا الأمر يرتبط بهولاكو خان، وأنا دائما أقول موجات، يعني المغول، موجة هولاكو، موجة غازان، موجة تيمور لانغ، لأنه اجتاحت موجات، اجتاحت العالم. تقريبا عام 617 بدأ المغول يجتاحون العالم قيادة هولاكو،
1: قادمين من
0: اجتاحوا خراسان، اجتاحوا بعد خراسان العراق، ثم وصلوا إلى بلاد الشام ودخلوا حلب ودمروا حلب واستباحوها، ثم إلى حماة، ثم إلى حمص، ثم ذهب وصلوا إلى دمشق. وسيطروا على دمشق واستباحوا دمشق، ومن دمشق أرادوا التوجه نحو مصر ونحو المغرب. فأرسلوا رسالة إلى المظفر قطز، كان سلطان المماليك في ذلك الوقت، وطالبين منه الاستسلام. وكانت العادة في تلك الأزمنة في زمن الحروب المغولية أن تستسلم المدن قبيل وصول المغول، خوفا ورعبا.
1: هذا حصل مع دمشق،
0: وتجنبا
1: لم تكن هناك مواجهة عسكرية
0: يعني لم تكن تلك المواجهة. لكن الذي حدث مع المظفر قطز ومع المماليك، مع أن دولتهم كانت ناشئة،
1: طور النشأة،
0: الذي حدث أن قطز اجتمع مع مجلس المشورة، وكان آنذاك بيبرس أميرا، اجتمع مع مجلس المشورة وقرروا بخطوة يعني عدها البعض جنونية، التصدي للمغول.
1: هنا نتحدث أن دمشق احتلت من قبل المغول.
0: تماما. فكانت رسالتهم ل هولاكو بقتل رسل هولاكو، هذه كانت رسالة قاسية جدا لهولاكو. هنا طبعا هولاكو توجه نحو مصر، وكانت معركة عين جالوت الشهيرة سنة 658 للهجرة. الذي جرى في عين جالوت هو خطط، يعني كان هناك تفكير عظيم جدا. أولا كان هناك دور للعلماء في التحفيز على الجهاد وعلى قتال المغول، وعلى جمع التبرعات، وصارت النساء ترمي من البيوت الذهب من أجل تمويل الحملات، وكان العز بن عبد السلام سلطان العلماء له دور كبير جدا في الفتاوى للجهاد وفي

0: التحريض على القتال وفي التحفيز وفي التبرعات.
1: نعم.
0: بالإضافة للخطط العسكرية التي وضعت، وبالفعل تم جر المغول إلى كمائن محكمة وإلى أحراش وإلى أودية، واستطاع المماليك أن ينتصروا انتصارا ساحقا رائعا على المغول. يعني في ذلك الوقت هذا الأمر عد تحقيقا لمعجزة، تصدي المغول، وخاصة هولاكو، يعني بعد أن أرسل كتبغا وقتل كتبغا كذلك الأمر، قائد جيش المغول. الآن هنا النقطة، هنا يعني هنا قطز، وكان لبيبرس
1: قيادة قطز
0: طبعا، وبيبرس كان له دور عسكري كبير جدا.
1: نعم.
0: في المعركة توجه قطز نحو الشام وحرر بلاد الشام وحرر دمشق، ثم أرسل نوابه ليثبت الحكم العسكري السياسي والإداري على بلاد الشام وعلى دمشق. بالتالي عادت دمشق وحررت دمشق من المغول على يد المماليك وعلى يد المظفر قطز.
1: هنا كان بيبرس في
0: يعني كان من الأمراء ومن القادة العسكريين.
1: بيبرس الذي نحن الآن في مكتبته، المكتبة الظاهرية.
0: نعم.
1: في دمشق،
0: في ضريحه، في مكان. نعم. ضريحه. طبعا بيبرس يعني هناك مفارقة حقيقة. الآن نحن نجلس في المدرسة الظاهرية، المكتبة الظاهرية التي تنسب للظاهر بيبرس المدفون هنا.
1: نعم.
0: كان قد دفن في قلعة دمشق القريبة جدا، ونقل فيما بعد للمكتبة أو للمدرسة الظاهرية، ودفن بجانبه ابنه الملك السعيد. سبحان الله، يعني بيبرس المستشرقون يلقبونه بصلاح الدين الثاني.
1: نعم.
0: لأن أعماله شابهت أعمال
1: صلاح الدين.
0: وصلاح الدين هو صلاح الدين الأول. لاحظ مقام صلاح الدين في المدرسة العزيزية خلفنا، تقريبا بينه وبين ظاهر بيبرس قريب من 100 متر، والمسافة الزمنية بين ظاهر بيبرس وصلاح الدين هي 100 سنة. يعني هذا صلاح الدين الأول، هذا صلاح الدين الثاني، بينهما 100 عام، والآن دفنا على مسافة 100 متر من بعضهما البعض. سبحان الله.
1: هذه المفارقة ربما يعني تحمل كثير من الدلالات.
0: نعم.
1: إذا تشابه يعني كما أشرت دكتور، تشابه الرجلان في في في طريقة الحكم وفي.
0: نعم.
1: إدارة البلاد.
0: طبعا هنا 658 والانتصار في عين جالوت وتحرير بلاد الشام، في هذا العام أيضا تسلم الظاهر بيبرس السلطنة. نحن نقول دائما هناك مؤسس زمني للدول.
1: نعم.
0: وهناك مؤسس حقيقي. المؤسس الزمني لدولة المماليك يعني نجم الدين أيوب أو شجر الدر أو المعز أيبك على خلاف كما قلنا، لكن هذا زمنيا، يعني 648 للهجرة.
1: نعم.
0: هذا عام تأسيس دولة المماليك الزمني. لكن المؤسس الحقيقي هو الظاهر بيبرس. المؤسس الحقيقي هو الظاهر بيبرس.
1: نعم.
0: يعني لما قام به من أعمال وتوطيد ومؤسسات وبعد كبير جدا، وإحياء للخلافة العباسية، كان ذكاء كبير جدا من الظاهر بيبرس في إحياء الخلافة العباسية. الدولة العثمانية، يعني عندما نتكلم عن المؤسس عثمان، مؤسس زمني.
1: نعم.
0: لكن من هو المؤسس الحقيقي
1: للدولة العثمانية؟
0: هو أورخان حقيقة، اللي تحولها إلى دولة مؤسسات. أورخان ابن عثمان ابن. نعم. أرطغرل ابن سليمان شاه.
1: نعم. الآن دمشق تحت الحكم المملوكي.
0: نعم.
1: كيف كانت تدار؟
0: يعني أنت هنا انتقلت ربما إلى الجانب الإداري
1: تماما
0: في موضوع دمشق.
1: نعم.
0: المماليك حولوا دمشق إلى نيابة، وكلمة نيابة يعني إعطاء اهتمام كبير لها من ناحية التمويل، من ناحية عدد الجيش، بسبب الموقع.
1: نعم.
0: بسبب الموقع، فصار نائب الشام كأنه هو السلطان في بلاد الشام، كأنه هو السلطان، سلطان المماليك في مصر، نائب الشام كأنه هو السلطان.
1: يعني الدولة المملوكية هي مركزها كان في مصر.
0: طبعا القاهرة كانت. نعم. العاصمة. الشام دمشق القلقشندي.

0: يقول في صبح الأعشى هو من علماء التاريخ الإداري طبعا من علماء عصر المماليك، يقول عندما يذكر نائب الشام يعني نائب دمشق. فكانت دمشق نيابة كبيرة جدا، لاحظ يتبع لهذه النيابة تخيل غزة التي تحولت فيما بعد أيام الناصر محمد بن قرؤون إلى نيابة. إذا غزة كانت تتبع دمشق، بيت المقدس كان يتبع دمشق، يتبع نيابة دمشق. فإذا موضوع نيابة دمشق لماذا أعطيت كل هذه الأهمية؟ بسبب الموقع، بسبب أنها في مواجهة التصدي للصليبيين على السواحل أو انطلاق الهجمات منها باتجاه السواحل. لذلك وجدت جيوش كبيرة في دمشق، ومولت بشكل أكبر من غيرها. وأعطي نائب دمشق صلاحيات واسعة، وكان لديه حجاب ووزراء إلى غير ذلك، أشبه بدولة لوحده.
1: هذا ما ميز النظام الإداري فيها في دمشق، النيابة
0: طبعا كنيابة، كنيابة واسعة لها سلطات وصلاحيات واسعة. كما قلت هذا منبثق من أهميتها الكبيرة جدا كموقع،
1: وهذا ما انعكس أيضا على دمشق بشكل عام، على الحياة اليومية، على سنتطرق طبعا لهذه الأمور في سياق الحلقة. العمران، الإعداد العسكري وما إلى ذلك. لكن السؤال دكتور، بما أننا نتحدث عن الدور العسكري، الدور العسكري الذي لعبته دمشق في الدولة المملوكية،
0: عندما ننظر أن المماليك في أيام الظاهر بيبرس أسسوا أو جعلوا الجيش ثلاثة جيوش،
1: نعم،
0: جيش في القاهرة، وجيش في حلب، وجيش
1: في دمشق.
0: هذا مدلوله كبير وكبير جدا، وبعشرات الآلاف طبعا كان.
1: نعم.
0: هذا يعني أن دمشق مركز أساسي لي مركز عسكري أساسي لدولة
1: المماليك.
0: أمر آخر حقيقة لم أجد من تطرق له، أن مصنع المنجنيقات، القوة المدمرة لدولة المماليك وصانعة انتصارات المماليك الذين صفوا الوجود الصليبي وأوقفوا الزحف المغولي، مصنع المنجنيقات كان في دمشق، وكان يؤتى بالأخشاب من أشجار الغابات وأشجار لبنان، شجر جبل لبنان إلى غير ذلك، وتصنع المنجنيقات. والمنجنيقات الدمشقية كانت عملاقة، يعني ذكر المؤرخون أن المنجنيق الواحد كان يجر عشرات الثيران أو الجمال، ويتم أخذه إلى مكان المعركة وأحيانا في الجبال فيفكك ثم يعاد تركيبه، وتفكيكه وتركيبه كان يحتاج إلى ساعات.
1: نعم.
0: وذكر ابن عبد الظاهر المعاصر لدولة المماليك، تكلم عن، كان يسمى المنجنيق تسميات مثل قشتمر، تكلم أثناء حصار قلعة صهيون أن منجنيقا اسمه قشتمر كان يرمي القلعة فيدمر منجنيق، ثم يدار جهة أخرى فيرمي القلعة فيدمر منجنيق آخر، ثم يتم توجيهه توجيه آخر فيرمي القلعة فيدمر منجنيقا آخر.
1: نعم.
0: قوة مدمرة.
1: هذه الأسماء دكتور، عفوا للمقاطعة، هذه الأسماء
0: مملوكية،
1: يمكننا أن يعني نسقطها اليوم على طراز أو الصواريخ أنواع
0: طبعا،
1: والطائرات أنواع أيضا كانت تسمى بذلك العصر أصناف. نعم. المنجنيقات.
0: صحيح. هو نفسه ابن عبد الظاهر يتكلم عن حصار المرقب، وأن أحد المنجنيقات كان يرمي بحجر زينته 120 رطل دمشقي، يعني بما معنى 300 كيلوغرام. هذه الحجر الذي كان يرميه هذا المنجنيق. وستيفن رنسيمان المؤرخ الحروب الصليبية تحدث أيضا عن منجنيقات لم يسمع بمثلها.
1: نعم.
0: وهذا الأمر لم يكن فقط يعني أنه على مستوى أنه التصنيع، كان هناك خبراء. لذلك هناك كتاب مملوكي عصر المماليك، ابن أرمغة الزردكاش اسمه، الكتاب عنوانه

0: الأنيق في المناجنيق. يعني هذا الكتاب هو عن كيف كان كيف كانت تصنع المنجنيقات في عصر المماليك. إذن أن دمشق كانت تصنع المنجنيقات، وأحد المعارك قدمت دمشق، وهي معركة مهمة جدا، هي تحرير عكا. عندما نقول تحرير عكا يعني آخر معقل للصليبيين في بلاد الشام. استخدم 92 منجنيقا كلها صنعت في دمشق. فلاحظ الوزن العسكري الكبير جدا لدمشق في عصر المماليك.
1: هذا يعني هذه الميزة التي امتازت بها دمشق، هل لأنها ربما قريبة كما أشرت إلى أنها قريبة من خطوط التماس مع البيزنطيين، يعني بحكم الموقع، فبالتالي مضطرون لأن يعززوا هذه الصناعة وأن يبتكروا أدوات جديدة.
0: هو دائما التطور العسكري كان يفرض على المماليك طريقة إدارة البلاد. يعني لما تعرضت مثلا صفد لم تكن نيابة، لكن لما تعرضت إلى هجوم أدرك الظاهر ببس أهمية تحويلها إلى نيابة. يعني عندما تحول إلى نيابة تعطى أهمية أكبر وقوات عسكرية أكبر وتمويلات أكبر. فهو الظرف العسكري بالدرجة الأولى هو الذي
1: يحتم
0: تماما. فدمشق طبعا كموقع معروف، وخاصة في مواجهة الصليبيين بشكل أساسي، كما حلب يعني كانت في ذلك الوقت جعلوها نيابة. لماذا؟ لأنه كانت في مواجهة المغول في الشمال. يعني من هناك يدخل المغول. فالسبب العسكري بالدرجة الأولى كان غير العراقة هذه المدن طبعا عبر التاريخ.
1: الآن على ذكر المغول، كيف واجهت دمشق هذا الخطر؟ ونتحدث هنا عن هنا قصة ربما لتيمور لانك، يعني أو تحول في حياة تيمور لانك.
0: مواجهة دمشق للمغول تكلمنا عن شيء من ذلك. نعم. مع
2: وعز الشرق أوله دمشق.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لكن كما أنا نوهت في البداية، أنا أسميها موجات، يعني موجة هولاكو، جاءت بعد ذلك موجة غازان.
2: غازان،
1: وغازان حاول يعني عدة محاولات أن يسيطر على دمشق، كان هناك صراع على دمشق.
2: نعم.
1: من أهل خانات فارس أو مغول فارس، توجهات كبيرة جدا لأهمية دمشق كمعبر إلى مصر وإلى المغرب وإلى أوروبا حتى. ذاك عين جالوت، المؤرخون الغربيون يقولون عن معركة عين جالوت أنها أنقذت حتى أوروبا، يعني المماليك حققت، لأن المغول كانوا ماضين في التدمير. فغازان كان له هذا التوجه، كان يريد أن يسيطر على دمشق، وحاول عدة مرات في عدة معارك، سنة 699 وسنة 700 وسنة 702 للهجرة. في هذه السنوات حصلت عدة معارك، معركة مجمع المروج أو وادي الخزندار، هذا فينا حمص وحماة. من هناك انتقل الصراع، بعد أن هزم المماليك انتقلوا إلى دمشق، فلاحقهم آنذاك غازان إلى دمشق. ثم حاول محاولة ثانية في معركة شقحب، كذلك الأمر. فهذه المحاولات بعضها نجح وبعضها لم ينجح، تدل على أهمية دمشق، خاصة في الصراع السياسي والعسكري، وخاصة كمنطقة استراتيجية ومنطقة عبور وقاعدة. تيمور لنج الشيء نفسه، يعني تيمور لنج عام 803 أيضا توجه نحو حلب، وبدأ يتوجه من حلب نحو دمشق. أنه كان غازان وإن كان تيمور لنج، عندما دخلوا كان المغول يدخلون المدن، ولما دخلوا دمشق كانوا يقومون بالاستباحة والتدمير والإحراق والإغراق وإلى غير ذلك، يستبيحون كل شيء. فتيمور لنج أيضا حاصر دمشق وحاصر قلعتها، وصمدت صمودا كبيرا وعظيما، وإن كان من الأهالي وإن كان من الحاميات، وكان هناك العلماء الذين كانوا يحفزون على المقاومة. وحقيقة صدف أن كان المؤرخ الكبير ابن خلدون موجودا في ذلك الوقت في دمشق، لما كان تيمور لنج محاصرا لدمشق، وتم اختيار ابن خلدون لخبرته. عمل كقاضي وخبرته العملية في الحياة الإدارية، تولى مناصب كثيرة إدارية. تم اختياره ليفاوض تيمور لنج، وحاول ابن خلدون في محاورته لتيمور لنج أن يجنب دمشق ويلات ما سيقوم به المغول. وتم الاتفاق على أن يدخل تيمور لنج دمشق دون أن يستبيحها، لكن غدر بدمشق وبأهل دمشق تيمور لنج، واستباح دمشق وأحرقها. لذلك دائما نقول، يعني عندما يذكرون البيوت الدمشقية نقول لهم هذه ليست بيوت دمشقية الآن في دمشق، هذه بيوت مملوكية، لأن المغول وتيمور لنج دمروا دمشق. وهذا الآن الموجود النمط
2: عمارة مملوكية
1: المملوكي. أما البيوت الدمشقية ربما هذه المرسومة في فسيفساء الجامع الأموي، اللي هي أشبه ب قصور
2: ستأتي كثير.
1: والتي من وصفها حماد الراوي.
2: الكثير سيعترض ربما على هذا الكلام دكتور، يعني
1: أنا أقول ربما، يعني نحن هذه إحدى الرؤى التي ربما تتطابق مع بعض الروايات، كما أقول مع حماد الراوي بيوصفه لبيوت الدمشقية وأن أعمدتها تكاد تكون من الذهب و إلى غير ذلك. لذلك أنت ترى بالفسيفساء ترى بيوت وترى أشجار تملأها وترى ارتفاعات و يعني أشبه بقصور، طبعا لعلها البيوت الدمشقية.
2: نعم، هنا بما أنك تطرقت للحديث عن البيوت الدمشقية نتحدث قليلا عن العمارة في العصر المملوكي خاصة في دمشق.
1: رحم الله صلاح الدين المنجد كان يقول أهم كتاب عن دمشق بعد تاريخ ابن عساكر هو الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي، أحد أكبر علماء عصر المماليك. وهو توفي مع بداية العثمانيين، يعني وفاته 927 والمماليك انتهوا 923، فلذلك حفظ لنا مدة كبيرة جدا، فأرخ لي المؤسسات العلمية في دمشق، أرخ لي مئات الأوابد التاريخية من أعظم الكتب الدارس في تاريخ
2: المدارس.
1: استعراض هذه المدارس يحتاج حقيقة لحلقات، لكن سأذكر ما ميز دمشق عن بغداد وعن القاهرة في ذلك الوقت. تميزت دمشق عن بغداد والقاهرة بكثرة المدارس التي في عصر المماليك التي فاقت 100 كمدينة. عندما نقول مدارس أشبه بجامعات لأنها تخصصية، وهذه الميزة الثانية أيضا تفوقت على بغداد وعلى القاهرة بالتخصص. لذلك نجد مدارس للشافعية فقط، مدارس للحنابلة فقط وهكذا، ونجد مدارس للمذاهب الأربعة فقه مقارن، ونجد مدارس للطب فقط، ونجد مدارس لعلوم القرآن، ومدارس للحديث، شوف التخصص، مدارس للطب. إذن حدث تخصص بأعداد كبيرة جدا من المدارس والمؤسسات العلمية في عصر المماليك. من كان يقف نعود للأوقاف يعني على هذه المدارس أو يقيم هذه المدارس، حقيقة تجد أن ربما كل فئات المجتمع كان لهم دور في تأسيس هذه المدارس. نجد في الكتب نساء أوقفنا مدارس، نجد تجار أوقفنا مدارس، نجد أحيانا أعاجم كما تذكر الكتب أوقفوا مدارس في دمشق، بالإضافة للمدارس الأميرية والمدارس السلطانية، المدارس التي أسسها الأمراء
2: والسلاطين،
1: وكانوا محبين جدا للعلم وللعربية، والمماليك خرج منهم علماء وخرج منهم مفسرين وخرج منهم عمالقة في علم الحديث وفي علوم القرآن.
2: أمثال
1: يعني كثر، يعني من المؤرخين ابن تغري وردي، يعني مثلا على سبيل المثال من الأدباء ولا خليل بن أيبك الصفدي، من
2: مفسرين
1: وعلماء الحديث هناك العديد منهم، لكن أشهرهم يعني أحاول أن أستذكره وهو عملاق حقيقة، وربما تتزاحم الأسماء عندما نذكر هؤلاء العلماء. من كبار علماء
2: ربما يأتي في سياق هذا،
1: سبحان الله، يعني
2: يخطر بالك في سياق هذه الحلقة،
1: لكن هم كثر يعني، وألفوا مؤلفات كثيرة وأتقنوا اللغة العربية وصنعوا معاجم كذلك الأمر، قدموا إنجازات فكرية بالإضافة لأهالي بلاد الشام.
2: أتقن اللغة العربية، تستوقفني هذه العبارة، أصل المماليك ربما هم في الغالب ليس عربيا، أعاجم،
1: هم أعاجم،
2: هل منهم عرب؟
1: لا يوجد عرب،
2: لا يوجد عرب
1: المماليك طبعا.
2: تمام. الوضع الاقتصادي دكتور في إبان، بداية كم استمرت الدولة المملوكية في
1: الدولة المملوكية؟ قرابة 3 قرون إلا ربع،
2: 275 تقريبا
1: من سنة 648 استلمت الحكم الأيوبيين، ثم سلمت الحكم للعثمانيين 923 للهجرة.
2: سلمت بمعنى أن
1: يعني بما معنى

0: الاقتصاد يعني إذا ما أردنا أن نتحدث عنه نستذكر ليس دمشق فقط، بل نستذكر التوسع العمراني. يعني في عصر المماليك ظهر بشكل واضح الخروج خارج السور، ظهرت أحياء جديدة وواضحة. على سبيل المثال أبرزها حي ساروجة الواسع جدا، كما يسمي البعض اسطنبول الصغرى. فالتوسع هذا والتوسع باتجاه أيضا الاهتمام بالغوطة، والغوطة هي الشريان الاقتصادي الأساسي، والاهتمام بالزراعة وبالري، أن أنتج اقتصاد قوي جدا وعلى مستوى العالم في ذلك الوقت. هناك كتب مملوكية رصدت ذلك، منها نذكر أمثلة هي كثيرة، ضرب الحوطة على جميع الغوطة لابن طولون، يستعرض كل بلدات الغوطة وكل غوطة ماذا تنتج من
1: خيرات،
0: خضار ومن فواكه ومن مزروعات، ماذا تقدم من صناعات. وطبعا هو كتاب صغير لكن مهم جدا أنه يرصد بشكل يعني سردي كبير هذه الأمور. كتاب آخر نزهة الأنام في محاسن الشام لأبي التقى البدري، أيضا أبو التقى البدري كذلك الأمر تكلم بالتفصيل عن زراعات وصناعات دمشق وعن أنواعها. كان الزراعات المختلفة، يعني يتكلم مثلا أنه والله في دارية المشمش كان فيه 21 نوعا، وكذلك العنب المشهورة به دارية. لذلك ظهرت، نذكر من الشباب، شباب الثورة في دارية أسسوا خلال الثورة مجلة عنب بلدي، ولا تزال قائمة. فدارية مشهورة
1: بالعنب.
0: ولاحظ يعني إذا ما استعرضنا ربما بعض القصص تعبر أكثر. يعني مثلا يقول أبو التقى البدري أنه كان الفقير يضع مكتله على ظهره، يعني واعى، يضع مكتله على ظهره ويمشي في بساتين دمشق، خاصة بساتين صالحي دمشق أو غوط دمشق، لا يخرج منها إلا وقد امتلأت بكل أنواع الفواكه من المتساقط، إشارة إلى كثافة المزروعات. أيضا يذكر عن تاجر من القاهرة زار صديق له تاجر في دمشق في الجسر الأبيض. طبعا الجسر الأبيض هي تسمية من أيام السلاجقة، كان جسر حجارته بيضاء، هي ليست تسمية حديثة طبعا. فجلس على مصطبه دار هذا التاجر، والساقية أو النهر أو أحد فروع
1: يمر من
0: نهر يزيد، نهر تورا، نهر يمر من جانبي، فأكل من جميع أنواع الفواكه التي تمر في الليل. فقال لي صاحبه التاجر الدمشقي، قال له أنت لا تحتاج يعني أن تشتري فواكه
1: جاهزي.
0: فقال له أحيانا أخذ من النهر وأبيع. يعني لاحظ بالإضافة لموضوع الري، يعني كانت المياه تدخل وتخرج، تدخل بيوت دمشق وتخرج، استخدام المياه
1: هذا
0: بطريقة هيدروليكية.
1: نعم، وظيف هذا الاستخدام بطريقة يعني هذا الاستخدام برز في العصر المملوكي أم أنه ربما كان في عصور سابقة بهذا الشكل؟
0: يعني كما قلنا نحن في الحلقات السابقة أنه كان موجودا لكن
1: بطريقة
0: أخذ أوجهه في عصر المماليك. في الصناعات يعني نجد صناعات تخصصية جدا مهمة، صناعات نسيجية وقطنية كانت تصدر في ذلك الوقت، صناعات غذائية، المشمش وقمر الدين التي اشتهرت به دمشق، وصناعة السكر. ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار يتحدث عن صناعة السكر كذلك الأمر، ومصانع السكر، استخدام السكر في الحلويات، كان هناك سوق الحلويين لبيع الحلويات. فاستمرت الأسواق وازدهرت بشكل أكبر. وعن هذا انعكس الصناعات على الصناعات الفنية. عصر الترف الفني هو عصر المماليك، وأجمل

0: من التحف الزجاجية والخزفية والنحاسية والخشبية،
1: في العصر
0: أفخمها اليوم في المتاحف العالمية هي من عصر المماليك، هو عصر الترف الفني. وهذا نجده في موظف أيضا ليس على مستوى الحرفيين الذي كانوا أيضا منتشرين ولهم أسواق ولهم أعمال وكان لهم نقابات. يعني إيرا مرافين لابيدوس هذا المستشرق الأمريكي كتب كتاب مدن إسلامية في عصر المماليك، فتحدث عن دمشق وتحدث عن النقابات الحرفية. إذن الحرفيين كانوا منظمين ضمن نقابات تحميهم وتدافع عنهم وتمولهم. لذلك لا أظن أن عصرا من العصور إلى اليوم إلى اليوم قدم إنجازات فنية حرفية كعصر المماليك.
1: ربما النقابات أو موضوع النقابات هو ما عزز هذه الـ هذه الـ
0: دائما التنظيم. يعني يعني أي شيء قوته في نظامه تكمن في قوته، في عندما تنظمه وتضبطه تستطيع أن توجهه وقتها، وهذا ما حدث. لابيدوس يعني يتكلم بإعجاب كبير عن طريقة إدارة المماليك للمدن وخاصة إدارة دمشق، ويتكلم عن تنكزل هذا الوالي الذي استمر طويلا في دمشق، الإصلاحات وإصلاحات ترع المياه التي قام بها ويعدها من الإنجازات العظيمة في الدول. هذا كله لصالح الزراعة والصناعة وإقامة الجسور. عندما نقول الجسور يعني ولا نقرأ في صبح العشاء أو في التعريف لابن فضل الله العمري أو غير هذه الكتب كلمة الجسور، الجسور يعني السدود. إقامة السدود كان من أجل أيضا نهضة الزراعة والصناعة. التجارة أخذت مدى كبيرا، يعني نجد شبكة من التبادل التجاري بين المدن، دمشق ومع بيت المقدس ومع القاهرة ومع بلدان الشمال وبلدان الجنوب، شبكة اتصالات تجارية عظيمة جدا في عصر المماليك، لدرجة أن نحن نعلم أنه أحد أكبر أسباب سقوط دولة المماليك هو سبب تجاري، سبب طرق تجارية. عندما البرتغاليون حولوا الطرق التجارية نحو رأس رجاء الصالح فأصابوا الطرق التجارية المملوكية في مقتل. إذن الطرق التجارية المملوكية كانت عالمية وحققت حقيقة مردودات هائلة جدا، انعكس في ثروات أيضا يذكرها العلماء.
1: تحدثت قبل قليل عن الحياة العلمية بشكل موجز في هذه في بداية هذه الحلقة. الآن نفصل قليلا عن الحياة العلمية والفكرية أيضا في العصر المملوكي، كيف كانت في دمشق؟
0: نعم، دائما العلماء هم يمثلون الحياة الفكرية، فنجد يعني مثلا علماء فن العمارة يقولون العصر الذهبي للعمارة الإسلامية هو عصر المماليك.
1: المماليك،
0: ويعني أنا أقول يعني للأسف ودائما أقول هذا للطلاب في الجامعة أنه ماذا تعلمون عن إنجازات المماليك في دمشق، مع أن دمشق أكثر من 60% من دمشق هي مملوكية، أكثر من 60% من الجامع الأموي مملوكي، كله تجديدات المماليك.
1: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنها جددت.
0: نعم.
1: بين الاجتياح.
0: طبعاً. المأذنة الغربية أو تسمى مأذنة قايتباي المملوكي، المأذنة الغربية للجامع الأموي، هي صنفوها العديدين من الغربيين كأجمل مأذنة في العالم. تخيل هذا، هذه بنيت في بعد حريق وقت، بنيت في القرن الثامن الهجري. يعني أنت تتحدث عن زمن ما كانت فيه كل هذه التقنيات والرافعات، ولاحظ دقة الفن ودقة صناعة هذه المأذنة التي تعبر كغيرها، يعني هي نموذج عن المآذن المملوكية وعن فن العمارة المملوكي. أيضا علماء الطب قالوا العصر الذهبي للطب العالمي هو عصر المماليك، وبشكل خاص وجود ابن النفيس هذا العالم العظيم.

0: وابن النفيس نعلم أنه هو مكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى، مع أنه أنا بصراحة وجدت لي سبق من سبقه علي بن العباس يقال المجوسي، لكن أسلم وحسن إسلامه، فأنا أقول لهم الأهوازي من أهواز العراق. كان له سبق لابن النفيس، ربما ابن النفيس توسع في ذلك، لكن السبق لعلماء الحضارة العربية الإسلامية، وهذا الأمر لم يعرف. يعني كان يسجل أن مكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى، ونحن نستفيد في هذا الأمر أنه يتعلق بإبداع دمشقي
1: أكيد،

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم في هذا الموجز. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث أولويات العمل مع مديري الشؤون السياسية والبريد والأحوال المدنية. إدانات عربية ودولية واسعة لتفجير دمشق والتأكيد على دعم سوريا ومحاسبة الجنات. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد. رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي يجري برفقة وفد من المستثمرين السعوديين جولة في محافظة اللاذقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية في المحافظة. وفي الخبر الأخير، مباحثات سورية سودانية لتعزيز أفاق التعاون في تحديث الإدارة العامة وتعزيز التكامل المؤسسي. ختام الموجز، هذه تحية وإلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: في عام 1923 طبيب مصري محي الدين طاطاوي تقدم في جامعة فرايبورغ في ألمانيا للدكتوراه. أثناء التحضير للدكتوراه في الطب أطلعوه هناك من ضمن عمله، يعني في الأطروحة أراد أن يطلع على مخطوطات، منها مخطوطات ابن النفيس في ألمانيا وعن مخطوطاتنا في البلدان العالمية. فاكتشف هذه الأمور وأجرى دراسات وتعمق ومقارنات، فأعلم في دفاعه في الأطروحة، وهذا الكلام تنقله أيضا زيغفريد هونكي المستشرقة الألمانية الشهيرة في كتابها شمس العرب تسطي على الغرب، كشف أن من أبدع
3: هو ابن
2: دورة دموية الرسول، اكتشف هو ابن النفيس، وأن هارفي وسارفيتوس سارقين. يعني أخذا حرفيا من ابن النفيس، اطلعا على مخطوطات ابن النفيس. طبعا هذا أحدث جدل في أوروبا، كما يقول المستشرق الشهير ماكس مايرهوف الذي نقل كل هذه الأمور وأعلنها، أحدث ضجة في ألمانيا وشكلت لجنة للنظر في هذا الأمر، تبين للجنة أن كلام الطاطاوي دقيق جدا، وأعلن منذ ذلك الوقت أن مكتشف الدورة الدموية الرئوية الصغرى هو ابن النفيس وليس هذين العالمين الغربيين. هذا إنجاز عظيم جدا من دمشق التي أسست لعصر

0: ذهبي في الطب. عندما نذكر دمشق كذلك الأمر نذكر ابن الشاطر، ابن الشاطر الدمشقي، هذا العالم الفلكي الميكانيكي الجغرافي، عالم مبدع، عالم عظيم جدا. ابن الشاطر قبل أن أخوض في بعض تفاصيل إنجازاته، وبما أننا قريبين من الجامع الأموي، له إنجازات في الجامع الأموي. كان ساعة تسمى البسيط كانت موضوعة في الجامع الأموي من صناعة ابن الشاطر الدمشقي. مئذنة العروس، في أعلى مئذنة العروس هناك مزولة ابن الشاطر، لكن هنا في الموضوع لبس.
1: نعم.
0: الآن الموجود، المزولة الموجودة في أعلى مأذنة العروس هي مزولة الفلكي محمد الطنطاوي تقريبا عام 1883. حاول أصلاح مزولة ابن الشاطر وهي رخامة وعليها حسابات فانكسرت، فصنع واحدة جديدة. فهذه إذن الموجودة هي للطنطاوي. الأصلية أين هي؟ الأصلية موجودة في المتحف الوطني
1: في دمشق.
0: تتبعنا حتى وجدناها في المتحف الوطني في دمشق، نقلت إلى هناك، وحتى وجدنا في المتحف الوطني اسطرلاب للشيخ أو للفلكي محمد الطنطاوي كذلك الأمر. إذن ابن الشاطر هذا العالم الذي أخذ صفة عالمية،
1: نعم،
0: باكتشافه للنظام الشمسي وبتحييد كوبرنيكوس عن عرش هذه الأسبقية ووصمه بالغرب بأنه لص وسارق، هذا الأمر موثق عند الغربيين. مثلا كتاب توبي هف العالم الأمريكي فجر العلم الحديث، يعني نعم. من يقرأ عنوان هذا الكتاب ماذا يظن؟ نحن نتكلم عن عالم دمشقي.
1: نعم.
0: تخيل الغرب يهتم به أكثر منا، وضعوه في قمة العلم. فجر العلم الحديث يعني الكتاب، سأقرأ كتاب سيتكلم عن علم الحديث، وإذا به يتكلم عن ابن الشاطر. يقول هذا من علماء الفجر العلم الحديث وليس فقط علماء عصر المماليك في دمشق.
1: نعم.
0: لماذا يسرد إبداعاته العظيمة ويكشف عن اكتشاف مخطوطاته في منزل كوبرنيكوس في بولونيا؟
1: نعم.
0: فوجدوا تطابق
1: بين
0: وبالتالي تم إعادة السبق للإبداع لي ابن الشاطر، ووصم كوبرنيكوس بأنه لص وسارق. إبداعات ابن الشاطر لا تنتهي، ربما بيجي هناك إبداع عالمي. دائما نقول الساعات السويسرية، يعني لماذا لا نقول الساعات الدمشقية؟ يعني ابن الشاطر أول من اخترع ساعة ميكانيكية في التاريخ، حولها، كانت الساعات قبله تصنع من الأخشاب وصنعها من المعدن، كانت الساعات قبله تدار بقوة الماء وجعلها تدار بقوة الميكانيك، كانت قبله تبلغ نصف متر، متر أحيانا أمتار الساعة، هو جعلها بضعة سنتيمترات. هذا إبداعات هذا العالم الكبير ابن الشاطر الدمشقي. وفي المكتبة الوطنية في دمشق يوجد، أنا رصدت وعندي أرقام مخطوطات ابن الشاطر موجودة غير محققة للأسف، لا تزال مخطوطة بخط ابن الشاطر، يجب أن تحقق وتخرج إلى النور.
1: نعم. المماليك ظلموا دكتور بتوصيف؟
0: نعم.
1: أو بحسب الروايات والقراءة التاريخية لهم يوصف عصرهم أحيانا بعصر الانحطاط.
0: نعم.
1: هل هذا التوصيف يعني منصف للمماليك أم مجحف؟
0: هو لا ندري من ظلم عصر المماليك، لا ندري هل هو هذا الظلم عن قصد أم عن جهل.
1: نعم.
0: أم عن توهم، يعني توهم هؤلاء أن إسقاط هولاكو لبغداد،
1: نعم،
0: سنة 656 هو نهاية للحضارة العربية الإسلامية، هكذا توهموا، ونسوا أن عصرا قام بعد ذلك هو عصر المماليك، العصر الذي أحيا العلم من جديد، عصر إنجازات وإبداعات.

0: بعت من جديد. أنا لو أخذت بعض الأمثلة، لو أخذت أحد عمالقة الغرب، كارل بروكلمان الشهير، له كتابان، كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية وله كتاب تاريخ الأدب العربي. في كتاب تاريخ الشعوب الإسلامية يصف عصر المماليك بأنه عصر تخلف وانحطاط، وعصر لا أبداع فيه بالكلية، لا أبداع فيه بالكلية. عندما نذهب إلى كتاب تاريخ الأدب العربي نجده يخصص مجلدة كاملة ضخمة فقط للعناوين التي ألفت في عصر المماليك وفي مختلف العلوم والفنون النظرية والتطبيقية
1: كيف يستويان؟
0: يعني يناقض نفسه.
1: نعم.
0: جاستون فيت المستشرق الفرنسي، ننوع بين ألماني وفرنسي، يقول أنه عصر المماليك، لاحظ، 3 قرون لم ينتج إلا عالما واحدا وإلا كتابا واحدا، لم ينتج إلا ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون. تخيل، يعني هذا ظلم ما بعد الظلم. لذلك هناك من سار على نهج هؤلاء وظلم عصر المماليك. انطلقت دراساته من دراسات المستشرقين، لم تنطلق من دراسة تأصيلية حقيقية، مثل أنور زقلمة، مثل طه حسين ظلم عصر المماليك، فيليب حتي ظلم عصر المماليك، للأسف الشديد كل هؤلاء. فإذا ظلم عصر المماليك ظلم كبير جدا. والآن كنا نتكلم، يعني هو العصر الذهبي،
1: العصر الذهبي لدمشق،
0: للعمارة، والعصر الذهبي للطب، وفيه العمالقة. يعني كمؤرخين يكفي أن نقول ابن خلدون. كعلماء في العلوم الدينية، لا أريد أن أفرع كثيرا من العلوم الدينية، يكفي أن نقول الإمام الذهبي مؤرخ الإسلام، يكفي أن نقول ابن حجر العسقلاني، يكفي أن نقول ابن كثير، يكفي أن نقول ابن قيم الجوزية، يكفي أن نقول ابن تيمية. إذا ذهبنا إلى أي علم من العلوم سنجد فيه إبداعات علماء العربية. العمالقة، من هم علماء العربية العمالقة؟ ابن مالك وابن هشام وغير هؤلاء. طيب، أين عاش؟ متى؟ في أي عصر عاشوا؟ عاشوا في عصر المماليك وفي دمشق. يعني أينما وجهت، وأنا دائما أتحدى، أقول التحدي العلمي طبعا، أقول لهم أينما دخلتم لمكتبة خاصة أو عامة ستجدون أن أكثر من 60% من محتوياتها والمؤلفات التي فيها تعود لعصر المماليك. المستشرق جيب قال العصر المماليك وعصر الزخم في الإنتاج التاريخي. يعني كيفما تكلمنا سنجد إنجازات كبيرة. عصر الموسوعات الكبرى، صبح الأعشى، القلقشندي، مسالك الأبصار، وغير ذلك من.
1: الحديث شيق معك دكتور للأمانة، لكن وقت البرنامج يعني انتهى. في العصر المملوكي عاشت دمشق مدينة بين الغزو والخطر وبين الاستمرار، أعادت تشكيل نفسها من جديد رغم كل هذه الصعوبات وكل ما يقال عن هذه المرحلة، تبقى واحدة من أكثر الفترات تعقيدا في تاريخ مدينة دمشق. هذا كان يعني ربما اختصارا أو سرد مختصر لي، لأن الحديث يطول عن العصر المملوكي. سرد مختصر قدمه الدكتور عماد عمار النهار، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق. شكرا جزيلا لك دكتور على هذا الحضور وهذه المعلومات القيمة أيضا التي أنا يعني ربما نسمع فيها لبعضها، نسمعها للمرة الأولى. التاريخ يعاد أو بحاجة لإعادة تدقيق من في
0: لذلك عديد. ليس فقط عصر المماليك مظلوم، دمشق أيضا مظلوم. في التاريخ
1: تبقى دمشق كما كانت مدينة هي مقصد لكل العلماء والمحبين أيضا. من هنا من المكتبة الظاهرية حييكم على أمل اللقاء بكم، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، أنا يوسف اليوسف. أشكر أيضا مرة أخرى دكتور عمار على هذا الحضور. نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. إلى اللقاء.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

0: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البعد الثالث. أهلا ومرحبا بكم، وفي حلقة اليوم مستمعينا نتوقف مع الإبداع الفكري الفني في نواحي متعددة تتعلق بالكتاب والمناهج، وكيف ندعم حركة النشر من خلال الإعلام والتطوير والعمليات الفنية المبدعة. إذن مستمعينا نرحب سوية بضيفتنا في الاستديو الأستاذة نسرين بعلبكي، وهي مسؤولة الإعلام والتطوير في اتحاد الناشرين السوريين ومؤسس ومدير دار الرواسي للنشر. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيكم، وبشكرا شرفني أكون معكم في برنامج البعد الثالث.
0: أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذة نسرين. طبعا اليوم يشهد العالم ثورة حقيقية في عالم الطباعة وأيضا النشر والاتصال، كيف استطعت الإلمام بكل تلك الخبرات وأيضا مواكبة هذا التطور يعني منذ القديم إلى اليوم؟
1: نعم، أولا بداية نحن الآن أمام تحول لفلسفة صناعة المعرفة.
0: نعم.
1: وهذا يحتاج، وهذا يعرف في الكتاب بأنه عبارة عن منظومة متكاملة تبدأ من التصميم إلى الإخراج. فينا نقول من خبرتي في 20 عاما في العمل في مجال التصميم والإخراج الفني والملتي ميديا والديجيتال بوبليشنج، فصار عندي إلمام بموضوع النشر أنه هو عبارة عن منظومة تبدأ من تصميم لتنتهي بموضوع الإخراج ومتابعة التطور الرقمي الذي يحصل للكتاب. فنحن لسنا أمام كتاب تقليدي، فالكتاب التقليدي الآن المتعارف عليه بالسوق أصبح أكبر من كتاب، هو عبارة عن تطور رقمي بداية من الكتاب إلى الوسائل الرقمية المطروحة حاليا أمامنا. نحن في القرن 21 تطورت منظومة الكتاب عند المتلقي، فبوجود الذكاء الاصطناعي، بوجود الوسائل الرقمية المتعددة، بوجود الكثير من الوسائل الرقمية التي تساعد في الكتاب. نحن لا نقول نريد أن نلغي الكتاب الورقي، لا، بل نريد أن ندمج بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني لكي نرفع سوية الكتاب الورقي إلى مستوى قريب من المتلقي. فكيف لنا أن نجعل القارئ يتمتع بقراءة كتاب عندما نبقى في الكتاب الورقي فقط ونبتعد عن الوسائل الرقمية الأخرى، منها الفيديوهات التعليمية، منها الأوغمنت رياليتي، منها كل الوسائل الرقمية الأخرى التي سأتحدث عنها لاحقا والتي ترفع من سوية الكتاب الورقي.
0: صحيح، يعني حقيقة نحن دائما مع الضيوف الكرام في هذا البرنامج نحث دائما على تبني فكرة يعني إيجاد الكتاب الورقي دائما في كل فعالية، في كل دار نشر، يعني وتشجيع هذا الجيل على إعادة الكتاب الورقي ليديه، لملامسة الورق لها نكهة أخرى.
1: نعم، لكن عندما نتوقف من تطور طريقة التصميم طبعاً والإخراج الفني للكتب، نعود ونقول أن الكتاب الرقمي سيمحى أو سيلغى الكتاب الورقي. فنحن أمام الآن وضع

0: نريد رفع سوية الكتاب الورقي ليصبح مرافق للكتاب الإلكتروني. نعم. يعني لا يمكن إلغاء الكتاب الورقي أو أكيد. التطور أكيد. الرقمي
1: طبعا.
0: نعم.
1: حضرتك أيضا شغلتي منصب مدير إداري لدار الرواسي للنشر منذ 2019 إلى 2025
0: إلى الآن. نعم.
1: إن شاء الله دائما يعني. شكرا. المدير المكلف أيضا بإنتاج جميع أعمال الطباعة والأعمال الفنية يعني. نعم. إضافة لتنظيم مونتاج يعني هي تجربة ما شاء الله منوعة. أيضا نريد أن نعرف مستمعينا عن مرورك في هذه التجربة.
0: بفضل الله كنت من المؤسس لدار الرواسي بفضل الله عز وجل. خلينا نقول عن تجربتي في الدار. لم أكن كالمدير التقليدي المتعارف عليه أنه مدير تنظيمي فقط.
1: No.
0: بل باعتقادي أن كل ناشر يريد أن يكون صاحب دار يجب أن يكون عليه إلمام ولو بسيط بالأمور التي يمر بها الكتاب، بداية من التصميم حتى التحرير اللغوي، التحرير العلمي، الإخراج، الطباعة. يعني نحن أمام منظومة متكاملة. أطلقت شعار منذ بداية دار الرواسي هو From Paper to Digital. ماذا أقصد بهذا الكلمة؟ أننا نريد تحويل الكتاب من كتاب ورقي إلى كتاب إلكتروني. أكثر الناشرين يتوقفون، هل تريدين إلغاء الكتاب الورقي؟ هذا كان سؤالهم لي. لا، أنا لا أريد إلغاء الكتاب الورقي، أنا أريد الدمج بين التقنيات الحديثة المعاصرة مع الكتاب الورقي لرفع سوية الكتاب الورقي حتى يصبح أقرب إلى الطفل، أقرب إلى القارئ، إن كان بروايات أو إن كان خلينا نقول قصص قصيرة، خلينا نقول بكتاب علمية. نحن الآن أمام ثورة رقمية، إن لم نسير مع الثورة الرقمية يدا بيد حنقول حنصبح بصراحة قريبا يمكن يلغى الكتاب الورقي إذا لم نستطع أن نتقارب، أن نصبح أقرب لفهم ما معنى دمج الكتاب الورقي بالكتاب الإلكتروني.
1: وهون أكيد يعني يجب أن نتعرف من خلال وجودك. نعم. بما أنه طبعتي يمكن نسخة أولى بين الربط هذا اللي عم تحكي عنه بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني بتقنية اسمها الواقع المعزز بسوريا. احكي لنا عن هذا الإنجاز، احكي لنا عن هاي التجربة.
0: هلأ في بداية عملي بالدار ب 2019 خلينا نقول منذ إطلاق الدار، فكان الهدف الأساسي إطلاق تقنية غير موجودة خلينا نقول بالواقع السوري أو غير معروفة، هي الأوغمنت رياليتي، الواقع المعزز، ربط الكتاب الورقي لكي يرى الطفل القصة أمامه متحركة، فيديو، صورة، حتى يستطيع تحريكها يدويا، يستطيع تحريك القصة وتحريك الفيلم الكرتون المتواجد على الكتاب يستطيع أن يراه بأكثر من زاوية. هذا العمل ليس هو عمل خلينا نقول إنه إظهار إبداع ولا إنه استعراض، خلينا نقول كاستعراض، لا، لكننا بحقيقة هو الكتاب موجود في البلاد الغربية، لكننا حاولت بدار الرواسي أن أقدم عمل غير الكتاب الورقي لأرى تلقي المستخدم لهذا الكتاب، هل القارئ سيعجبه، هل الأم ستعجبه لابنها، هل الطفل سيندهش لهذا العمل ويتقرب له. إذا كان عملي بعيد عن الكتاب الورقي فيني أقول أني أنا الآن ألغيت الكتاب الورقي، لكن لا، لم أعمل ألغاء الكتاب الورقي، أنا دمجت بين الأمرين، كتاب ورقي مع موبايل يستعرض ترى من خلاله هذا العمل كتطبيق، بتنزله تطبيق دار الرواسي، تنزله على حتى مجاني، حتى نعم. التطبيق عملناه مجاني، تحميله على موبايله لكي يراه عن طريق الأندرويد أو الآيفون، لكي يرى هذا العمل أمامه كفيلم متحرك على هذا الكتاب. والحمد لله خلينا نقول تجربة جيدة. لكني الآن من خلال هذه المنصة أتكلم أقول ربما أحول هذا العمل إلى عمل علمي أكثر ما هو عمل قصصي.
1: يعني هون يجب أن نسأل، هل يمكن أن يطبق هذا العمل أو هذا الإنجاز الذي يعني أنجزته للبلد، خلينا نقول أنه على مستوى طلاب، على مستوى قاعات مدرسية؟
0: نعم نعم، بالعكس تماما، هذا العمل يحتاج بصراحة إلى مؤسسات.
1: لاحظنا أستاذة نسرين. نعم. يعني منذ فترة قريبة.
0: نعم.
1: تودد وتحبب الطلاب لهذه الفيديوهات، لما المعلمة تعرض فيديو معين أو تنتقد الدرس المكتوب مثلا بطريقة، إن كانت مغنات أو بالموسيقى، فهناك تفاعل مع الطلاب.
0: صحيح صحيح، رائع. لكن هنا نحن أمام شيء أقوى من موضوع تلقي فيديو.
1: نعم.
0: موضوع تفاعلي. هذا يحتاج بصراحة إلى مؤسسات علمية تتبنى هذا الأمر، مؤسسات في الدولة تتبنى هذا الأمر، لكي نحول كل مثلا مادة الكيمياء، مادة الفيزياء، نحولها إلى رقمية لكي يستطيع الطالب من خلال جلوسه

0: في المنصة أو في صفه في مقعده يستطيع رؤية هذا الدرس والتفاعل معه لكي إخراج مثلا مادة علمية معينة، يتفاعل مع المواد، وضع مثلا مادة الكلور مع مادة الصوديوم، هذا العمل يؤدي إلى خلينا نقول معنويا، يستطيع من خلال الديجيتال،
1: وكأني أجعله مسلسلا.
0: يا عيني عليك، من خلال
1: نعم
0: يستطيع أن تجعليه مسلسل وتفاعل، ترسخ المعلومة بعقل الطفل أو الطالب أكثر بكثير مما يكون متلقي فقط من غير متفاعل.
1: يعني هي بدأت هذه التجربة. أين هي الآن؟
0: أين
1: أوراق هذا الكلام؟
0: الآن بصراحة نحن بحاجة إلى تشارك مع مؤسسات تعليمية لهذا الأمر. ليست خلينا نقول هذا العمل أضخم من موضوع دار الرواسي.
1: أكيد
0: فقط.
1: أكيد
0: هو عمل ضخم يحتاج إلى مؤسسات فعلا داعمة لهذا الأمر. الكادر موجود، الكادر الذي ستحدث عنه لاحقا في المقابلة، الكادر موجود، الكادر الذي أنشأ هذا العمل موجود معي وفي الدار ونعمل معا، لكن نحن أمام مناهج تعليمية تنقليها إلى هذا المستوى. هل يا ترى مؤسسات الدولة تدعم هذا الأمر؟ هل يوجد داعم لي في هذا
1: التربية وغيرها،
0: مؤسسات التربية والتعليم، خلينا نقول مؤسسات حتى الجامعات، الجامعات
1: طبعا
0: الخاصة، الجامعات الحكومية، هل تدعم هذا الأمر؟ أنا عم أقول لك في نسبة، بصراحة كنسبة الطلاب المتخرجين الآن من كلية الفنون، كتير أتى لعندي طلاب من كلية الفنون لكي ينضموا إلى عملي في الدار وما إلى ذلك، وجدت في نقص عندهم من ناحية التطبيقية للمعلومات التي يأخذونها، وهذا يحتاج إلى كادر، خير أقول كادر يعمل في هذا المجال. أنا أعمل في دار الرواسي وربما غيري يعمل في دور أخرى في مجال تقني، نحن نريد هذا الطالب الذي يتلقى هذا المعلومة أن ينفذها عندنا بالطريقة التي نود رفعها، رفع قيمة التعلم. لا نريد إلغاء كل شيء، يمكن أن يتغير الرسم، يمكن أن يتغير التصميم، يتغير الإخراج، يتغير
1: طبعا
0: تطور مع تطور رقمي مع المجتمع الذي يتطور له، لكن هناك في شيء ثابت هو الرسالة الثقافية التي نوجهها. الرسالة الثقافية هي المناهج التي بين أيدينا، لكن كيف تطبيقها وكيف يمكن رفع سويتها، هذا عملنا.
1: نعم.

0: نتحدث الآن عن الرسوم المتحركة وأيضا التقنيات الحديثة، يعني بلدنا سوريا شوي عند قلة بموضوع الرسوم المتحركة يمكن، فاليوم هل هنالك عمل فعلا على مشاريع متقدمة من هذا النوع؟ دخلتم في هذه الخطة؟
1: حقيقة بدأنا في مجموعة بارادايس، بدأنا في العمل في الكرتون ونظمنا له وأخرجنا، هناك كثير من المخرجين الفنيين كانوا معي، لكن حقيقة نتوقف عن نقطة أنه الرسام هو الشخص الذي يجلس وراء الكمبيوتر ويتعب بالساعات وتعلمي كيف موضوع صناعة إخراج رسوم متحركة مبدأ الفريم 25 فريم بالثانية، وهذا الكلام المتعب المثقل. سبحان الله، كنا نحن قبل نعمل فريم باي فريم، وهذا العمل كان كتير متعب، لكن الآن بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تستطيع صناعة فيلم كامل عن طريق البرمجة بس فقط، هذا كتير سهل لنا موضوع صناعة الرسوم المتحركة. فنحن فعلا أمام إنتاج إن شاء الله قريبا يخرج إنتاج رسوم متحركة، لكن إلى خلينا نقول فيه إلى علاقة بالكتب التي متواجدة بالدار وليست بعيدة عنها. تمام. نحن في معرض الكتاب في معرض دمشق وضعنا فيديو تعريفي عن كتبنا، طبعا كان هذا جزء منه بالذكاء الاصطناعي، جزء منه بالإخراج الفني الذي كان مشتغل فيه، فاستطعنا الدمج بين الاثنين لإخراج خلينا نقول برومو لكتبنا. فهذا الكلام ربما إن شاء الله يتحول لفيلم قريبا، فنسأل الله التوفيق إن شاء الله
0: إن شاء الله. يعني نتمنى ذلك دائما، ونتمنى أيضا العمل على مواكبة فعلا التطورات التي نراها في العديد من دول العالم. الآن نتحدث عن موضوع ثنائية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، ووصلنا إلى تقنيات عالية جدا. هل كوادرنا في سوريا مؤهلة؟ هل هنالك فعلا دفعة مثلا من الشباب المؤهلين أو الخاضعين للتدريب حتى يصلوا إلى سوق العمل بطريقة صحيحة وبخطى صحيحة؟
1: والله أنا لا أخفيكي أنه في كوادر فعلا بحاجة إلى تدريب، وفي كوادر أنا قلت لك على مستوى نحن خلينا نقول اختبار لشيء معين، أو لا حط الرسالة حتى ما أحرق بقوله يحرق

0: اللي عندي الكتب اللي عندي، ففيه عندي رسالة معينة بدي أقوم فيها.
1: نعم.
0: فاستقطبت الكثير من خريجي كلية الفنون الجميلة، فوجدت أنهم بحاجة إلى تدريب وبحاجة إلى ثقل، لكن هل هناك مراكز تساعدنا؟ كمان برجع بقول أنه مراكز محددة أو خلينا نقول كنوادي معينة لهذه استقبال هؤلاء الخريجين. في أشخاص عندي أوكي بالدار عم يتدربوا، ولكن هنقول قلة أمام رسالة مهنية كبيرة. كتير. رسالة وطنية ومهنية أمامنا. فنحن الآن فعلا بحاجة إلى تدريب هذه الكوادر التي تتخرج، وليس قلت لك ليس فقط بس تعليمي، والله أنه نحن نعرف أنه نشتغل بالرسم، لا، في أكثر من هيك. في عندك المجال عزيزتي، في مجال التعليم أو في مجال العمل، بتسق لمهنة التعليم اللي أخذتيها، المعلومات اللي أخذتيها أكبر بكتير ما تاخديها كمتلقي فقط. لأنه كتير في عنا قصص تخرج معنا بالعمل الفني، ربما الجامعات لا يكون عندها اطلاع، نحن عم نعطي مواد نظرية.
1: صح.
0: فقط.
1: صحيح.
0: فلذلك لازم ندرب. أنا كجهتي
1: دائما كان يطالب من خلال الطلاب حتى. نعم. يعني هذه الكتب ماذا تنفعنا في سوق العمل؟
0: نعم.
1: هذا السؤال موجود على دائما على طول.
0: في ورشات أنا بصراحة لمستها، في ورشات جميلة جدا من المكتبة الوطنية، ورشات رسوم كطلاب متخرجين لكن هدول حنقول كله نظري. نحن أمام الآن عمل يفيد الوطن. ماذا نفعل لكي نفيد الوطن؟ ماذا نفعل لكي نفيد التعليم؟ إذا ما قربنا شوي من موضوع خلينا نقول تقليد للغرب، لكن بطريقة سورية أكثر. نعم.
1: يعني عملتم على هذا الموضوع مع طلاب كلية الفنون؟
0: نعم، إن شاء الله قريبا بإذن الله.
1: إن شاء الله. أيضا يعني ما شاء الله نعد ونحصي. تجربتك بالإخراج، لديك فيلم كرتون عن البطل الفلسطيني الأسير أحمد مناصرة.
0: نعم.
1: فحكي لنا كمان عن موضوع الإخراج ومشاركتك بإخراج العديد من الأعمال الفنية.
0: كان الحمد لله رب العالمين. إحنا أمام خلينا نقول الثورة الرقمية، الموشن جرافيك، الإنفوغرافيك، هالكلام هذا اللي هو خلينا نقول يبسط أو يساعد على الإخراج الإنتاج الإعلامي بشكل أجمل بكتير. قبل ما نفوت بالموشن جرافيك وبالإنفوغرافيك، دخلنا في برنامج عن الأسير أحمد المناصرة. سبحان الله، رسالة التي يقدمها الكرتون بلطفه الجميل وتحويل الرسوم المتحركة إلى شيء واقعي أمامنا، إلى 2D، عملنا فيلم 2D مع شركة جوي بوكس. فكان هذا الكلام له أثر، يعني حنقول أكبر بكتير من أثر الرسالة خلينا نقول اللي بيقدموها الدول بين بعضها. فنحن عم نقدم رسالة معنوية للمتلقي التي تجاوزت الحدود. رسالة الكرتون تجاوزت الحدود، أي شخص يفتح الآن أحمد المناصرة يرى فيلم الكرتون. فنحن من خلال هذا الفيلم استطعنا إبراز الرسالة التي نريد توجيهها للعالم عن القضية الفلسطينية التي تشغل بال مجتمع كاملا.
1: نعم.
0: بفضل الله والحمد لله لاقى قبول كثيرا، يعني على اليوتيوب نازل الفيلم.
1: نعم. يعني حضرتك بكل هذه المجالات، أنت خريجة من إحداها ولا أنه تدريبات معينة؟
0: أنا مساعدة مهندس. بعيدة قليلا عن الإخراج الفني، لكن
1: يعني كدراسة أنت مساعدة مهندس.
0: نعم، لكن بصراحة خلينا نقول كإخراج فني وكرسوم متحركة خضت من 20 عام وأنا أعمل بهذا المجال. يعني خضت دورات تدريبية من خلينا نقول من 20 سنة، دورات تدريبية في الإخراج، في الرسم، في التصميم. برجع بقول نفس الكلام، أنا لا أتوقف بإذن الله تعالى، طالما نحن نستطيع أن ننجز أو نستطيع أن نطور أنفسنا ونطور أنفسنا. لا نقول أنني أريد العمل مثلا بموضوع خلينا نقول بداية بالرسوم المتحركة، العمل بالفلاش. من يعمل ببرنامج الفلاش هو عبارة عن خلينا نقول من سنوات قديمة، هذا صحيح. أول برنامج تدربنا عليه، لكن الآن نحن أمام قلت لك ذكاء صناعي، ذكاء اصطناعي. نحن بعيدين جدا عن الفلاش، بإمكاننا عن طريق الذكاء الاصطناعي نصنع فيلم كامل. فنحن لازم من موضعي هنا أقول مواكبة العصر بالتطور. نعم. برامج بتطور البرامج التقنية التي تساعدنا في إظهار الهوية الرقمية التي نريدها.
1: نعم.

0: عم تعمليها، وين ممكن يلاقي يعني الأمكنة المخصصة لهي التدريبات كلها؟
1: هلا في عندي انا رقم الواتس اذا بتحبي يتواصل معي
0: لا
1: على
0: مش
1: الواتس.
0: أرقام، فينا نعطي أماكن مثلا حضرتك باتحاد الناشرين، أو
1: نعم
0: تعلنوا عن
1: نحن قريبا
0: أوقات معينة
1: في
0: للدورات
1: قريبا ما بنحرق الكروت، بس لكن قريبا في ورشة صناعة كتاب باتحاد الكتاب العرب. هذه الورشة ربما تستقبل الكثير من الذين يريدون التعلم كيفية صناعة الكتاب، وليست فقط الكتاب التقليدي أو الكتاب الرقمي والكتاب التقليدي. هذه الورشات بداية حتبدأ باتحاد الكتاب العرب، ربما إن شاء الله مستقبلا يكون اتحاد الناشرين السوريين كمان له دور بالموضوع. نحن الآن خلينا نقول المجتمعي بين اتحاد الكتاب العرب واتحاد الناشرين في هذه الورشة، لكن مستقبلا إن شاء الله نتمنى أن يكون فعلا لنا بصمة خاصة كاتحاد ناشرين سوريين في هذا العمل الذي أخبرت أو في هذه الورشات التي أخبرتك عنها.
0: نعم. وأي مشروع منهم قيد النضوج سريعا من الذي ذكرناهم في حديثنا؟
1: حقيقة يحتاج إلى كادر. أقول لك أستاذي نحن الآن نفتقد إلى الكادر المؤهل لهذا
0: إذا
1: العمل.
0: قمتم بهذه الدورات وأنتجتم كادر مدرب،
1: لا يمكن
0: سيدرب غيره.
1: تمام، ليس لا يمكن صناعته بعملة هكذا، لكن أكيد بده وقت، وبدك كمان الكادر يكون متوافق معك بأنه ليس فقط الكادر اللي عم يجي أنه كم الراتب ماذا سنتقاضى. أريد كاتب يحمل هم الثقافي اكثر بكثير من انه لا. انه فقط انا اريد يعتبر دوره تدريبيه، يعتبرها كما يعمل في الجامعه، كما يدرس في الجامعه.
0: نعم،
1: كما يدرس في الجامعه هنا دراسه عمليه من ارض الواقع.
0: يمكن جيلنا بيسال الثمن قبل، لانه فعلا هذا العمل ليس سهلا.
1: قلت لك يعني انه هو عباره عن مؤسسات،
0: انه ليس سهلا
1: هذا العمل استاذتي، بده مؤسسات تتبنى هذا الامر وليس دار نشر فقط لوحدها. يعني انا عم اقول لك امام عمل ضخم كتير، يعني فوق التخيل انك تحولي الكتب التي بين يديك الى كتب رقميه.
0: ليس صعبا على فكره، كما حولنا العديد من الكتب الى سمعيه الان.
1: تمام.
0: في عديد من الدول.
1: نعم.
0: ربما تجربه تبدا ببساطه من الصف الاول مثلا هذه السنه للصف الاول.
1: نعم.
0: يعمل عليها للصف الاول، بعدها كصفوف متتاليه. من الممكن ان يكون سهلا بوجود كادر وبوجود تعاون بين المؤسسات والوزارات كافه بالدوله. يعني
1: الشيء المؤلم استاذتي والتي سأختم به، أني كنت في مؤتمر الناشرين السوريين في الشارقة.
0: نعم.
1: العام الماضي تفاجأت بأنه ولا أي ناشر سوري خرج إلى منصة وتكلم عن تجربته في النشر الرقمي. هذا الكلام مؤلم مؤلم. يعني إحنا
0: لماذا؟
1: لأننا نفتقد هذا العمل، لأننا نفتقد هذه الرؤية. الناشر أقرب لعم يكون طبعا مو كل
0: لدينا
1: الناشرين.
0: العديد من الأسماء التي نفتخر ونتباهى بها
1: ككتاب ورقي، لكن ككتاب إلكتروني وكتاب ورقي أو كتاب صوتي بصراحة لسه يحتاج هذا الأمر إلى تدريب، يحتاج إلى ورشات، والتي نقوم بها إن شاء الله قريبا
0: هذا الزمن إذا كنا نريد أن نشهر شيئا أو يعني نزيد من شهرته فعلينا بالذهاب إلى الرقميات.
1: صحيح،
0: جيل الرقميات.
1: صحيح.
0: وجيل الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: والله يجيرنا. يعطيكي ألف عافية. وبفتخر أكيد بشخصية نسائية من بلدي بهالهمة العالية بهالتجارب العديدة وهالنشاطات المختلفة. يعني نحن دائما نتطرق إلى الأنثى آخر المحطة. الأنثى اليوم التي نفتخر بها بإنجازاتها كأم كمنزل.
1: نعم.
0: رسالة أخيرة لمن يعني وقف معك طبعا.
1: أتمنى بصراحة من خلال مكاني في اتحاد الناشرين الذي استلمته، اللي هو مسؤولة إعلام وتطوير مهني، فعلا أن أعمل على تطوير الكتاب بالشكل اللائق الذي أتمناه أن يخرج من سوريا.
0: نعم.
1: يعني إن شاء الله أن أملي أن يكون في مؤتمر الناشرين خلينا نقول السنة العام القادم يقف، ما أقول أنه أنا، يقف أي شخص ناشر استطاع تحويل كتبه إلى كتب رقمية.
0: نعم.
1: إما صوتية إما عن طريق ديجيتال، ويعد كما حضرت الندوات السابقة أن يمسك ويعد الأرقام، أني عندنا مثلا 50 كتاب رقمي، 50 كتاب صوتي، 50 كتاب. هذا الكلام رائع، أتمنى أن يحدث في سوريا، وأتمنى أن يكون لي أثر في صناعة هذا العمل.
0: نعم، بتشكرك وبتشكر وجودك طبعا.
1: شكرا.
0: وكان لنا شرف اللقاء فيك والتعرف عليك، وإن شاء الله يا رب يعني كل المشاريع والخطط التي وضعتيها تلاقي النجاح وترى الضوء قريبا. أشكر الأستاذة نسرين بعلبكي المبدعة، ويعني شكرا كثير لوجودك معنا.
1: شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، وبتأمل التوفيق لبرنامج البعد الثالث.
0: والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج

0: برنامج البعد الثالث، نلقاكم بألف خير.
1: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

العالم السوري البتاني. أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان البتاني الحراني الفلكي المهندس، ولد في بتان من نواحي حران في شمالي سوريا عام 858 للميلاد، وتوفي عام 929 للميلاد في الحضر، وهي مدينة قريبة من الموصل ومن تكريت بين دجلة والفرات. وقد عاش معظم حياته في الرقة ببلاد الشام، ولهذا كان يلقب بالرقي. أجرى محمد بن جابر البتاني بحوثاً مبتكرة في علمي الجبر والمثلثات، ولكن ميدانه الحقيقي كان علم الفلك، وكان أعظم علماء عصره في هذا العلم الذي وقف حياته عليه. وكان يرصد في الرقة على الضفة اليسرى من الفرات، ونظراً لإسهامه الضخم في هذا العلم فإن الكثير من مؤرخي العلوم يسمونه بطليموس العرب، بل إن بعضهم يعدونه أسمى منزلة من بطليموس، إذ خالفه في الكثير من آرائه مع بيان الأسباب الموضوعية التي دفعته إلى هذه المخالفة. ويكفي البتاني فخراً أن نيكولاس كوبرنيكوس الذي غير النظرة إلى الكون بتفنيده للنظام البطلمي بعد 5 قرون استشهد ببحوث البتاني أكثر من 23 مرة في كتابه الذائع الصيت حول دوران الأفلاك السماوية. ومن منجزات البتاني الفلكية الشهيرة تحديد ميل فلك البروج الدائرة الكسوفية، إذ وجد أنه يساوي 23 درجة و35 دقيقة، وظهر حديثاً أن خطأه في الحساب أقل من 1 دقيقة، وهذا يدل على أن آلات الرصد التي استعملها العرب أنذاك كانت جدا متقنة، فضلاً عن عظمة الراصدين ودقة حساباتهم. وقد كشف البتاني السمت والنظير، وحدد طول السنة الشمسية والفصول، وأصلح زمني الاعتدالين الصيفي والشتوي، وأثبت خلافاً لبطليموس أن القطر الزاوية الظاهرية

للشمس يتغير، وبين احتمال حدوث الكسوف الحلقي، وتوصل إلى نظرية في بناء الأحوال التي يرى فيها القمر عند ولادته. وقد انتقد البتاني اعتقاد بطليموس بثبات

للكثير من النجوم، إما لوقوع سابقيه في أخطاء لدى إجراء هذه الأرصاد، وأما بسبب تغير مواقع النجوم نفسها بالنسبة إلى الأرض. وله أرصاد رائعة في الخسوف والكسوف استند إليها كثير من فلكيي القرن الثامن عشر لدى دراستهم لتسارع القمر. من أشهر مؤلفات محمد بن جابر البتاني الزيج الذي وضعه، ويقصد بالزيج كتاباً أو مخطوطة لجداول فلكية، وقد اعتبر زيجه أصح الأزياج، وهو محفوظ في مكتبة الفاتيكان، وقد ترجم إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر للميلاد، كما أمر ألفونسو العاشر صاحب قشتالة بترجمته من العربية إلى الإسبانية مباشرة في القرن الثالث عشر للميلاد. وهذا المؤلف يحتوي على جداول توضيحية كاملة لحركات الكثير من الأجرام السماوية، وفيه أثبت البتاني استناداً إلى الأرصاد التي أجراها في الرقة وأنطاكيا وإلى أرصاد من سبقوه أن النجوم ليست ثابتة كما كان الاعتقاد سائداً، بل إنها متحركة. وهذا اكتشاف عظيم الشأن، أحدث انعطافاً حاداً في علم الفلك. للبتاني مؤلفات قيمة أخرى، أهمها كتاب معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك، ورسالة في مقدار الاتصالات، ورسالة في تحقيق أقدار الاتصالات، وشرح أربع مقالات لبطليموس، وكتاب تعديل الكواكب، وله كتب أخرى في الجغرافيا. وقد عده الفلكي الفرنسي لالاند أحد الفلكيين العشريين الأئمة الذين ظهروا في العالم كله. وفضلاً عن طول باعه في علم الفلك، فإنه كما يصفه كثير من مؤرخي العلوم أبو علم المثلثات المستوية والكروية. وخلافاً لبطليموس، فقد استخدم البتاني جيوب الزوايا بدلاً من أوتار الأقواس، وقد تمكن من اكتشاف قانون مهم في المثلثات الكروية، وأوجد دساتير جبرية تعطي قيم الزوايا في بعض المعادلات المثلثاتية بعد أن كان اليونان يحلونها هندسياً. وننهي حديثنا عن البتاني بما قاله في مقدمة زيجه: إن من أشرف العلوم منزلة علم النجوم، لما في ذلك من جسيم الحظ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الأزمان وزيادة النهار والليل ونقصانهما ومواضع النيرين وكسوفهما وسير الكواكب في استقامتها ورجوعها وتبدل أشكالها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتها. وإني لما أطلت النظر في هذا العلم ووقفت على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات النجوم وما تهيأ على بعض واضعيها من الخلل فيما أوصلوه فيها من الأعمال، جريت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطليموس بعد إنعام النظر وطول الفكر والروية، مقتفياً أثره، متبعاً ما رسمه.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على اللواء السابق علي صالح الذياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد. رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي يجري برفقة وفد من المستثمرين السعوديين جولة في محافظة اللاذقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية في المحافظة. وفد برئاسة معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عماد المصري يبدأ زيارة إلى اليابان لتعزيز التعاون في مجال إعادة الإعمار والتعافي المبكر. محافظ حمص مرهف النعسان يبحث أولويات العمل مع مديري الشؤون السياسية والبريد والأحوال المدنية. في خبرنا الأخير، انهيار بناء سكني في حي الحيدرية شرقي حلب، وفرق الدفاع المدني تتمكن من إخراج عاملين اثنين من تحت الأنقاض. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواسم. في دير الزور، حيث شكل نهر الفرات عبر التاريخ شريان الحياة، تبدأ الحقول اليوم باستعادة نبضها من جديد، ويعود القطن تدريجيا إلى أرض لطالما اشتهرت بإنتاجه بعد سنوات فرضت فيها الظروف تحديات كبيرة على القطاع الزراعي. ومع التحسن الذي شهدته البيئة الزراعية إثر فيضان الفرات الأخير، تتجدد آمال المزارعين بموسم أكثر إنتاجاً في ظل جهود رسمية لإعادة توسيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القطن، لما يمثله من أهمية اقتصادية وصناعية ودوره في دعم الأمن الغذائي وتحريك عجلة التنمية. أيها الأعزاء، في حلقة اليوم نسلط الضوء على واقع الزراعة في محافظة دير الزور، ونناقش فرص التعافي والتحديات القائمة ومستقبل محصول القطن. للإضاءة أكثر نستمع إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.
1: على ضفاف الفرات، حيث شكل الماء على دوام شريان الحياة وارتبطت الأرض بجهد الإنسان، تستعيد محافظة دير الزور تدريجياً ملامح موسم زراعي واعد بعد سنوات أثقلت فيها التحديات كاهلة هذا القطاع الحيوي. فمع تحسن الهطولات المطرية مقارنة بالمواسم السابقة وارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، شهد الواقع الزراعي والبيئي في المحافظة مؤشرات إيجابية انعكست على خصوبة الأراضي، كما عززت تغذية المياه الجوفية ما وفر ظروفاً أكثر ملائمة لانطلاق الموسم الزراعي، وأعاد للمزارعين الأمل بتحقيق إنتاج أفضل. وفي مقدمة المحاصيل الاستراتيجية التي تستعيد حضورها في حقول دير الزور، يبرز القطن الذي لطالما شكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لدخل آلاف الأسر، فضلاً عن دوره المحوري في تزويد صناعة الغزل والنسيج بالمواد الأولية ودعم العديد من الصناعات المرتبطة به. وخلال الموسم الماضي بلغت المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة دير الزور نحو 8500 هكتار بإنتاج قارب 12500 طن. أما في الموسم الحالي فتتجه الخطة الزراعية إلى التوسع في زراعته ضمن جهود وزارة الزراعة لإعادة تنشيط إنتاج المحاصيل الاستراتيجية من خلال توفير الدعم الفني والإرشادي وتأمين مستلزمات الإنتاج للمزارعين. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال القطاع الزراعي يواجه عدداً من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والحاجة إلى تطوير شبكات الري وضمان توفير مستلزمات الزراعة في مواعيدها، إضافة إلى تأمين آليات تسويق عادلة تحقق عائداً مجزياً للمزارعين وتشجعهم على التوسع في الإنتاج. ومع استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتطوير إدارة الموارد المائية، تتجدد الآمال بأن يستعيد القطن مكانته التاريخية في دير الزور، وأن تعود حقول الفرات أكثر إنتاجاً وعطاء، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مسار التعافي الزراعي في المحافظة.
0: تحية لكم من جديد مستمعينا الأعزاء. كما تابعنا في التقرير، فإن القطاع الزراعي في دير الزور يشهد مرحلة مهمة من التعافي، مستفيدا من تحسن الظروف البيئية والدعم المقدم للمزارعين، إلى جانب عودة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية. للحديث عن هذه الملفات مستمعينا الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور علي علوش، مدير زراعة دير الزور. دكتور علي، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
2: أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله تعالى وبياكم.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور، بداية، كيف تقيمون واقع الموسم الزراعي الحالي في محافظة دير الزور، وما أبرز المؤشرات التي تميز هذا الموسم؟
2: الحمد لله رب العالمين، موسم الزراعي لهذا العام مبشر بالخير. احنا راح نحكي بلغة الأرقام، نقارن بين عام 2025 و2026.
0: نعم
2: طبعا، هذه المقارنة لأن

0: بعد سوريا الجديدة تبدأ الميلاد الجديد والنور الجديد من عام 2025 بداية التحرير المجيد.
1: صحيح.
0: طبعا بلغة الأرقام 2025 كانت عندنا المساحة الإجمالية الزراعية 43,496 هكتار. أنا أقول 43,000 هكتار. عام 2026 أصبحت المساحة الإجمالية 113,000 هكتار.
1: ما شاء الله.
0: حسنا من 43,000 هكتار إلى 113,000 هكتار. طبعا هذا السبب يعود إلى تحرر منطقة الجزيرة وعودتها لحضن سوريا وعودتها لمساحة زراعية لمحافظة دير الزور. أدت إلى نمو المساحة، الرقم واضح الحمد لله، من 43,000 هكتار إلى 113,000 هكتار.
1: صحيح.
0: أدى ذلك إلى زيادة المساحات المروية، حيث كانت المساحة المروية 2025 11,700 هكتار، 2026 صار عندنا الرقم 103,000 هكتار، من 11,000 هكتار إلى 103,000 هكتار
1: مساحة مروية.
0: مساحة مروية. هذه المساحات أدت إلى زيادة المحاصيل. على المحاصيل الأساسية في دير الزور، إحنا نعرف المحاصيل هي محصول القمح والقطن والشعير والذرة الصفراء. إذا حكينا بالأرقام، كان عندنا إنتاج القمح عام 2025 6,797,000 طن.
1: ما شاء الله.
0: بينما أصبح إنتاجنا 2026 250,000 طن. هذا العام الفلاحين عم يوردوا
1: من القمح.
0: من القمح. تمام. متوقع التوريد 250,000 طن، يعني تطورنا من 6,797 إلى 250,000 طن. بالنسبة لإنتاج القطن، العام 2025 كان إنتاجنا 6,748. طبعا حاليا 2026 احنا في مرحلة طور الإزهار كما بين علينا الإنتاج. إنما المساحات المخططة هي ما يقارب 14,150 هكتار كمخطط للزراعة. بدأ التنفيذ، عندنا مساحات مزروعة حاليا في طور الإزهار، إن شاء الله تكون النتائج تبشر بالخير. إنتاج الشعير عام 2025 5,803 طن، بينما 2026 53,000 طن، من 5,000 إلى 53,000 طن.
1: ما شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين. إنتاج الذرة الصفراء 2025 7,571 طن. حاليا نحن في بداية الزراعة، أيضا الموسم راح يكون إن شاء الله إنتاج وفير بسبب زيادات المساحة الإجمالية والمساحة المروية.
1: نعم.
0: محطات الري اللي كانت عندنا مقيمة بحاجة للصيانة 2025 كانت 43 محطة. الحمد لله رب العالمين، حاليا أصبحت 24 محطة بحاجة للصيانة.
1: طيب دكتور علي، يعني نتحدث عن ما شاء الله مساحات هائلة من القمح، الشعير، الذرة الصفراء، القطن. الحمد لله يبدو أنه يعني محافظة دير الزور لم تتأثر بالهطولات المطرية الكثيفة، الحمد لله موسم خير كان، ولكن في بعض المناطق في المحافظات كان لهذه الأمطار تأثير سلبي، كثرة الأمطار أثرت سلبيا، أدت إلى تعفن جذور وغرق بعض المحاصيل. الحمد لله هذا الشيء ما حدث بدير الزور.
0: احنا الحمد لله رب العالمين، اللي صار عندنا هو موضوع ارتفاع منسوب نهر الفرات. هذا صار فيه ضرر، يعني حتى عندنا بالأرقام صار عندنا تضرر المساحة المتضررة 22,678 دونم. المساحة المتضررة اللي هي على سرير النهر فقط. المساحة اللي على سرير النهر اتضررت المحاصيل. طبعا 80% من هاي المساحة المتضررة هي مساحة قمح والباقي خضروات وأشجار، بس هاي المساحة ما تشكل شيء أمام كبر المساحة اللي حكيناها.
1: عفوا دكتور علي، يعني هاي 22,000 هكتار اللي تضررت، الضرر كان 100%.
0: 22,000 دونم.
1: دونم
0: يعني 2,200 هكتار.
1: 80% منهم قمح. يا ترى الضرر كان 100% ولا لا؟ يعني تضرر بنسب هذا.
0: هذا القمح انغمر
1: بالكامل، أتلف
0: بالكامل لأن ارتفع منسوب النهر. بس قلت لك هو الضرر صار فقط على الأراضي اللي على يمين ويسار النهر، انغمر محصول القمح، بس هذا على امتداد خلينا نقول 50 متر. بينما المساحة البعيدة الأخرى ما ضررت لأن ما جاء ارتفاع منسوب النهر. وهاي المساحة مثل

0: ما قلنا يعني 2200 خلينا نحكي 22,678 دونم ما تشكل شيء يعني هي أمام مساحة بالهكتار. لذلك يعني صار عندنا ضرر من الارتفاع، حصينا الأضرار بالمساحة، وإن شاء الله يعني هذا الموضوع الضرر إحنا كمديرية زراعة ووزارة الزراعة السيد الوزير طبعا مشكور تعرفون متابعة من السيد الرئيس السيد الوزير إنه بدأنا بمتابعة الأضرار من اللحظة الأولى. وزارة الزراعة كان لها دور قوي، بعثوا لنا آليات ثقيلة. طبعا هنا نعرج شوي على الوقت، صار عندنا بالعيد الأضحى وارتفاع منسوب نهر الفرات. على مستوى محافظة دير الزور شكلت عندنا رأسا السيد المحافظ شكل غرفة سموها غرفة استجابة وطوارئ،
1: نعم،
0: ضمت مدراء الدوائر كافة، كل مدير دائرة شكل على مستوى مديريته خلية نحل تشتغل وبالتنسيق مع السيد الوزير والسيد المحافظ. احنا كمديرية المرحلة الأولى كانت مرحلة التنبيه للأخوة المزارعين، يعني نبهناهم على إبعاد المواشي والحمد لله تم ذلك ونجت، لأن بدأ النهر يرتفع منسوبه. نبهنا الجمعيات الفلاحية على فك المحركات والمضخات وإبعاده، والحمد لله رب العالمين تم ذلك. المساحات حاولوا يحصدون بس كان يعني دي عوامل عدة، يعني ممكن المحصول ما وصل لمرحلة الحصاد،
1: صحيح
0: السابق مرحلة رطبة يعني حتى الحصادة ما تشيله، زائد صار في تسارع بارتفاع النهر وانغمرت هاي المساحات. هون بالمرحلة دخلنا فورا السيد الوزير تواصل، بعث لنا آليات ثقيلة، باقرات، تركسات، صهاريج، تركات، لودرات، صرنا نعمل حسب المكان الطبوغرافي، في مكانات تصلح انه نعمل سدات ترابية، رأسنا عملنا السدات الترابية وانقذنا مساحات الحمد لله رب العالمين من هذا الارتفاع. اللي بقينا مع الفلاحين، الصهاريج تنقل مي للمكانات اللي انتقلت فيها الأغنام لأماكن بعيدة عن سرير النهر. استمرينا بمرحلة يعني مثل ما تقول في ظل الارتفاع المنسوب. بعد ما انتهت مرحلة ارتفاع المنسوب بدأنا بمرحلة التعافي، سميناها المرحلة الثالثة. على مستوى السيد المحافظ والسيد الوزير وجه مدير دعم الصندوق الانتاج الزراعي من وزارة الزراعة نزل لعندنا على دير الزور. الفريق والدائرة المختصة بدأت بملء الاستبيانات، ملء الاستبيانات لتقدير المساحة المتضررة لكل مزارع،
1: تمام،
0: ومرحلة الانتاج والكمية وتقديرها وملئها بهذا الاستبيان لرفعه لوزارة الزراعة من أجل التعويض إن شاء الله تعالى.
1: إذن ممكن يكون في تعويض لهؤلاء الفلاحين المتضررين نتيجة غمر محاصيلهم على سرير النهر؟
0: إن شاء الله.
1: نعم.
0: بإذن الله تعالى.
1: نعم. والآن مستمعينا الكرام نستمع إلى هذا الاستطلاع الذي أجريناه مع عدد من مزارعي محافظة دير الزور حول الموسم الزراعي الحالي والتوقعات لمحصول القطن.
2: أول شغلة غلاء الأسمدة غلاء فاحش، كيس السماد 600,000، صاروا سنتين ما في تسعير للقطن خالص نهائيا. السنة الماضية بعناه على التجار أخذوه بأسعار بخسة 1500 ليرة الكيلو. عندنا القطن تبع 2024 لحد الآن من حسابه 33%، دعم مازوت ما في، لتر المازوت ساعتين 10,700 كان 12.5، الكهرباء تعرفون غلاءها حتى على الجمعيات الزراعية، أول كانت مدعومة والمازوت كان يجينا مدعومة، الساعة ما أضر شيء خالص نهائيا. الحلول المقترحة زيادة دعم الأسمدة، التوزيع عن طريق المصرف الزراعي بأسعار مدعومة، دعم المحروقات المازوت عن طريق اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة وتوزيعها على الجمعيات، يعني وإصدار تسعيرة تأشيرية لموسم القطن مشان تشجيع على زراعته.
3: أيضا بالنسبة لها تكاليف السقاية كذلك عالية، نتمنى من الجهات المعنية دعم المزارعين القطن سواء كان بالأسمدة أو بدعم محروقات تكون مدعوم سعرها.
4: اخترت محصول زراعة القطن في دير الزور لأنه محصول استراتيجي، والحقيقة زراعة القطن غير مجدية بسبب قلة الدعم والأسمدة، وصراحة ما يجد اهتمام حكومي لهذه الزراعة، وإذا يتأخر صرف مستحقات القطن أكثر من عامين، يعني بأن أخوتنا الفلاحين من أكثر من سنتين صار في لهم مستحقاتهم، وإحنا عندنا كمان مشاكل قلة الوقود والدعم وخذ، وخصوصا القطن يحتاج إلى ريات كثيرة، يعني 10 ريات، تمام، ونتمنى من الحكومة

0: دعمنا، وزارة الزراعة دعمنا، والاهتمام بزراعة القطن دعمنا، بالبذار والأسمدة والمازوت.
1: مستمعينا الأعزاء، استمعنا إلى هذه الاستطلاعات الميدانية. دكتور علي، إلى أي مدى، يعني نحن بنعرف أنه تحسن الواقع الخدمي في دير الزور، إلى أي مدى انعكس تحسن الواقع الخدمي على تعافي وعودة النشاط الزراعي في المحافظة، محافظة دير الزور؟ نحن بنعرف أنه الزراعة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في اقتصاد الأهالي في دير الزور. كيف تصفون دورها اليوم في دعم دخل الأسر وتحريك الاقتصاد وتحسين الواقع الخدمي؟ كيف انعكس على ازدياد النشاط الزراعي؟
2: تحسين الواقع الخدمي الحمد لله رب العالمين انعكس على الزراعة، يعني العالم من خلال الناس نفسها، يعني عم يرجعون اللي كانوا تاركين الأراضي، يعني خلينا نقول خلال السنين الثورة والمناطق هون تعرضت لأيام الحرب، فيبقى الناس تركت أراضيها. حاليا بسبب التعافي وزيادة الخدمات الناس عم تعود، وزيادة المساحات المزروعة، شفت قام يزيد المساحة المزروعة، يزيد الإنتاج، كذلك زيادة الطلب على إصلاح المحركات، فيبقى هذا انعكس على الواقع الزراعي بزيادة إن شاء الله. بس إحنا يعني عندنا ما لا شك، يعني بعد عودة المزارعين وفي عندنا صعوبة، في صعوبات عم تواجه الفلاح. تمام، يعني مثل الفلاحين بعد العودة في أراضي بسبب تركها لفترة أصابها التملح. تمام
1: صحيح،
2: التملح عندنا مشكلة، وقام طبعا نتواصل عن طريق وزارتنا مع وزارة الطاقة والموارد المائية من أجل تشغيل آبار الصرف العمودية، وكذلك التواصل مع المنظمات الدولية نحاول نحل هاي المشاكل بإذن الله تعالى.
1: يعني هذه التربة التي أصابها التملح ممكن أنه تعود للاستثمار الزراعي بإجراءات معينة؟
2: حطينا حاليا بالتنسيق مع منظمات دخلنا مساحة. يعني الحل الأول هو تشغيل آبار الصرف العمودية، يعني نشغل الصرف ومياه الري بعدها في مرحلة صرف. كذلك عندنا خطة باستخدام محاصيل تتحمل العطش وغسل التربة وإضافات كيميائية تؤدي إلى خفض الملوحة ويؤدي إلى استصلاح التربة وعودتها إلى الإنتاج الزراعي بإذن الله تعالى.
1: بفهم من كلامك دكتور علي، يعني المساحة المزروعة في دير الزور ليست كلها تعتمد في الري على مياه نهر الفرات، هناك آبار مياه جوفية وآبار تستخدم لري هذه المحاصيل.
2: احنا الأغلب على نهر الفرات. أنا وقد قلت آبار الصرف، طبعا مشكور على التنويه على الشيء. الري عندنا الأغلب من نهر الفرات. الري نوعين، في ري احنا نسميه يعني إفرادي عن طريق جمعيات فلاحية. يعني الجمعية الفلاحية مجموعة من المزارعين حاطين محرك بشكل تعاوني وتشاركي ويقومون بعملية الري، هذا الري الإفرادي. في عندنا الري الحكومي، عندنا مشاريع الري الحكومي ببعض القطاع الثالث والخامس والسابع، وحاليا دخل القطاع السادس والثامن. الري الحكومي هي مشاريع عملاقة على مستوى الري، وزارة الطاقة الموارد المائية تأمن الري. بس هاي الري في بعدها مرحلة، هي مرحلة آبار الصرف، يعني هاي الأراضي تحتها مشكل شبكة صرف، صرف لتصريف المياه. فيبقى خلال السنين اللي مضت، سنين الحرب، من بعض انسرقت الآبار. فيبقى هاي المناطق فيها تأمين ري، إنما الآبار الصرف هي اللي مشكلتنا. فيبقى غياب الصرف، غياب صرف مياه الري أدى إلى زيادة ارتفاع منسوب الماء الأرضي، احنا نسميه اللي يتجمع الطبقات التربة الأرضية،
1: مياه الجوفية،
2: يؤدي المياه إلى يؤدي لارتفاع نسبة الأملاح وتزهر الأملاح على سطح التربة. فيبقى تعرضت هاي الأراضي للتملح. طبعا في عندنا أراضي بعيدة بالصور، احنا نقول دخلت علينا بين الحسكة والبير، بس قليلة جدا. هاي مسموح فيها ترخيص الآبار بمنطقة معينة لإنتاج الشعير، هاي تعتمد على آبار. بينما المساحة الكبرى والعظمى في محافظة دير الزور هو ري من نهر الفرات.
1: دكتور علي، حتى ولو كان الحمد لله مستوى المياه في نهر الفرات مرتفع ويفي بالغرض، وان كان منسوب المياه الجوفية وفير ومرتفع، يعني مو ايضا يجب على المزارعين، على مديرية الزراعة، تشجيع الفلاحين على اتباع وسائل وطرق الري الحديثة.

0: التي تعتمد على الترشيد باستخدام المياه في الزراعة، مما ينعكس إيجابا على المحصول وعلى دخل الفلاح بالنهاية.
1: طبعا احنا هذا الكلام حتى واحدة من أسباب مشاكل التملح، يعني هي طرق الري اللي خلينا نقول البدائية
0: التقليدية
1: التقليدية اللي هي الري بالغمر. يعني الفلاح مستكثر المي، احنا نقول بالدير، فيبقى يغمر ويترك. هذا الكلام خطأ، هذا يؤدي أيضا من أسباب التملح وزيادة الماء الأرضي.
0: صحيح.
1: طبعا احنا بلشنا نوجه توجيه من وزارة الزراعة عن طريق الإرشاد الزراعي التحول للري الحديث، تمام، الري بالتنقيط، كذلك الري السطح المطور يناسب أراضينا.
0: جميل. طيب دكتور، يعني هذا الموضوع يعتمد على نوع المحصول، يعني في محاصيل تتطلب أنك يكون في غزارة بالمياه، ري التنقيط أعتقد هو يصلح للخضروات أو بعض الأشجار المثمرة، ما هيك؟
1: يعني
0: أو حتى الري بالرذاذ، يعني
1: ري بالرذاذ، احنا حسب نوع المحصول. بس أيضا احنا عندنا حتى بالمحاصيل اللي بدها ري، احنا في شيء اللي الأسلوب اللي يناسب المحاصيل عندنا هو الري السطح المطور. طبعا هي تحتاج إلى تسوية الأرض بالمرحلة الأولى، تسوية الأرض بالليزر.
0: صحيح.
1: نقضي على الميولات ما يصير في هدر بالماء، وبعدها يشتغل هذا الأسلوب. احنا ارجع واقول لك لسه يعني التفكير، المي كثير شغل الارض ميلة، يصير عندك يعني الميلان هون في هدر ماء كثير تايصل للجهة المقابلة، فيبقى هاي كلياتها خسارة اول شيء بالتربة وبكمية الانتاج المحصول، وخسارة على المزارع حتى بالطاقة واستخدام الديزل والكهرباء، فيبقى هاي كلياتها تؤدي الى خسائر وخفض الناتج من المحصول الزراعي اللي يستناه الفلاح.
0: نعم. خليني ارجع دكتور على موضوع محصول القطن اللي هو محصول استراتيجي في سوريا ويشهد اهتمام متجدد هذا العام.
1: نعم.
0: ما الأسباب التي تجعل هذا المحصول يحتفظ بمكانته الاستراتيجية في محافظة دير الزور، وما هي الخطط الموضوعة لتطوير زراعة القطن؟
1: محصول القطن في المقلة من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، طبعا تعتبر محافظة دير الزور من المحافظات الأساسية بإنتاج القطن. يعني بالأرقام خلال الخمس السنوات الماضية تم إنتاج من 80 إلى 85% من إنتاج القطن من دير الزور، طبعا عن طريق محافظة دير الزور. يعتبر هو محصول تعرف زراعي صناعي.
0: صحيح.
1: يعني له أهمية لأنه يدخل في تأمين المادة الأولية للصناعات النسيجية. طبعا خلال السنوات الماضية تراجع، يعني رغم هاي الكمية اللي احنا قام نحصلها 80 إلى 85% من إنتاج سوريا.
0: نعم.
1: بس هذا احنا كلغة أرقام عندنا تراجع كبير بالإنتاج. طبعا إلها أسباب، تعرف واحد الظروف اللي مرت بيها سوريا خلال سنوات الحرب.
0: نعم.
1: خروج محلج دير الزور عن الخدمة، خرج المحلج، فيبقى بعض الناس صار عندها عزوف عن زراعة القطن، وارتفاع التكاليف بخاصة ارتفاع الأسمدة والمحروقات. يعني أثرت القطن بده عدد ريات كبير، يصل 10 ريات بجونة الحار وقد أكثر.
0: صحيح.
1: وبده إضافة أسمدة، غلاء المحروقات،
0: بده يد عاملة
1: ما أقول لك، فيبقى هذا الشيء اللي أثر على المساحات. بينما يعني الحمد لله رب العالمين أسعى إن شاء الله بتزايد، يعني متابعين الأرقام قلت لك أدنى مساحة مخططة 14150 هكتار إن شاء الله راح يكون إنتاجه وفير بإذن الله.
0: هو المهم دكتور علي أنه يكون دائما الأرقام في تصاعد. نحن في مرحلة تعافي، سوريا يعني مرت بظروف صعبة كتير، نحن بهمنا أنه المؤشر عم يتصاعد، معلش حتى ولو كان طفيف ولكن نحن في أمل.
1: نعم نعم، الرقم هو اللي يحكي، تصاعد الأرقام يبشر بالخير بإذن الله تعالى.
0: بالنسبة لمحلج، اللي محلج القطن وهو خارج الخدمة، في مساعي لإعادة تأهيله ترميمه أو إنشاء محلج جديدة؟
1: طبعا هو تابع تعرف لوزارة الصناعة، بس في اهتمام، يعني صار ينزل كم وفد ونجتمع معهم احنا يعني كممثل عن وزارة الزراعة مديرية زراعة دير الزور. إن شاء الله راح يرجع المحلج، وعندنا أيضا الشوندر السكري، يعني في عودة المحلج باهتمام واضح، لأن مثل ما قلت محصول استراتيجي وضروري جدا، وإن شاء الله المحلج عودته قريبة بإذن الله تعالى.
0: دكتور علي، ما هو نوع الدعم اللي بتقدموه للمزارعين في دير الزور؟ هو دعم مادي، دعم إرشادي؟
1: الدعم خلينا

0: نبدأ من الدعم الإرشادي، هي مديرية الزراعة، وزارة الزراعة ومديرية الزراعة، عندنا دائرة الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي بكل قرية الوحدة الإرشادية التابعة مع الفلاح خطوة بخطوة بكل مجالات الإنتاج بالشقين النباتي والحيواني. أيضا تم يعني العام الماضي قدمت الوزارة، الحكومة وزارة الزراعة دعم للفلاحين. قدمنا قمنا بتوزيع البذار والسماد والمحروقات للأخوة الفلاحين الحاصلين على التنظيم الزراعي بأسعار مدعومة. يعني أكثر البذار قدمت البذار والمصرف الزراعي السماد، وعن طريق ساد جوب قدمنا للمزارعين محروقات الموسم الماضي. يعني كان الدونم على السرير النهر أخذ 5 لتر، والدونم البلبادي 14 لتر مازوت. وأيضا الحكومة مشكورة قدمت القرض الحسن للأخوة الفلاحين، طبعا هذول مزارعين القمح، قدمنا لهم مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة آزوتية وفوسفاتية. واستفاد من هذا القرض ما يقارب 1500 فلاح. متابعة مثل ما قلنا، احنا متابعين مع الوزارات، مع وزارة الطاقة وهيئة الموارد المائية من أجل تشغيل آبار الصرف العمودية وحل مشاكل التملح. يعني مساعدة الفلاح هذا الشيء يتم عن طريق المديرية ومستوى الوزارات. طبعا والتنسيق مع المنظمات الدولية دائما لتأمين محركات خاصة بالجمعيات الفلاحية وصيانة التالف منها. والحمد لله شفت الرقم التول اللي سألتنا عنه من 43، هسه صرنا 24. يعني الحمد لله ماشيين بأمور، وإحنا والفلاح بإذن الله، يعني إحنا مسمين حالنا هنا أسرة زراعية، يعني المديرية أكيد. والفلاح أكيد. وكافة قطاعات وزارة الزراعة بدير الزور أسرة زراعية إن شاء الله.
1: دكتور، معنا حوالي دقيقتين، بالنهاية ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى مزارعي المحافظة، إن كان من ممارسات خاطئة، في ممارسات خاطئة من بعض الفلاحين، أو للشد على أيدي بعض الفلاحين النموذجيين؟ تفضل.
0: بالنهاية الفلاح مثل ما قلت لك، الفلاح أنا ابن الأسرة الفلاحية، وهم إحنا كنا أهل أسرة واحدة. إحنا كمديرية زراعة طبعا ممثلة من ممثل وزارة الزراعة، الفلاح اللي عنده مثل ما قلت بعض الأساليب، الحمد لله رب العالمين قام نشتغل بكل عن طريق الإرشاد الزراعي والمدارس الحقلية، قام نشتغل على يعني الأساليب الزراعية الحديثة لتحقق الاستدامة، تؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة المخرجات وزيادة المردود للفلاح. وأيضا الفلاح النشيط احنا نشكره، وكل الفلاحين احنا معاهم بهمة عالية، هدفنا الوحيد هو دعم الفلاح والحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة الناتج الزراعي بإذن الله تعالى، ويعم الخير على هاي البلاد
1: إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، حين تعود المياه إلى الأرض يعود معها الأمل، وحين يعود القطن إلى حقول دير الزور فإن ذلك لا يعني استعادة محصول زراعي فحسب، بل استعادة جزء من هوية اقتصادية وزراعية عرفت بها المحافظة لعقود طويلة. ويبقى نجاح هذا التعافي مرهونا باستمرار دعم المزارعين وتطوير أساليب الإنتاج وحسن إدارة الموارد المائية، بما يضمن زراعة أكثر استدامة ومواسم أكثر إنتاجا في السنوات القادمة. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأحبة إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مواسم، وكل الشكر لضيفنا الكريم الدكتور علي علوش مدير الزراعة في محافظة دير الزور. دكتور علي، شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله دير الزور الخير ويعم الخير على كل سوريا الحبيبة إن شاء الله.
0: شكرا شكرا أستاذ، إن شاء الله تعالى. شكرا
1: إلى اللقاء.
0: أشكركم، الله يعطيكم العافية، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. الشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة، يتجدد اللقاء الأسبوع القادم.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الشام،
2: جلق،
1: دمشق،
2: اليم،
1: لجاج،
2: البحر،
1: الطل،
2: الغيث،
1: المطر.
0: أسماء ومعانيها،
1: أسماء ومعانيها.
0: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
1: التنفيذ
0: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
1: من إخراج ديما بلطة. بكل المحبة والتقدير نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسماء ومعانيها.

هزم الصباح طلائع الظلماء وأتاك تحت عصابة بيضاء، وإليك أطلع من سناه غرة قد أسفرت عن بهجة وضياء. ونأى غراب الليل، قم واجنح إلى شدو الهزار وخل عنك النائي. فالشمس ضاءت من مطالع أفقها وسمت ببدر خبائها اللألائي. أسماء الصباح.

0: أحبتنا المستمعين، كثيرة هي المفردات والمرادفات الدقيقة والتي أطلقت لوصف الصباح وأجزائه المختلفة. والصباح مصطلحا عاما لبداية النهار، ولكن تتفرع منه أسماء أخرى تعبر عن حالات الضوء ووقت الاستيقاظ وفترات الصباح الباكر وصولا إلى الضحى. فما هي تلك المفردات التي أطلقت على الصباح وما هي معانيها؟ لمعرفة الإجابة يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو، الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. طيب الله أوقاتك دكتور جهاد، بكل خير وأهلا ومرحبا بك.
1: حياك الله سادتي الغالية وأختي الكريمة السادة سمية.
0: أشكرك.
1: وحيا الله جمهورنا الطيبة العزيزة، جمهور إذاعة دمشق.
0: أهلا بك دائما ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات.
1: حفظك الله.
0: أشكرك دكتور. دكتور، لا شك بأن العديد من المفردات التي أطلقت على الصباح، منها الصبح، نبدأ بها. متى نقول عن الصباح في هذا التوقيت، أو ما هو التوقيت الذي نطلق عليه الصبح؟
1: الصبح وقت مبارك وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن الكريم، في سورة التكوير، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وفي سورة العاديات فالمغيرات

صبحا، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الوقت أول ما يعني تذهب الشمس تترك عرشها في السماء العليا وتهبط إلى السماء الدنيا وتبدأ خيوط الف

0: مات الضياء التي كانت محبوسة داخلها، وبدأت الرؤية تتضح، أصبحت معالم الأشياء واضحة. ومنه استخدم العرب الفعل أصبح، بمعنى انتقل من حالة إلى حالة، لكن الحالة التي انتقل إليها فيها ما فيها من الوضوح وجلاء الأمور.
1: جميل، ننتقل إلى الفلق.
0: فلق في اللغة العربية معناه شق، وأحدث شرخا نصفيا. الله فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، وسبحان الخالق العظيم، الحبة لها نصفان. وأنا هنا أستعير أبياتا جميلة للشاعر القروي: من حبة القمح اتخذ مثلا ندى، يا من قبضت عن الندى يمناك، هي حبة أعطتك سبع سنابل لتجود أنت بحبة لسواك، وكأنما الشق الذي في نصفها لك قائل نصفي يخص أخاك.
1: جميل، جميل.
0: أبيات جميلة. فالله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى، أتى الضياء وفلق الأرض فلقتين. مثلا عندما تكون فترة العصر في دمشق يقابلها مثلا في كوريا فترة من الظلام، وفي الولايات المتحدة الأمريكية التوقيت بيننا مثلا وبين أمريكا متأخرة عنا 7 ساعات، بينما كوريا مثلا تسبقنا ب7 ساعات. فهذا هو الفالق الذي هو الله العظيم، الذي فلق الأرض نصف جعله ضياء ونصف جعله ظلاما. ولذلك سبحان الله تنشأ الحياة من دوران الأرض حول نفسها، وتحدث ظاهرة تعاقب الليل والنهار.
1: نعم، وأيضا هذا الاسم جاء في الآيات المحكمات بسورة الفلق:
0: قل أعوذ برب الفلق. نعم، نعم. تماما، أول الصباح،
1: وهو أول الصباح. صحيح. وكما ذكرت وما تنشق عنه من ظلمة الليل.
0: نعم.
1: البكرة دكتور، والبكور؟
0: البكور: باكر الشيء أتاه في وقت مبكر وسبحوه بكرة وأصيلة. يعني متى الإنسان استيقظ من نومه؟ والمعري يقول، أبو العلاء المعري يقول: سبح إلهك إن هببت من الكرى وإذا هممت بهجعة ورقاد. ثم يقول هذا البيت: تغشى جهنم دمعة من تائب، تغشى جهنم دمعة من تائب فتبوخ وهي شديدة الإيقاد.
1: جميل.
0: فسبحان الخالق العظيم. فالتبكير في الشيء، ونحن نقول دائما البكرة فيها بورك لأمتي في الحديث النبوي الشريف، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: بورك لأمتي في بكورها. ومنها أتت كلمة البركة، والفعل بركة بمعنى جثى في المكان وقام فيه فترة طويلة. وبشار بن برد له قصيدة مطلعها: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير.
1: جميل. طبعا بمجمل الشرح دكتور، البكور هو أول النهار أو الصباح الباكر كما ذكرت، وهو المليء بالنشاط والسعي والعمل. ننتقل إلى،
0: ونحن عندما نستيقظ نقول: أستاذة سمية، أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: جميل. الغداة دكتور أيضا من أسماء الصباح.
0: هنا بدأ الزمن يمشي شيئا فشيئا إلى الأمام. الشمس بدأت رحلتها في الصعود إلى كبد السماء قبل أن تصل وتستقر على ذلك الكرسي الذي تجلس عليه إلى فترة معينة، ثم بعد ذلك تغيب عنا. هذه الفترة نسميها عدوة، وبعضهم يسميها الغدات لأنها تسبق فترة الغداء.
1: هي الممتدة، هي الفترة. نعم. الممتدة من صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس.
0: تماما تماما، مرحلة من مراحل النهار. صحيح.
1: نعم. الإصباح.
0: نعم، الإصباح مصدر الفعل أصبح. هنا الضياء عملية انتشار الضوء في الآفاق كلها اكتملت.
1: نعم.
0: أصبحت الرؤية شديدة الوضوح. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه فالق الإصباح.
1: الإشراق.
0: الإشراق، أولا الشمس تشرق من المشرق، تشرق من جهة
1: الشرق.
0: الشرق إلا قبل أن تقوم الساعة ستشرق من جهة الغرب، وساعة إذن لا ينفع النفس إيمانها إن لم تكن قد آمنت
1: من قبل.
0: نعم. فعملية الشروق، عملية تسلل الشمس من ذلك فلتسمي

0: الأستاذة سمية المكمن أو المخبأ كما شئت.
1: جميل.
0: وبروزها مليكة تتهادى نسميها عملية الشروق،
1: ونورها ساطع.
0: نعم.
1: والهاج
0: ونسميه شروقا.
1: جميل. نعم. طبعا دكتور لا شك بأن العرب قد اهتموا اهتماما كبيرا بتقسيم فترات النهار، وأطلق علماء اللغة أسماء متسلسلة لساعات الصباح والنهار.
0: نعم.
1: تبدأ من الفجر، وقد عرجنا على بعض منها في سياق حلقتنا: الشروق وهي الساعة الأولى من طلوع الشمس، البكور وقد شرحت باستفادة عنها. نعم. البكور هي الساعة التي تلي الشروق، وهي
0: تمام.
1: وقت بدأ السعي للرزق. العدوى وهي الفترة الصباحية التي ترتفع فيها الشمس قليلا. يليها الضحى وهي فترة اشتداد ضوء الشمس وارتفاعها.
0: نعم.
1: في السماء
0: ارتفاع الشمس إلى كبد. نعم. السماء قبل الظهيرة،
1: قبل الهاجرة.
0: نعم. وهناك صورة مباركة تبدأ بقوله تعالى: والضحى والليل
1: إذا سجى ما ودعك ربك.
0: في إشارة إلى أهمية هذا الوقت، وعندنا صلاة سنة الضحى يعني من النوافل المطلوبة. الرسول
1: نعم.
0: عليه الصلاة والسلام كان يصليها يعني، وهي سنة مؤكدة صلاة الضحى. نعم.
1: طبعا من خلال حلقة اليوم، من خلال هذا المنبر الذي نسعى دائما أن نقدم عبره المعلومة الدقيقة والمعلومة الصحيحة، إن شاء الله ندعو المستمعين الأحبة أن يحترموا ويقدروا الوقت لما له من قيمة كبيرة وقيمة عالية وسامية، وقد أقسم به تبارك وتعالى في معظم الآيات وبكافة أقسام وأجزاء الوقت: الفجر والصبح والضحى.
0: طبعاً.
1: والعديد
0: والليل
1: من
0: إذا يسعى والنهار إذا تجلى وما خلقنا.
1: فنرجو الله
0: صحيح.
1: أن يهدينا جميعا.
0: آمين.
1: لتقدير الوقت واستثماره بما ينفعنا وينفع الناس وينفع آخرتنا.
0: أمير الشعراء شوق يقول: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فيجب أن نستغل الوقت أفضل استغلال، وهو السلعة الأغلى في الدنيا، لكن للأسف عند كثيرين منا ليس لهذه السلعة أدنى قيمة، وهذا شيء مؤلم إلى أبعد الحدود.
1: نعم. نعم. نرجو الله أن يهدينا جميعا.
0: آمين.
1: بأن لا نهدر الوقت
0: بإذنه تعالى.
1: الشكر والتقدير لك الدكتور جهاد بكفلوني، وحضرتك الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية. كانت المعلومات قيمة وقد أغنيت حلقتنا، حماك الله وبارك الله بك.
0: أشكرك أستاذة سمية على إدارة الحلقة بكفاءة واقتدار، وأنك ذكرتنا، ونحن ننسى أحيانا والإنسان ينسى، بقيمة الوقت، ذكرتنا بقيمة الوقت وهو شيء غاية في الأهمية. فبارك الله فيك.
1: أشكرك.
0: وحماك ورعاك سيدتي.
1: أشكرك دكتور. نرجو الله دائما أن تكون كل أجزاء صباحاتكم ونهاراتكم مستمعين الأحبة ومساءاتكم مليئة بالخير والمسرات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أسماء ومعانيها، وكما التقينا على المحبة بالمحبة نودعكم على أمل اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء.
2: أسماء ومعانيها.
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها
3: من إخراج ديما بلطة.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: الحصاد.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حصادنا. يشكل تنظيم عمل مجلس الشعب في مرحلة ما بعد الثورات محورا أساسيا في إعادة بناء الدولة واستعادة الشرعية المؤسسية، وتبرز أهمية هذا الملف في تحديد الآليات المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس، سواء عبر انتخابات انتقالية أو ترتيبات تمثيلية تضمن شمول القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة. كما تتحدد مهام المجلس في المرحلة عبر دوره التشريعي والرقابي وإسهامه في إدارة العملية السياسية وإطلاق مسارات المصالحة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي. ويمتد تأثير المجلس إلى الإشراف على صياغة الدستور الدائم، سواء من خلال لجان متخصصة أو عبر عملية تشاركية واسعة، بما يضمن توافقا وطنيا حول شكل الدولة ونظامها السياسي. كما تحدد مدة عمل المجلس وجلسات انعقاده وفق متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يتيح إنجاز المهام الدستورية والتشريعية ضمن إطار زمني واضح يهيأ لانتخابات دائمة واستقرار مؤسسي. وبذلك يتحدد هذا المحور بوصفه إطارا شاملا لبحث آليات تشكيل المجلس بعد الثورات ومهامه الانتقالية ودوره في السلم الأهلي وصياغة الدستور ضمن منظومة زمنية واضحة لضمان استقرار العملية السياسية. أهلا بكم متابعينا في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم أنا في تقديم الحوار محمد الدرباس، وفي الإشراف العام محمد صطيف. نبدأه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. إذن محور حصادنا لهذه الليلة سيكون عن آليات انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشعب بعد الثورات ضمن ترتيبات تهدف إلى إعادة بناء الشرعية المؤسسية والمهام التشريعية والرقابية للمجلس خلال المرحلة الانتقالية ودوره في تعزيز السلم الأهلي وإدارة العملية الدستورية، إضافة إلى تنظيم مدة عمله وجلسات انعقاده بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا كل من الباحث والمتخصص في الشأن الدستوري الدكتور محمود سليمان، والباحث في مركز الحوار السوري الأستاذ نورس العبد الله. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين.
2: حياكم الله.
1: حياك الله.
2: تحياتي
1: بشير
2: الضيف الكريم ولجميع
1: الساده
2: المستمعين.
1: حياكم الله. دعني ابدا معك دكتور محمود، انت معي؟
2: نعم تفضل.
1: ارحب بك من جديد دكتور. ويعني سؤال، يعني في ظل غياب دستور دائم للبلاد، ما هي يعني المرجعيه القانونيه التي يستند اليها مجلس الشعب الانتقالي لاصدار القوانين؟ ويعني كيف يمكن تجنب ما حدث في تجربة مصر بعد 2011، يعني كما تعلم، حيث تداخلت القرارات التنفيذية مع العمل التشريعي؟ تفضل دكتور.
2: تحية لك ولضيفك الكريم ولمستمعيك الكرام. لا شك أن كل دولة يعني في هذه المرحلة بعد الحروب بعد الثورات قد تختلف واقعها عن واقع الدول الأخرى. المرجعية القانونية في سوريا لمجلس الشعب ولكل المؤسسات هو الإعلان الدستوري الذي صدر في آذار عام 2025، هو المرجعية القانونية. وقد جاء الإعلان الدستوري بتوضيح الاختصاصات بشكل عام. إذن المرجعية القانونية هو الإعلان الدستوري حاليا، وكل القوانين وكل ما يحدث

0: في سوريا لابد أن يستند إلى الإعلان الدستوري الذي هو بمثابة دستور مؤقت تماما.
1: نعم يعني كيف يمكن تجنب يعني ما حدث في مصر بعد 2011 كما يعني تعلم أنت؟ يعني تداخلت القرارات التنفيذية مع العمل التشريعية يعني هناك.
0: تماما يعني أنا أعتقد أن الوضع في مصر يختلف اختلاف كبير الحقيقة. بداية هناك لم يسقط النظام بشكل كامل، سقط رأس النظام. أما في سوريا فقد سقط النظام، سقطت الأجهزة الأمنية، هذه من ناحية. ناحية أخرى أن هناك الآن مجلس شعب. مجلس الشعب في مصر كان منتخب الحقيقة، يعني خاصة بعد المجلس العسكري عندما استلم السلطة فترة مؤقتة أجريت انتخابات تشريعية مباشرة. الوضع في سوريا طريقة الانتخابات نتيجة الواقع السوري المختلف عن واقع مصر بحكم النزوح الكبير للسوريين، التهجير، عدم وجود عناوين ثابتة، قسم كبير من السوريين خارج سوريا أو في بلدان النزوح. لا. هذا جعل أن توجد هنا الطريقة التي أجريت فيها الانتخابات، يعني والتي كما تعرف ثلثين من خلال هيئات ناخبة وثلث تم تعيينه من قبل السيد الرئيس. أعتقد الوضع مختلف، والآن هناك وضوح تام لكل اختصاص ولكل سلطة في هذه المرحلة الوضع، ولذلك لا نستطيع الحقيقة القياس على مصر لأن الوضع مختلف تماما. في مصر كان هناك انتخابات تشريعية عامة، أنا أقصد بعد عندما جرت البداية لم يكن هناك كما حدث في سوريا إعلان دستوري وتحديد مرحلة انتقالية تستمر لمدة 5 سنوات. أعتقد هناك أشياء مهمة خلال المرحلة الانتقالية يجب العمل عليها. هذه يعني من حيث إعداد من الآن البدء بإعلان بجلسات حوار مجتمعية مع مكونات المجتمع من أجل بنهاية المرحلة الانتقالية للوصول لدستور دائم. وهناك مهام كبيرة الآن ملقاة على مجلس الشعب، والحقيقة نهنئ الشعب السوري والأعضاء باكتمال هذه المؤسسة التشريعية. وقد يكون هناك أيضا مؤسسة لابد، المحكمة الدستورية العليا، أعتقد أيضا جاء فيها بالمادة 47 من الإعلان الدستوري عندما تم حل المحكمة الدستورية السابقة في عهد النظام البائد، جاء على ضرورة.
1: سنأتي على ذكر هذا دكتور.
0: محكمة دستورية. نعم تفضل.
1: دعني أنتقل إليك أستاذ نورس. كيف يمكن يعني اليوم يعني استيعاب القوى الفاعلة لمنع استقواء الشارع؟ يعني وهل تعتبر يعني المحاصصة التوافقية هنا يعني التي اعتمدها برلمان العراق في 2003 يعني على سبيل المثال نموذجا ناجحا للتمثيل، أم أنها يعني كانت يعني سببا في تعطيل الحوكمة؟ تفضل.
2: جميل جدا. يعني صراحة في البداية دائما عندما يستحضر النموذج العراقي ومع كل أسف يعني هو يكون مثال تقليدي عن الفشل في عملية التحول في مختلف الجوانب. يعني للإجابة على الجانب المرتبط في آلية تشكيل البرلمان العراقي بعد الغزو الأمريكي أو بعد انطلاق المرحلة الجديدة في عام 2003 في العراق بنموذج المحاصصة التوافقية أو المحاصصة الأقرب إلى النموذج الطائفي، يعني نستطيع أن نقف على آثار هذا الأسلوب في الواقع العراقي مع وجود خصوصيات مختلفة في كل دولة تماما كما ذكر قبل قليل بين تجربة وأخرى. الطريقة التوافقية التي رسخت في العراق رسخت الانقسام الطائفي، رسخت الهويات ما دون الدولة، رسخت انقسام عميق في المجتمع العراقي، وشاهدنا جميعا فشل مرحلة التحول وعدم وجود استقرار لسنوات طويلة، ومن ثم كل ما بني على مستوى النظام السياسي العراقي ما يزال إلى اليوم ومن خلال بلسان الكثير من العراقيين حتى بمعزل عنا كمراقبين خارجيين يعني يعاني من اضطراب بنيوي وخطير. فبالتالي لا أعتقد أن هذا المثال يعني في جانب آلية تشكيل السلطة التشريعية مثال نموذجي. يتبقى لدينا يعني آليتين مختلفتين جاءت بها التجارب. الآلية السابقة التي ذكرها الدكتور حول تشكيل

0: السلطة التشريعية بآلية طبيعية انتخابية في ظل يعني تحول حافظة أو بقيت فيه مؤسسات دولة قائمة في ظروف مثل مصر، في ظروف مثل تونس، لم يحصل فيها حقيقة يعني اجتياح للمدن وتهجير للسكان، وإنما حصل التحول بطريقة سلمية وسريعة. فبالتالي سمحت تلك الظروف باللجوء إلى آلية تشكيل انتخابية مباشرة. في الحالة السورية مع استبعاد واستحالة يعني إمكانية التشكيل بطريقة الانتخابات لظروف يعني نعرفها جميعا كسوريين، وحقيقة يعني الدعوة المتكررة لأنها يجب أن تكون مطلوبة كحالة طبيعية هي شيء من يعني لا واقعية والمثالية غير الإيجابية. الأسلوب الثاني المحافظة أيضا مرفوض وهو خطير جدا. إذن الأسلوب الثالث هو نموذج هجين. هذا النموذج الهجين بما فيه من عيوب، بما فيه من إشكاليات وسلبيات، يبقى الخيار الواقعي المتاح في الحالة السورية. السؤال الآن كيف يمكن بعد أن يعني تم تشكيل مجلس الشعب أو السلطة التشريعية، وبغض النظر عن الآلية استيعاب القوى المختلفة وإتاحة لها أدوار، وبرأيي الإجابة ترتبط بالعودة إلى قضية مهمة، وهي أن المشاركة السياسية لا تقتصر على وجه واحد من الأوجه. لدينا أدوات متعددة للمشاركة السياسية، يعني يشار إليها مثلا في الأدبيات بسلم المشاركة السياسية أو هرم المشاركة السياسية التي تبدأ من الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي وحرية الصحافة إلى آخره، وصولا إلى التجمعات، وصولا إلى تشكيل القوى السياسية والحزبية، تقديم العرائض، المشاركة بالتخطيط والتنفيذ على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. إذن يمكن إذا أحسننا استخدام أو تطبيق مبادئ الحوكمة عموما، وتم التركيز في هذه المرحلة على توسيع أطر المشاركة المختلفة حتى مع غياب الانتخابات، أن تبقى هناك أدوات تفتح الباب أمام مشاركة القوى السورية بتنوعها واختلافها.
1: نعم، دعني أنتقل إليك دكتور محمود. ما هي المفاضلة الدستورية يعني بين اعتماد نظام القائمة النسبية يعني لضمان التعددية، وبين التعيين المباشر يعني لخبراء وتكنوقراط لتشكيل مجلس يعني يجمع بين الشرعية والخبرة؟
2: يعني الحقيقة نحن نتكلم عن مفصلين يعني مختلفين. أولا هناك انتخابات عامة ومباشرة تكون لها آلية وطرق انتخاب، إما أن تكون بالقائمة النسبية وأما أن يكون فردي أو هناك طرق أخرى. لكن حسب اعتقادي بالنسبة للوضع في سوريا وبشكل عام، هي اعتماد النظام الانتخابي للقائمة النسبية هو الأمثل والمناسب أكثر للمشاركة لجميع أطياف وشرائح المجتمع السوري. هذه ناحية. وكما ذكر ضيفك الكريم، الحقيقة لابد أيضا من التركيز بشكل مسبق قبل انتهاء المرحلة الانتقالية، وهذه من مهام مجلس الشعب القادم، أن يكون هناك قانون للأحزاب السياسية. الدول الحديثة أخي العزيز كما هو معروف لا يمكن أن تبنى على أفكار فردية أو تجمعات أو مجموعة أفراد، لابد أن يكون هناك رؤى وطنية تحمل مشاريع خدمية إصلاحية بكل المجالات، وهذه الحقيقة تقدمها الأحزاب السياسية. لذلك مسألة الأحزاب السياسية بهذه المرحلة لابد منها، حتى لا يفهم كلامي خطأ، أنا لا أقول أن يكون الآن هناك أحزاب سياسية وتدخل انتخابات في المرحلة الانتقالية، لا، لكن نفسح المجال لتأسيس وإقرار قانون للأحزاب السياسية من أجل أن يكون جاهزة هذه الأحزاب ولديها برامج ولديها قواعد شعبية، من أجل عند انتهاء المرحلة الانتقالية وبداية المرحلة الطبيعية يكون هناك برامج يختار المواطن على البرامج وليس على على أساس الفرد. الحقيقة لأنه يعني الحقيقة هناك أمراض كثيرة للانتخابات الفردية، يعني مسألة الأحزاب السياسية تخفف المناطقية، تخفف النفس العشائري كما تعرف أنت في سوريا مناطق كثيرة.
1: لكن دكتور هنا يعني أعتذر على المقاطعة، يعني ألا يجب يعني ألا يحق يعني يعني بما معناه إن صح التعبير للمنتصرين يعني ما بعد الثورات، هنا نتكلم عن تشكيل مجالس ما بعد الثورات.

0: ألا يعني يحق للمنتصر أن يقوم يعني بما معنى مجلس مثلا إدارة ثورة، أو مثلا مجلس عام لإدارة الثورة مثلا ما بعد الثورات، حتى يعني يكون بيده السلطة التشريعية والقضائية وإلى ما هناك؟ يعني
1: أخي العزيز،
0: هذا ما نعرفه
1: نعم
0: بالعموم.
1: نعم نعم هو غالبا التجارب التاريخية عندما يكون هناك ثورات قد انتصرت، يتم اللجوء غالبا إلى مجلس حكم لقيادة الثورة.
0: نعم بالضبط.
1: لكن وبكل أمانة وبكل صراحة، هذا يكون الوضع مختلف عن سوريا. يكون أحيانا الثورة مدتها أشهر أو أيام، أو أحيانا يحدث انقلاب عسكري. في
0: بالضبط.
1: سوريا كون الأمر يعني، والجميع السوريين دفعوا ثمن، جميع السوريين الذين ناصروا الثورة يعني قدموا تضحيات كبيرة، ورؤية الإدارة الجديدة بصراحة بهذه الحكمة، وأرادت أن يشترك الشعب السوري الذي ناصر الثورة أيضا بمرحلة البناء من خلال إشراكه بالمؤسسات، لم يتبع أسلوب التقليدي للثورات من خلال مجلس حكم عسكري أو ثوري ومحاكم ثورية واوا. يعني الإدارة الجديدة تركز على مرحلة البناء الحقيقي، بناء المؤسسات التشاركية الحقيقة وليس المحاصصة. أنا أرفض قضية المحاصصة، حتى هناك انتقادات كثيرة على سبيل المثال على 70 قائمة الرئيس. يعني هي حاولت أن هذه القائمة أن تسد كل الفجوات والثغرات التي خلفتها الانتخابات الثلثين من خلال
0: الانتخابات،
1: من خلال هيئات الناخبة.
0: نعم.
1: قد لا تكون مثالية 100% وقد لا ترضي البعض، وهذا أمر طبيعي. أنت كما تعرف في كل محافظة يعني هناك عدد محدود، وهناك مئات إن لم يكن الآلاف يرون في أنفسهم يصلحون لمجلس الشعب على سبيل المثال، لكن العدد محدود. حاول قدر الإمكان السيد الرئيس أن يسد الفجوات الثغرات من زوايا مختلفة ومتعددة، ونأمل أن يأخذ دوره الحقيقي مجلس الشعب القادم بالقوانين خاصة الضرورية والمهمة. نعم. في المرحلة القادمة.
0: نعم. دعني أتوجه إليك بسؤال يعني أستاذ نورس. يعني كما تكلمنا قلنا أن المنتصرين بغالب المشاهد هم يعني من يضعون قيادة عامة للثورة، ويعني بيدهم السلطة التشريعية والقضائية وإلى ما هناك. برأيك من هذا المنظور، لماذا يعني أنتجت الحكومة السورية اليوم يعني أقرت في يعني بمجلس شعب في المرحلة الانتقالية ومدته سنتان ونصف؟
2: تماما. يعني دعنا نميز بين مرحلتين في السياق السوري. المرحلة الأولى التي جاءت قبل يعني الإعلان الدستوري، وكانت مرحلة السمة العامة لها من منطق الفقه القانوني والدستوري تحديدا.
0: نعم.
2: هو منطق الشرعية الثورية. لكن بعد مرحلة إنتاج الإعلان الدستوري أصبحنا أمام شرعية دستورية قائمة على قواعد تنظم المرحلة الانتقالية وتمهد نحو التحول إلى الحالة الدستورية الكاملة. في هذه القواعد التوجه نحو اعتماد آلية هجينة والابتعاد عن فكرة احتكار أو الجمع ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد شخص واحد، وإن كان رئيس الجمهورية أو بيد يعني مجلس، برأيي كان يعني خيار بداية خيار سليم، لأنه يحدث نوع من القطيعة مع الفكرة الموروثة في المنطقة العربية. يعني
0: صح.
2: فكرة وهي ليست فقط يعني قاطرة على المنطقة العربية، ولكن بشكل رئيسي ما تم النهج أو السوابق في الحالة العربية وخاصة في الخمسينات والستينات كانت تتوجه إلى هذه الأساليب، كذلك أيضا تجارب اللاتينية. فإذا هي أقرب إلى نماذج الحكم العسكري ذات الطبيعة الانقلابية، وإن كانت يعني أحدثت تغييرا شاملا فأطلق عليها ثورات إلى آخره، يعني بدون دخول في جدلية مصطلح الثورة والانقلاب. فبالتالي هذا عامل أول أعتقد كان حاضرا. العامل الثاني الحاضر هو قيم الثورة السورية وثقلها. يعني الثورة السورية جاءت من أجل الحرية والكرامة و تحقيق بناء دولة جديدة ذات نهج جديد.
0: لا.
2: وبالتالي ليس متخيلا كان أن يتم، وإن كان مشروع من الناحية الثورية ويمكن وضعه كنص في الإعلان الدستوري بأنه يتم الجمع بين السلطتين التنفيذية.

0: القانونية والتشريعية لم يكن متصورا أن يغلق الباب أمام أي شكل من أشكال المشاركة التي يمكن من خلالها أن يتم تمثيل المجتمع. فلذلك أعتقد أن التوجه نحو هذا الخيار كان التوجه أمثل، على الرغم من أننا كثيرا ما نسمع، يعني في الأمس وقبل الأمس مع إعلان قائمة الثلث المكمل، يعني سمعنا الكثير من الاعتراضات التقليدية حول قضية تشكيل مجلس الشعب بهذه الطريقة، وهي محترمة على كل الأحوال وتعبر عن وجهات نظر تميل إلى فكرة تعيين المجلس بالكامل دفعة واحدة ليكون مجلسا تشريعيا وليس مجلس تمثيلي باعتبار أن الانتخابات غير متاحة واختصار هذا المسار الإجرائي الطويل. برأيي أن الفائدة العملية أيضا وبمعزل عما فكرت به السلطة الانتقالية أو ما فكر به من يعني لجنة صياغة الإعلان الدستوري من خلال الممارسة وما شاهدناه في أرض الواقع خلال يعني السنة الماضية، كانت هذه بمثابة نموذج مصغر جدا وإن كان يعني تحكمه قواعده المحددة لكيفية التعاطي مع فكرة انتخابات لها شكل من الحرية في الاختيار والتصويت، ويعني تمرين إن صح التعبير على قضية التحالفات بين الأفراد وإنتاج قوائم إلى آخره. نحن عشنا يعني جفاف سياسي لفترة طويلة، وكل هذا التفاعل يبعدنا عن فكرة المجتمع المغلق والتعيين بالكامل ويجعلنا نقترب إلى فكرة الممارسات الصحيحة.
1: نعم. يعني هنا عذرا على المقاطعة أستاذ نورس، يعني هنا كيف يكون المجلس يعني يكون مظلة للمصالحة؟ ما هي أدوات المجلس اليوم ليكون مظلة مصالحة؟ يعني وهنا يعني طرح بسيط، يعني كيف يمكن تطبيق نموذج لجان الحقيقة والمصالحة في برلمان مثل الذي يعني أنتجته على يعني حسب معرفتك جنوب أفريقيا على سبيل المثال، ليكون المجلس يعني التشريعي منصة لردم الهوة كما تعلم والفجوة بين المكونات الاجتماعية؟
0: يعني تمام، دعنا نفصل بين قضية أدوار المجلس وما بين هيئة الحقيقة، سنتحدث يعني عن هيئة الحقيقة في حالة جنوب أفريقيا، ولكن بشكل رئيسي دور المجلس نفسه أو البرلمان الانتقالي بالفعل يمكن له تماما أن يكون مظلة مساعدة لقضية ترسيخ المصالحة الوطنية بالمعنى الذي لا يتناقض مع العدالة باعتبار أن مصطلح المصالحة أصبح يعني لدى الجمهور فيه نوع من الحساسية المدلول المفاهيمي الذي يختلف بين شخص وآخر. صحيح. المقصود المصالحة على مستوى المجتمع العام وليس على المستوى الفرد المرتكب لجرائم وانتهاكات والذي يحتاج الضحايا إلى إنصاف بحقه قبل الحديث عن أي آلية أخرى. أدواته متعددة حقيقة، المجلس نفسه من خلال لجانه يمكن أن يركز على فكرة العدالة الانتقالية ككل وعلى فكرة المصالحة المجتمعية وتحقيق نوع من يعني مكافحة خطاب الكراهية والتحريض أو فكرة الثأر إلى آخره. أيضا يمكن للمجلس من خلال أدوات الأخرى التي يستخدمها أو يتيح له الإعلان الدستوري مثل جلسات الاستماع أن يخصصها ليس فقط باتجاه السلطة التنفيذية، أيضا يمكن أن تكون مع ممثلي المناطق المتضررة على سبيل المثال، مع الروابط الأهلية، مع الخبراء، مع قوى اجتماعية يمكن أن يكون لها صوت في البرلمان وإن لم تكن موجودة داخل البرلمان. وهذا يقودنا إلى فكرة الأدوار غير التقليدية للبرلمانات وهي عديدة وواسعة ويمكن يعني الحديث بحلقة كاملة حولها. فيما يخص هيئة الحقيقة أو لجنة الحقيقة والمصالحة أو بلفظة في جنوب أفريقيا المفوضية، فهي أنتجت من خلال قانون برلماني، ولكن هذه اللجنة وهذه الهيئة كحال كل هيئات الحقيقة في العالم هي هيئة مستقلة عن السلطات الثلاث، عن التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي هيئة يعني إدارية شبه قضائية تسعى لتحقيق العدالة من خلال أدوات متعددة ككشف الحقائق والتوصية بجبر الضرر وعقد جلسات ابتدع فيها النموذج الجنوب أفريقي فكرة
1: يعني إلى حد ما يعني هي أشبه بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
0: صحيح. تماما.
1: نعم.
0: هي الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في طبيعتها القانونية وفي طبيعتها في تكوينها هي هيئة حقيقة، ولكن جاء الإعلان الدستوري يعني ولا أدري لماذا بتسمية هيئة العدالة الانتقالية في سوريا، وهي التسمية الوحيدة الموجودة بالعالم بهذه الطريقة باستثناء مشروع دستور اليمن في عام 2015، في حين أن الهيئات الأخرى في التجارب قد تكون يعني تكون أسماءها مرتبطة بجان الحقيقة، هيئة الحقيقة والكرامة، هيئة الحقيقة والإنصاف إلى آخره من مسميات.
1: نعم، دعني أنتقل إليك دكتور.

0: دكتور محمود، يعني كيف يمكن اليوم يعني ضمان عدم طغيان العمل التشريعي اليومي على مهام صياغة الدستور، وما هي الدروس التي يمكن يعني الاستفادة منها لتجنب ما وقع به المؤتمر الوطني العام في ليبيا عام 2012 بشأن تشتت يعني الصلاحيات بين التشريع العادي ومهمة يعني التأسيس؟ تفضل.
1: يعني أعتقد أن الإعلان الدستوري كان واضحا بهذه المسألة، وحدد اختصاصات مجلس الشعب بمهام معينة، سواء من حيث اقتراح القوانين وإقرارها، أو تعديل القوانين، أو إقرار الموازنة، أو الاستماع للوزراء على سبيل المثال، تصديق على المعاهدات. كثير من المهام واضحة. مسألة الدستور الحقيقة مختلفة. نحن الآن لدينا إعلان دستوري، وبنهاية المرحلة الانتقالية لابد من وجود يعني دستور دائم. هذا الدستور الدائم كي نصل إليه هناك عدة طرق الحقيقة لإنشائه. هناك قد يكون من خلال لجان ضمن مجلس الشعب، هذه إحدى الطرق. والطريقة الصحيحة والسليمة من وجهة نظري على الأقل أن يكون هناك هيئة تأسيسية منتخبة بشكل صحيح قبل انتهاء المرحلة الانتقالية بسنة أو سنتين. ولذلك هذا الدستور الدائم لابد أن يقوم الحقيقة بالهيئة التأسيسية التي تكون منتخبة بشكل صحيح وليس معينة تعيين من خلال المحافظات، تقوم بحوارات مجتمعية تهيئ وتؤسس لتوافقات وطنية من أجل إنشاء مسودة الدستور يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. هذا المنطق السليم، وهذا ما أعتقد يعني يعطيه قوة ولا يشكك بشرعيته، وهي من خلال لجنة تأسيسية منتخبة تقوم على إعداد الدستور تماما ويستفتى عليه. هذا الاختصاص مختلف تماما عن اختصاصات المجلس التشريعي التي أتت واضحة ومهام المجلس التشريعي. يختلف تماما عن قضية الدستور الدائم. نعم.
0: هنا تكلمت عن المجلس التشريعي ويعني الدستور الدائم، يعني برأيك دكتور يعني كيف نحدد اختصاصات المجلس التشريعي في صياغة هذا الدستور الدائم، بحيث يعني لا يطغى دوره يعني كمشرع يومي على مهمته، يعني على مهمته الأسمى في بناء العقد يعني الاجتماعية الجديدة؟
1: يعني أنا أعتقد واضعو الإعلان الدستوري أخذوا في الحسبان هذه المسألة، ولم تكن الحقيقة من أهم المجلس التشريعي هو الإعداد إلى الدستور. إذا قرأنا مواد الإعلان الدستوري هناك مهام ووظائف محددة للمجلس الشعب حالياً، ليس من ضمنها الإعداد لدستور. قد يكون هناك طرق معينة يساعد فيها مجلس الشعب على إقرار قانون معين من أجل إنشاء هيئة تأسيسية منتخبة. يعني قد يكون، أما أن يدخل مجلس الشعب الحالي في إعداد دستور دائم للبلاد، لا أعتقد أن هذا الوضع سليم. الوضع السليم والذي يناسب سوريا ويرضي الجميع ويكسب الشرعية الحقيقية والقوة هو كما ذكرت لك من خلال هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب السوري بكل حرية، تضم لا شك أصحاب خبرة، أصحاب كفاءة، أصحاب اختصاص، واجهات مجتمعية، يكون متنوع يعني في القانون، في الاقتصاد، في الإدارة، كل هذه لابد أن يكون. وهذه تحتاج الحقيقة وقت معين. أنا دائما أنبه على هذه النقطة، أن لا نبدأ بالدستور الدائم بنهاية المرحلة الانتقالية، لابد من البدء قبل انتهاء المرحلة الانتقالية على الأقل بسنتين الحقيقة من أجل الإعداد له، كي يكون لدينا دستور دائم بعد المرحلة الانتقالية. هي مرحلة انتقالية طبيعتها استثنائية، ليس مرحلة طبيعية. لا يمكن أن تستقيم الأمور في سوريا بشكلها الصحيح إلا بالاحتكام إلى دستور دائم يستفتى عليه الشعب السوري، وبعدها يكون هناك انتخابات حرة بأحدى الطرق التي تناسب ترتيبة المجتمع السوري والتي لا تهمش وتجعل التشاركية بين جميع السوريين هي

0: العنوان الرئيسي. أعتقد هذه كلها لابد من العمل عليها خلال المرحلة الانتقالية.
1: نعم جميل. أنتقل إليك أستاذ نورس، يعني اليوم يعني كيف يعني يمارس المجلس دوره يعني الرقابي لتفكيك يعني هياكل الفساد القديمة دون يعني إحداث فراغ إداري، مقارنة يعني بمحاولات قانون العزل السياسي يعني وأثر ذلك على كفاءة مؤسسات الدولة؟
2: يعني حقيقة الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها للبرلمان تدخل في قضية تفكيك شبكات الفساد أو الشبكات التي كانت داعمة للانتهاكات أو التي يمكن أن تشوش على الحياة السياسية الجديدة في سوريا التي نأمل يعني أن تكون حياة سياسية جديدة فيها بالمعنى الحرفي، من خلال أداتين. يعني الأداتين هما متداخلتين ولكن فيهما نوع من التمييز، العزل السياسي والتفحص الوظيفي. في جانب العزل السياسي لدينا تجارب عديدة ولدينا مبادئ يعني تراكمت من خلال تجارب الشعوب، منها ما يأخذ إلى نماذج سيئة على سبيل المثال كحالة العراق، ونعود إلى فكرة النموذج السلبي في التحول في العراق من خلال قانون اجتثاث البعث الذي دمج ما بين العزل السياسي
1: المحاصصة التوافقية تقصد؟
2: تمام، ولكن نعم. أتحدث هنا عن الآلية الأخرى التي هي مرتبطة بالعزل السياسي في العراق من خلال قانون اجتثاث البعث. كل ما جاء في هذه الآلية التي كانت شاملة لا تميز بين الناس، تعتبر أن كل من كان مثلا بعثيا في العراق هو عدو للتحول ويجب إقصاؤه من الحياة العامة وطرده من الوظائف إلى آخره، هذا شجع وأدى إلى الانقسام والانفجار. في مقابل ذلك لدينا تجارب أكثر انضباطا في قضية العزل السياسي والتفحص الوظيفي كما ذكرت حضرتك، بحيث لا تتأثر المؤسسات بداية، كذلك الأمر لا تكون بوابة لتعزيز الصراع بل تكون أداة فعلا لضمانة يعني تنقية الحياة السياسية من العناصر التي يمكن أن تكون فاسدة وملوثة لها، وأيضا أحد أشكال إنصاف الضحايا عادة ما ترتبط بعدة معايير لو سمح الوقت لي يعني سأذكرها سريعا. من أهم هذه المعايير أن يكون هناك إصداء، يعني يوجد قانون واضح ومحدد بمواد مضبوطة لا تقبل التفسير والتأويل ولا تقبل يعني وجود سلطة تقديرية واسعة لمن سيقوم بأعمال هذا القانون. وقد شاهدنا على سبيل المثال في قضية الهيئات الناخبة وجود إشكالية كبيرة يعني حصلت في كل المحافظات حول تفسير النص الخاص بدعم وتأييد نظام الأسد، ويعني بوصفه مليار واسع النطاق ويترك لدى اللجان الفرعية ومن ثم اللجان القضائية هامش واسع للتقدير. هذا ما يجب أن نتجنبه ونضع معايير محددة جدا لا تتسع لتصبح يعني ذات نهج انتقامي. أيضا الرقابة القضائية ضمانة وجود الطعن القضائي للأشخاص الذين سيطالهم العزل السياسي. أما على صعيد التفحص الوظيفي فالأدوات الموجودة لدى البرلمان قبل التشريع أو أثناء التشريع مرتبطة بفهم عمل المؤسسات وهي مختلفة في الواقع السوري من مؤسسة لأخرى، ومختلفة يعني متطلبات التطهير الوظيفي والتفحص الوظيفي أيضا مختلفة من مؤسسة لأخرى. على سبيل المثال في الحالة القضائية شاهدنا جميعا كيف تم عزل مجموعة من القضاة الأشد فسادا والأشد ارتباطا بالانتهاكات بآلية تدريجية.
1: صحيح.
2: في السنة الأولى تم إصدار قائمة، منذ فترة تم إصدار قائمة، وبالتالي وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى يعني حاول أن يوازن وهو ما يصرح به يعني دائما،
1: يعني دون إقصاء تعسفي.
2: بالضبط، دون إقصاء حاول أن يوازن ما بين تطبيق العدالة وما بين استمرار المرفق القضائي في أداء أدواره، وهذه قضية مهمة. كذلك الأمر مؤسسات أخرى في وزارة المالية صدرت قوائم مرتبطة بالفساد وصرف أشخاص من الخدمة بسبب استمرارهم بالفساد. إذن المؤسسات باحتكاك اليومي قد تكون أكثر فاعلية في قضية تطبيق التفحص الوظيفي من البرلمان، ولكن يقتضي التعاون والتكامل ما بين السلطة التنفيذية وما بين البرلمان في المرحلة الانتقالية أن يكون هذا الجانب حاضرا في قضايا عديدة ومنها قضية التطهير الوظيفي واستخدام الأدوات التشريعية المناسبة لمعالجة ذلك والحفاظ على سير المرفق العام وعلى عدم ظلم، عدم يعني التوجه نحو نهج انتقامي في التطبيق من الأشخاص. كما نعلم جميعا الكثير

0: التواضر الدولة السورية يعني لم يكونوا متورطين لا في الانتهاكات ولا في الفساد، ويوجد قسم بالمقابل متورط في الانتهاكات والفساد، وهذا من يجب أن يخرج من المؤسسات العامة في سوريا.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور محمود. يعني اليوم يعني ما هي الآليات الدستورية يعني التي تمنح المجلس الانتقالي القدرة على مراقبة أداء الحكومة، يعني كما تعلم في ظل وجود مؤسسات الدولة مستفيدين من التجارب السابقة، يعني لدى دول أخرى شهدت تجارب مقاربة لما حدث في سوريا؟
2: تقصد المجلس، مجلس الشعب؟
1: أقصد ما هي الآليات الدستورية؟
2: نعم،
1: التي تمنح المجلس الانتقالي،
2: مجلس الشعب،
1: نعم هذا المجلس الذي شكل، نعم المجلس الانتقالي مجلس الشعب،
2: نعم،
1: القدرة على مراقبة أداء الحكومة.
2: يعني الحقيقة نحن لابد أن يكون لدينا مبدأ، مبدأ قانوني هو، وبكل دول العالم وكل الدول الحديثة والدول الديمقراطية، وإن كنا نحن في مرحلة انتقالية، أن يكون هناك الفصل بين السلطات، التركيز على مهام المجلس البرلمان، مجلس الشعب الحقيقة، وظائفه ومهامه محددة وواضحة. يعني أنا أعتقد بهذه المرحلة الاستثنائية والغير طبيعية اللي هي المرحلة الانتقالية، يعني الأساس المتين لهذا أن يكون كما تفضل ضيفك الكريم الحقيقة بتعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية. نحن بكل صراحة يعني هذا الإعلان الدستوري يعني أشبه إن أردنا تسمية نظام حكم، إلى أي نظام حكم ينتمي؟ هو أقرب إلى نظام الحكم الرئاسي، ناهيك عن أنه هذه الإدارة ساهمت بالتحرير وكانت الضربة القاضية بإسقاط النظام من قبلها، وكما ذكرت مسبقا وتساءلت أنه لماذا لم يكن مجلس ثوري، لا حبت أن تشرك الجميع. لذلك الحقيقة الفصل وعدم تداخل الاختصاص. الآن الكثير يفهم يعني، وأنا أستغرب الحقيقة، أنه بإمكان مجلس الشعب يعني استجواب الحكومة على سبيل المثال، أو حجب الثقة أو إسقاطه، وهذا غير صحيح بالمطلق. الآن هناك جلسات استماع، أنا أتكلم من ناحية دستورية وقانونية وطبقا للإعلان الدستوري، لا كيف أتمنى أو كيف يجب أن يكون ما بعد المرحلة الانتقالية. ذكرنا أن هذه مرحلة استثنائية، هذه المرحلة الاستثنائية لا يمكن أن تقيس عليها وضع طبيعي. ما بعد المرحلة الانتقالية نعم حسب النظام الحكم السياسي وشكل الدولة، وهذا كله يأتي بنهاية المرحلة الانتقالية في الدستور. أما من حيث المهام واضحة أساسها، وأعتقد هذا ما يجب كونه نظام يعني مجلس شعب، مجلس برلمان، هو نتاج ثورة، والحكومة أيضا هي نتاج ثورة، لابد أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل مصلحة البلاد. نعم. لأنه هناك ملفات اقتصادية وأمنية وخدمية يعني كبيرة الحقيقة، إذا لسنا بوضع طبيعي من أجل المناكفة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، الانطلاق يجب أن يكون من مصلحة البلاد العليا. مصلحة البلاد العليا بهذه المرحلة تقتضي التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية تماما.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ نورس. يعني وعلى عجالة لأن الوقت يداهمنا، أحتاج يعني أن أسأل سؤالين آخرين، فيعني دعني أبدأ معك يعني دكتور أستاذ نورس. ما الفرق اليوم؟ يعني تكلمنا اليوم على مجلس انتقالي وهو يعني في طبيعة الحال يعني انتقالي، ومجالس يعني مجالس الشعب في الحالة الطبيعية. ما الفرق بين الأولوية يعني السياسية للمجلس الانتقالي ومجلس الحالة الطبيعية؟
0: الله، بعجالة شديدة تجارب المجالس أو البرلمانات في المراحل الانتقالية يعني تكون شبيهة كثيرا أو مؤثرة كثيرا، عفوا إن صح التعبير، بشكل التحول ككل. في نموذج مثل جنوب أفريقيا كان البرلمان ركيزة أساسية في دعم التحول وفي نجاح التحول، وأنت ذكرت بأحد الأسئلة ما يشير إلى ذلك. في مقابل يعني هذا النمط،
1: إذا يعني مجلس الحكم يعني في أندونيسيا كما تعلم يعني ركز يعني على الإصلاح الهيكلي، يعني وركز البرلمان الطبيعي على السياسات التنموية.
0: تمام،

0: ولكن يعني في في في مقابل ذلك او في تجارب اخرى فاشله، العنوان الرئيسي للفشل هو الصراع بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه بالمرحله الانتقاليه، ومثال تونس ليس بعيد عنا، على الرغم من قوه المجتمع المدني ومن قوه الـ يعني القوى السياسيه الموجوده في مرحله التحول، الا اننا شاهدنا جميعا كيف تاثرت المرحله ككل نتيجه الصراع بين السلطات. ما نحتاجه اليوم في سوريا بهذا التكامل يعني والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي بالفعل أن تكون المصلحة الوطنية هي العليا في مرحلة شديدة الحساسية وشديدة السيولة. ولا يجب أن ننسى ولا يجب أن نغرق يعني صراحة فقط في المعايير المثالية ونبتعد عن أرض الواقع اليوم اللي شاهدنا فيه بالأمس للأسف الشديد يعني تفجير غادر يعني ولد ضحايا وشهداء في دمشق، وشاهدنا عدة عمليات أمنية أيضا في الواقع السوري. إذن نحن في حالة ما تزال يعني بيئة هشة، لذلك يجب أن يتصرف مجلس الشعب أيضا كما يجب أن تتصرف السلطة التنفيذية بالضبط، وليس المطلوب فقط من السلطة التشريعية ذلك، أن يعني يكون التعامل مع الأرث الواسع من الانهيار الاقتصادي والفساد والترهل وانهيار المؤسسات إلى آخره أولوية، وبالتالي ليس التركيز أساسا على
1: فكرة كيف هنا يعني يمكن يعني بناء الثقة الشعبية في ظل هذه الأزمات الاقتصادية.
0: الثقة الشعبية اليوم بالنسبة لي وسريعا يعني بناء على إشارتك لي مجلس الشعب برأيي ترتبط يعني سريعا في الأشهر الأولى لعمل المجلس، ولذلك يعني استغل هذا المنبر الكريم لأؤكد أن الصورة الذهنية لمجلس الشعب السوري الحالي ولأعضائه مهمة جدا. من المهم جدا أن يكون هناك تواصل منظم فردي ومؤسساتي، يجب أن يكون هناك دور إيجابي لوسائل الإعلام أيضا، ولا أن يعني وليس أن تلعب وسائل الإعلام دور أقرب إلى المناكفة مع المجلس. أيضا يجب المجلس أن يعني يسعى بكل الوسائل إلى توسيع شرعية الإنجاز والقرب من الناس والتفاعل معهم بأدوات عديدة، منها قد يكون أدوات أو وسائل يبتكرها المجلس بنفسه بناء على خصوصية الواقع السوري وبناء على السياق الحالي الذي نعيشه.
1: نعم، أنتقل إليك دكتور محمود، يعني ما الفرق في التكييف القانوني بين عضو البرلمان الانتقالي الذي يعني كما تحدثت يعني يمارس سلطة استثنائية بحكم الواقع يعني وعضو البرلمان المنتخب في ظل سيادة القانون والمؤسسات الدستورية المستقرة؟
2: يعني الحقيقة هنا من حيث الاختلاف الجوهري من حيث الشرعية. الآن لما تكون هناك انتخابات عامة ومباشرة وانتخابات حرة عامة يكون هناك الحقيقة الشرعية للنائب مطلقة. أما في المراحل الانتقالية وبالطريقة التي أجريت فيها وهي كانت ضرورة وهي الحل الأفضل والمتاح بالواقع السوري، لا ليس هناك يعني شرعية بالمعنى المطلق وليس دور عضو مجلس الشعب كما هو في الوضع الطبيعي، خاصة أنه يستند ويركز في مهامه على مهام واضحة في الإعلان الدستوري. ذكرت وضربت لك مثال هذا الأمر حسب نوع نظام الحكم ما بعد المرحلة الانتقالية، هل هو نظام برلماني، هل هو شبه رئاسي، هل هو رئاسي. هنا يكون دور مجلس الشعب. إن كان البرلمان برلماني نظام الحكم يكون له قوة الحقيقة البرلمان يعني وبكل الأحوال له قوة، لكن السلطة التنفيذية تكون يعني رئاسة الجمهورية يعني مركزه أقرب إلى الفخر بالنظام البرلماني، ليس كما هو في النظام الرئاسي أو النظام شبه المختلط. نعم. ولذلك الفرق واضح وجلي وكبير. هذه مرحلة استثنائية أوجدتها الضرورة الواقع السوري. أتمنى التعاون والتكاون.
1: سؤال على عجالة. نعم. وأتمنى الاختصار لأني سأختم مع الأستاذ نورس. نعم. دكتور يعني اليوم يعني ما هي المسارات القانونية البديلة يعني لإنهاء عمل هذا المجلس يعني في حال يعني تعثرت صياغة الدستور أو يعني حدوث يعني انسداد سياسي في عجالة؟ تفضل.
2: نعم، الآن السلطة الحقيقية بكل أمانة وصراحة هي لرئيس الجمهورية، لأنه نحن في إذا درسنا الإعلان الدستوري ومواده هو أقرب إلى النظام الرئاسي. هذه ناحية.

0: لكن أنت سؤالك بالضبط حول نقطة،
1: يعني إذا يعني تعثرت المسارات القانونية يعني البديلة لإنهاء عمل هذا يعني الدستور، عفوا المجلس، ما هي المسارات القانونية إذا تعثر صياغة الدستور أو يعني حدث انسداد سياسي أو يعني لم ينجح أو لم يكتب له النجاح هذا المجلس؟ ما هي المسارات القانونية البديلة لإنهاء عمله؟
0: المسارات القانونية انتخابات مبكرة الحقيقة. الانتخابات مبكرة هي الحل الطبيعي، لكن آمل أن لا نصل إلى هذا الموضوع لأننا لسنا في وضع طبيعي. وهذه المسألة يعني حتى دستوريا يعني بعيدة كل البعد عن اختصاص الدستور، عن اختصاص مجلس الشعب الحالي. الآن هو مهمته الأساسية الحقيقة إصدار قوانين، وهناك حزمة من القوانين كبيرة جدا على عاتق المجلس الشعب الحالي، من إلغاء، من اقتراح، من تعديل. الحقيقة هذه المهام الرئيسية. أما أن وبالنسبة للحل، هم لديهم أيضا حصانة أعضاء البرلمان من تاريخ انتخابهم الحقيقة.
1: نعم. أنتقل إليك أستاذ نورس، أنت معي؟
2: نعم.
1: عند الانتقال سيدي الكريم يعني من الحالة الانتقالية إلى الحالة الطبيعية، يعني كيف يمكن ضمان تراكم الخبرة التشريعية دون يعني أن تصبح يعني مع الأخذ بالحسبان أن تصبح هذه يعني القيادات الانتقالية عقبة أمام يعني تجديد النخبة السياسية؟ تفضل.
2: والله قضية مهمة صراحة.
1: هذا هو السؤال الذي كنت أنتظره.
2: باختصار شديد. إذا أسست، يعني نحن الآن أمام أول برلمان سوري بعد سقوط نظام الأسد، إذا ارتبطت الخبرات بالأشخاص سواء من خلال بناء القدرات، سواء من خلال يعني الاحتكاك والخبرة العملية من خلال أدوارهم في مجلس الشعب، سنصبح أمام يعني نخبة انتقالية، ولكن تصبح هذه النخبة ذات طبيعة دائمة، وهذا يتناقض مع فكرة الانتقال نفسه. لذلك يعني يجب أن يكون هناك نوع من الخبرة المؤسساتية التي يتم ترسيخها. كيف يتم ترسيخ يعني خبرة مؤسساتية تنتقل إلى الأعضاء الآخرين ولا تقتصر على شخص معين؟ الأدوات عديدة من وجهة نظري، منها ما يعني تم تقديمه في أدلة برلمانية شهيرة على مستوى العالم كوجود مركز للاستشارات والدعم والأبحاث داخل البرلمان، كقضية القضية المرتبطة بالشفافية والإجراءات وحسن تنظيم العمل البرلماني، النظام الداخلي نفسه وما يعني قد يؤسس له من آليات لمدونات سلوك لتأهيل وتدريب برلماني لواجبات على أعضاء البرلمان من الناحية المجتمعية بالتفاعل مع الجامعات، مع المجتمع المدني، مع القوى الشبابية المختلفة، يسمح بوجود هذا الانتقال وعدم التركز في الخبرة في إطار ضيق وفي إطار يصبح يعني لدينا أعضاء برلمانيين لدورات لا تنتهي كما كان في السابق.
1: جميل. يعني على عجالة وسامحني هنا يعني سؤال، يعني كيف يمكن منع يعني التضخم السلطوي؟
2: المقصود تضخم السلطة التنفيذية
1: في يد الحكومة.
2: في يد الحكومة.
1: نعم.
2: الله حقيقة التضخم من حيث المبدأ حصل في ظل الفراغ التشريعي السابق، وشاهدنا كيف تم إصدار مراسيم ذات طبيعة تشريعية. الآن إذا ابتدأنا من اللحظة الحالية، أنا أرى أن الإعلان الدستوري ووفقا للأدوات المتاحة في ظل نظام رئاسي، طبعا نحن لا نتحدث عن نظام مختلط أو نظام برلماني وأدواته التي هي أوسع، عادة توجد أدوات قوية للبرلمان السوري، ولا يجب دائما يعني الإقلال من أو اعتباره في نظر الجمهور كأنها أشياء يعني وهمية ولا قيمة لها، باعتبار أن البرلمان لا يملك صلاحية حجب الثقة في ظل نظام رئاسي وفصل شبه جامد بين السلطات. منها الرقابة المالية عبر قضية الموازنة، وهذه قضية مهمة جدا يمكن للبرلمان أن يقيد من خلال توجهات السلطة التنفيذية ويمنع يعني وجود تضخم سلطوي بهذا المعنى. أيضا جلسات الاستماع في سياق مثل السياق السوري، وأنت تتحدث عن بلد الآن فيه مستوى جيد من الحريات، فيه مستوى جيد من تأثير الرأي العام، فيه سلطة تنفيذية تستمع وتهتم برد فعل المجتمع وتتفاعل مع

0: إذن جلسات استماع مختلفه.
1: نعم. هي اداه ايضا مهمه. نعم. كذلك الامر اعتقد ان قضيه لجان التحقيق البرلمانيه وهي قضيه واسعه وتحتاج لنقاش فقهي حقيقه. نعم. ولكن وجهه نظري
0: لجنات تحقيق
1: اللجان التحقيق البرلمانيه. نعم.

0: على هذه الصلاحية كحالة الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، ونعتذر على ضيق الوقت، لكن والله يعني الحديث ممتع، وشكرا جزيلا لكما على إثرائكما في هذه المعلومات. الباحث والمتخصص في الشأن السوري الدكتور محمود سليمان، والباحث في مركز الحوار السوري الأستاذ نورس العبد الله، كنتما ضيفين كريمين عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق. شكرا جزيلا لكما.
2: شكرا لكم.
1: متابعينا، إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حصادنا الإخباري. شكرا لطيب المتابعة، كنت معكم أنا في التقديم والحوار محمد درباس، وفي الإشراف العام محمد سطيف. نلقاكم غدا في حصاد جديد، وإلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
4: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
5: يوميات من بلدنا.
6: محمد خاوندي
5: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
6: وسائل التواصل بين الفائدة والتحدي.
7: مو معقول يا رجل، وين ما بروح وين ما بقعد ما بلاقي غير هالناس ماسكة بهالتليفونات ونازلة كبس فيه. هذا اللي فاتح فيس، وهذا اللي عم يوطس، وهذا اللي عم يتصفح حتى يضيع وقته، وغيره وغيراته الله وكيله.
8: ايش بدك تعمل يا صابر؟ الموبايل تلهاية هالعصر.
7: ليك مع مين عم بحكي انا؟ لك خاصة انت، من وقت ما فتنا وقعدنا بالقهوة ما حكيت معي ولا حتى كلمة واحدة، بس حاطط عيونك بهالتليفون وكأنك جاي تقعد معه هون بالقهوة مو معي.
8: هلأ أنا ما حكيت معك ولا كلمة؟ لك مو أول ما فتت وقعدت سألتك شلونك لك صابر؟
7: عم تمزح يعني أنت راضي؟ صحيح أنت حكيت هالدول كلمتين، بس من بعدها حطيت راسك بالتليفون وهذا وش الضيف.
8: طيب خلاص لا تضوج علينا، هاي شلت التليفون من إيدي. ها؟ لا تواخذني يا صاحبي، بس يعني قلك ياها من الآخر، أنا صاير التليفون نقطة ضعفي، خصوصي لما بتنطنوا بتجيني إشعارات. يا أخي ما بقدر ما أشوفه وأعرف شو جاييني. إيه
7: خلاص خلاص ما في مشكلة. وهلأ بشو حابب نحكي؟
8: ما بعرف، خلينا نحكي بالشي اللي صاير. إيه غريبة، شوف شوف طلع بعيونك، كل اللي بالقهوة ما بتلاحظ معي إنه التليفونات ووسائل التواصل صار جزء كبير من حياتهم، لأنه كل يوم في شيء جديد، بس إنه معقولة هذا الشيء يكون إيجابي؟

0: إيجابي.
1: مظبوط يا راضي، وسائل التواصل فتحت لنا أبواب كتير للتواصل والمعرفة، بس كمان جابت تحديات جديدة.
0: مثل شو قصدك يعني؟ يعني كيف ممكن تكون التحديات هاي؟
1: مثلاً انتشار الأخبار الكاذبة أو المضللة ويلي بتأثر على آرائنا وسلوكنا.
2: أي مظبوط.
1: وكمان الإدمان على التصفح المستمر يلي ممكن يسرق وقتنا من دون ما نحس وبيأثر على صحتنا النفسية.
0: اي والله صدقت يا صاحبي، صدقت. مرات بلاقي حالي قاعد وعم بتصفح بدون أي هدف، وما في غير عم ضيع وقت بلا طعمة.
1: هيك لازم نكون واعيين ونحاول نعرف كيف نستخدم وسائل التواصل بشكل صحيح. لازم نحدد أوقات معينة ونختار محتوى نستفيد منه.
0: وكمان في جانب إيجابي، يعني مثل التواصل مع الأهل والأصحاب، يعني بمعنى أنه نشارك أفكارنا واهتماماتنا.
1: يا عيني عليك يا راضي، وسائل التواصل بتساعدنا نتعلم وننمو إذا استخدمناها بحكمة.
0: طيب سيدي، كيف ممكن نساعد الناس وخصوصي جيل الشباب الصغيرة لحتى يكونوا أكثر وعي؟
1: عن طريق التوعية يا راضي، وتعليم مهارات التفكير النقدي، وتشجيعهم على التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية.
0: يعني مقصد كلامك أنه نصير نستخدم التكنولوجيا لصالحنا مو العكس.
1: وسائل التواصل هي أداة قوية، والاختيار الصحيح هو اللي بيحدد تأثير علينا.
0: لكن خلينا نكون أذكياء باستخدامنا ونحافظ على توازننا.
1: أكيد. وهلأ خلينا أنا وإنت نلعب دق طاولة، ولا شو رأيك إنت راضي؟
0: والله يا صابر صار بدها طاولة وكاسة شاي أكرك عجام. كامل شرف، شوف لي هالشوفة. لك اترك الموبايل من إيدك وتعال خد الطلب مننا.
3: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 11:15 الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعينا الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجال الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم رقم 67 لعام 2026 والتي قدرها 50%. رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي يجري برفقة وفد من المستثمرين السعوديين

0: جولة في محافظة اللاذقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية في المحافظة. هو الأمن الداخلي تلقي القبض على اللواء السابق علي صالح دياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية الأمنية زمن النظام البائد. وفي خبرنا الأخير انهيار بناء سكني في حي الحيدرية شرقي حلب، وفرق الدفاع المدني تتمكن من إخراج عاملين اثنين من تحت الأنقاض. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

الاخضر من العدين بهكر مشدته بيضه ومشكور خضر والاخضر من العدين بهكر مشدته بيضة ومشكور خضر فرحي أنا فرح الذرة بمبكر فرحي أنا فرح الذرة بمبكر فرح الشجر.

حبيبي يا غصن فوق كل ورد الصباح تعانقت بفل حبيبي يا غصن فوق كل

مضل أي حين تعود شوقي كمل أهلا أي حين تعود شوقي كمل أهلا شصبر عليك لما

هدي الهوى هدي هاد نرويه سوا هدي هاد هدي الهوى يا هدي هاد نرويه سوا هدي هاد يعود ريحان.

الحلوة يلي طرح الهوى عالخد. دوري دوري يا حلوة، دوري دوري يا حلوة.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: الليالي.
1: بصائر من إخراج ديما بلطة.
0: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامج

برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

كتاب الله دستور الحياة، حياة الروح بل روح الحياة، به نزل الأمين على أمين، فكان الأمن في كل الجهات. به الصحراء قد أضحت ورودا، سقاها الله ماء المكرمات. وأشواك القلوب غدت ورودا، فآي الذكر كالماء الفراتي.

0: نرحب بكم أيها الإخوة في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. في هذا اليوم نحن معكم على مائدة القرآن الكريم لنتدبر بعضا من آيات القرآن الكريم. نستضيف دائما سماحة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية لنغوص معه في جواهر القرآن. فالشيخ أيمن أهلا وسهلا ومرحبا
1: بكم. حياكم الله دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لهذه الإستضافة
0: في هذا البرنامج المتجدد.
1: حياكم الله.
0: لنتدبر معكم فضيلة الشيخ سورة الأعلى.
1: نعم.
0: في المرة الماضية تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الأعلى يوم الجمعة وفي العيد أيضا، وهذه السورة من سور المفصل وهي من سور المسبحات السبعة.
1: نعم.
0: التي تبدأ بالإسراء وتنتهي بالأعلى. وذكرنا مع فضيلتكم معنى كلمة التسبيح، والتسبيح هي تنزيه الله عز وجل عما لا يليق. ثم تحدثنا عن معاني الأعلى واسم ربك، وتكلمنا أن التسبيح قد يكون مجردا وقد يكون مقرونا بالعبادة. ثم تحدثنا عن اقتران الربوبية بالعلو، وبعد ذلك الله عز وجل الأعلى مع علوه عن كل مدارك البشر وعلوه سبحانه وتعالى بذاته واستوائه على عرشه سبحانه وتعالى، مع ذلك يتلطف على هذه الخليقة الموجودة في مكان ما من هذا العالم. يعني الواحد دائما يفكر كم يساوي الإنسان بالنسبة للكرة الأرضية؟ لا يساوي شيء. والكرة الأرضية كم تساوي من الشمس؟ 1/25 مليون جزء. وشمسنا هي أصغر نجم في مجرة درب التبان، ومجرة درب التبان بالنسبة للمجرات لا تساوي شيئا. وكل هذا السماء الدنيا التي هي بالنسبة للسماء الثانية كحلقة مفرغة ملقاة في فلات، والسماوات السبع كلها بالنسبة لعرش الله عز وجل لا تساوي حلقة مفرغة ملقاة في فلات، ومع ذلك الله عز وجل بعلوه تلطف على هذا الإنسان الضعيف الموجود في ركن من أركان هذا الكون المجهول، يتوجه إليه بالعناية الإلهية، خلقه سواه قدره وخاطبه وأرسل إليه كتبه ورسله. فنسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى.
1: وسبحان الله يا دكتور، يعني ندخل في الموضوع مباشرة، يعني وأنت تتكلم عن حجم الإنسان في هذا الكون الفسيح، الإنسان يقف فيقول سبحان الله.

0: سبحان الله.
1: فناسب أن يأتي سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى. ويعني بالمناسبة أنا بس حابب بك ألفت عناية المستمعين إلى مسألة، أنه أحيانا يأتي التسبيح ابتداء في القرآن الكريم معناه التنزيه مع التعظيم. نعم، يعني مثلا لما تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني هنا تنزيه لكن مع تعظيم لله سبحانه وتعالى، الذي أسرى بعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأحيانا يأتي التسبيح بعد ذكر تنقص، يأتي التسبيح بعد ذكر تنقص، يعني اليهود مثلا قالوا اتخذ الله ولدا
0: سبحانه.
1: فإذا يأتي التسبيح ابتداء ويأتي بعد تنقص. إذا جاء ابتداء فيراد منه التعظيم لله سبحانه وتعالى طبعا مع التنزيه، وإذا جاء بعد تنقص فإنما يراد ابتداء تنزيه الله تبارك وتعالى. هلأ في صور اليوم بعض الناس عامة الناس ممكن يقولوها وهذه لا تليق بالله سبحانه وتعالى. أحيانا بتسمع ناس بيكونوا قاعدين بحوار بيقولوا يا أخي الله يظلمني إذا عم بظلمك.
0: استغفر الله.
1: نعم استغفر الله، يعني له أنا خلاص ما ظلمتك، ثم يعني يريد أن أؤكد له فبيقول له الله يظلمني إذا عم بظلمك. طيب حاشا لله عز وجل، هنا لا ننسب لله عز وجل الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فنقول له نزه الله عز وجل عن هذه النقيصة وهي نقيصة
0: بعض
1: الظلم.
0: بعض الناس أيضا يستخدمون بعض العبارات يعني وشائع عندنا في الشام، يعطي الحلق من ليس له أذان والسكر لمن ليس له أضراس
1: نعم، فهذا لا يعطي انجاص للي ما له دراس،
0: هذا لا يجوز. ينبغي تنزيه الله عز وجل عن هذه العبارات.
1: صحيح صحيح، وهذا أصلا طعن في الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني لما يقول بتجي مع الهبل دبل، يعني هذا طعن في الحكمة، أنه يعني نعم. يعطي للمجانين لكن العقلاء لا يعطيهم، إلى غير ذلك مما ينبغي أن ينزه فيه الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه النقائص التي لا تليق به جل جلاله. ولا سيما ونحن نتعرف على الله عز وجل. نعم. يعني الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، لا تملك إلا أن تنزه الله وأن تعظم الله سبحانه وتعالى الذي خلق والذي قدر والذي فعل سبحانه وتعالى.
0: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فهي نوع من الهداية.
1: صحيح، ويعني سلمكم الله على سيرة والذي قدر فهدى، وبعدين ندخل على والذي أخرج المرعى. الهداية ليست نوعا واحدا، إنما العلماء يذكرون يعني أربعة أنواع للهداية. في النوع الأول هو هذا، نعم، أن الله عز وجل خلق الخلق ثم هداهم إلى ما يصلحهم، كهداية الطفل الرضيع إلى رضاعته، والحيوانات التي ذكرنا كيف تأتي إلى مصالحها، حتى الإنسان كيف يأتون إلى مصالحهم. والهداية الثانية هداية الدلالة، أي أن الله عز وجل دل الخلق عليه، فما في واحد إلا وقد ولد على الفطرة، تمام، يعني دلهم الله سبحانه وتعالى عليه. النوع الثالث اللي هو سلمكم الله هداية المعونة.
0: المعونة
1: هو من أخذ هذا الدلالة الثانية، وهي دلالة الدلالة على الله سبحانه وتعالى أو هداية الدلالة على الله عز وجل، واتبعها فالله عز وجل يعينه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. النوع الرابع من الهداية هذه في
0: التثبيت
1: سلمكم الله يوم القيامة، إما أن يهدى إلى الجنة وإما أن يهدى إلى النار. فقال بيت أحدكم في الجنة يهدى إليه أكثر من بيته في الدنيا، وحتى أهل النار من باب التبكيت قال فهدوهم
0: صراط
1: الجحيم. فهذه أربع أنواع للهداية، هذه التي معنا هي أول نوع من أنواع.
0: طيب والذين اهتدوا زادهم هدى، كمان هداية التثبيت.
1: أي نعم، كذلك ممكن أن تدخل هذه. صحيح، الله يبارك فيكم. فلما جاءت هذه والذي أخرج المرعى، هذا أيضا دليل من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى، أي أنه أنزل المطر بقدرته سبحانه وتعالى وأنبت الزرع. وهم في لفتة جميلة، لم يقل والذي أخرج النبات. نعم، حتى لا يظن أن هذا النبات فقط ننتفع به نحن بنو البشر، إنما قال الذي أخرج المرعى فينتفع به حتى الدواب سلمكم الله.
0: سبحان
1: يعني
0: الله.
1: كما قال في سورة عبسة متاعا لكم
0: ولأنعامكم.
1: نعم، ثم قال فجعله غثاء أحوى. يعني لو سألت الناس الآن في الشارع ما معنى غثاء وما معنى أحوى، مع الأسف ممكن هو عم يقرأ من 20-30-50 سنة وعم بيصلي فيها وبيسمعها وراء الأئمة وما بيعرف شو يعني غثاء أحوى. فنقول له غثاء يعني هشيما يابسا، أحوى أي ما

0: مائلا إلى السواد، يعني كان أسمرا مائلا إلى السواد. فإذا بعد أن نزل المطر وأنبت الزرع فصار خضرا نضرا، تحول بعد مدة يسيرة إلى هشيم يابس أحوى مائل إلى السواد. وهذا فيه إشارة إلى الدنيا،
1: سرعة انقضائها،
0: وسرعة انقضائها، لأنه بعد شوي راح يجي معنا بل تؤثرون حياة الدنيا.
1: يعني هو ذكر حرف الفاء، الفاء يدل على التعقيب. أيوة. من غير انتظار.
0: أيوة صحيح. نعم. يعني الآن هلأ مثلا فصل الربيع عندنا في سوريا ما أجمله بفضل الله تبارك وتعالى، عم نشوف سنابل القمح الخضراء، ونسأل الله أن يكون لإخواننا في دير الزور وفي الرقة عونا معينا بعد هذا الفيضان الذي حدث. يعني تضررت كثير من المحاصيل الزراعية. في الشاهد هذا النبات الأخضر لا يلبث إلا أن ييبس ويصبح هشيما يتكسر وثمرته مائلة إلى السواد، فهذا معنى فجعله غثاء أحوى.
1: سنقرئك
0: فلا تنسى.
1: هذه الهداية نوع آخر من أنواع الهداية،
0: وهذا الإسناد العالي.
1: نعم.
0: سنقرئك، أي الله عز وجل أقرأ محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا دليل علو الله عز وجل. احنا قلنا يعني ما سر إتيان اسم الله الأعلى، فهو الأعلى من كل وجوه، يعني أعلى سبحانه وتعالى في خلقه وفي تقديره وفي تسويته وفي هدايته وفي إنزاله. يعني لما أنزل القرآن الكريم إذن أنزله من علو،
1: وحتى استخدام الجمع سنقرئك
0: لتعظيم الله سبحانه وتعالى
1: العظمة.
0: أي نعم. سنقرئك فلا تنسى. وطبعا يعني فلا تنسى، النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على الوحي دكتور عمر، لما كان ينزل عليه جبريل ويقرئه القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه ليحفظ القرآن
1: تماما.
0: فقال له في سورة
1: لا تحرك به لسانك،
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا
1: جمعه وقرآنه.
0: وهنا كان كذلك يقول له سنقرئك فلا تنسى، يعني أنت لا تحرك لسانك، نحن سنجمع لك أيها الأمي القرآن الكريم في صدرك. وهذا من باب الإعجاز، أنه إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسب صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ القرآن ولم ينسى منه حرفا. سنقرئك فلا تنسى.
1: جميل. هلأ أيضا في فلا تنسى، هل هي ناهية أم نافية؟
0: يعني لما قال الله عز وجل سنقرئك
1: فلا تنسى، يعني لا تنسى، يعني ناهية تنهاه عن النسيان، أم لا. فلا تنفي عنه النسيان.
0: تنفي عنه النسيان فلا تنسى.
1: فالحفظ هنا ليس موكولا إلى البشر.
0: أيوة.
1: موكول إلى الله عز وجل، فهو الذي أقرأ هو الذي هدى، وهو الذي أقرأ وهو الذي حفظ هذا القرآن في صدرك يا محمد، فلن تنساه أبدا.
0: نعم. ولذلك يعني مما يؤكد ما تفضلت به حضرتك، إلا ما شاء الله.
1: تماما.
0: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه،
1: أو لها معنى آخر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني عدم نسيانك هو بمشيئة الله عز وجل.
0: صحيح. يعني لكن ربما الله عز وجل أنسى نبيه صلى الله عليه وسلم آية في وقتها وليس الآن، لأن هذا القرآن الكريم محفوظ بجمله وآياته وكلماته وحروفه، لكن في أول الأمر ممكن ربي سبحانه وتعالى أن ينسيه آية، وهذا دلت عليه سورة البقرة.
1: نعم.
0: ما ننسخ من آية
1: أو ننسها
0: نأتي
1: بخير منها
0: أو مثلها. يعني على فرض وقع إنساء الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم آية، فالله عز وجل يبدله خيرا منها، يعني من باب النسخ، من باب الإزالة. وهذا معروف في علوم القرآن.
1: نعم.
0: يعني ممكن أن يعرفه طلاب العلم سلمكم الله، اللي هو قضية النسخ، أنه قد يزيل ربي سبحانه وتعالى آية بآية أخرى لمصلحة هو يريدها سبحانه. نعم. وتعالى.
1: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم
0: الجهر
1: وما يخفى.
0: يعني حتى الجهر ما ظهر. نعم. وما يخفى، أي ما شاء الله عز وجل أن تنساه إذا أراد سبحانه
1: وتعالى. حتى أن إذا أيضا يعلم الجهر وما يخفى من أمور الناس، يعني ما يظهره الناس.
0: صحيح.
1: من أفعال وأقوال يعلمها الله سبحانه وتعالى، وما يخفونه ربما يعني خطرات النفس وخطرات القلب.
0: صحيح.
1: يعني لا، يعني كما الحديث اللي ورد أنه كان أمر بيني وبين نفسي، يعني ما حد أسمعه نفسي ما سمعته، فكيف أخبرت يا محمد.
0: نعم.
1: أني أهممت بذلك، القصة المشهورة لمحاولة قتل النبي.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يعلم وما يخفى، يعني خفايا النفوس وخطرات.
0: لا شك وراءنا كلها مكشوفة.
1: نعم.
0: وراءنا كلها مكشوفة على الله سبحانه وتعالى، السر عنده علانية.
1: نعم.
0: يعلم الجهرة
1: وما يخفى
0: ويعلم السر وأخفى من السر. وهذا يلزم منه أن يراقب الإنسان تصرفاته، سلوكياته، أفعاله، أقواله، طالما أنه يعني قد علم وأيقن أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية.
1: سبحانه وتعالى.
0: يومئذ تعرضون
1: لا تخفى
0: منكم خافية. فيلزم من ذلك أن تراقب الله عز وجل في تصرفاتك، في أفعالك، في أقوالك. يعني إذا كنت قد نسيت فالله عز وجل لا ينسى.
1: إذا إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. هذه من الهدايات أيضا.
0: هذه أيضا من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى يسره لليسرى، فجعل هذه الشريعة سهلة وميسرة عليه صلى الله عليه وسلم.
1: إن هذا الدين يسرا ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه.
0: نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالحمد لله ديننا يسر، يعني عقيدتنا سهلة، عباداتنا سهلة، نعم، معاملاتنا سهلة، ما في تعقيد.
1: نعم.
0: بعض الناس يظن أن هذا الدين معقد، يعني إذا جاءك واحد ملتزم خلاص يعني معناته أنا لا أستطيع، كله عنده حرام ولا يجوز وهذا الكلام. لا، الدين ميسر والدين سهل. نعم. فهذا الدين عقيدته سهلة. شوف عقيدة التوحيد. نعم. سبح اسم ربك الأعلى. طيب من هو هذا الأعلى؟ طيب شوف الذي خلق.
1: جميل.
0: نعم. فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى وخاطبهم بما يشاهدونه، يعني كما سيأتي معنا في سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يعني هذا الذي أنتم ترونه ألا يدل على وجود خالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. حتى عقيدة التوحيد عقيدة سهلة وميسرة. ونيسرك لليسرى.
1: فذكر.
0: لكن في بعض العلماء قالوا أنه هون ونيسرك لليسرى فيها قلب، هذا مصطلح بلاغي.
1: جميل.
0: نعم. يعني أصلها هكذا، أو قال ممكن أن قال ممكن أن يقال ونيسر لك اليسرى. وطبعا القلب هو إبدال. نعم. يعني معنى بمعنى للبلاغة. يعني نقول مثلا عرضت الناقة على الحوض، يعني أنت الناقة عرضتها على الحوض، فكأنه الحوض هو صار معروض.
1: جميل.
0: عليه. والحقيقة أنه عرضت الحوض على الناقة، والناقة تشرب ولا ما تشرب.
1: تمام.
0: هذا يسمى قلب. طيب هل نقول ونيسرك لليسرى، نبقيها على حالها، إلا أصلا ونيسر لك اليسرى. إذا قلنا ونيسر لك اليسرى، يعني هي اليسرى جاءتك إليك سهلة، يعني التسهيل من أجلك أنت يا محمد. تمام. لكن الأبلغ والله أعلم هو أن نبقي الآية على حالها، ونيسرك لليسرى، أي أنت نعرضك على هذا الدين هو اللي أصله يسر، فهو يسر لك ولغيرك. أما لو قلنا ونيسر لك اليسرى، صار التيسير فقط لك، صار التيسير فقط لأجلك. فنقول نعم، يوجد قول من من من أقوال المفسرين على هذا المعنى، لكن الأبلغ أن نقول ونيسرك لليسرى، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يسرناك وسهلنا لك هذا الدين، لأن الدين في أصله يسر، فهو يسر لك ولغيرك.
1: الله الله الله، هذه لفتة رائعة جدا.
0: الله يبارك فيك.
1: ونيسرك لليسرى فذكر.
0: نعم. طبعا الإنسان الآن لما صار عنده آيات الله المشهودة وهي هذا الكون، وآيات الله المتلوة، ما الذي ينبغي عليه؟ ينبغي أن يذكر.
1: نعم.
0: فنحن الآن هذه الآيات التي سبقت قسمان، آيات الله المشهودة اللي هي مسألة الخلق والتقدير وإخراج المرعى وكذا، وآيات الله
1: المتلوة
0: سنقرأك اللي هو القرآن الكريم. طيب أنا الآن صار عندي هذول النوعين من الآيات، ما الذي ينبغي علي فعله؟ أن أذكر. طبعا. وأن أدعو إلى هذا الدين،
1: أدل على الله،
0: وأن أدل على الله سبحانه وتعالى. ولاحظ دكتور عمر، لم يقل فذكر فلان أو فلان.
1: نعم، مطلقا.
0: يعني حذف المتعلق هنا يفيد العموم، أي ذكر كل البشر، فنحن نستهدف كل الناس.
1: جميل.
0: فذكر كل الناس. ثم قال إن نفعت الذكرى، وهم بعض العلماء أخذوا من هذه الآية وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
1: جميل.
0: فذكر إن نفعت الذكرى. وأشكل على البعض أنه يعني أنا إمتى بذكر؟ لما أظن أنه الذكرى تنفع، وإذا ما بتنفع لا أذكر. يعني مثلا رأيت إنسانا مقصرا، غلب على ظني أنه ينتفع بالذكرى أذكره، إذا غلب على ظني أنه لن ينتفع لا أذكره. ليه؟ لأنه الآية قال فذكر إن نفعت الذكرى. يوجد قول من هذه الأقوال، ويوجد قول يقول فذكر إن نفعت الذكرى ومحذوف تقديره وإن لم تنفع. وهذا يسمى في علم البلاغة الاكتفاء. الاكتفاء، خلاص فذكر إن نفعت الذكرى يفهم، وإن لم تنفع
1: فذكر. عجيب.
0: ليه؟ لأنه بعد شوي راح تقسم لك الناس إلى قسمين، قسم انتفع بهذه الذكرى سيذكر ما يخشى، وقسم ما انتفع قال وتجنبها الأشقى. فإذا أنت شو اللي يعرفك أصلاً أنه هو انتفع ولا ما انتفع؟ فوالله أعلم، يعني القلب يميل إلى أنه الإنسان يذكر إن نفعت الذكرى
1: وإن لم تنفع
0: الذكرى في ظنه، لكن ما يدرك قد ينفع.

0: احنا المطلوب اليوم من الإخوة الدعاة، من المربين، من الوعاظ، من أهل العلم، من النخب، من أي واحد يسمع الآن هذه الصورة، نقول له ذكر أخي، أنشر. نحن الآن في هذا الأثير، نذكر. ممكن الآن عم يسمعنا واحد في الميكرو، يسمعنا واحد في التاكسي، وعم يسمعنا واحد في معمله، فنقول ذكر.
1: الحمد لله، ويسمعنا الآن كل السوريون من القامشلي إلى الجولان إلى حلب إلى سويداء، وحتى الإخوة السوريين خارج القطر الحبيب على النايل سات يسمعونا في أكيد. الإمارات وفي قطر وفي المغرب أكيد. وفي دول أوروبا، الحمد لله في كل مكان،
0: لأنه وعيز الشرق أوله دمشق.
1: أنا أصبح صوت إذاعة دمشق الحمد لله يصل إلى الآفاق
0: الحمد لله.
1: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى.
0: نعم.
1: إذا من الذي يعني ينال شرف التذكر؟ هو من يخشى الله،
0: من يخشى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي لذلك شوف، إحنا نعرف كثير، لكن مو هي العبرة أنكم كم نعرف، كم نخشى. كم نخشى، كم نستجيب. فالقضية نحن الحمد لله كلنا نعلم بفضل الله تبارك وتعالى، كل الناس تعلم، تسمع في خطب الجمعة وفي الدروس في المحاضرات والآخره، لكن العبرة والبطولة وين؟ في من يطبق فيخشى الله سبحانه وتعالى. معنا وقت نشرح
1: معنا ثلاث دقائق.
0: الآية فذكر إن نفعت الذكرى وسيذكر ما يخشى ويتجنبه الأشقى، هذه فيها احتباك
1: جميل.
0: والاحتباك،
1: الاحتباك البلاغي،
0: مصطلح بلاغي، وهو يعني مما يأسرني في كتاب الله سبحانه وتعالى. الاحتباك هو باختصار شديد حذف شيء من الأوائل لدلالة الأواخر.
1: جميل.
0: وحذف شيء من الأواخر لدلالة
1: الأوائل.
0: الأوائل إذا اجتمع الحذفان معا، إذا اجتمع الحذفان معا. نأخذ مثال بعدين نرجع لهون.
1: تمام.
0: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى
1: كافرة.
0: طيب ما قال في سبيل إيش؟
1: سيطان،
0: في سبيل الشيطان أو في سبيل الطاغوت. طالما أن الأولى تقاتل في سبيل الله، فالأخرى تقاتل في سبيل
1: الطاغوت،
0: لكن حذف ليش؟ لأنه لدلالة الأولى عليها. طيب
1: جميل.
0: طيب وحذف من الثاني لما قال، أو حذف من الأول لما قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، معناته الفئة الأولى شو كانت؟
1: مؤمنة.
0: فإذا صار عندنا حذفان، حذف من الأوائل لدلالة الأواخر، وحذف من الأواخر لدلالة الأوائل.
1: جميل.
0: هذا يسمى
1: الاحتباك البلاغي.
0: يعني بدل أن يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت، شايف الطويل؟ فأجاز ماذا؟ حذف حذفين، قال تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، وخلص أنت بتفهم أنه هون مؤمنة وهون كافرة، هون في سبيل الله وهون في سبيل الطاغوت. هون في عندنا احتباك يا دكتور عمر. سيذكر من يخشى، يلزم من ذلك أو ينتج عن ذلك أن الذي يخشى سيكون من السعداء. طيب منين جبنا كلمة هاي السعادة؟ لأن قالوا يتجنبها الأشقى، معناته اللي بيتذكر
1: سعيد،
0: والذي يتجنب
1: شقي.
0: ومن الثاني حذف ما يؤدي إلى الشقاء اللي هو إيش؟ القسوة،
1: عدم التذكر.
0: فإذا صار عندنا سيذكر من يخشى فيسعد، ويتجنبها القاسي الشقي.
1: الله.
0: فهذا الاحتباك هو حذف ليعطي هذا الجمال القرآني وهذا البيان القرآني. ما أدري
1: جميل هذه سبحان الله.
0: ويتجنبها
1: الأشقى الذي يصل النار الكبرى.
0: فكل السعادة هي في هذا الدين. والله أنا ما وجدت سعادة إلا في هذا الدين. أتكلم عن نفسي وأتكلم عن كثير من الناس. يعني أنت شوف الآن في أوروبا وعندي تواصلات عجيبة، رغم كل ما أوتوا من كل شيء سببه، ومع ذلك حالات الانتحار بدأت الآن، مو بالانتشار، بالتنظيم. يعني نقول لها متى تريد أن تنتحر، رح نحط لك الموعد اللي بتريده والساعة التي بتريدها. نحن رغم كل الظروف الاقتصادية المعينة وظروف أسرية معينة وظروف سياسية معينة، ومع ذلك بفضل الله عز وجل بسبب هذا الإيمان الذي وقر في قلوب الناس، لا تجدهم أنهم ينتحرون. هذه الـ الأعداد الكبيرة والإحصائيات المخيفة في اليابان، في مقهى اسمه مقهى البكاء، حدثني أحد الدكاترة الذين زار اليابان، فقال لي بسبب إلحادهم ما بيعرف كيف يبكي ولا يعرف كيف يسعد، فبيروح على هذا المقهى بيسمعوه يعني شيء كلاسيكي أو بأرجوه يعني صور تحركه من أجل أن يبكي. طيب والله عز وجل قال والذي هو أضحك وأبكى.
1: سبحانه
0: وتعالى. فالسعادة هي مخلوقة بيد الله عز وجل، مو بكسب يدك. يعني هو الله عز وجل يهبها لمن يشاء. والحقيقة من التزم هذا الدين كان من السعداء، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره
1: للعسرة.
0: نعم، في موقع كان في اليابان اسمه كيف تموت، يعني عبد الله الواحد، طريقة الأسهل للموت. والله في واحد من أخواننا الله يجزيه خير عمل موقع ثاني اسمه

0: قبل أن تموت وعرفهم على على الإسلام، تمام، بحيث أنك أنت إذا عرفت الإسلام يعني هم المشكلة يا دكتور، وأختم في هذه سريعا، أنه فهموا أن الدنيا هي الجائزة. نعم. زوجة جميلة، راتب يعني معتبر، سيارة فارهة، قصر مشيد، إذا خسر هذه الجائزة خسر كل شيء، لذلك لا معنى لحياته، لا معنى لبقائه. أما إحنا المسألة غير، أن هذه الدنيا
1: مرحلة،
0: الذي أخرج المرأة فجعله وثان أحوى، ستمضي وهناك سعادة الأبد، هون ما في شيء يعني للأبد. الحديث طويل في هذا الباب، لكن
1: سبحان الله الحديث شيق جدا.
0: الله يبارك،
1: الله يبارك فيكم يا رب. سبحان الله الوقت يعني كما قلت لك في أكثر من لقاء أن هذه المجالس لا أحسبها من الدنيا، فسبحان الله الوقت يمضي بسرعة. لعلنا نكمل ما بدأناه من سورة الأعلى وسورة الغاشية مع فضيلتكم. باسمي وباسمكم أيها المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها المتابعون والمتابعات، وإلى لقاء قادم مع برنامجكم بصائر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله متابعينا الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة دروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها، وذلك إضافة للزيادة التي أقرها المرسوم 67 لعام 2026 والتي قدرها 50%. رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي يجري برفقة وفد من المستثمرين السعوديين جولة في محافظة اللاذقية للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمقومات الاقتصادية والسياحية في المحافظة. قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد. وفي خبرنا الأخير، وزارة الإعلام الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2645 ضحية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر. نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. مآثر. من إخراج أمير دياب.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مآثر. فبسم الله نبدأ، وعلى هدي الصالحين نسير.

حديثنا اليوم عن سيدة طاهرة نشأت في ظلال النبوة وتربت على مائدة الوحي، قلبها معلق بالمسجد ولسانها لا يفتر عن الذكر، ويداها امتلأتا بالعطاء، وقلبها فاض زهدا، حياؤها يسبق كلامها، وصبرها يضاهي جبال مكة، فكانت تقوم الليل حتى تتورم قدماها شوقا للقاء ربها، انقطعت لله انقطاعا كاملا، فزهدت في زخرف الدنيا. سماها الناس البتول تشبيها بمريم ابنة عمران في عبادتها وطهرها، إنها فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق أجمعين، سيدة نساء العالمين.

ولدت فاطمة رضي الله عنها في مكة المكرمة في بيت النبوة قبل البعثة بخمس سنوات. قال الواقدي وابن سعد: ولدت فاطمة وقريش تبني الكعبة، أي قبل البعثة بخمس سنوات، وفاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولها ثلاث أخوات أكبر منها كلهن من خديجة رضي الله عنها. قال البخاري: كل بناته صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. سميت رضي الله عنها بالزهراء لأنها كانت تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض، وقيل لنور وجهها وإشراقه. وسميت بالبتول من التبتل، أي الانقطاع للعبادة. قال ابن عيينة: سميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء زمانها ليانة وفضلا وحياء، وشبهت بمريم البتول لشدة عبادتها وانقطاعها لله. كانت رضي الله عنها أحب بناته إليه صلى الله عليه وسلم، وأشبههن به خلقا وهديا ومنطقا. قال عنها صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. والبضعة

أي القطعة من الجسد، فمن آذاها فكأنما آذى رسول الله مباشرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، إذا دخلت تأخذ بيده وتقبله وهو يجلسها في مجلسه. لقبها صلى الله عليه وسلم بأم أبيها لشدة حنانها ورعايتها له بعد وفاة خديجة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون. فجعلها رابعة الأربع الكاملات في التاريخ كله. وقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي رواية أخرى: سيدة نساء أهل الجنة.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أثرها على الأرض يقول: هذه والله قدم فاطمة بنت رسول الله، إجلالا لمكانتها. هكذا كانت فاطمة بضعة من النبي وسيدة للنساء ونموذج للطهر والعبادة والصبر. عاشت يتيمة الأم، فكانت أم أبيها، وشهدت حصار الشعب، وهاجرت بدينها، وتزوجت من باب مدينة العلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورضي عنهم أجمعين. وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية حلقة مآثر لهذا اليوم، لنتابع معكم قصة فاطمة البتول في الحلقة القادمة بإذن الله. وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مآثر. برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز.

مآثر من إخراج أمير دياب.

خالص.

تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود.

تفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا دايما قلبي واحد دقته

تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري عمري ما تعود تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته عندي وعندك عمري عمري عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته

من عيني لو في قلبك شجوع مني اشكي.

الصديق ليس هو الذي تراه كل يوم، ولا الذي يكثر من السؤال عنك في المناسبات، وإنما هو ذلك الذي تشعر بحضوره في غيابه، تجد أثره في نفسك وإن باعدت بينكما المسافات. فالصداقة الحقيقية ليست بكثرة اللقاءات، بل بصدق المودة التي لا تتغير بتغير الأيام. فكم من شخص جاورنا أعواما طويلة ولم يبلغ من قلوبنا مبلغ صديق عرفناه في وقت قصير، لأن الأرواح لها موازين أخرى لا يدركها الحساب المعتاد.

لا تعرف قيمة الصديق في ساعات الفرح، فالجميع يستطيعون مشاركة الإنسان ابتسامته، ولكنها تعرف حين تضيق به الدنيا ويجد يدا تمتد إليه دون طلب، وقلبا يصغي إليه دون ملل، وعقلا يرشده دون استعلاء. فالصداقة ليست أن يحمل الصديق عنك أعباء الحياة، وإنما أن يجعلك أقوى على حملها، وأن يمنحك من الثقة ما يعيد إليك إيمانك بنفسك وحبك للحياة.

ليكن صديقك حاجاتك التي اكتملت، فإنك لا تطلبه لتقضي معه الوقت فحسب، بل لتجد عنده معنى من معاني نفسك. وحين تلتقي الأرواح على الصدق تصبح الكلمات أقل حاجة، لأن التفاهم الحقيقي لا يسكن اللسان بل يسكن القلب، والصداقة التي تقوم على المنفعة تزول بزوال أسبابها، أما التي تقوم على المحبة والاحترام فإنها تبقى وإن فرقت بين أصحابها السنوات والأوقات والمحبة.

الصداقة من أجمل الهدايا التي تمنحها الحياة للإنسان، فهي ليست علاقة تفرض بالقرابة أو الظروف، بل اختيار حر بين قلبين وجدا في بعضهما سكينة وأمانا. والصديق الحقيقي هو الذي يعرف عيوبك فلا يستغلها، ويعرف

عطاءك فلا يشهر بها، ويعرف أحزانك فلا يزيدها ثقلا. إنه الشخص الذي يرى فيك ما تعجز عن رؤيته في نفسك، ويذكرك بقيمتك.

له كأنه أصابه، وإن نزلت به شدة وقف معه كأنها نزلت به. وليس في الحياة ما هو أثمن من قلب يخلص لك في زمن تتبدل فيه الوجوه، تختلف المقاصد. فالصداقة ليست وعدا يقال، بل مواقف تثبتها الأيام. فما أكثر ما يتحدثون عن الوفاء، وما أقل من يبقون أوفياء حين تمنحهم الظروف. ولهذا كان الصديق الحقيقي نادرا كالجوهرة النفيسة. لا تقاس قيمة الصديق بكثرة وجوده، بل بتفاعله معك في حياة يقف معها.

من نعم الله على الإنسان أن يجد صديقاً يطمئن إليه فيحدثه بما لا يحدث به غيره ويستودعه أسراره وهو واثق أنها في أمان. فالإنسان مهما بلغ من القوة يحتاج إلى من يشاركه أفكاره ومخاوفه وآماله، والصداقة الصادقة تخفف عن النفس أعباء كثيرة لا يراها الناس، وتمنح الحياة لونا من الراحة لا يشترى بمال ولا ينال بمنصب.

الصديق الحقيقي يشبه الشجرة العتيقة، لا تلتفت إليها كل يوم، لكنها تظل واقفة في مكانها، تمنحك الظل كلما احتجت إليه. لا يطالبك بأن تكون كاملا، لا يحاسبك على كل هفوة، بل يمنحك تلك المساحة النادرة التي تستطيع فيها أن تكون نفسك أنت في زمن تتبدل فيه الوجوه بسرعة، لتصبح الصداقة الصادقة شكلا من أشكال الطمأنينة ودليلا على أن الخير ما زال حاضرا في قلوب الناس.

0: مع تقدم العمر يكتشف الإنسان أن كثيراً من الأشياء التي ظنها مهمة لم تكن كذلك، وأن بعض الأشخاص الذين مروا به مروراً عابراً كانوا أثمن من مكاسب كثيرة سعى إليها. وعندما يفهم أن الصداقة ليست ترفاً في الحياة بل إحدى ضرورتها الخفية،
1: فالصديق الحقيقي لا يغير العالم من حولك، لكنه يغير طريقتك في مواجهته، يجعل الأحزان أخف والنجاحات أجمل والطريق أقل وحدة. وحين تتعثر لا يرفعك لأنه أقوى منك، بل لأنه لا يحتمل أن يراك ساقطا. وحين تنجح يفرح لك فرحا خاليا من الغيرة، كأن النجاح أصابه هو. ولهذا كانت الصداقة من أنبل العلاقات الإنسانية، لأنها تقوم على الاختيار الحر وعلى المحبة التي لا يفرضها نسب ولا مصلحة.

0: ليست الصداقة بكثرة اللقاءات ولا بطول المعرفة ولا تشابه الطباع، فقد تعرف إنساناً سنوات فلا يبلغ من قلبك شيئاً، وقد تلتقي آخر فتشعر أن روحك عرفته منذ زمن بعيد. الصداقة الحقيقية هي ذلك الشعور العميق بالأمان، وأن تجد شخصاً تستطيع أن تكون أمامه كما أنت بلا تكلف ولا أقنعة، وأن تعرف أن مكانك محفوظ في قلبه مهما اختلفت الظروف وتباعدت المسافات.
1: فالصديق الحق ليس من يسير أمامك وأنت تتبعه، ولا من يسير خلفك فيتبعك، بل من يسير إلى جوارك ويفهم الطريق معك. ما أجمل الصداقة حين تكون مشاركة في المعنى قبل أن تكون مشاركة في الوقت، وحضورا في الشدة قبل أن تكون حضورا في الرخاء. عدنان بكرو وديما نيوف.

0: خمس الحروف من إخراج أحمد خضور. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع وعاقلته لطيفة دروبي يستقبلان في قصر الشعب بدمشق عددا من السيدات السوريات العاملات في مجالات الصحة والتعليم والنشاط المجتمعي في الولايات المتحدة الأمريكية. فرنسا تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق وأسفر عن سقوط ضحايا. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين يؤكد حرص اللجنة على التقيد بشروط المحاكمات العادلة للضحايا والمتهمين مشددا على أهمية علنية المحاكمات. وفي خبرنا الأخير، وزارة الإعلام الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2645 ضحية. الموجز انتهى، بأمان الله.

هامات وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

تحية عميقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أيام هادئة.

0: أحبتنا المستمعين، لا شك أن معظمنا يدرك أهمية الصحافة وما لها من دور محوري في بناء المجتمعات الحديثة وما تمثله كركيزة أساسية لتشكيل الوعي العام ونشر المعرفة وتوجيه مسار التنمية المستدامة، كما أنها تعمل كمرآة تعكس الواقع وهي جسر حيوي للتواصل بين المواطنين والمؤسسات. مستمعينا، ولهذا اسمحوا لنا أن نلتقي وللمرة الثالثة مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور غياث مكتبي، دكتورة في الصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا ودكتورة في الفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا ودكتورة في الفلسفة من جامعة سانت كليمنتس في أستراليا. أسعد الله أوقاتك بكل خير دكتور غياث.
1: أسعد الله أوقاتكم بهدوء دمشق وجمال دمشق وياسمين دمشق وإذاعة دمشق التي نفخر بها.
0: حضرتك شرفتنا بالحلقتين السابقتين، وكمان هلأ منتشرف بوجودك معنا بالحلقة الثالثة اللي إن شاء الله رح نكللها بمعلومات قيمة ومفيدة عن نشأة النشر وأساسياته ومبادئه، وبدنا نعرج كمان على المواد الإعلامية ووسائل الإعلام من مرئي ومسموع ومقروء وإلكتروني. منرحب فيك من جديد دكتور غياث على أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايل سات، وأهلا ومرحبا فيك.
1: يا أهلا وسهلا بكم، وهي جميلة قمر النايل سات لأني أرى أقمار، ما زلت أرى الأقمار في إذاعة دمشق.
0: أشكرك.
1: وعندما نتكلم عن نشأة النشر، النشر قديم منذ المعلقات.
0: طبعا حضرتك من مؤسسي اتحاد الناشرين السوريين.
1: نعم، اتحاد الناشرين السوريين هو اتحاد مهني يضم دور النشر السورية. كافحنا كثيرا لإنشاء هذا الاتحاد الذي نعتز به ونفخر به. دور النشر لها أهمية كبرى، فهي تصنع الأجيال. عندما ننشر كتاب، ننشر ثقافة، ننشر علم، نحن لا نبقى لكن الكتاب يبقى. نحن الآن نقرأ كتب ألفت منذ مئات السنين. إن كنت تذكري أو قرأت تاريخ، لن تذكري، لكن ضمن قراءاتك خرج الخليفة إلى خارج البلاد.
0: نعم.
1: وذلك لاستقبال كتاب سيبوي. نحن الآن لم نرى سيبوي لكن قرأنا علمه. الكتب الآن المتواجدة بيننا كثيرة جدا، لم نرى مؤلفيها لكننا عرفنا المؤلفين من خلال الكتب.
0: جميل.
1: عندما يأتي مؤلف فيكتب 50 سنة عصارة جهده، أنت مسكت الكتاب لكن لا تعرفي قديش عانى هذا المؤلف، قديش اشتغل بهذا الكتاب لحتى طلع هذا الكتاب، لحتى شفتيه أنت.
0: جميل.
1: خلاصة عمره، يعني أنا عندي كتاب جميل جدا، هذا الكتاب لشخص اعتز فيه ما ألف غيره.
0: شو اسم الكتاب؟
1: السفر الأخير. هو بيحكي عن عائلة تسافر من مكان إلى مكان.
0: نعم.
1: فشقوا الجبل، جبل شقوه ليهاجوا ويجوا لعنا للشام. وطبعا مو من زمان، من جديد.
0: من المؤلف دكتور غياث؟
1: زكي رمضان.
0: نعم.
1: يوسف. أبو عبادة. كتاب الوحيد عم يحكي عن قصة عيلته.
0: نعم.
1: بس بكلام أدبي رائع جدا وجميل جدا.
0: جميل.
1: كتير من المؤلفين اللي بنعرفهم ما عنده غير هالكتاب. خلاصة سنواته وصلني هذا الكتاب. طبعا أنا بيجي بطلع عليه بنهزبه. عم نحكي عن نشر نحن الآن.
0: نعم. الناشر
1: شو دوره؟
0: مثل ما ذكرت حضرتك.
1: نعم.
0: نحن زائلون والكتاب.
1: نعم.
0: يبقى
1: الناشر شو عنده عمل؟ بيجي أوراق، بيصحح وبيدقق، وكتير أحيانا في حديث موضوع، حديث ضعيف، بيصحح الحديث.
0: مسؤولياته كبيرة.
1: وبيخرج الآيات وبيشوف مثلا كتير أحيانا كتب علمية بتجينا بيذكر فقرة علمية صغيرة.
0: نعم خلينا
1: نرجع
0: نحكي عن
1: احنا مندقق بهالفقرة.
0: نعم طبعا مهام ومسؤوليات كتيرة ومتعددة. نعم. شو رأيك نحكي عن أساسيات النشر وأخلاقيات النشر؟
1: أساسيات النشر انه وقت بيجيك الكتاب تستلميه، بلشنا فيها لحنا.
0: نعم.
1: من لا شيء تصنع شيء انت.
0: جميل.
1: بتعدي بتشتغلي احيانا في كتب بيعدوا 5 سنين للطلعيهم، بيعدوا عن دار النشر كتب بتتحقق بتتدقق بتشوفيها علميا. في بعض الكتب بتمرق على 10 من كبار الدكاترة.
0: نعم.
1: من كبار العلماء بيراجعوه وبيقروه ليطلع الكتاب. الكتاب مو سهل خروجه، الكتاب بيحتاج إلى جهد كبير جدا.
0: نعم.
1: ليطلع.
0: والكتاب أمانة بين إيدين الناشرين.
1: طبعا
0: بيصححوا بينقحوا فيه
1: وبيصوبوا
0: الأخطاء.
1: كل طبعة بيصحح.
0: جميل.
1: كل طبعة بيدقق، كل طبعة ليطلع كتاب، لأنه الكلمة مسؤولية.
0: بكل تأكيد
1: الكلمة تصنع العجائب. الكتاب هو الأساس. كثير من
0: الكلمة
1: الدول.
0: أقوى من الرصاصة. نعم. يا دكتور.
1: كثير من الدول وخاصة وقت كنا لحنا قبل التحرير، تعرفي أنه كانوا عندهم أول شغلة بدقوا عليها شو هي؟ الكتاب. تخيل.
0: نعم.
1: الكتاب الأول.
0: بكل تأكيد.
1: لأنه الكتاب يصنع أجيال.
0: أقوى الأسلحة هو الكتاب.
1: نعم هو الكتاب.
0: مثل ما قلنا بالمقدمة دكتور.
1: وهون أساسيات النشر.
0: اللي بيساهم بتشكيل الوعي.
1: نعم.
0: العام.
1: أساسيات النشر.
0: إما بيكون بدناء أو هدام.
1: طلع كتاب. نعم. لأطفالي بالروضة. طلع كتاب للناشئة.
0: جميل.
1: تكون مفيدة. طلع كتاب لأبني أجيال. ارجع طلع من الكتب. لحنا دائما بنقرأ سوبرمان وجراندايزر كلهم وهم، لكن أنا بدي طلع كتب حقيقية، كتب صحيحة. أنا وقت بدي أحكي
0: من الواقع.
1: من الواقع.
0: نعم.
1: أنا هلأ إذا بدي أذكر لك مثلا واحدة، خولة بنت الأزور.
0: نعم.
1: هي شو بسميها سوبرمان باتمان جراندايزر؟ تعرف أنه أخوها انأسر.
0: نعم.
1: بتحط الوشاح بتركب الخيل لحالة بتخرق جيش العدو.
0: المرأة العربية الأصيلة.
1: نعم. وبتبلش فيهم وارتعبوا منها وبتوصل لخيمة اللي مأسور فيها أخوها ضرار.
0: نعم.
1: بتفوت على الخيمة بتأسره، بتوقع الخيمة فوق راس القائد الجيش،
0: بطل من أبطال التاريخ اللي منعتز فيهم طبعا دكتور.

0: طب هي شلون وحدة بس؟ هدول نسائنا
1: أكيد.
0: لحنا نسائنا صنعوا
1: النموذج يحتذى به.
0: نعم صنعوا أجيال، بنوا أجيال
1: بكل تأكيد.
0: وقت اختاروا عمر بن عبد العزيز أتى من أين؟ من وين إجا؟ من بائعة حليب قالت لأمها ضيفي مي، ما رضيت. قالت لها عمر ما حيشوفك، عمر بن الخطاب ما حيشوفك. قالت لها أنا بدي رب عمر. لحنا الآن هذا اللي بدنا نساوي.
1: جميل.
0: لحنا بدنا نبني جيل ما يغش، ما يقول
1: أنا بدي
0: خاف من رجل
1: والصدق.
0: التموين أنا بدي خاف تجيني وزارة الصحة.
1: الله أحق أن نخشى.
0: نعم يكون خايف من الله.
1: جميل.
0: إنه ما يغش واضع بين عينه الله سبحانه وتعالى ليطلع حليب صحيح، ليطلع أكل صحيح.
1: جميل.
0: ليطلع كل شيء يفيد الأمة بشكل صحيح.
1: نعم.
0: هو خوفة الله الناشر. إذا لم يكن يخاف من الله.
1: جميل.
0: مشكلة، لأنه رح يطلع كتاب قد يمرق كلام فيه مدسوس يخرب أمه.
1: نعم.
0: لحنا من هون أساسيات النشر
1: وأخلاقيات
0: الأمانة،
1: المهنة
0: الأمانة. نعم. العلمية، الأمانة الأخلاقية. أحيانا
1: كثير ضروري
0: لحنا.
1: إنه نحن نربي أولادنا وننطلق من أنفسنا إنه دائما نكون صادقين مع أنفسنا وصادقين مع الآخر. يعني هلا أنا ما بقدر مثلا أطلب من ابني مثلا إنه أنت تكون صادق مع الناس إذا ما شافني أنا صادقة مع نفسي ومع الآخرين.
0: هذا الأب شلون ابنه بده يربي عدم الكذب؟
1: نعم.
0: وقت بندق التليفون قلوا له ماله هون، شايفة هالكلمة؟
1: طبعا هذا خطأ
0: أهم
1: قاتل.
0: من أي محاضرة.
1: نعم.
0: أهم من أن يقعد الأب من هلا لبكرة لا تكذب لا تكذب. لا، بدك تكون أنت القدوة. هي
1: فعل.
0: الأم هاللي بتخاف الله، اللي دائما بصلاتها وعبادتها وماسكة كتاب الله عم تقرأه، هي مثال لبناتها.
1: نعم بكل تأكيد.
0: وهي والأب كمان هو القدوة.
1: نعم.
0: لحنا الآن بدنا نرجع نبني الأسرة. 55 سنة تم هدم الأسرة، لحنا بدنا نرجع نبنيها بالعلم، بالثقافة، بالأخلاقيات،
1: على أساسات متينة، أساسات أخلاقية،
0: وبالكتاب الجيد. وقت الأب بيمسك كتاب بيقعد بيقرأ، مثل ما خبرتك أنا سابقا.
1: نعم.
0: عن أبي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: وقت أنا كنت شوفه عم يقرأ أنا أصبحت قارئ، شوفوا كل يوم ماسك الكتاب.
1: ومثل اللي حضرتك عم تقرأ وربيت أولادك على هالمنظر إنه أنت ماسك الكتاب.
0: نعم.
1: وعم تقرأ عمد كمان هن صار عندهم شغف للقراءة وحب المطالعة.
0: القراءة برمضان، لعجب لك رمضان كم ختمة قرآن عم نساوي كل واحد؟ بتقولي ما عم نقرأ؟ لا عم نقرأ، ما عم نقرأ كتاب الله.
1: أكيد.
0: في أعلى من كتاب الله؟ أقرأ تقرأ. ولحنا هون دور النشر واجبهم وأخلاقياتهم.
1: جميل.
0: بإيجاد الكتاب الجيد. الكتاب المميز، الكتاب اللي بيخلي هذا الجيل يقوى.
1: جميل.
0: هذا الجيل اللي حيطلع مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا عمر الخطاب، ويطلع على هدول، على الصحابة.
1: أكيد.
0: الصحابة اللي
1: قدوة،
0: القدوة.
1: نعم.
0: ويطلع على قوات الجيش اللي كانوا يعني قلب أرسلان. هل تتخيلي أنه 30,000 جندي بيوقف بوش 200,000 صليبي بيقول لهم لا ننتصر يا نستشهد؟ انتصروا،
1: الشهادة أو النصر.
0: وانتصروا.
1: نعم.
0: وأسروا قائد الجيش. طبعا عندي كتاب حول هذا الموضوع. هدول الأبطال اللي
1: من ضمن مؤلفاتك طبعا. نحن
0: أنا مؤلفاتي.
1: نعم.
0: بالإعلام الإسلامي.
1: نعم.
0: طلعت الإعلام الإسلامي بين الأصالة المعاصرة والإعلام الإسلامي واقع عنده طموح، وربط الإعلام الإسلامي. الخطابة إعلام، خطابة يوم الجمعة
1: أكيد
0: هي إعلام.
1: أكيد
0: الإعلام عندنا
1: ولك
0: قديم.
1: التأثير الكبير طبعا دكتور غياث.
0: طبعا. وهون المسؤولية، هون المسؤولية. كانت الخطابة تصنع أبطال
1: بكل تأكيد.
0: ونحن الآن رجعنا الآن في خطوة.

0: الخطباء عم بلشوا يحكوا وينشروا الوعي بين الناس. الخطابة كتير مهمة، هذا إعلام.
1: نعم.
0: ولا ننسى كمان
1: الخطباء هم المؤثرين الكبار بالمجتمع وبتشكيل الوعي المجتمعي. نعم. والوعي العام وأيضا الرأي أيضا العام دكتور.
0: وهون لحنا الحمد لله الآن أصبحت الوسائل الإعلامية اللي موجودة بين أيدينا ماشية بركب واحد مع الخطباء مع دروس العلم.
1: نعم. تقريبا بمعظم أشكال وأنواع وسائل الإعلام.
0: نعم. نحن بالتلفزيون، بالإذاعة، بالصحافة، بكل شيء،
1: حتى الإعلام الإلكتروني
0: كان مواكبة لأخلاقيات الوعي، أخلاقيات النشر. الآن هي واجب الإعلام صناعة أجيال المستقبل.
1: جميل.
0: شوفي لقلك شغلي.
1: تفضل.
0: لحنا مع الإعلام بشكل كامل ونصنع المسرحيات ونصنع الأفلام ونصنع
1: طبعا الدراما إلى دور.
0: نعم.
1: كتير كبير بتوعية المجتمع.
0: لحنا جينا فترة كانت الدراما هدامة.
1: نعم للأسف.
0: كانت الدراما للأسف
1: تعطي
0: تفسد
1: صورة
0: الأسرة.
1: مغلوطة أحيانا عن
0: الأسرة.
1: المجتمع السوري.
0: نعم. لحنا مجتمعنا يعني كتير ناس بيجوا بيقولوا لنا والله شفنا التمثيلية الفلانية طبعا قالوا لا مو هي نسائنا.
1: نعم.
0: لحنا نسائنا يعني أنا أعطيك مثال.
1: نحن بنقدر نقول دكتور إنه في حالات فردية بس ما بنقدر نعممها على معظم المجتمع.
0: عمتي رحمها الله كان عندها استقبال.
1: نعم.
0: لحنا هون بالشام في عنا موضوع الاستقبال. كان هذا الاستقبال حدث تاريخي بالعيلة، بيصير مرة بالشهر.
1: نعم.
0: العيلة كلها تستنفر بشان هالاستقبال. يعني كان عنده لأنه إخوات شباب وزوجاتهم كلهم مع البنات مع كذا كلهم بيجهزوا لهذا الاستقبال.
1: جميل.
0: بس شو هذا الاستقبال؟ كان في شعر، كان في ذكر، كان في
1: يشكل منتدى. نعم. ثقافي.
0: كان جمال جدا، حتى كانوا في موسيقى، في عزف، في غناء ملتزم،
1: ثقافة وفن.
0: نكن كان جميل جدا. طبعا أنا ما بقدر أحضر، كنت
1: خاص
0: لو
1: بالنساء.
0: كنت صغير يعني لو كنت صغير.
1: هو كان خاص بالنساء،
0: كان نساء فقط.
1: نعم.
0: كان بس أنا كنت شوف العيلة كلها
1: مجتمعة
0: كلها لا
1: بنساء
0: مهتمي.
1: يعني
0: مهتمي بهذا الاستقبال. كانوا يحضروا نساء القوم، يعني كل نساء المجتمع كانوا يحضروا
1: نساء الحي.
0: نعم. الحي لا وبأحياء تانية كمان. يجوا شخصيات كتيرة، يعني كانوا يجوا مثلا بنات الشيخ بدر الدين الحسني محدث الديار الشامية.
1: نعم.
0: كانوا صديقاته ويحضروا بهال كبار القوم، كانوا يجوا نساء كبار القوم كان يحضر. مو نحن تبعات اللي عم يظهر ببعض التمثيليات عم يظهروا النساء شلون كانوا بس حكي فاضي وكان لا، هدول النساء اللي بنعرفهم صنعوا التاريخ.
1: جميل.
0: ربوا جيل، ربوا أجيال، صنعوا مستقبل لهذه البلد.
1: أكيد دائما نحن كمان لازم نسلط الضوء مثل ما قلت حضرتك من خلال الدراما والمؤلفات ونشر المؤلفات اللي بتحكي عن أصالة المرأة السورية، عن عظمتها، عن قوتها، عن وعيها الراقي ببناء أجيال. وطبعا عبر العصور كتير من الكتب حكت عن المرأة السورية دكتور غياث.
0: هاي المرأة السورية اللي أنت عم تحكي عنها اللي عم نشوفها أحيانا بالتلفزيون
1: واللي أنجبت أبطال عظام.
0: نعم. اللي عم نشوفها عم تقول رحلي أول ولد شهيد وتاني ولد شهيد وتالت ولد شهيد وبتلاقيها مسرورة. لحنا هدول نسانا.
1: أكيد.
0: الآن واجبنا لحنا
1: طبعا تحية لكل الأمهات.
0: طبعا تحية لكل الأمهات اللي استشهد أولادهم.
1: أكيد.
0: هدول
1: قدمت فلذات كبدة.
0: نعم. ومبسوطة ولأنه عرفاني أنه ابنه حي عند الله يرزق.
1: أكيد.
0: هو شهيد. لحنا
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: لحنا هون
1: فرحين بما أتاهم.
0: لكن لحنا هون كناشرين لا نتمنى تجينا هذه القصص، تجينا هلا.

0: قصص هاي النساء
1: مسؤوليتكم
0: لننشرها. نعم. يعطونا هالقصص.
1: نعم.
0: في احنا حكينا الابطال على صلاح الدين، حكينا عن خولة بنت الازوى وعن اخو
1: خالد بن الوليد
0: وكلهم، بس بدنا هلا.
1: نعم.
0: هلا شو صار؟ لانه كان كله الاعلام
1: الابطال المعاصرين
0: كان. نعم. كان كله الاعلام مسكر.
1: نعم.
0: هلا انفتح الاعلام، صار عندنا حريه اعلاميه.
1: دكتور، من هاي النقطه اسمح لي نحكي عن بعض وسائل الاعلام وتطورها، وكيف ممكن نحن نواكب هالتطور، سواء الاعلام المرئي ولا المسموع ولا المقروء ولا حتى الالكتروني.
0: هلا احنا وسائل الاعلام بعد التحرير اصبحت صادقه، هي شغلة كتير حلوة.
1: نعم.
0: ما عاد في كذب عنا، صارت صادقة، صارت عم تنقل الواقع، عم تنقل كل شيء حي. وطبعا بعد وسائل الإعلام انت نسيتي شغلة،
1: تفضل،
0: خامسة من اللي ذكرتيه الكتاب. الكتاب وسيلة إعلامية.
1: أكيد.
0: كمان
1: بكل تأكيد. نعم.
0: نعم. لحنا من هون بلشنا ببناء وسائل إعلام حديثة متطورة، ولازم تتطور أكثر بكتير، ولازم يتطور الكتاب أيضا لحتى يواكب هالعصر. في مسؤولية كبيرة.
1: أكيد.
0: مسؤولية كبيرة علينا كلنا،
1: وإن شاء الله ما نكون قد هالمسؤولية.
0: نعم.
1: يا رب.
0: وما حدا يقول ما لي علاقة، لا، الكل له علاقة، الكل له علاقة ببناء هذا الجيل.
1: نعم. أي وسيلة من هالوسائل اللي حضرتك ذكرتها هي الأقرب إلى نفس وقلب وروح الدكتور غياث مكتبي؟
0: الكتاب أكيد.
1: جميل.
0: أنا ما بدي أطلع عن الكتاب لأنه عشقي للكتاب، بس لكن الآن يعني بدي أقول لك شغلة.
1: تفضل.
0: هي عم أشوفها أنا ضمن المجتمع. صاروا الناس عم يتابعوا الإعلام السوري.
1: جميل.
0: أخذ مصداقيته. طبعا أكيد بيجوا ناس بيقول لك لسه بالبدايات. إيه بالبدايات، بس أنا هلأ شايف، أنا دخلت التلفزيون الآن، دخلت الإذاعة، كله عم يشتغل بأخلاص، مبسوط، فرحان، يعني لقيت وجوه جميلة، وجوه نيرة، وجوه مخلصة. أنا الآن
1: جميل.
0: مسرور جدا بهذا المكان، ويمكن سوينا ثلاث حلقات وما لي حابب أطلع، وأنا بقلك من الآن أنا مساهم معكم، أنا معكم يد بيد، وكل واحد يد بيد للنهوض بإعلامنا، للنهوض بثقافتنا، للنهوض
1: بمجتمعنا السوري،
0: بمجتمعنا كله، ونرجع القلق السوري، ونرجع السوري
1: المكانة الكبيرة
0: ومكانة سوريا وقلب العروبة النابض.
1: إن شاء الله طبعا بهمتك وبهمة السوريين المثقفين الشرفاء إن شاء الله رح نعيد بناء مجتمعاتنا من جديد ونرتقي فيها بما يليق بنا كسوريين.
0: طبعا.
1: بدي أتشكر حضرتك، أمتعتنا، وبدي أتمنى لك طول العمر مكلل بالصحة والعافية دكتور غياث مكتبي، وحضرتك الحاصل على دكتوراه بالصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا، ودكتوراه بالفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة سانت كليمنس في أستراليا. ونتمنى لك دائما حظ طيب بكافة مجالات حياتك.
0: أنا بتشكرك وقت بلتقي هون بإذاعة دمشق بمذيعين التقيت فيهم عندهم ثقافة وعندهم علم وعندهم إبداع، البلد بخير.
1: أشكرك دكتور، أيضا الشكر والتقدير موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة لكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات، دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيام هادية. الإعداد والتقديم سمية بلطة.

يحيى قصيعة. أيام هائية من إخراج ديما بلطة.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. فرنسا تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى بالقرب من القصر العدلي بدمشق وأسفر عن سقوط ضحايا. قيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق تحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة زرعت داخل حافلة في حي الورود. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن الوزارة أقرت زيادة إضافية بنسبة 20% للعاملين الإداريين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة لها. وزير الاتصالات يشيد بالدور الاستثنائي للصندوق السيادي السوري في صون أصول الدولة. وزارة الداخلية تعلن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد شرطة للإناث. وفي خبرنا الأخير، المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث السويداء عمار عز الدين يؤكد حرص اللجنة على التقيد بشروط المحاكمات العادلة للضحايا والمتهمين. الموجز انتهى، بأمان الله.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: ربما كان هذا القادم من نجد كاذبا فيما قاله.
1: ماذا يبغي من إخبار الرسول بذلك؟
0: أين ذهبت جموع أنمار وثعلبة إذن؟
1: لم نجد أحد منهم عند الرقاع.
0: هل انشقت الأرض وابتلعتهم؟
1: إن أثار سيرهم حديثة على الأرض فلربما خرجوا لرؤوس الجبال.
0: يخرجون إلى رؤوس الجبال ويتركون نساءهم في المحل دون من يدافع عنهم؟
1: لولا ذلك لما سبينا منهن أحدا دون قتال.
0: أمر مثير للقلق. هل صعدوا الجبال حتى يداهمون في الليل؟
1: ربما فعلوا ذلك، ولهذا يجب أن نتيقظ في مراقبتهم، وإلا
0: أطبقوا علينا ونحن نيام. لقد حان وقت صلاة المغرب، الجميع يتأهبون للصلاة ونحن هنا.
1: هل نترك الحراسة ونذهب للصلاة؟
0: هذا لا يجوز أبدا. ألا ترى أن مجموعة تصلي وأخرى تقف متيقظة؟
1: هذه أول صلاة أشاهدها بهذه الطريقة.
0: ربما استغل الأعداء وقت الصلاة وداهمونا في هذا الوقت.
1: وإذا جاءوا من فم الشعب
0: ماذا نفعل نحن إذن؟
1: أن نتناوب الحراسة، يرتاح أحدنا ويكلأ الآخر أول الليل.
0: لا بأس في ذلك، أي الليل أحب إليك أكفيك أوله فتكفيني آخره.
1: كما ترغب يا عباد، ولكن إياك والغفوة.
0: نم أنت واسترح، ولا عليك منهم.

يبدو أنهم نائمون جميعا، ولكن هل ينامون دون حراسة؟ حتى ولو وضعوا من يحرسهم فربما نام الآخرون أيضا من عناء التعب. المهم أن أخلص زوجتي منهم، ولكن كيف أعرف أين أودع السبايا؟ لابد أن قلبها يحدثها بأنني سآتي إليها. ربما فكرت هي الأخرى بالهرب، أو يكون المسلمون قد قتلوها أو فعلوا بها شيئا ما. قسما لن أعود إلا أن أريق منهم دما. يجب أن أتسلل لمعسكرهم لأعثر عليها، وإذا أحس بي أحد ماذا سأفعل؟ أقتله قبل أن ينذرهم. لابد من الاقتراب أكثر لأرى إن كان الحرس متيقظا. ما هذا؟ واحد منهم ولكنه لا يتحرك، بل يتحرك مرة ينحني ومرة يقعد. لابد من الاقتراب أكثر. ماذا اسمه؟ إنه يحدث نفسه، بل إنه يقرأ. لابد أنه يقرأ شيئا مما جاء به محمد. قد يلتفت ويشاهدني، سأصوب إليه سهما في عنقه لا يستطيع بعده الحراك. خذ، إنه لم يتحرك. ألم يصبه السهم؟ حسن، هذا سهم آخر. ما زال واقفا. وهذا الثالث؟ إنه ينحني. لابد أنه قد أصيب. إنه يترنح ساقطا على الأرض.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه يدي عمار، عمار يا أخي، أفق يا عمار.
1: ما بك يا عباد؟ ما هذا الدم؟
0: يدي تؤلمني يا عمار.
1: اجلس اجلس، لا تتحرك حتى أربطها لك. من الذي فعل بك هذا؟
0: لابد أنه عين لقومه.
1: ألم تستطع رؤيته؟
0: لقد لاح لي سواده من بعيد.
1: ولم لم تنذرني إذن؟
0: كنت قائما في الصلاة فرماني بثلاثة سهام.
1: يرميك بثلاثة سهام ولا توقظني من أول سهام؟
0: كنت أقرأ سورة الكهف وكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها. أي
1: دمك ينزف ولا تقطع الصلاة يا عباد، سامحك الله يا أخي.
0: والله لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انصرفت ولو أتي على نفسي.
1: يجب أن أنقلك لخيمة التداوي في الحال.
0: لنا الله يا عمار، لنا الله.

0: تسمع ما يقول المنادي يا عبد الله؟
1: بل أسمع، ولكن ما يعنيك أنت من هذا؟
0: ألست ذاهبا معهم للجهاد؟
1: هل لديك شك في ذلك؟
0: للجهاد أم للغنيمة؟
1: أو تحسبني من الذين لا هم لهم سوى الغنيمة؟

0: لابد أنهم إذا دخلوا خيبر أهلك أهلها كما أهلك بنو قينقاع والنضير وقريظة.
1: ماذا تقول يا أبا شحم؟
0: لا لا لا أقول شيئا، ولكن ألا تقضي دينا عليك قبل ذهابك؟ فربما
1: استشهدت وبقي دينك في ذمتي، أليس كذلك؟
0: لا لا لا أقصد هذا بالضبط، ولكن ليس وفاء الدين حقا؟
1: إنه حق بالتأكيد. كم تطلبني يا أبا شحم؟
0: 5 دراهم، 5 فقط.
1: 5 دراهم ثمن ماذا؟
0: ثمن الشعير الذي أخذته.
1: الجميع يبيعونه بدرهمين وأنت تبيع ب5؟
0: ولماذا لم تأخذ من عندهم إذن؟
1: والله لو كنت أملك ثمنه ما أخذت من عندك.
0: قلتها بنفسك، تريدني أن أبيعك دينا وبنفس سعرهم؟
1: تأخذ أكثر من 2 ضعف مقابل الدين؟ أي جشع هذا؟
0: المهم أن تدفع الآن ما تدفعه، وإذا عدت تكمل الباقي.
1: إذن أجلني الآن حتى أعود وأقضي دينك إن شاء الله.
0: حتى ولو عدت من أين لك؟
1: إن الله عز وجل وعد رسوله الكريم أن يغنمه خيبر.
0: أوتحسب أن قتال خيبر مثل ما تلقونه من الأعراب؟
1: بل أقل شأنا منها.
0: إنه الغرور بعينه، واللاتي إن فيها 10,000 مقاتل.
1: إيه عدو الله، تخوفنا بعدونا وأنت في ذمتنا وجوارنا. والله لأرفعن أمرك لرسول الله،
0: وأنا سأخبره بأنك ظلمتني وحبست حقي.

0: من أنت أيها الرجل وما تبغي؟
1: أبتغي أبعرة ضلت وأنا على إثرها يا سيدي.
0: وهل لك علم بخيبر؟
1: عهدي بها حديث، عمن تسأل فيها؟
0: أسألك عن اليهود وعن حالهم.
1: لقد سار كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى حلفائهم من غطفان.
0: ها؟ ولما ساروا إليهم؟
1: ساروا يستنفرونهم ليكونوا معهم، وجعلوا لهم تمر خيبر لسنة.
0: وهل استجابوا لهم مقابل هذا؟
1: نعم، وقد جاءوا بالكراع والسلاح بقيادة عتبة بن بدر.
0: وأين هم الآن؟
1: دخلوا معهم في حصونهم.
0: وكم يقدر عددهم جميعا مع حلفائهم؟
1: 10,000 أو أكثر.
0: وكيف حصونهم من الداخل؟
1: إنها حصون قوية لا ترام.
0: وهل لديهم ما يكفيهم من الطعام والسلاح؟
1: سلاحهم وطعامهم كثير، حتى لو حوصروا لسنين لكفاهم.
0: والمياه من أين تأتيهم؟
1: المياه عندهم وافرة، يشربون على هونهم، ولا أرى لأحد طاقة بهم.
0: ومن أين لك بكل هذه الأخبار؟
1: الكل يعرف هذا داخل الحصون يا سيدي.
0: الكل يعرف؟ ها؟ الكل يعرف أم أنك عين لهم؟
1: سامحك الله يا سيدي، تضربني مقابل ما أخبرتك به؟
0: اصمت، ما أنت والله إلا عين لهم، وإذا لم تصدقني القول ضربت عنقك بهذا السيف.
1: هذا كل ما أعرفه وقد أخبرتك به يا سيدي.
0: يبدو أن لا فائدة منك، والسيف أولى بك.
1: لا تقتلني، سأخبرك، ولكن شرط أن تؤمني على حياتي.
0: لا كذلك، ولكن تكلم.
1: وتخبرني من أنت أيضا؟
0: أنا عباد بن بشر، فأخبرني بما في خيبر. هيا.
1: القوم خائفون وجلون بسبب ما حدث في يثرب من اليهود.
0: ماذا فعل يهود يثرب مع أهل خيبر؟
1: لقد بعثوا ابن عم لي وجدوه في المدينة. بعثوه إلى كنانة يخبرونه بقلتكم وقلة خيلكم وسلاحكم.
0: وماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟
1: وأخبروهم أنه إذا أعملوا الضرب فيكم انصرفتم عنهم لأنكم لا تحسنون القتال.
0: هكذا إذن. حسن، وأنت ما تقول؟
1: أنا لا أقول شيئا يا سيدي، بل أسمع فقط.
0: ولهذا جئت تخبرنا بما سمعت، أليس كذلك؟
1: نعم، لقد أمرني كنانة أن أعترض طريقكم وأخبركم بذلك، فهل تأذن لي بالعودة يا سيدي وقد أعلمتكم حقيقة أمري؟
0: بل ستبقى معنا حتى نفتح خيبر وحصونها وأنت في أمان. هيا.
2: لا أعتقد أننا أحسننا الاختيار لهذا الموقع.
3: كان قصد رسول الله

0: أن نكون قريبين من حصن النطاط.
1: لكننا دنونا كثيرا منه، وأهل النطاط مرتفعون عنا، ومن السهل أن تطالنا نبالهم.
2: ربما احتموا بالنخيل أيضا.
1: ليس هذا فقط، ألا ترى هذا النز من المياه الآسنة؟
2: إني أراه، ولكن قد يجلب لنا هذا الماء وباء يفتك بنا إن لم نبتعد عنه.
0: لا تتعجل الأمور، سوف نقاتلهم هذا النهار ونعود لوادي الرجيع كما أمر رسول الله.
2: نقيم هناك في الليل ونعود لقتالهم في النهار.
1: ليتنا نقطع لهم النخيل أيضا.
0: ولما نقطع النخيل يا حباب؟
1: إن اليهود يرون النخيل أحب إليهم من أبكار أولادهم.
2: وهل نسيت أن الله وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بخيبر؟
0: ولهذا يكون النخيل لنا بعد الفتح إن شاء الله.
3: من أنت أيها الرجل؟
4: رجل من اليهود.
3: من اليهود؟ وماذا تريد؟
4: أتؤمنونني وأهلي فأبلغكم أمرا هاما؟
3: أنت آمن وأهلك؟ ماذا عندك؟
4: لقد خرجت من حصن النطاط والقوم يتسللون منه هذه الليلة خوفا منكم.
3: وإلى أين يذهبون؟
4: إلى الشق في حصن النزار.
3: وماذا يتركون في الحصن؟
4: يتركون السلاح والطعام وآلة حصونهم التي كانوا يقاتلون بها بعضهم بعضا.
2: وما هي آلتهم وسلاحهم؟
4: مجانيق مفككة ودروع وبيض وسيوف.
2: وإذا دخلنا الحصن هل تعرف مكانها؟
4: نعم أعرفه وأدلكم عليه. ولا أحد غيري من اليهود يعرف ذلك.
2: إذن نستخرجه من مكانه ونصبه على حصن الشق.
4: يجب أن يتسلل بعض الرجال تحت سور الحصن حتى يفتحوه لكم.
2: نحن أعلم بما نفعل، ولكن لم تقل لي لما تسدي لنا كل هذا؟ ها؟
4: زوجتي يا سيدي.
2: ما بها؟
4: زوجتي داخل حصن نزار، وأرجو أن تدفعوها لي بعد فتحه.
2: سيكون لك ذلك إن شاء الله، سيكون لك ذلك.
5: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.